صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 17 آب 2026. مثل العادي فكرة سريعة عن أبرز برامجنا. 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، 9:15 صبحية ندى مع ندى صليبة، 10:30 وجوه البلد مع كريستال عيد، وضيف الحلقة الرئيس الإقليمي لرهبانية الكرمليين الحفاة الأب ميشيل عبود، 11:30 أمنك بأمان مع خلدون زين الدين. بعد نشرة 2:15 بعد الظهر نشاطات مع سلام اللحام، موضوع الحلقة أرض المبدعين تكرم مبدعي الرقي والجمال مع رئيسها كمال بكاسيني. الساعة 4:15 كلام يوصل مع أنطوان سعادي، وضيف الحلقة منسق جبهة جنوبيون مستقلون محمود شعيب، و5:15 راديو راما. هيدي كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الاثنين 17 آب 2026.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الإخباري الأول لهذا اليوم من صوت كل لبنان. أغار الطيران الحربي الإسرائيلي بعيد منتصف الليلة الماضية مستهدفاً أطراف بلدة القنطرة وحلق على مستوى منخفض في الأجواء الجنوبية، هذا في حين استهدف قصف مدفعي تلال علي الطاهر ووادي الحجير بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه الوادي عند أطراف بلدة حاريس. الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه استهدف في غارة على دير الزهراني علي محمد فخر الدين المعروف بأبي حسن علاء القيادي البارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله، وقال إن أبي علاء شارك في التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية بينها هجمات بمسيرات مفخخة. توازيا نعت مصادر مقربة من حزب الله فخر الدين بصفته القائد الجهادي من دون نشر تفاصيل رسمية عن موقعه العسكري الدقيق. وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر، أحصت وزارة الصحة سقوط 4346 شهيدا و12300 وجريحا منذ 2 آذار الماضي، مشيرة إلى أن غارات السبت على دير الزهراني وأنصار أوقعت 11 شهيدا و19 جريحا بينهم أطفال ونساء. أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنها ستوقف التغذية بالمياه على خط الجر الرئيسي من نهر إبراهيم إلى جبيل من صباح بعد غد الأربعاء حتى مساء الخميس بسبب أعمال ربط وصيانة للشبكة. وأعلنت المؤسسة عودة التغذية إلى طبيعتها صباح الجمعة، داعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتأمين حاجاتهم مسبقاً. أعلنت حركة حماس بعد لقاء مع الموفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر في القاهرة موافقتها على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وأكدت تمسكها بتطبيق الاتفاق متهمة إسرائيل بخرقه والتصعيد العسكري وتعميق الكارثة الإنسانية، وثمنت دور ترامب في التوصل إلى الاتفاق. وكشف تقرير لصحيفة إسرائيل هيوم أن كوشنر يستعد لعرض مقترح على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتضمن مسارا جديدا لتطبيق وثيقة البنود 15 بما يراعي المطالب الإسرائيلية. تنطلق في إسرائيل اليوم الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، وتبعا للقناة 15 الإسرائيلية فإن التوتر بلغ مستوى غير مسبوق داخل الحزب الحاكم، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التدخل مباشرة في معارك مقاعد الدوائر الانتخابية. أفادت الرئاسة الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي عرض أمام الحكومة آخر مستجدات وتقدم المفاوضات مع سلطنة عمان من دون كشف تفاصيل أو اتفاقيات نهائية. ختام العرض الأول للأخبار من صوت كل لبنان، شكرا للمتابعة.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك في أوازيس دوفي واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دوفي الأشرفية شارع أديب إسحاق صوت كل لبنان
1: صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان
2: صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 17 من آب 2026 تحتجب الصحف عن الصدور اليوم بمناسبة عطلة الصحافة في عيد انتقال السيدة العذراء والتي امتدت للأمس لذا سنكتفي بالصحف الصادرة عبر مواقعها الإلكترونية البداية مع عناوين النهار هل بدأ التصعيد المفتوح حتى الخريف؟ علي الطاهر جبهة مواجهة إيرانية إسرائيلية وأقرأ من النهار غلب التخوف الشديد من دخول لبنان متاهة تصعيدية واسعة جديدة على معظم الأوساط الرسمية والسياسية اللبنانية ولو أن بوادر هذا التخوف حصرت علنا بالإدانات والاستنكارات والتحذيرات الرئاسية التي صدرت عقب عاصفة التصعيد الميداني العنيف التي هبت على الجنوب يوم السبت الماضي وتواصلت تردداتها أمس إذ أن التصعيد الذي يعد الأشد خطورة في مستوياته غير المسبوقة أقله منذ إعلان الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل منذرا بمرحلة تصعيدية قد تطيح كل مرتكزات التفاهمات المحققة على هشاشتها في جولات المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية السبع هذا التصعيد شكل بوقائعه الميدانية وظروفه الإقليمية الإنذار المتقدم لمرحلة متفجرة يتحسب لها الجميع ولو أن التحركات والجهود المبذولة تحصل تحت عنوان إنقاذ الخطوات التنفيذية للاتفاق الإطاري من الانهيار ولعل أكثر ما أثار مخاوف الأوساط اللبنانية المعنية غداة العاصفة التصعيدية الأخيرة أن لبنان بدأ في الخلفية الاستراتيجية الإقليمية عرضة مرة جديدة لاستباحة إقليمية مزدوجة تجسدت في الاندفاع الميداني لطرفي المعادلة التصعيدية أي إسرائيل وحزب الله بوكالته عن نفسه وعن إيران سواء بسواء فإسرائيل انقضت على أهدافها في الجنوب فجر السبت ولو ردا على عملية ضد جنودها قام بها حزب الله في معرض تحويل هذه الذريعة الثمينة التي قدمها إليها الحزب كنموذج للرد الساحق الذي تنوي اعتماده تباعا ضمن معركة سيطرتها على علي الطاهر وسواها في الحقبة الآتية الفاصلة عن الانتخابات العامة في إسرائيل في تشرين الأول المقبل، وبذلك لم يكن غريبا أن تشعل الواقعة الأخيرة المزايدات الانتخابية الأشد تطرفا في إسرائيل على الغارب، ما ينذر لبنان بما قد يواجهه في الأسابيع المقبلة. وأما حزب الله وإن كان لا يقيم وزنا واعتبارا لمشهد عشرات آلاف الجنوبيين الذين نزحوا من مناطق التصعيد والتوتر وسواها يوم السبت الماضي، واحتشدت أرتال سياراتهم على طول الطريق الساحلي من الجنوب إلى بيروت، فيبدو أنه قرر فتح معركة إسقاط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية بتكليف من إيران في اللحظة الانتخابية الإسرائيلية، بما يتراءى له أنه يمكن الاستدارة لاحقا إلى الداخل اللبناني لتصفية حساباته مع السلطة الرسمية التي يعلن حربه عليها يوميا بحملات التخوين والتهديد بانفجار الغضب.

0: إلى موقع نداء الوطن الذي عنون اتصالات أمريكية لبنانية للجم التصعيد ورسائل أمنية مشفرة بين إسرائيل والحزب. وأقرأ من موقع نداء الوطن: هل ينجو لبنان من جولة حرب جديدة؟ سؤال عاد إلى الواجهة، خصوصا بعد موجة التصعيد الأخيرة خلال اليومين الماضيين وما تخللها من إعلان إسرائيل القضاء على قياديين من حزب الله. إنه الكأس المر الذي تسعى الدولة اللبنانية لتجنبه بشتى الطرق، وخصوصا عبر استكمال مسار التفاوض، فيما تعمل الدول الصديقة للحؤول من دون سقوط لبنان مجددا ضحية نزاع مدمر لا يستطيع تحمل فاتورته. وفي هذا الإطار قال مصدر دبلوماسي لنداء الوطن إن المواجهة بين إسرائيل من جهة وحزب الله ومن خلفه إيران من جهة أخرى دخلت مرحلة جديدة من الرسائل الأمنية المعقدة والمشفرة، بحيث بات كل إعلان إسرائيلي عن حدث أمني صعب في الجنوب يقرأ على أنه قد يكون نتيجة عمل أمني نفذه الحزب من دون إعلان أو تبن، في مقابل فهم الحزب لكل تفجير أو استهداف إسرائيلي على أنه يحمل رسائل مباشرة إليه، ما يجعل مسار التصعيد محكوما بإشارات متبادلة تتجاوز في دلالاتها ما يعلن رسميا. وأوضح المصدر أن الضربات الجوية الإسرائيلية التي أدت إلى اغتيال قياديين في حزب الله شكلت رسالة قاسية إلى الحزب، جاءت في أعقاب عمل أمني نفذ قبل نحو أسبوع من الضربة، ولا يزال الحزب يتكتم عليه مرجحا أي يبقى من دون إعلان أو تبن. وبحسب المصدر فإن اتصالات رفيعة المستوى جرت بين بيروت وواشنطن بهدف لجم التصعيد، وانتهت إلى صيغة تقضي باكتفاء إسرائيل بما نفذته مقابل عدم رد حزب الله على اغتيال القياديين، الأمر الذي استدعى اتصالات داخلية مكثفة بين الرئاسات الثلاث أفضت إلى التزام التهدئة. واعتبر أن هذا المسار انعكس بوضوح في الفقرة الأخيرة من بيان حزب الله التي استعادت لغة ومصطلحات كانت سائدة في بيانات ما قبل حرب إسناد إيران، في إشارة إلى محاولة إبقاء الاحتفاظ بحق الرد قائما من دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة. ورأى المصدر أن الأيام الفاصلة عن الانتخابات الإسرائيلية ستكون شديدة الصعوبة على المستويين الأمني والعسكري، في ظل إصرار بنيامين نتنياهو على تحقيق إنجاز معنوي عبر حسم معركة علي الطاهر، فيما تبدو محاولات حصر المواجهة جغرافيا في هذه النقطة غير مضمونة، الأمر الذي يرفع احتمالات توسعها عند اندلاعها. وبحسب تقديره فإن السيناريو الأخطر يتمثل في اندلاع المواجهة في الوقت القاتل الذي يسبق موعد انتخابات الكنيست، حيث قد تتقاطع الحسابات العسكرية مع الاعتبارات السياسية والانتخابية، وتصبح أي عملية ميدانية قابلة للتحول إلى شرارة لتغيير قواعد الاشتباك. من جهتها قالت مصادر أمريكية لنداء الوطن إن سياسة واشنطن تجاه لبنان تتسم بنهج عملي يركز على دور الدولة، مع الحفاظ على هدف واضح يتمثل في تفكيك البنية التحتية العسكرية لحزب الله، واصفا صيغة الإطار بأنها عملية مرحلية ذات نتيجتين مترابطتين: أولاً الانسحاب التدريجي للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وإزالة الوجود المسلح لحزب الله بشكل يمكن التحقق منه ثانياً، إذ ترفض الولايات المتحدة وجوداً عسكرياً إسرائيلياً مفتوح المدة، وبدلاً من ذلك توظف نفوذها ومواردها لتعزيز مؤسسات الدولة ولا سيما الجيش. غير أن المسؤول الأمريكي شدد على أن وجهة النظر الأمريكية تظل ترى في حزب الله العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى ترتيبات أمنية دائمة. فاصل ونواصل.
1: ساعة صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: أنا لبنان تلقف
0: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
0: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. بدي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: خير، شو في؟
7: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
8: انطوق، ليه بلعت لسانك؟
7: ليك هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
9: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

عودة إلى صاحبة الجلالة ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الشرق الأوسط. طهران تتعهد حماية هرمز وتعرض مكافأة لاستهداف جنود أمريكيين. التصعيد الإيراني الأمريكي يحاصر فرص التفاهم. السعودية وسبع دول تحمل إسرائيل مسؤولية تقويض الاتفاق. لقاء بين الحية وكوشنير لدفع خطة غزة. عملية عسكرية غير تقليدية في علي الطاهر جنوب لبنان أمام موجة نزوح جديدة. إردوغان يتعهد مواصلة دعم سوريا، قصد الإدارة الذاتية ستختفي قريبا. مئات المسيرات انقضت على العاصمة الروسية، تبادل دموي للهجمات بين موسكو وكييف. موافقة البرهان على حوار مشروط تثير جدلا في السودان. تحذير مصري لإثيوبيا من خطط السيطرة على تدفقات مياه النيل. من هرمز إلى القطب، بكين تعيد رسم طرق التجارة إلى أوروبا. الذكاء الاصطناعي يسرع وتيرة اتساع الفجوة الرقمية.

وأقرأ من الشرق الأوسط، يتواصل التصعيد الإسرائيلي في جنوب لبنان وسط ضغوط ميدانية مستمرة حول مرتفعات علي الطاهر التي باتت إحدى أبرز نقاط الخلاف في مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وبالتزامن مع التصعيد الميداني، تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بمواصلة استهداف حزب الله، معلنا أن إسرائيل سترد على أي تهديد، وكتب عبر منصة إكس: لن نترك أي حساب في أي ساحة من دون تسوية، سندافع عن جنودنا ومدنيين بكل قوتنا. يأتي ذلك بعدما أعلنت إسرائيل عن مقتل مسؤول عسكري ثان في حزب الله، قالت إنه قتل في الغارات التي شنتها على جنوب لبنان. ويربط العميد المتقاعد والخبير العسكري حسن جوني التصعيد ببعدين عسكري وسياسي، ويقول للشرق الأوسط إن الإسرائيلي كثف جهوده في الميدان بطريقة غير تقليدية، ويبدو هناك عمل أمني يقوم به منذ فترة في محيط علي الطاهر، وهو ما لمح إليه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو من دون الحديث عن تفاصيل. ويشير جوني إلى أن ما يجري يرتبط بمحاولات البحث عن فتحات تهوئة وممرات أو مداخل تؤدي إلى البنية التحتية الموجودة في المنطقة، بما يسمح لإسرائيل بتنفيذ عمل أمني من دون الاضطرار إلى الدخول إليها واقتحامها بشكل تقليدي. ويشير إلى أن مرتفعات علي الطاهر باتت عمليا تحت السيطرة النارية الإسرائيلية مع عزلها ناريا ومواصلة المراقبة والاستطلاع. ويلفت جوني إلى المعلومات التي أشارت إلى إدخال غازات سامة عبر فتحات إلى داخل البنية التحتية، مشيرا في الوقت عينه إلى أن لا شيء مؤكد حتى الآن. وفيما يرى أن إسرائيل لا تبدو في هذه المرحلة أمام قرار واضح بشن اقتحام عسكري تقليدي لعلي الطاهر، يوضح لأن متابعة العمل الحربي باتجاه علي الطاهر تعد خرقا لتفاهمات أمريكا وإيران، لاسيما أن وقف الأعمال العسكرية كان نتيجة هذه التفاهمات. لكن جوني يرى أنه إذا تغير المشهد وتطور الوضع الأمني على مستوى إيران، لاسيما في محيط مضيق هرمز، وعادت المواجهة المباشرة بين الطرفين، عندها قد يستغل نتنياهو الوضع لمهاجمة علي الطاهر أو متابعة العمل الأمني للقضاء على عناصر حزب الله فيها. وفي البعد السياسي لهذا التصعيد، يرى أن علي الطاهر لا يمثل مجرد هدف عسكري بالنسبة إلى إسرائيل، بل هو تحول إلى ورقة مرتبطة مباشرة بمسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ويقول جوني: يبدو واضحا أن تل أبيب لن توافق على مناطق تجريبية جديدة قبل الانتهاء من تلة علي الطاهر، وهنا هي تضغط عبر هذه الورقة كي يتسلم الجيش اللبناني المنطقة والبنية التحتية وينسحب منها حزب الله، طبعا برعاية أمريكية وبتعهد بتدمير البنية التحتية فيها. أيضا من الشرق الأوسط، تتضاءل فرص تمديد التفاهم بين إيران والولايات المتحدة مع اقتراب انتهاء مهلة 60 يوما اليوم من دون عودة الطرفين إلى المفاوضات، وسط تصاعد التهديدات واستمرار الحصار الأمريكي وشروط طهران لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز. وصعد قائد الجيش الإيراني اللواء أمير حاتمي لهجته بشأن المضيق، قائلا إنه يمثل قدرة جيوسياسية ولن يعود إلى وضعه السابق، متعهدا حمايته بكل قوة. وأعلن حاتمي عن مكافأة تقدر $30,000 أو 5 مليارات تومان لمن يقتل أو يأسر عسكريا أمريكيا، على أن تتضاعف المكافأة للنساء. بدوره قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إن إيران حققت انتصارا عسكريا وسياسيا، ودافع عن مذكرة التفاهم باعتبارها وثيقة فخر وانتصار، زاعما أن واشنطن وإسرائيل فشلتا في تحقيق أهدافهما المعلنة.
وبينما تواصل باكستان وقطر نقل الرسائل بين الجانبين الإيراني والأمريكي، أعلنت طهران تقدما في المحادثات الفنية مع سلطنة عمان بشأن خريطة الملاحة في المضيق. ويقول المسؤولون الأمريكيون إن المفاوضات لا تزال في حالة جمود ولا مؤشرات على تمديد وشيك للهدنة. وتراوحت أهداف إدارة ترامب بين منع إيران من امتلاك سلاح نووي ووقف دعمها للجماعات الحليفة، فيما وضع نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس استقرار تدفقات النفط والغاز وخفض أسعار الطاقة في صدارة الأولويات، ولم يعلن أي من الطرفين اتفاقا على العودة إلى تنفيذ مذكرة حزيران أو تمديد المهلة.

0: إلى عناوين العربي الجديد: انتهاء 60 يوما في اتفاق واشنطن وطهران، انقضاء مهلة الشهرين لاتفاق إسلامباد بين واشنطن وطهران الذي لم يعمر سوى 3 أسابيع. الجيش الإيراني يعلن أن هرمز لن يعود أبدا إلى وضعه السابق ويرفض التراجع أمام أمريكا. أكسيوس: إدارة ترامب فتحت في مايو قناة اتصال مع الحرس الثوري عبر نجرفان البرزاني. بن غفير يحرض على استئناف قصف بيروت بعد السبت الدامي في الجنوب. حراك القاهرة يسبق لقاءات تل أبيب بشأن غزة. ارتفاع منسوب الفرات يعيد شبح الفيضان إلى سوريا. السودان خريطة متبدلة للسيطرة. الحوثيون يكثفون استهداف المخا، والجيش ينفذ 181 عملية عسكرية. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني: كاتس سنضرب بقوة، بن غفير لنتنياهو اقصف بيروت واسحقهم. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والزميل محمد حمدان.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.
2: الرئيس الإقليمي لرهبانية الكرمليين الحفاة بلبنان الأب ميشيل عبود ضيف وجوه البلد. بعد رئاسة كاريتاس كيف عم بيتابع رسالته الإنسانية والاجتماعية بين الحياة الكهنوتية واليوميات الدنيوية؟ كيف بيرضي رجل دين الله والإنسان؟ وشو أهمية الإعلام ودوره بالكنيسة المعاصرة؟ وجوه البلد تنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: التربية الجنسية كمادة مدرسية، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبني إدعم لوقي بدولار وتسعين سنت، جامبو حبش لوقي بدولار وتسعين سنت. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: اليومية من صوت كل لبنان مع جاكلين بولس أبو زيد، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

0: عناوين اليومية.
1: صباح الخير. التصعيد الإسرائيلي يتوسع واضعا اتفاق الإطار على المحك، وعلي الطاهر قد تتحول إلى شرارة مواجهة أكبر. بين واشنطن وبيروت تحرك لاحتواء التصعيد، والميدان في الجنوب يسابق مفاوضات أيلول. بن غفير يأمل بتوسيع الضربات لتشمل بيروت، وكاتس لن نترك حسابا مفتوحا في أي جبهة. لبنان أمام استحقاق النزوح مجددا، والسلطة تستنفر لمواجهة تداعيات التصعيد. القاهرة تجمع كوشنر والحي، خارطة الطريق أمام اختبار الموافقة الإسرائيلية. واشنطن تطرق باب الحرس الثوري عبر برزاني، قناة سرية للتفاوض تصطدم بهاجس الاغتيال الإسرائيلي.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. من جنوب لبنان تتقدم تلال علي الطاهر إلى الواجهة مجددا وسط تصعيد إسرائيلي متواصل يثير مخاوف من اتساع الحرب، وقد تحولت التلال إلى نقطة اختبار ميداني في ظل تمسك إسرائيل بمواقع استراتيجية جنوبا وسعيها إلى تثبيت واقع أمني جديد تمهد له بغارات وقصف وتحركات عسكرية تترافق مع عمليات نسف وتدمير تطاول قرى وبلدات جنوبية، فيما تتسع دائرة التوتر. واللافت أن هذا التصعيد يأتي فيما يفترض أن يكون اتفاق الإطار مسارا نحو تثبيت التهدئة والانسحاب ومعالجة الملفات الأمنية. وبين الميدان والتفاوض تتزايد الأسئلة حول قدرة الاتفاق على الصمود أمام الوقائع التي تفرض على الأرض، ولهذه الغاية تتحرك واشنطن لاحتواء التصعيد، فيما تؤكد مواقف إسرائيلية أن الخيار العسكري لا يزال مطروحا بقوة. أما في الداخل اللبناني فتتكثف الدعوات إلى الوحدة الوطنية وتعزيز دور الدولة والجيش وحماية لبنان من الانزلاق إلى حرب جديدة. فهل تبقى المواجهة محصورة في جبهة الجنوب، أم أن علي الطاهر قد تتحول إلى شرارة لتغيير قواعد الاشتباك ويمتد التصعيد إلى بيروت مجددا نزولا عند رغبات إتمار بن غفير، وتبقى البداية من الجنوب؟
1: في الميدان جنوبا، غارات إسرائيلية على أطراف بلدة القنطرة وقصف مدفعي يطال تلال علي الطاهر ووادي الحجير بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه الوادي عند أطراف بلدة حاريس. حسين معنا.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، فشن الطيران الحربي عند منتصف الليل غارة استهدفت أطراف بلدة القنطرة لجهة الوادي، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم علي الطاهر ووادي الحجير ووادي سلوكي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف حريص. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات بالغارات الجوية التي استهدفت علي الطاهر ودوحة كفر رمان والقنطرة وديد سريان، وبالقصف المدفعي لا سيما بالقذائف الفسفورية التي طالت علي الطاهر والدبشة وكفر تبنيت، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط بيت يحون برعشيط وطلوسة وبني حيان ووادي الحجير والقصير وأطراف ميفدون. ترافق كذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت مجد زون والمنصوري وحداثة وكفر شوبة. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في حداثة ومجد زون، وألقت المحلقات الإسرائيلية على دفعات جالونات متفجرة فوق تلة علي الطاهر. كذلك سجل أمس تحليق مكثف للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية وفوق الخط الساحلي الجنوبي وصولا إلى صيدا، فيما لم يغب الطيران المسير عن أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية ولا يزال يحلق حتى هذا الصباح. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه استهدف في غارة على دير الزهراني علي محمد فخر الدين المعروف بأبي حسن علاء القيادي البارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله، وقال إن فخر الدين شارك في التخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية بينها هجمات بمسيرات مفخخة. توازيا، نعت مصادر مقربة من حزب الله فخر الدين بصفته القائد الجهادي من دون نشر تفاصيل رسمية عن موقعه العسكري الدقيق. وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر، أحصت وزارة الصحة سقوط 4346 شهيدا و12300 وجريح منذ 2 آذار الماضي، مشيرة إلى أن الغارات السبت الماضي على دير الزهراني وأنصار أوقعت 11 شهيدا و19 جريحا بينهم أطفال ونساء.
1: في غضون ذلك، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن الجيش يستعد لاحتمال التصعيد في لبنان إثر الأحداث في مرتفعات علي الطاهر. وأشارت القناة إلى أن هناك عناصر من حزب الله محاصرون تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر ويقدر عددهم بالعشرات. توازيا، ذكرت هأرتس أن الولايات المتحدة قبلت التفسير الإسرائيلي للهجمات في لبنان ويتوقع أن تطالب بضبط النفس في جبهات أخرى.
0: التصعيد العسكري في الميدان جنوبا ترافق مع تصعيد في المواقف السياسية، إذ تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بمواصلة استهداف حزب الله، معلنا أن إسرائيل سترد على أي تهديد، وقال لن نترك أي حساب في أي ساحة من دون تسوية، سندافع عن جنودنا ومدنيين بكل قوتنا. بالتوازي أمل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن كفير في أن تكون إسرائيل مقبلة على تصعيد عسكري في لبنان، داعيا إلى عدم الاكتفاء بإحباط التهديدات بل منح القوات الإسرائيلية حرية أوسع في التحرك، مطالبا بسحق حزب الله واستهداف بيروت.
1: أما على المستوى الأمريكي، فحمل المتحدث باسم الخارجية حزب الله مسؤولية الوجود الإسرائيلي في لبنان، وقال إنه العقبة الرئيسية أمام التعافي الاقتصادي والاستقرار، مؤكدا ضرورة نزع سلاحه وتفكيكه، وشدد على أن المناطق التجريبية هي المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو السلام والأمن في جنوبي لبنان، مع توقع استكمال الجيش اللبناني عمليات التطهير فيها.
0: وتكشف مصادر دبلوماسية عبر نداء الوطن عن اتصالات أمريكية لبنانية بهدف احتواء التصعيد في الجنوب، مع صيغة تقوم على اكتفاء إسرائيل بضرباتها في مقابل عدم رد حزب الله على اغتيال قيادييه، وترجح المصادر أن تكون المرحلة المقبلة وخصوصا قبل الانتخابات الإسرائيلية شديدة الحساسية، مع خشية تحول أي مواجهة في علي طاهر إلى تصعيد أوسع. وتؤكد مصادر أمريكية للصحيفة عينها أن واشنطن تدعم تعزيز دور الدولة والجيش اللبناني، وتطرح انسحابا إسرائيليا تدريجيا في مقابل إزالة الوجود المسلح لحزب الله وفق ترتيبات قابلة للتحقق.
1: مع اتساع رقعة النزوح من الجنوب، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد جاهزية الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواكبة أي احتياجات طارئة، وشددت على أن الأولوية هي وقف التصعيد وتجنيب اللبنانيين المزيد من الدمار والنزوح، داعية المتضررين إلى التواصل مع غرف إدارة الكوارث.
0: ما الذي يجري في محيط تلال علي طاهر؟ نسأل الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد خالد حميدي. جنرال حميدي، صباح الخير.
3: صباح النور.
0: هل تحاول إسرائيل عبر تلال علي طاهر تغيير قواعد الاشتباك وفرض أمر واقع ميداني جديد، أم أنه جزء من ترتيبات أوسع تتصل باتفاق الإطار؟
3: يعني في الحقيقة المعارك عندما توقفت عند بداية التفاوض اللبناني الإسرائيلي المباشر توقفت عند علي الطاهر بأمر من الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد أنه لغاية الآن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل أن تذهب إسرائيل أبعد مما يمكن تسميته الحفاظ على الوضع الميداني لإسرائيل ومزيد من الإمساك للمناطق التي احتلتها بسبب تعثر المفاوضات. لذلك أنا أقول بالمعطيات الموجودة حاليا ليس مسموح أمريكيا تطوير العمليات العسكرية بما يتجاوز بما ما تقوم به إسرائيل من تدمير ممنهج أو اغتيال لقيادات دون أن يؤدي ذلك إلى عمليات عسكرية إضافية، بمعنى تقدم الجيش الإسرائيلي وتجاوز الخطوط التي وصل إليها. كل ذلك يأتي انسجاما مع الموقف الأمريكي عندما تقول الولايات المتحدة في أكثر من موقف، وآخرها طبعا على لسان السفير الأمريكي في بيروت في أكثر من مكان، أنه الانسحاب الإسرائيلي مرتبط بمصادرة أو السيطرة على البنية التحتية العسكرية لحزب الله. إذن لغاية الآن، ولأن الولايات المتحدة تعطي الأولوية لسيطرة الدولة اللبنانية ولقيامها بدورها، وبالتالي نحن عند هذه النقطة. هذه النقطة تسمح أمريكيا لإسرائيل بأن تقوم بما تقوم به، ولكن بكل أسف أن الدولة اللبنانية ليس لديها أي موقف غير الموقف المعلن الشفهي من سلاح حزب الله دون أن تذهب إلى أي إجراء يعني تنفيذي في هذا الاتجاه.
0: جنرال، كخبير عسكري، هل تعتقد بأن إسرائيل التي تسيطر بالنار على تلال علي الطاهر تتجنب مواجهة عسكرية مباشرة مع حزب الله، تريد ربما البحث عن فتحات تهوئة للقضاء على عناصر حزب الله والحرس الثوري، المطورين داخل الأنفاق بطريقة ما من دون أي معركة عسكرية؟
3: أنا لا أعتقد أنها تريد أن تتجنب، أنا أعتقد أنه ليس لديها ضوء أخضر للمحاولة.
0: نعم.
3: إذا كانت تحاول البحث عن يعني ما يمكن تسميته نقاط قوة لهذه المرتفعات أو أي معطى جغرافي آخر يمكن أن يسمح لحزب الله بالحركة أو بالإفلات من هذا الطوق، هذا طبعا ربما، وربما هذا الكلام صحيح، ولكن أنا دائما أربط أي تطور ميداني بمعنى مزيد من الاحتلال أو الذهاب إلى عملية عسكرية تهدف إلى تطوير هذا الاحتلال هو مرتبط دائما بضوء أخضر أمريكي، ولكن لا يجب الرهان كثيرا على يعني أن الولايات المتحدة قد تحافظ على هذا الانضباط في مسألة التعامل مع إحجام الدولة اللبنانية عن الذهاب باتجاه نزع سلاح حزب الله. نحن في نقطة حرجة، لا يمكن الرهان على صمود الموقف الأمريكي أكثر من ذلك، ولا يمكن كذلك اعتبار أنه الموقف الدولة اللبنانية الحالي سيؤدي إلى انسحاب إسرائيلي مجاني، هذا لن يحصل. يعني
0: هل تخشى عودة حزب الله إلى المواجهات العسكرية؟
3: أنا أعتقد أنه حزب الله ليس في موقع أن يقدم يعني أي تغيير في ميزان القوى.
0: نعم.
3: سيذهب إلى المواجهة طبعا إذا ذهبت إسرائيل إلى مزيد من الاحتلال، ولكن السؤال هل هذه المواجهة ستؤدي إلى دحر الاحتلال؟ كذلك يعني هذا كلام أعتقد أنه يجانب الواقع، وبالتالي وبالتالي نحن نتكلم عن عنف متزايد وتدمير متزايد قد يذهب إلى أبعد من ذلك، بانتظار إما أن يتغير موقف الدولة اللبنانية وإما يعني أن تذهب الدولة باتجاه يعني معالجة هذا الموقف وقراءة الموقف بحقيقته بأنه لا يمكن حماية سلاح حزب الله.
0: العميد خالد حميدي، شكرا جزيلا لك.
1: في المواقف، أكدت النائبة عناية عز الدين أن الاستهداف الإسرائيلي لم يعد يطال الإنسان والحجر فحسب، بل يطال الجغرافيا والبيئة والذاكرة والهوية وسبل العيش، ويضرب قدرة الجنوبيين على البقاء في أرضهم والعودة إليها وصناعة مستقبلهم فيها، موضحة أن البيوت تنسف والأحياء تمحى والمدارس والمستوصفات تدمر والأرض تحرق، وكأن المطلوب ألا يستهدف الحاضر وحده بل إمكان الحياة في المستقبل أيضا.
0: ومن بعلبك، تحدثت وزيرة البيئة تمارا الزين عن أكثر من 2000 هكتار تأثرت بوجود مبيد الجليفوسات بفعل العدوان على لبنان.
4: تبين معنا في العديد من القرى بجنوب لبنان وبعض القرى بالبقاع نسب المعادن الثقيلة بالتربة تحتاج إلى عناية خاصة وتحتاج إلى إعادة تأهيل بيئي. تلوث الهواء بالضاحية مثلا وبعض المناطق اللي كانت عم تقصف كانت 4 أضعاف الحد الأقصى اللي بتسمح فيه منظمة الصحة العالمية.
1: البطريرك بشارة بطرس الراعي قال: نتطلع إلى أن تثمر المفاوضات ما يحفظ حقوق لبنان ويوقف الاعتداءات ويؤمن الانسحاب ويعيد الأمن والاستقرار، فتستعيد الدولة كامل دورها وسيادتها.
0: المطران اليسعودي رفض التفرد بالقرارات التي تمس الوطن، مؤكدا أن نتائجها يتحملها جميع اللبنانيين، داعيا إلى عدم ازدواجية المعايير بين القوى والفئات.
1: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وجه كتابا مفتوحا إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون، أشار فيه إلى أنه لا مصلحة لهذا البلد أكبر من الشراكة الإسلامية المسيحية، ولا خطر أكبر على لبنان من الفتنة الطائفية وخرائط صهينة لبنان، كما أوصى الرئيس عون أن يأخذ برأي الرئيس نبيه بري لأن الحل عنده لا عند الخارج، وهو الطريق الحصري للعائلة اللبنانية داخل لبنان لا عند الطليان.
0: شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى أكد أن الاستقرار لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل وعودة الأهالي إلى بلداتهم مع حصر السلاح بيد الدولة. وسط هذه الأجواء انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير للسفير الأمريكي ميشيل عيسى وهو يبكي تأثرا ببيتين من الزجل عن لبنان سمعهما وهو يتناول الغداء في زحله.
1: حياتيا، أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنها ستوقف التغذية بالمياه على خط الجر الرئيسي من نهر إبراهيم إلى جبيل من صباح الأربعاء حتى مساء الخميس المقبلين بسبب أعمال ربط وصيانة للشبكة. وأعلنت المؤسسة عودة التغذية إلى طبيعتها صباح الجمعة داعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتأمين حاجاتهم مسبقا.
0: أعلنت حركة حماس بعد لقاء جمع رئيس مكتبها السياسي خليل الحي والمفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنير في القاهرة موافقتها على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وأكدت تمسكها بتطبيق الاتفاق متهمة إسرائيل بخرقه والتصعيد العسكري وتعميق الكارثة الإنسانية، وثمنت حماس دور ترامب في التوصل إلى هذا الاتفاق. في الغضون، كشف تقرير لصحيفة إسرائيل هيوم أن كوشنير يستعد لعرض مقترح على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتضمن مسارا جديدا لتطبيق وثيقة البنود 15 بما يراعي المطالب الإسرائيلية.
1: تنطلق في إسرائيل اليوم الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، وتبعا للقناة 15 الإسرائيلية فإن التوتر بلغ مستوى غير مسبوق داخل الحزب الحاكم، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التدخل مباشرة في معارك مقاعد الدوائر الانتخابية.
0: أفادت الرئاسة الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي عرض أمام الحكومة آخر مستجدات المفاوضات مع سلطنة عمان وتقدمها من دون كشف تفاصيل أو اتفاقيات نهائية. وأمس كشف موقع أكسيوس عن سعي واشنطن إلى فتح قناة تفاوض سرية مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني بسبب الشكوك حول مدى تمثيل المفاوضين الرسميين لأصحاب القرار، واختارت رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان برزاني وسيطا مستفيدة من علاقاته مع الطرفين وإجادته اللغة الفارسية وروابطه مع طهران. وأضاف الموقع أن اتصالا مشفرا جرى مع قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي الذي أكد دعم التفاوض، فيما اقترحت واشنطن محادثات سرية في أربيل رفضتها إيران بسبب مخاوف أمنية من استهدافهم من قبل الاستخبارات الإسرائيلية، فيما عاد برزاني لإبداء استعداده لإحياء قناة الحوار بالتوازي مع وساطات قطر وعمان وباكستان.
1: أظهرت بيانات تتبع السفن تباطؤ حركة العبور عبر مضيق هرمز إثر هجمات على ناقلات نفط وغياب التقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، وفيما سجل عبور 5 سفن لنقل السلع يوم السبت لم تسجل أي حركة عبور أمس الأحد.
0: بدأت كوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح أنه وجه وزير الحرب بيت هيكسس إلى خفض حجم المناورات العسكرية المشتركة مع سيول بشكل كبير، ويأتي قرار ترامب بعدما رفضت سيول الانضمام إلى جهود نزع سلاح إيران النووي.
1: وإلى صفحة الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون ضباب الكثيف على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجبلية والشمالية، وتنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
1: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
0: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: خير، شو في؟
3: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
4: انطوق، ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة فيلي بقر برازيلي الكيلو $15.90 شهبي بقر برازيلي الكيلو $8.90
1: في ختام اليومية تذكير بعناوينها. التصعيد الإسرائيلي يتوسع واضعا اتفاق الإطار على المحك وعلي الطاهر قد تتحول إلى شرارة مواجهة أكبر. بين واشنطن وبيروت تحرك لاحتواء التصعيد والميدان في الجنوب يسابق مفاوضات أيلول. بن غفير يأمل بتوسيع الضربات لتشمل بيروت وكاتس لن نترك حسابا مفتوحا في أي جبهة. لبنان أمام استحقاق النزوح مجددا والسلطة تستنفر لمواجهة تداعيات التصعيد. القاهرة تجمع كوشنر والحية خارطة الطريق أمام اختبار الموافقة الإسرائيلية. واشنطن تطرق باب الحرس الثوري عبر برزاني، قناة سرية للتفاوض تصطدم بهاجس الاغتيال الإسرائيلي. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، وساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:18.

الرئيس الإقليمي لرهبانية الكرمليين الحفات بلبنان الأب ميشيل عبود ضيف وجوه البلد. بعد رئاسة كاريتاس كيف عم بيتابع رسالته الإنسانية والاجتماعية بين الحياة الكهنوتية واليوميات الدنيوية؟ كيف بيرضي رجل دين الله والإنسان؟ وشو أهمية الإعلام ودوره بالكنيسة المعاصرة؟ وجوه البلد تنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد على صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: أخبار من اليونيفيل. في وقت يشهد فيه جنوب لبنان تراجعاً في أعمال العنف، كثفت قوات اليونيفيل ضمن إمكاناتها وقدراتها دعمها للمجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع المدمر الأخير، بما في ذلك للأهالي الذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم وأولئك الذين لا يزالون نازحين. وفي إطار مواصلة مبادراتها الداعمة، قدمت اليونيفيل خلال شهر تموز مساعدات للنساء والأطفال في عدة مناطق، من بينها صور وحبوش وتبنين وبنت جبيل وصيدا وجوني. وشملت المساعدات مواد غذائية وألعاباً للأطفال وأدوية أساسية، استجابة لبعض الاحتياجات الملحة التي يواجهها الأهالي المتأثرون بالنزاع الأخير. وشارك رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا شخصياً في مبادرة لتقديم مساعدات في مدينة صور، استفادت منها نساء وأطفال نازحون يقيمون في مراكز إيواء تابعة لاتحاد بلديات صور. والتقى رئيس الاتحاد حسن البوق وعدداً من أعضاء الاتحاد، حيث أكد أهمية دعم النساء والأطفال والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية لتهيئة الظروف اللازمة لمستقبل أكثر استقراراً.
1: Children is our future here in the south.
2: الأطفال هم مستقبلنا هنا في الجنوب، كما أن دعم المرأة يشكل دعماً للمجتمع بأسره، وعلينا جميعاً أن نعمل معاً، ليس اليونيفيل وحدها بل المجتمع المحلي واليونيفيل معاً، وهذا هو الأساس الذي يمنحنا الأمل بمستقبل أفضل. وبالنسبة لي فإن دعم الناس أمر بالغ الأهمية، لأنه السبيل الوحيد لتهيئة أفضل الظروف لتحقيق الاستقرار، وأعتقد أن السلام والاستقرار ممكنان، وعلينا جميعاً أن نؤمن بذلك.
0: وترى السلطات المحلية أن دعم اليونيفيل يأتي في إطار شراكة طويلة الأمد بنيت على مدى سنوات. رئيس اتحاد بلديات صور حسن البوق قال إن مبادرات الدعم الأخيرة وزيارة رئيس بعثة اليونيفيل تعكسان استمرار التعاون بين اليونيفيل والمجتمعات المحلية.
3: زيارته كتير مهمة لنا، رسالة إيجابية لنا، رسالة دعم لنا، رسالة إنه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما يمثله الجنرال أبنيارا هين مع الشعب اللبناني ومع الإدارات المحلية، لأن احنا بنخدم الشعب اللبناني، يعني نتفق على شيء انه شراكتنا نحن يون هي خدمة الناس وخدمة المجتمع. الفترة الأخيرة هيدي طبيعي تحول الدعم إلى دعم نازحين بشكل رئيس، نحن هذه أولوياتنا نحن، يعني دائما بيسألوا شو أولوياتكم هن، يعني ما بيصير فرض للدعم، نحن بدنا نقدم هالشيء، شو حاجتكم؟ كيف فينا نقدم الدعم الأكثر فعالية؟
0: وإلى جانب المساعدات الفورية، يشمل تعاون اليونيفيل مع المجتمعات المحلية جهوداً طويلة الأمد لدعم المرأة وتعزيز دورها. رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في بلدية صور رندا أبو صالح سلطت الضوء على أهمية هذا التعاون.

0: شهرين اقل اوقات اقل اوقات اكثر نعمل معارض. هيدي المعارض بتكون بدعم من اليونيفيل, سو بينزلوا اعداد كبيره من المجندين والمجندات تا يقدروا يكونوا عم يتكون يصير في علاقه حلوه بينهم وبين السيدات, بنفس الوقت بيدعموهم بيجربوا انه يشجعوهم ويشتروا منهم, فهيدا شيء اكيد بيساعد على تمكين المراه.
1: استضافت الكتيبة الإسبانية العاملة في اليونيفيل مؤخراً أولاداً وشباباً من مدرسة سان جورج في بلدة القلايعة داخل قاعدتها في مرجعيون, حيث أتيحت لهم فرصة التعرف عن قرب إلى عمل حفظة السلام من خلال أنشطة تعليمية وثقافية وترفيهية. كما وفرت هذه المبادرة فرصة للتفاعل مع أفراد الكتيبة الإسبانية في أجواء مفعمة بالبهجة بعد الصعوبات التي عاشها الطلاب خلال الأعمال العدائية الأخيرة. قدم حفظة سلام الماليزيون العاملون في اليونيفيل مؤخراً خدمات رعاية صحية ومساعدات إنسانية إلى بلدة الحميري في جنوب لبنان, دعماً للمجتمعات المحلية التي تواصل تعافيها تدريجياً بعد الحرب الأخيرة, ولا سيما في المناطق التي تمكن سكانها من العودة إليها. واستفاد أكثر من 60 مريضاً من خدمات الرعاية الطبية وطب الأسنان, كما تسلمت البلدية مع ذات لتكنولوجيا المعلومات وأدوية وحقائب للإسعافات الأولية, بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي البلدة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر, قريب على الكل, 305 كراسي على القد, كبير وبكفي وصغير وبدفي, هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر, المسرح بإيدك تطير أفكارك.
4: فقرة فقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
5: كنا متأمل.
6: أنا لبنان تلقى فريق.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح, ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا, بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية, هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية, بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
3: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك, بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات, خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات, القوارض أو بق الفرش, الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على

71 716 888. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نشرت أخبار الثامنة والربع من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع جاكلين بولس أبو زيد، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

صباح الخير. عناوين النشرة: بركان علي الطاهر يضع اتفاق الإطار أمام أخطر اختبار، واتصالات بين بيروت وواشنطن للجم التصعيد، تهديد إسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية، عداد الشهداء إلى ارتفاع وجاهزية لاستقبال أعداد النازحين. واشنطن تفتح قناة خلفية مع طهران، برزان وسيطا بين البيت الأبيض والحرس الثوري. القاهرة في قلب مفاوضات غزة، كوشنير التقى الحي لإنقاذ خارطة الطريق وينتقل إلى تل أبيب اليوم. انتخابات الليكود تنطلق هذا الصباح، خلافات داخلية، ونتنياهو يدخل مباشرة على خط التسويات.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور لا يبقى غذائكم سليم.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. تتصدر تلال علي طاهر واجهة المشهدين العسكري والسياسي وسط تصعيد إسرائيلي يهدد بتحويل نقطة التوتر إلى مواجهة أوسع قد يرد عليها حزب الله في أي لحظة، ومع استمرار الغارات والتحركات العسكرية تتكثف المخاوف من انهيار التفاهمات التي يفترض أن تقود أو يقود إليها اتفاق الإطار، وفي مسعى لإخماد النار ومنع الجنوب من الانزلاق مجددا إلى حرب مفتوحة وللإبقاء على مسار مفاوضات روما حيا، تتحرك الاتصالات السياسية بين بيروت وواشنطن. ومن لبنان إلى غزة، استضافت القاهرة حراكا تفاوضيا لافتا قاده المفد الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنير ووفد حماس برئاسة خليل الحي في محاولة لتثبيت خارطة الطريق للمرحلة الثانية ولدفع اتفاق غزة المتعثر نحو التنفيذ. أما في الملف الإيراني، فكشف موقع أكسيوس عن قناة سرية حاولت واشنطن فتحها مع الحرس الثوري عبر رئيس إقليم كردستان، مسعى يكشف حجم الغموض الذي يحيط بهوية صاحب القرار الفعلي في طهران ويفتح نافذة خلفية على مفاوضات واشنطن و طهران. وبين أربيل والقاهرة والجنوب اللبناني تتقاطع مسارات التفاوض مع ميادين النار، فيما تبدو المنطقة أمام لحظة دقيقة. فهل تنجح قنوات الوساطة في ضبط التصعيد أم أن الوقائع الميدانية تتقدم مجددا على طاولة التفاوض؟ وبداية من محلياتنا.
4: في الميدان جنوبا، غارات إسرائيلية على أطراف بلدة القنطرة وقصف مدفعي يطال تلال علي الطاهر ووادي الحجير بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه الوادي عند أطراف بلدة حاريس. حسين معنا.
5: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، فشن الطيران الحربي عند منتصف الليل غارة استهدفت أطراف بلدة القنطرة لجهة الوادي، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجر اليوم علي الطاهر ووادي الحجير ووادي سلوكي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف حريص. وكان الجنوب اللبناني قد شهد خلال ساعات الليل ويوم أمس سلسلة اعتداءات بالغارات الجوية التي استهدفت علي الطاهر ودوحة كفر رمان والقنطرة وديب سريان، وبالقصف المدفعي لا سيما بالقذائف الفسفورية التي طالت علي الطاهر والدبشة وكفر تبنيت، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط بيت يحون برعشيط وطلوسة وبني حيان ووادي الحجير والقصير وأطراف ميفدون. ترافق كذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت مجد الزون والمنصوري وحداثة وكفر شوبة. كذلك نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة تفجيرات في حداثة ومجد الزون، وألقت المحلقات الإسرائيلية على دفعات جالونات متفجرة فوق تلة علي الطاهر. كذلك سجل أمس تحليق مكثف للطيران الحربي في الأجواء الجنوبية وفوق الخط الساحلي الجنوبي وصولا إلى صيدا، فيما لم يغب الطيران المسير عن أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية ولا يزال يحلق حتى هذا الصباح. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
3: الجيش الإسرائيلي أعلن أمس أنه استهدف في غارة على دير الزهراني علي محمد فخر الدين المعروف بأبي حسن علاء القيادي البارز في وحدة بدر التابعة لحزب الله، وقال إن فخر الدين شارك بالتخطيط لهجمات ضد القوات الإسرائيلية بينها هجمات بمسيرات مفخخة. توازيا نعت مصادر مقربة من حزب الله فخر الدين بصفته القائد الجهادي من دون نشر تفاصيل رسمية عن موقعه العسكري الدقيق. وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي المستمر، أحصت وزارة الصحة سقوط 4,346 شهيداً و12,300 وجريح منذ 2 آذار الماضي، مشيرة إلى أن غارات السبت على دير الزهراني وأنصار أوقعت 11 شهيداً و19 جريحاً بينهم أطفال ونساء.
4: في غضون ذلك، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني أن الجيش يستعد لاحتمال التصعيد في لبنان إثر الأحداث في مرتفعات علي الطاهر. وأشارت القناة إلى أن هناك عناصر من حزب الله محاصرون تحت الأرض في مرتفعات علي الطاهر ويقدر عددهم بالعشرات. توازيا ذكرت هآرتس أن الولايات المتحدة قبلت التفسير الإسرائيلي للهجمات في لبنان ويتوقع أن تطالب بضبط النفس في جبهات أخرى.
3: التصعيد العسكري في الميدان جنوبا ترافق مع تصعيد في المواقف السياسية، إذ تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بمواصلة استهداف حزب الله، معلنا أن إسرائيل سترد على أي تهديد، وقال: لن نترك أي حساب في أي ساحة من دون تسوية، سندافع عن جنودنا ومدنيين بكل قوتنا. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بنغفير أمل في أن تكون إسرائيل مقبلة على تصعيد عسكري في لبنان، داعيا إلى عدم الاكتفاء بإحباط التهديدات بل منح القوات الإسرائيلية حرية أوسع في التحرك، مطالبا بسحق حزب الله واستهداف بيروت.
4: أما على المستوى الأمريكي، فحمل المتحدث باسم الخارجية حزب الله مسؤولية الوجود الإسرائيلي في لبنان، وقال إنه العقبة الرئيسية أمام التعافي الاقتصادي والاستقرار، مؤكدة ضرورة نزع سلاحه وتفكيكه، وشدد على أن المناطق التجريبية هي المسار الوحيد القابل للتطبيق نحو السلام والأمن في جنوب لبنان، مع توقع استكمال الجيش اللبناني عمليات التطهير فيها.
3: وتكشف مصادر دبلوماسية عبر نداء الوطن عن اتصالات أمريكية لبنانية لاحتواء التصعيد في الجنوب مع صيغة تقوم على اكتفاء إسرائيل بضرباتها في مقابل عدم رد حزب الله على اغتيال قيادييه. وترجح المصادر أن تكون المرحلة المقبلة وخصوصا قبل الانتخابات الإسرائيلية شديدة الحساسية، مع خشية تحول أي مواجهة في علي الطاهر إلى تصعيد أوسع. وتؤكد مصادر أمريكية للصحيفة عينها أن واشنطن تدعم تعزيز دور الجيش والدولة اللبنانية، وتطرح انسحابا إسرائيليا تدريجيا في مقابل إزالة الوجود المسلح لحزب الله وفق ترتيبات قابلة للتحقق.
4: مع اتساع رقعة النزوح من الجنوب، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد جاهزية الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواكبة أي احتياجات طارئة، وشددت على أن الأولوية هي وقف التصعيد وتجنيب اللبنانيين المزيد من الدمار والنزوح، داعية المتضررين إلى التواصل مع غرف إدارة الكوارث.
3: هل ينزلق الجنوب مجددا إلى مواجهات دامية؟ نسأل النائب قاسم هاشم. دكتور هاشم، صباح الخير.
6: صباح الخير لكم
3: المستمعين الكرام. ترفضون كنواب كتلة التنمية والتحرير التفاوض المباشر لاستعادة الأرض ووقف الاعتداءات، هل البديل هو دخول حزب الله في مواجهة عسكرية مفتوحة مع إسرائيل رغم كلفة الحرب على الجنوب واللبنانيين؟
6: أعتقد أن المعادلة ليست بهذا المستوى من التعاطي، لأن هنالك احتلال.
3: نعم.
6: والسؤال، نحن ما يهمنا هو أمر أساسي، ومن بندين، وهو وقف اطلاق النار او تثبيت وقف اطلاق النار اذا كان البعض يعتبر ان هناك الوقف اطلاق النار بظل تحييد الضاحية وبيروت. مع العلم انه ما يحصل في الجنوب بشكل يومي لا يعتبر وقف اطلاق النار، لا جزئي ولا كلي ولا بسيط، وما يهمنا طبعا هو تثبيت وقف اطلاق النار بشكل كلي وجدولة الانسحاب. إذ أن ما سمي المناطق التجريبية بتجربة المرحلة الأولى وما سمي بزوتر لا تعني أن هناك انسحاب. زوتر الغربية لم يكن هناك احتلال في زوتر الغربية بشكل كلي، ولهذا طبعا نحن منطالب به انطلاقا من هاتين النقطتين. وموضوع السلاح أو حصية السلاح، هذا الموضوع يتم التوافق عليه أو الاتفاق مباشرة بكيفية طبعا تطبيقه على المستوى الوطني العام، وهذا أمر داخلي لا يمكن أن يكون خاضعا لإرادة خارجية وفرض إرادة العدو الإسرائيلي. لذلك نقول نحن إما مفاوضات، طبعا موضوع نحن بغض النظر عن موقفنا هنالك مفاوضات تجري. السؤال الطبيعي ماذا جنت هذه المفاوضات حتى اليوم؟ هذا السؤال الطبيعي.
3: نعم، ولكن نحن نجد أن هذه المفاوضات على ضفافها عدم تعاون من إسرائيل وعدم تعاون من حزب الله. ننتقل إلى السؤال الثاني. يهدد دائما الأمين العام لحزب الله بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية في الوقت المناسب. إذا اتخذ حزب الله قرار الرد العسكري على العدوان الإسرائيلي، سيكون ذلك أيضا بمعزل عن الدولة اللبنانية كما حصل في السابق. هل يملك الرئيس نبيه بري القدرة على منع الانزلاق إلى حرب شاملة؟
6: يعني دورة الرئيس بري موقفه واضح، أنه عندما يكون هناك التزام بوقف إطلاق النار لكل حادث حديث فيما عدا ذلك فيما يخص التزام حزب الله، وقالها ذلك الصراحة أكثر من مرة، فليلتزم ويبدأ العدو الإسرائيلي بالانسحاب، ونحن نتكفل ونعمل ما يجب أن نعمل لدي لحفظ الاستقرار والأمن اللبناني وكيفية الالتزام بما يوفر هذا الاستقرار والسلم الداخلي، وبعيدا عن الاحتلال وإرادة الاحتلال.
3: الجيش الإسرائيلي منح منذ فترة حزب الله الفرصة للخروج من أنفاق علي الطاهر وتسليم السلاح للجيش اللبناني. هل يعمل الرئيس بري على هذه النقطة بحسب معلوماتكم لكي يبدأ بالانسحاب من الجنوب؟
6: يعني طبعا موضوع الانسحاب يجب أن لا يكون مرتبط بأمور داخلية. أعتقد أنه حتى حزب الله بعث بإشارة أنه مستعد لتسليم الجيش اللبناني ما يتم التفاهم عليه بشكل مباشر مع الجيش اللبناني وضمن خطة وطنية، ولكن موضوع الانسحاب هذا لا علاقة له، فليبدأ العدو الإسرائيلي بالانسحاب ونحن نتكفل.
3: ولكن لم يقدم حزب الله أي إشارة إيجابية، لم يسلم أي قطعة سلاح للجيش اللبناني حتى الساعة.
6: أعتقد أن الموضوع يبدو أنه هنالك طبعا سجال أو وضع الأمور في إطار التجاذب بين الانسحاب وبين ما يجب اتخاذه من خطوات. الانسحاب يبقى أولوية ويجب أن يكون هنالك أقله، ما دام هنالك اتفاق إطار وهنالك وسيط، لماذا لم يعمل هذا الوسيط أو الطرف الآخر من الاتفاق الإطار على إبداء حسنية والانسحاب من مناطق محتلة حتى خاصة في إطار المناطق التجريبية؟ للأسف طبعا لم يتم إعطاء لبنان الرسمي ورقة رابحة ليؤكد طبعا أن هنالك من سيلتزم بهذا الاتفاق خاصة العدو الإسرائيلي، لأنه التجارب معه بأنه لم يلتزم يوما لا بقرارات ولا مواثيق، وهذه طبعا ما أكدته السنوات والأيام منذ قيام هذا الكيان حتى اليوم. نحن ويهمنا طبعا الانسحاب ووقف إطلاق النار وطبعا تطبيق ما تم التوافق عليه، حصرية السلاح من قال أنه لسنا مع خصية السلاح، لكن ضمن أطر واضحة، وأن يكون الانسحاب الأولوية بالنسبة لكل لبنان وليس بالنسبة لنا فقط كفريق سياسي.
3: على أمل ألا يطول انتظار الخطوة الأولى بين إسرائيل وحزب الله كثيرا، النائب قاسم هاشم شكرا جزيلا لك.
4: الخبير العسكري العميد الركن خالد حميدي رأى أن ليس لدى إسرائيل الضوء الأخضر للسيطرة على تلة علي الطاهر، منبها إلى وجوب عدم الرهان كثيرا على دور الولايات المتحدة في الحفاظ على هذا الانضباط في ظل إحجام الدولة اللبنانية عن الذهاب في اتجاه نزع سلاح حزب الله. وقال حميدي في حديث إلى صوت كل لبنان: نحن في مرحلة حرجة ولا يمكن الرهان على صمود الموقف الأمريكي أكثر من ذلك.
7: بالمعطيات الموجودة حاليا ليس مسموح أمريكيا تطوير العمليات العسكرية بما يتجاوز ما تقوم به إسرائيل من تدمير ممنهج أو اغتيال لقيادات دون أن يؤدي ذلك إلى عمليات عسكرية إضافية، بمعنى تقدم الجيش الإسرائيلي وتجاوز الخطوط التي وصل إليها. كل ذلك يأتي انسجاما مع الموقف الأمريكي عندما تقول الولايات المتحدة في أكثر من موقف، وآخرها على لسان السفير الأمريكي في بيروت في أكثر من مكان، أنه الانسحاب الإسرائيلي مرتبط بسيطرة على البنية التحتية العسكرية لحزب الله. إذن لغاية الآن، ولأن الولايات المتحدة تعطي الأولوية لسيطرة الدولة اللبنانية وللقيامها بدورها، بالتالي نحن عند هذه النقطة، ولكن بكل أسف أن الدولة اللبنانية ليس لديها أي موقف غير الموقف المعلن الشفهي من سلاح حزب الله دون أن تذهب إلى أي إجراء تنفيذي في هذا الاتجاه.
3: هل تعتقد بأن إسرائيل التي تسيطر بالنار على تلال علي الطاهر تتجنب مواجهة عسكرية مباشرة مع حزب الله؟
7: أنا لا أعتقد أنها تريد أن تتجنب، أنا أعتقد أنه ليس لديها ضوء أخضر، ولكن لا يجب الرهان كثيرا على أن الولايات المتحدة قد تحافظ على هذا الانضباط في مسألة التعامل مع إحجام الدولة اللبنانية عن الذهاب باتجاه نزع سلاح حزب الله، ولا يمكن كذلك اعتبار أنه الموقف الدولة اللبنانية الحالي سيؤدي إلى انسحاب إسرائيلي مجاني، هذا لن يحصل.
3: هل تخشى عودة حزب الله إلى المواجهات العسكرية؟
7: حزب الله ليس في موقع أن يقدم أي تغيير في ميزان القوى، سيذهب إلى المواجهة طبعا إذا ذهبت إسرائيل إلى مزيد من الاحتلال، ولكن السؤال هل هذه المواجهة ستؤدي إلى دحر الاحتلال؟ كذلك يعني هذا كلام أعتقد أنه يجانب الواقع، وبالتالي نحن نتكلم عن عنف متزايد وتدمير متزايد قد يذهب إلى أبعد من ذلك، بانتظار إما أن يتغير موقف الدولة اللبنانية وإما أن تذهب الدولة باتجاه معالجة هذا الموقف وقراءة الموقف بحقيقته بأنه لا يمكن حماية سلاح حزب الله.
3: من بعلبك تحدثت وزيرة البيئة تمارا زين عن أكثر من 2000 هكتار تأثرت بوجود مبيد الجليفوسات بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان.
8: تبين معنا في العديد من القرى بجنوب لبنان وبعض القرى بالبقاء نسب المعادن الثقيلة بالتربة تحتاج إلى عناية خاصة وتحتاج إلى إعادة تأهيل بيئي. تلوث الهواء بالضاحية مثلا وبعض المناطق اللي كانت عم تقصف كانت 4 أضعاف الحد الأقصى اللي بتسمح فيه منظمة الصحة العالمية.
3: انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قصير للسفير الأمريكي ميشيل عيسى وهو يبكي تأثرا ببيتين من الزجل عن لبنان سمعهما وهو يتناول الغداء في زحله.
4: حياتيا، أعلنت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أنها ستوقف التغذية بالمياه على خط الجر الرئيسي من نهر إبراهيم إلى جبيل من صباح الأربعاء وحتى مساء الخميس المقبلين بسبب أعمال ربط وصيانة للشبكة. وأعلنت المؤسسة عودة تغذية إلى طبيعتها صباح الجمعة داعية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتأمين حاجاتهم مسبقا.
3: أعلنت حركة حماس بعد لقاء جمع رئيس مكتبها السياسي خليل حي والمفدى الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر في القاهرة موافقتها على خارطة الطريق للمرحلة الثانية من خطة الرئيس دونالد ترامب بهدف الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة. وأكدت الحركة تمسكها بتطبيق الاتفاق متهمة إسرائيل بخرقه والتصعيد العسكري وتعميق الكارثة الإنسانية، مثمنة دور ترامب في التوصل إليه. وكشف تقرير لصحيفة إسرائيل هيوم أن كوشنير يستعد لعرض مقترح على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتضمن مسارا جديدا لتطبيق وثيقة البنود 15 بما يراعي المطالب الإسرائيلية.
4: تنطلق في إسرائيل اليوم الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، وتبعا للقناة 15 الإسرائيلية فإن التوتر بلغ مستوى غير مسبوق داخل الحزب الحاكم، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التدخل مباشرة في معارك مقاعد دوائر الانتخابية.
3: أفادت الرئاسة الإيرانية بأن وزير الخارجية عباس عرقجي عرض أمام الحكومة آخر مستجدات المفاوضات مع سلطنة عمان وتقدمها من دون كشف تفاصيل أو اتفاقات نهائية. وأمس كشف موقع أكسيوس عن سعي واشنطن إلى فتح قناة تفاوض سرية مباشرة مع الحرس الثوري الإيراني بسبب شكوك حول مدى تمثيل المفاوضين الرسميين لأصحاب القرار. واختارت رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وسيطا، مستفيدة من علاقاته مع الطرفين وإجادته اللغة الفارسية وروابطه مع طهران. وأضاف الموقع إن اتصالا مشفرا جرى مع قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي الذي أكد دعم التفاوض، فيما اقترحت واشنطن محادثات سرية في أربيل رفضتها إيران في اللحظة الأخيرة بسبب مخاوف أمنية من استهداف قادة الحرس الثوري من جانب الاستخبارات الإسرائيلية، فيما عاد بارزاني لإبداء استعداده لإحياء قناة الحوار بالتوازي مع وساطات قطر وعمان وباكستان.
4: أظهرت بيانات تتبع السفن تباطؤ حركة العبور عبر مضيق هرمز إثر هجمات على ناقلات نفط وغياب التقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران، وفيما سجل عبور 5 سفن لنقل السلع يوم السبت لم تسجل أي حركة عبور أمس الأحد.
3: بدأت كوريا الجنوبية مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من وزير الحرب بيت هاكسس خفض حجم هذا النوع من المناورات مع كوريا الجنوبية بشكل كبير، وذلك بعدما رفضت سيول الانضمام إلى جهود نزع سلاح إيران النووي.
4: وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو اليوم غائما جزئيا مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر بخاصة في المناطق الجبلية والشمالية، وتنشط الرياح فيرتفع معها موج البحر.
3: ختاما تذكير بالعناوين: بركان علي الطاهر يضع اتفاق الإطار أمام أخطر اختبار، واتصالات بين بيروت وواشنطن للأجم التصعيد، تهديد إسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية، عداد الشهداء إلى ارتفاع وجاهزية لاستقبال أعداد النازحين، واشنطن تفتح قناة خلفية مع طهران وبرزاني وسيطا بين البيت الأبيض والحرس الثوري، القاهرة في قلب مفاوضات غزة، كوشنير التقى الحي لإنقاذ خارطة الطريق وينتقل إلى تل أبيب، انتخابات الليكود انطلقت، خلافات داخلية، ونتنياهو يدخل مباشرة على خط التسويات.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

منسق جبهة جنوبيون مستقلون محمود شعيب في كلام يوصل: أنا أول من رفع دعوى على الشيخ نعيم قاسم وابنتي خطفها حزب الله، هل من دولة بعد سلاح الحزب؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي بريل لتر 200 ملي بدولارين و70 سنت، شامبو سان سيلك 600 ملي بدولارين و90 سنت.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

عم زمر لك جديد توني كيوين. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

برد وياسمين، صباحكم شمس وعصافير. برافقكم بصبحية جديدة ببداية هالويك اند، اليوم ببداية هالأسبوع، اليوم الاثنين 17 آب 2026.

عشو ناويين اليوم ببداية هالويك اند، ببداية هالأسبوع. مصر أنا اليوم على بداية ويك اند، بعدنا يمكن عايشين جو الأعياد، جو السهر، جو الاحتفالات. نرفقكم سوا اليوم ببداية هالأسبوع أنا ومحمد حمدان من هلأ للساعة 10:10، وخبروني عشو ناويين.

بهالبيك اند انشغلنا بكتير امور وبكتير مناسبات، وكل واحد كان اهتمامه ومتابعته لمحل. في ناس، وطبعا كلنا نحن اللبنانية، ما فينا ما كنا نتابع اخبار الجنوب وارتفاع حدة التوتر، وكان كتير مؤسف هيك عودة مشهد النزوح، والكل كان عم يسأل قولكم رح ترجع تتجدد الحرب.

وبمحل تاني كنا عم نشوف جدل حول أمور تانية، يعني جدل حول مناسبة عيد السيدة مثلا. ناس عم تحكي ودافع عن قدسية هالعيد، عيد السيدة، وعدم تحويله عن معاني الحقيقية، وناس كانت عم تحكي عن حج ولكن بحج من نوع آخر على فقرة وفرية وكفر دبيان للسهر وللتسلية. وهون ولعت وانقسمت الآراء بين اللي بيعتبر انه هالحفلات هي متنفس سياحي وهو تأكيد على حب الحياة، وبين حدا تاني بيعتبر انه هالصخب يلي كتير كان في مبالغة فيه أفقد هالمناسبة الدينية هدوءها وبساطتها المعتادة.

وعلى السوشيال ميديا كمان كان في جدل على موضوع طلاق دكتور فود وشروق يلي تحولت قصتهم قصة هالثنائي من فيديوز بيستعرضوا فيه حبهم ورفاهية حياتهم وتقييم الأكل. لا شفنا فيديوز لتعنيف أسري، تبادل اتهامات وخلافات قاسية، ويعني قدي شفنا من خلال هالفيديوز قدي في فرق كبير بين حياة السوشيال ميديا المزيفة والواقع القاسي يلي منكون عم نعيشه.

بدي ضل على أخبار السوشيال ميديا. خبر صادم أعلنته ريما الرحباني عن سبب وفاة زياد الرحباني. يعني بعد سنة على رحيل زياد قررت ريما أنه تحكي من بعد صمت عن وفاة خيا، وقالت أنه من بعد ما انتشرت روايات وأخبار كتير عن وضعه الصحي وعن الأيام الأخيرة بحياته، نفيت ريما أنه تكون سبب الوفاة مشكلة بالكبد أو البنكرياس، وأيضا نفيت أنه هو كان بحاجة لزراعة كبد أو لمساعدة مالية من الدولة. وقالت أنه زياد ما كان يأسين أبدا، كان متمسك بالحياة، كان بحب الحياة وبيخاف من الموت، وأنه اختار يكون حد عائلته لما كان يحس أنه تعبان وما كان بده يضل لحاله. والمفاجأة الكبيرة يلي قالتها ريما هي أنه زياد راح غلطة أو إهمال طبي، وأنه زياد كان يوثق بأطباء معينين وكان يرفض يستشير غيرهم. وأكدت أنه اللي صار معه هو غلطة كبيرة، ما سمت الطبيب ولا الجهة الطبية اللي كانت عم بتتابعه، ما كشفت تفاصيل عن طبيعة هالخطأ، ولكن عبرت عن غضب كبير وقالت أنه هي رغم إيمانها بالمسامحة هيدي المرة الأولى منا قادرة تسامح.

يمكن كل واحد منا علق بخبر بهالويك اند، حدا علق بالجدل حول عيد السيدة، حدا توقف عند قصة دكتور فود وشروق، حدا كان مهتم بخبر زياد الرحباني. بس اللي بدي أقوله إنه إذا بنطلع شوي بتفاصيل كل خبر نكتشف إنه القاسم المشترك بين كل هالأخبار هو نحنا. نحنا كيف منحكم على الناس وكيف منستهلك هالأخبار. ويمكن من بعد هيدا كله لازم نوقف لحظة ونفكر ونسأل دايما شو هي الحقيقة وشو فعلا بيستاهل ياخد من وقتنا واهتمامنا، لأنه بالنهاية الأخبار بتمرق، الترندات بتتغير، ولكن المهم نعرف شو بيستاهل فعلا نحنا نهتم فيه. باخد اتصالاتكن على 0-4-5-4-5-3-5-2 أو رسائل واتساب على 0-3-0-0-0-9-3-3.

0: باخد اول واتساب لروي زيادة.
1: بونجور ست ندى. يعني يا ست ندى طحنونا النواب 6 سنين 7 سنين صرنا حافظينهم، بدهم يعملونا شي 5 6 قوانين قالت يردونا الودايع. يعني قانون انتظام المالي، وقانون إعادة هيكلة المصارف، وقانون الفجوة المالية، وقانون ما بعرف شو كمان، شي 5 6 قوانين قاعدين ضايعيننا فيهم. وهيدا ما بيمشي هالقانون إلا ما ينقر هيداك القانون، وهيداك القانون ما بيمشي إلا ما يكره هيداك القانون. يعني خلطة بس كرمال المراوغة وكرمال ما يردوا من مال المودعين، وبيحكوا عن قال هن حفاظا على مال المودعين. وانا بعد ما بعرف يعني 80% من المودعين اخذوا مصرياتهم على دولار 8000 وال 15000 وباعون تشيكات. ومره سالتك اذا واحد عنده 100000 دولار بالبنك والبنك اعطاه 15% منها كاش تيتنازل عنها، يعني بياخذ 15000، ال 85000 البقوا مين اخذهم؟ البنك. يعني البنوك عم بسمع هديك المرة جو أشقر مع رابعة 13 مليون دولار أخدهم تشكات، يعني الزلمة أخد منهم شي 1,300,000 والبنك ربح شي 12 مليون. عرفت؟ يعني هاو الحرامية. وهن بالدستور وبالقوانين أختي في عنا شي اسمه قانون النقد والتسليف يلي فيه كل الحفاظ حول المودعين. يعني كل هالقوانين اللي عم بخبرونا عنهم عم بيعملون ما قالهم معنا دجا موجود القانون بس يعملوه. بس قرت أكيلة جبنة تسمعي توني أبي نجم عم بيحكي عن سد المصايحة، يمكن بتشوف التلزيمات يا خي إذا هذا عنده عن جد الأخبار تبعه إنه يكون أخبار تتحرك يتحرك القضاء. ملايين الدولارات سرقة بتلزيمات اللي صارت بسد المصايحة عم بيحكي عنها، هو عم بيحكي إذا عنده هالقد وسائل ليه القضاء ما بيتحرك؟
0: يعني شو بدنا نحكي يا روي، ملهيين هلا كيف بدهم يعملوا زودة لرواتبهم، وكيف بدهم يزبطوا أوضاعهم ويحضروا حالهم للانتخابات الجديدة. وأكيد ما رح نسامحهم.

0: ندى خلينا ياك بعيدك بعيد السيدة وبكل الأعياد. شو بدي قلك، كان عيد السيدة بلبنان كله احتفالات، ربنا يحميكن ويرد عنكن ويخلينا هالسيدة وهالصوت الحلو.
1: بونجور سليمة، والله اشتقنا لك، خلينا نسمع رين.
2: لك يا ست ندى يسعد صباحك، اذا نحن صباحنا ورد وياسمين، انت مسك وبخور وعنبر، يسلم لي هالصوت وهالصباح الك ولكل المستمعين. خايف شو هالطاقة الحلوة قبل الضوء.
1: بونجور كران، وشو هالصورة الحلوة، معرفتك
3: يدق قلبي
1: والله اشتقت لست عصمت. مشغول بال عليك يا ست عصمت، اذا عم تسمعينا لك زمان ما اتصلتي. والى محمود الاحمديه.
4: ندى وجون سمعين الكرام، اول شيء بمناسبه مرور عيد السيده بدي اقول لكم الف مبروك للبنانيين بشكل عام والاخواننا المسيحيين بشكل خاص. إن شاء الله يا رب تنعاد على جميع بالخير واليمن والبركات والبلد يتحسن والعالم تتنفس الصعدة. بدي بس سجل شغلة هيك حطها، إنه لعرفنا أخيرا إن تطلع الواحد عندنا رخص السواقة هالشي بيتطلب مئات الدولارات. السؤال الكبير اللي بيقوله عبر كل هالأزمة المعيشية اللي عايش فيها الناس، خطر شيء عبال المسؤولين القيمين بهالقرار انه ارفقوا بمسألة ضبط الامن وتقوية مراقبة اللي عم يسوق ومراقبة الطرقات، او بده يكثر عدد الذين يمشوا بدون دفاتر سواقة لسبب كتير بسيط، يعجزون عن دفع المئات الدولارات اللي هي ضرورية حتى يطلع الانسان دفتر سواقة. بس سؤال هيك بيطرق على بالي، انه اذا لم ترفق بمراقبة مشددة، هيدي وحدة، واذا لم ترفق بدراسة يعني تحسب حساب قديش هالناس عم تطلع وقديش هالناس

0: أستاذ محمود الأحمدية بالفعل اللي عم تحكي معك حق فيه, ورح نحكي عن هالموضوع بفقرة من فقراتنا اليوم, لأن رح أحكي عن حوادث السير بلبنان مع مؤسس اليازا زياد عقل. وكمان بدي أذكر شو في بصبحيتنا لليوم, رح يكون عنا لقاء مع الوزير والنائب السابق خليل الهراوي تنحكي عن كتاب قوة الجذور الهراوي في البقاع. هالكتاب بيتناول مسيرة عائلة الهراوي يلي تركت بصمتها بتاريخ لبنان. وأيضا رح نحكي عن مسرحية الحبل للمرة الثانية, رح تنعرض على خشبة المسرح, ورح يكون عنا لقاء مع أن ماري سلامة, ومثل العادة كاذب مش كاذب مع محمود غزيل موجز الفلك, والنشرة بعد النشرة.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك, اختار رنتوكيل بويكر, رش آمن, نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر, أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً, حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال, الجمعة 9:30 صباحاً, والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً, برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، بوزة تعنايل لتر ب 4 دولار و70 سنت، جالون مي 10 لتر ب 70 سنت.

0: من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدمتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة. ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز أخبار التاسعة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في الميدان جنوبا أغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا على أطراف بلدة القنطرة، واستهدف القصف المدفعي تلال علي الطاهر ووادي الحجير بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه الوادي عند أطراف بلدة حاريس. أشار نائب قاسم هاشم إلى أن ما يجري في الجنوب يوميا لا يمكن اعتباره وقفا لإطلاق النار، إنما المطلوب تثبيت وقف نار شامل وانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة، مشددا على أن ملف السلاح شأن داخلي يعالج بالتوافق الوطني ولا يمكن إخضاعه لإرادة خارجية أو إسرائيلية. هاشم وفي حديث إلى صوت كل لبنان قال إن موقف الرئيس نبيه بري واضح بأنه إذا التزمت إسرائيل بوقف إطلاق النار وبدأت انسحابها فهناك التزام من حزب الله، وأضاف نحن نتكفل بالقيام بما يلزم للحفاظ على أمن لبنان واستقراره. استبعد الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية العميد خالد حميدي أن تشهد العمليات العسكرية الإسرائيلية تصعيدا في هذه المرحلة في ظل غياب الضوء الأخضر الأمريكي، لكنه قال إنه لا يمكن الرهان على الموقف الأمريكي بينما لا يزال موقف الدولة اللبنانية من سلاح حزب الله يفتقد إلى أي إجراء تنفيذي. وأوضح حميدي في حديث إلى صوت كل لبنان أن حزب الله ليس في موقع يمكنه من تغيير ميزان القوى في الميدان، إنما إذا ذهبت إسرائيل إلى مزيد من الاحتلال فإن الحزب سيتحرك حتما، لكن ضمن مواجهة تبقى محدودة لن تؤدي إلى دحر الاحتلال الإسرائيلي. أعلنت قيادة الجيش عن تمارين تدريبية لوحدة من الجيش في منطقة القاع بعلبك من اليوم ولغاية 20 آب، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية من الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
4: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق.
4: لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. تنقضي اليوم مهلة 60 يوماً التي حددتها مذكرة تفاهم إسلام أباد من دون التوصل إلى اتفاق نهائي أو إعلان مشترك عن تمديدها، فيما يتصاعد التوتر في مضيق هرمز وتتراجع حركة الملاحة عبره بصورة حادة. من المنتظر أن يلتقي مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص جاريد كوشنر اليوم في إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة. وكان كوشنر قد التقى أمس قادة من حركة حماس في مصر قبل التوجه إلى إسرائيل. تنطلق في إسرائيل اليوم الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، وتبعا للقناة 15 الإسرائيلية فإن التوتر بلغ مستوى غير مسبوق داخل الحزب الحاكم، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التدخل مباشرة في معارك مقاعد الدوائر الانتخابية. في اليمن استهدفت القوات الحكومية تجمعات وأوكارا لمسلحي الحوثي في مختلف جبهات محافظة الجوف. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة زابوروجيا الأوكرانية عن سقوط قتيلين وثلاثة جرحى في هجمات روسية على المقاطعة، في حين قالت روسيا إنها هاجمت البنية التحتية للموانئ في منطقة أزمايل في أوكرانيا خلال الليل. أكدت كوريا الجنوبية أن المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة ستجرى كما هو مقرر بدءا من اليوم ولمدة 10 أيام. سجل الذهب ارتفاعا في المعاملات الفورية ب 0.3% إلى 4388.62 دولارا للأونصة. بهذا نأتي إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبني إدعم لوقية بدولار و90 سنت، جامبو حبش لوقية بدولار و90 سنت.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: صبحية ندى،
2: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان.

0: حبيبة قلبي ندى، حبيبة قلبي زهرة الياسمين اللي بيفوح عطرة برقتها وعطرة الحلو. حبيبة قلبي أنا بالجبل وأنتوا بتحرمونا البث بالجبل، ما في صوت لبنان، ما بيوصل لعنا صوت لبنان، وأنا قلبي معكم دايما وأنا بحبك كتير ومشتقت أنا كمان لصوتك حبيبة قلبي. خليلي إياكي وأنت النجمة الإعلامية المتألقة دائما دائما دائما وين ما بتكوني حبيبة قلبي، خليلي إياكي يا رب.
1: شكرا شكرا كتير ست عصمت، وبدي لك اسمعينا على الراديو، قولي لها لبنتك تحط الابليكيشن على تليفونك وبتصير تسمعينا.

0: أستاذ ندى، أحلى صباح وأحلى بونجور. بالنسبة الله يرحمه زياد الرحباني، يا ريت أخته ريما تعلم مين هو الحكيم اللي عمل معه خطأ طبي. البروبليم اللي عنا بلبنان إنه إذا في حكيم مرق بخطأ طبي ليش بدي ستره عليه؟ هلا أنا عملت عملية لعيني صار لي شهرين، كنت شوف فيها ولا ما بشوف فيها. اليوم عندي موعد وإن شاء الله ما يزبطوا لي عيني، لأنه حتى أفضح كل حكيم حط إيده على عيني. المشكلة بلبنان إنه الأخطاء الطبية ما بيفضحوها، بس أنا اليوم بدي أفضحها.
1: سلامة قلبك وإن شاء الله بتزبط عينك، وما عليه يعني إنه الأمور ما تكون على حساب صحتك. وإيه مثل ما قلت، المشكلة ما في محاسبة.

0: وبدي انتقل لعناوين الصحف القليلة الصادرة اليوم، لأنه معظم الصحف ما صدرت بسبب عطلة عيد السيدة. بننتقل لصحيفة الشرق الأوسط الصادرة ببيروت بعنوان الشرق الأوسط: مشهد النزوح يعود إلى جنوب لبنان. بصحيفة نداء الوطن: اتصالات أمريكية لبنانية للجم التصعيد ورسائل أمنية مشفرة بين إسرائيل والحزب. أما على موقع النهار الإلكتروني: ترقب حذر جنوبا بعد التصعيد العنيف، وإسرائيل تستعد لاحتمال العودة للقتال. طبعا ما في عنا كواليس وأسرار، بننتقل إلى أسرار المواقع الإلكترونية. بموقع ليبانون فايلز: بحسب ليبانون فايلز، تتقاطع المعلومات في بيروت عند ضغط أمريكي يمارس على أركان الحكومة وعلى رأسهم الرئيس نبيه بري لتسريع وتيرة العمل باتفاق الإطار وسحب سلاح حزب الله، لأن الجانب الإسرائيلي سيصعد في الأسابيع المقبلة بسبب ما يعتبره خروقات حزب الله. أيضا في ليبانون فايلز: رزق باسل بري أصغر أبناء رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزوجته فرح حسان السعودي بولدهما الأول، وأطلق عليه اسم نبيه تيمنا بجده، يعني صار عنا نبيه جونيور. إلى ليبانون ديبيت: تتقاطع المعطيات على أن رئيس مجلس النواب نبيه بري يستعد للعب دور أكثر حضورا في المرحلة المقبلة مع انتقال ملف السلاح من النقاش السياسي إلى خطوات تنفيذية تحتاج إلى إدارة دقيقة بين الدولة وحزب الله والضغوط الخارجية. والخبر الأخير في ليبانون ديبيت: يفهم من المعطيات المتداولة أن أموال إعادة إعمار الجنوب ستبقى مرتبطة بإظهار نتائج أمنية واضحة وبإدارة الدولة لعملية التمويل والتنفيذ بما يقلص هامش أي قنوات موازية خارج المؤسسات الرسمية. وبدي انتقل من أقوال الصحف والعناوين إلى ضيفي لليوم، كتاب قوة الجذور الهراوي في البقاع. هالكتاب هو لسامي بريدي، بيتناول مسيرة عائلة الهراوي يلي مثل ما بنعرف عندها بصمة كبيرة بتاريخ لبنان. أشرف على الكتاب الوزير والنائب السابق خليل الهراوي يلي وضع بمتناول المؤلف مجموعة كبيرة من المعلومات والمعطيات والوثائق يلي ساهمت بالإضاءة على محطات أساسية من تاريخ العائلة ومن مسيرتها السياسية والوطنية. تحكي عن هالكتاب مع الوزير والنائب السابق خليل الهراوي. صباح الخير معالي الوزير خليل الهراوي.
1: صباح النور.
0: اول شيء سلامة قلبك، طمنا كيف صرت؟
1: والله على العصر صرت احسن.
0: هيدي نصيحتي.
1: سلامة
0: قلبك. معالي الوزير، طلعنا على كتاب اسمه قوة الجذور الهراوي بالبقع. ومعليك أشرفت على هالكتاب وحطيت هالمعلومات بتصرف الكاتب. شو كان الهدف من كتابة تاريخ العائلة؟
1: شوفي، هو هلأ الكتاب كان بالأساس تكوين أرشيف للهراوي في البقاع، بس بذات الوقت فيما بعد ضوى الكتاب بخلاصته على دور الكنيسة والعائلات في انتشار الموارنة في البقاع. هلأ الأساس ليش بدنا نعمل الأرشيف؟ لأن الأرشيف ضروري والتاريخ ضروري لحتى الواحد يعني يضل في معرفة شو عملت العائلات، كل عائلة بعائلتها شو عملت وشو كان دورها في هذا التاريخ. فبالأساس الأرشيف هو مجلس الهراوي، بس كنت إلى الباء سنة تقريبا 1840، فتمركزوا بحوش الأمراء بالأول، وبعدين انتشروا في نيحة البقاع وبعلبك، لمن كان البقاع بعده جزء من ولاية الشام. يعني الأرشيف بيعدي دورهم في تثبيت الوجود المروني زحليا وبقاعيا، والمراكز اللي أخذوها في تمثيل موالي في الدولة. طبعا في غير من العائلات يعني كمان
0: إلا دورة
1: لعبت أخذت الدور. بس الفرق بين بيت الهريوي وغيره أنه هني عملوا انتشار، يعني ما إجوا قعدوا بزحلة وضلوا بزحلة أو قعدوا بمنطقة وضلوا فيها، هني بيقربوا بعضهم طبعا، زحلة نيحة والبقاء، وحافظوا على هذا التواصل بين بعضهم البعض لحتى يتمكنوا يقوموا من المهمة يلي هلأ بحكي عنها يلي إجوا من أجلها.
0: شو هي المهمة يلي إجوا من أجلها؟
1: هلأ يلي عم بقول لك أنا أنه الخلاصة الثانية يلي بيظهرها الكتاب يلي ما كانت مقصودة بالأساس بس طلعت معنا مع الـ مع الـ مع العمل، هو دور الكنيسة أبرشيات ورهبانيات في حماية الانتشار الماروني، وذلك بالتعاون مع العائلات المقتدرة من الجبل. يعني بكلام آخر، لما كان المجيء الموالي إلى البقاء عفوي ونتيجة الحاجة للعمل ولقمة العيش، الكنيسة ما تركتهم، الكنيسة لحقتهم. إذا بتقرب الكتاب بتلاقي كيف مثلا موضوع بعلبك، كيف لحقتهم على الرهبان، كيف لحقون على بعلبك وشافوا شو وضع الموالي ببعلبك، وكيف أخذوا مركز قعدوا حدهم، وكيف بعدين أقنعوا يوسف الهريوي، يوسف فرانسيس الهريوي يلي كان مقتدر جدا وكان بمينية الميربشير، أنه طلع عود ببعلبك، أنه هذا الكنيسة كانت حريصة على هذا الوجود الماروني وحمايته، أولا من الاستعباد نتيجة الحاجة تبعهم وفقرهم، ثانيا الحفاظ على مذهبهم.
0: معالي الوزير، سؤال، في خصوصية للكنيسة مع عائلة الهراوي، ومنشوف هالخصوصية موجودة مع بعض العائلات المارونية، شو اللي كان يدفع على يخلي هالكنيسة يكون عندها خصوصية وعلاقة متميزة مع بعض العائلات المارونية؟ ومعليش هيك سؤال شوي يمكن سائل، اجمالا هذه العائلات اللي عندها الخصوصية بعلاقتها مع الكنيسة المارونية، اما عائلات مقتدرة او عائلات اقطاعية، فشو السبب يلي كان يربط الكنيسة بهاي العائلات؟ يعني ما بنشوفها مع كل العائلات المسيحية.
1: ايه بس بدي اقول لك شغلة، انه هون الكنيسة المارونية كانت هي يعني فكرة لبنان والكيان اللبناني هي اللي كونته، وبالتعاون مع العائلات، يعني ما فيها لحالة تشتغل هذا الموضوع. مثلا لما بدأت تجي، إذا أخذنا بيت الهريوي والبقاء، هني عمروا كنائس، هني حموا الوجود الماروني، بس هذا كان بالتنسيق مع الكنيسة.
0: هذا يعني من باب التكامل بين دور هالعائلات ودور الكنيسة للحفاظ على الإرث.
1: ما بتقدر العائلة لحالها تقوم بهذه المهمة، وما بتقدر الكنيسة بإمكانياتها تقوم لحالها، يعني صار في تعاون، وهذا التعاون هو يلي أثمر، هو يلي حمل الوجود، يلي أكد على الوجود، هو هذا التعاون. لو من هذا التعاون كان صار في شرذمة. هلأ بعطيك مثل تاني بين التعاون بين الكنيسة والعائلات. سنة 84 يعني 1984 عادي الزحلة فتعرضت للقصف من بعد حرب 81، هبت الكنيسة برموزة ثلاثة يلي هن المطران أندري حداد، المطران جورج اسكندر، المطران دون خوري، مع تعاون العائلات ألفوا لجنة، وهن يلي عملوا الحل لحماية زحلة، مش بس لحماية زحلة، حماية كل انتشار المسيحي من الآ لصاغبين إذا بدك، أو لا بعد من صاغبين لمجرد. فهذا الحل الزحلة مين أنتجه؟ أنتجته الكنيسة بالتعاون طبعا مع العائلات. يعني لأن وقتا عمل لجنة عائلية من زحلة. فهذا التعاون بين العائلات والكنيسة هو يلي عبر التاريخ هو يلي أمن هذا الحضور. لأن بدي أقول لك شغلة، أنه العائلات في أوقات العائلات تطمحل، في أحزاب تتغير، يعني كنا أيسي ويمني، بعدين صرنا دستوري وكتلوي، بعدين تتغير الأحزاب، مش دائما الأحزاب موجودة. مش معناته أنه أنا بدي أغيب دور الأحزاب اليوم، لا بالعكس، لازم هذا التعاون يكون موجود لحتى يستمر.
0: طب معالي الوزير، شفنا محطات،
1: نعم، من هون بقول انا بوضع لبنان الحالي يلي هو غير مستقر ومش عارفين المستقبل لوين، في واجب على الكنيسه اليوم ان يكون عندها رؤيه واضحه للبنان المستقبل بالتعاون، وتتعاون فيه مع كافة القوى السياسية المسيحية والإسلامية. اليوم الكنيسة عندها مسؤولية، وأنا قلت هالشيء هذا يعني مش عم بحكي على التليفون أو على الإذاعة، أنا قلت بلقاءاتي الخاصة إنه ما بيجوز الكنيسة ما يكون عندها رؤية واضحة وتجيب على هذه الرؤية القوى السياسية، مش هي تروح لعند القوى السياسية. هي الكنيسة هي الثابتة، وأنا قلت كتبت لأحد المسؤولين على الكتاب كلمة، قلت أنا وإن كانت الجذور قد أثمرت إلا أن وحدها الكنيسة عبر الأجيال بثباتها ووحدتها هي الضامنة للوجود وللدورة. قالوا لي شو عم تحملنا المسؤولية؟ قلت لهم لا مش هنحمل المسؤولية، أنتم حملين المسؤولية أصلا، ما مسؤولية لبنان المجموعة أعطيها لكم. مضبوط يا ملا؟
0: يعني أنت بتشوف دور الكنيسة تغير
1: اليوم؟ دور الكنيسة بنسبة معينة ناطر دور السياسة. أنا بدي السياسة تلحق الكنيسة، يعني القوة السياسية هي تلحق الكنيسة، مش الكنيسة تنطر القوة السياسية شو هتعمل، شو هتشتغل، شو رؤيتها، شو نظرتها للمستقبل. هي بدها يكون عندها نظرة للمستقبل، مش القوة السياسية. هي بتجر القوة السياسية، مش بتجر، حلوة كلمة جر، هي بتجيب القوة السياسية على مشروع، على مشروع، على مشروع على لبنان المستقبل.
0: ما كمان مفهوم القوى السياسية مع علي الوزير تغير، ودور العائلات تغيرت. يعني شفنا محطات تاريخية، شفنا صور هيك حلوة كتير، وبتأكد يعني وبتدل وين كانت العائلات وشو الدور يلي كانت تقوم فيه، شفناهم بهذا الكتاب. يعني برأيك قديه تغيرت هالقصص؟ قديه بعد العائلات السياسية حاضرة بالمشهد السياسي؟
1: انا انا انا انا انا انا باكد هالشيء، ما قلت لك انا كله بيتغير، في عائلات المحل وفي احزاب بتغيب، في كثير احزاب اذا بترجع لتاريخ لبنان من سنه 43 لليوم
0: صحيح.
1: او ما قابلت لها في احزاب غابت. انا عم بقول مش هيك، عم بقول انا الثابت الوحيد هي الكنيسه، وبالتالي الكنيسه بدها يكون عندها نظره رؤيه واضحه لمستقبل لبنان، بتجيب القوى السياسيه، مش عم بقول انا العائلات، بتجيب القوى السياسيه يعني الاحزاب كمان، تجيب الأحزاب لهذه الرؤية، لهذا المشروع. مشان هيك الوضع يعني الشيء اللي قائم اليوم حاليا، غياب الاستقرار بلبنان، الاستقرار الحالي واستقرار المستقبل، مش عارفين المستقبل لوين رايح. فمشان هيك نحن لازم يكون عندنا رؤية واضحة نلتزم فيها، وبس تخلص الأزمة العسكرية الأمنية بدك تروحي على لبنان جديد.
0: لبنان جديد.
1: لبنان جديد. الكنيسة اللي نكون لها رأي أساسي فيه، وتجيب القوة السياسية على، لأن إذا بتقيت قوة سياسية اليوم كل واحد عنده رأي مستقل، كل واحد عنده رأي لحاله، كل واحد عنده رأي شو في كيف لبنان المستقبل، لأن كله مرتبط بمصالحه. اليوم الوحيدة اللي ما عنده مصالح، نحكي عن المسيحي، الوحيدة اللي ما عنده مصالح ذاتية هي الكنيسة، مصلحتها هي لبنان ووجود المسيحي في لبنان.
0: طب بدي ارجع لعائلة الهراوي معالي الوزير، هل بتشوف انه بعد محافظة هالعائلة على الحضور يلي كان عندها ياه وعلى دورة بالمشهد السياسي؟
1: طبعا ليك في يعني انه ايضا في شيء بيتغير، انه احنا مثلنا من بعد الاستقلال من سنة 43 لسنة 2005 مثلنا موانئ البقاء، وعملنا نواب ووزراء ورؤساء جمهورية ومعرفش، لما اخذنا الدولة اللي اخذناها. اليوم طبعا في قوة سياسية على الأرض هي اللي هي القوة الحزبية، عندها دورة واخذت الدورة. أما الوجود بيت الهراوي بالبقاء بعده موجود، يعني أنه ببعلبك ما عاش فيه لأن فلوا ما عاش فيه توارث، بس أخذوا في حينه بسنة 1870 ل 1925 وأكثر شوي، كانوا هني القضية كلها يعني ببعلبك. إذا بتقرأ الكتاب بتشوفي كيف كانت، شو الأدوار اللي أخذوا. أما بيت الهراوي اليوم بزحلي بعضهم طبعا بعضهم موجودين ولهم دور ولهم رأي وبيشاركوا بكل شيء، بس أنه انتخابات شيء والسياسي شيء. أنا دائما بفصل بين العمل السياسي والعمل الانتخابي. العمل الانتخابي هو ميكانيكي، والعمل السياسي هو مواقف وأفكار.
0: برأيك زمن العائلات السياسية انتهى؟ أو لبنان بعده بحاجة أنه يكون مرجعية هالعائلة؟
1: أنا برأيي ما في شيء بينتهي، بيغيب وبيرجع بيجي، بيغيب وبيرجع بيجي، حسب وين كانوا بينجحوا القوى السياسية الحالية، كانت تنجح بمثابتها يا ملا. اذا فشلت في حدا بده يعوض الفراغ، مضبوط يا ملا؟ والفراغ بيتعوض يا بحزب جديد يا بعائلات، عرفتي كيف؟ فهذا هذا الموضوع يلي هو مهم.
0: مع الوزير كمان خصصت بكتابك فصل عن جدة اللي كان عنده علاقات متنوعة، تحالف، حتى انه انت عم تحكي عن دور الكنيسة المارونية، ولكن كمان كان عنده تحالف مع طائفة مع الكاثوليك، وكانت تجربة زحلة والبقاع بالتعايش بين الطوائف نموذج. فقديه ممكن نرجع نعمم هالتجربة؟ وهل نحن بعد هيك قادرين بكل هالانقسام يلي عم نعيشه للأسف، قادرين نرجع نشتغل على هالتجربة ونعممها؟
1: ليك هو الكلام تبع البابا يوحنا
0: الرسالة، لبنان الرسالة،
1: انه لبنان رسالة، هذه اللي بدنا نحافظ عليها. حدود لبنان الكبير هذا اللي بدنا نحافظ عليه. بس كيف بدنا ننظم العلاقة بيناتنا نحن كمكونات المجتمع اللبناني؟ كيف ننظم العلاقة؟ هاي النقطة، انه بالماضي نظمناها بالعلاقات الاخوية، بالعلاقات العائلية، وعشنا مع بعضنا، وكل واحد بالنتيجة كان عم بيتعاون مع الاخر. اما اليوم صار في فصل كتير، يعني صار في شرخ كبير كتير بين المكونات. اللي يجب على المكونات أن تجلس على الطاولة وتقول يا عمي نحن بدنا نحافظ على لبنان الرسالي، نحن عايشين مع بعضنا، نحن نحافظ على بعضنا، هذه الحدود لبنان الكبير بدنا نحافظ عليه، طاولة نشوف كيف ننظم أمورنا. مشان هيك أنا عم بقول بالأساس إنه الكنيسة لازم تكون لها رؤية بهذا الموضوع، لازم تكون عندها نظرة إنه كيف هذا التنظيم بده يكون، بده يحصل. إنه سنة 89 جينا قلنا عملنا اتفاق الطائف، عظيم اتفاق الطائف، عظيم كثير منيح بالحقيقة. إذا بتاخديه بحاله بمضمونه بتلاقي إنه كثير مهم اتفاق الطائف للبنان.
0: كان في تجربة عمك الرئيس السابق الله يرحمه الياس الهراوي، يعني من بعد مرحلة الطائف.
1: نعم،
0: يعني كانت التجربة الأولى من بعد ما استشهد الرئيس معوض.
1: بس هيدي انه ما تطبق اتفاق الطائف، لان ما بيتطبق بالحقيقه. اذا بتحطي بتقري بتقولي هذا شيء مثالي، بس بالواقع اللبناني ما عم بيتطبق ولا ممكن يتطبق.
0: صحيح،
1: مش قصه انه هذا البند ما طبقني او هذا البند ما طبقني، لا، هو مثاليا رائع بس ما بيتطبق بالواقع اللبناني، وخاصه من بعد 20-30 سنه يلي مرقوا. مشان هيك الدور الكبير للقوى السياسية والمرجعيات الدينية أن تقعد مع بعض البعض وتقول نحن بدنا هيك، بدنا لبنان هيك، لنحمي بعضنا، نحافظ على بعضنا. مثل ما قلتي أنه بالماضي ضوينا كيف كانت العلاقات بين المكونات اللبنانية، كانت علاقات أخوية، عائلية أخوية مثل ما قلت أنا. بس هلأ ما بقى تكون هيك، لأن في ناس أخذوا موقف سياسي، وأكثر من سياسي، يعني أخذوا موقف شرخ بالمجتمع اللبناني، أخذوا طريق تاني غير الآخرين، أخذوا طريق تاني. طب الطريق تاني اللي أخذوه معلش مش الحق، أخذوه الآخرين شو بدون يعملوا؟
0: معالي الوزير، عم شوفك عم بتقدم هالكتاب، عم تعمل جولة وتقدمه للمرجعيات، مين برأيك لازم ياخد عبر من هذا الكتاب، من هالمرجعيات يلي عم بتزورها؟
1: هلأ شوفي، أنا حبيت أولا حطه بالمراكز الجامعية، يعني بالمكتبات، حتى يضل أرشيف لحتى يحافظوا عليه، لأن ما بتعرفي بعدين كيف الأرشيف بيروح. هن الجامعات والمكتبات تبع الجامعات هي أساس،
0: ويكون مرجع.
1: نعم، يكون مرجع للي عم بيعمل دراسة، يلي عم بيعمل عم يدرس تاريخ. أما الشخصيات يلي عم بعطيهم، عم بقول الكلام اللي عم بقولك انا هلا، عم بقوله وقفي هنا بس شوفوا، عم بقول انه هذا نموذج هالكتاب، شو عملوا المسيحية والموارنه بالبقاع، كيف ثبتوا حالهم من ما كان فيه وجود ماروني بالبقاع، كيف امنوا هذا الوجود، وهذا يلي مهد للبنان الكبير. مضبوط،
0: صحيح،
1: انه اذا ما كان في موارنه ببعلبك عم بحكي مثلا، لشو بدي يضم بعلبك للبنان؟ مضبوط،
0: صحيح.
1: فهلا من هون وطالع، لما عملنا وخلصنا، هلا بدنا ننظم حالنا. ما كل فتره دخليك الدساتير ما تتغير، دساتير تتغير حسب الظروف. نحن عندنا اليوم الظرف تغير، الواقع تغير، وما بدنا نحكي تفصيل كثير بالسياسة،
0: صحيح،
1: بس الواقع تغير،
0: عايشين تحولات كثير كبيرة.
1: لذاتنا لنرجع لذاتنا، بدنا نحافظ على بعضنا، تفضلنا ننظر حالنا لنقعد نحن وياكم مع بعضنا ونشوف أي بديل للطائف.
0: معالي الوزير خليل الهراوي، أنا بشكرك على هالإضاءة، وإن شاء الله كتاب قوة الجذور يكون هيك درس لاستخلاص العبر وللحفاظ على الإرث. شكرا لك.
2: صبحية ندى،
0: ومنكمل صبحيتنا، وبدي اسمع فويسات. بعدنا عم نسمع، خليني اسمع إدغار.
3: بونجور، معك إدغار من الأشرفية. أنا بس بدي أدور على نقطة معينة، ليش التوظيف بالدولة بالدوائر الرسمية عم بيكون في إشحاف بحق المسيحية؟ كتير قليل عم بيفوتوا مسيحية بالدولة، ليش؟ في خطة معينة لتفريغ الدولة من المسيحية للأسف.

0: يا إدغار، بحب أوضح لك شغلي أنه ما في توظيف نهائياً لا مسيحي ولا مسلم بدوائر الدولة. أنت بتعرف في قرارات اتخذت بمنع التوظيف، هلأ يمكن في تعاقد. وبدي أقول لك بعد أكثر من هيك أنه الوظائف يلي عم يطلبوا أنه يتقدم عليها عم بتكون نسبة المسيحية كتير قليلة. وخليني أسمع محمود.
1: صباح الخير صوت لبنان، صباح ويعطيكم العافية. أنا بس بدي أسأل سؤال لوزير الداخلية، بس لما صارت شغلي قدامي هلأ على جسر الكولا إنه سيارة عمومي نص نمرة من وراء، شقفة من النمرة يعني، طاير نص النمرة، أكلت الفارة يمكن هاي الحمرة القديمة، نص نمرة شقفة، في اثنين دركية واقفين، تقول شو هيدا يا وطن دخلك، شو هي شو قصتها هاي، عم طلعوا فيها برا موجهن. أنا بدي أعرف الدركي شو شغلته مثلاً، يعني انه هو شو بيشتغل، هل هو واجباته يكمع المخالفات والتزوير، ولا بس بيوقف منظر على الاشاره بيتفرج؟ انا نعرف شو شغلته.
0: والله يا محمود في كتير اسئله انا بدي اسالها لوزير الداخليه، اهم سؤال بدي اساله هو يلي شفناه امبارح على اوتوستراد الغازيه بارح، مشهد مش مقبول. شاب على موتو على أوتوستراد الغازية بتكسر عليه سيارة بقوة وبيطير الشاب عن الموتو. هلأ في أخبار بتقول إنه الشاب مات، وفي أخبار بتقول إنه لا يحوي بالمستشفى. بكل الأحوال أنا كنت مقررة أحكي اليوم عن حوادث السير بلبنان وأسبابها، وهل بيتحمل المسؤولية هو المواطن أم الدولة. وبدي ضيف على هالموضوع على الحوادث السير هالصورة يلي شفناها مبارح معي مؤسس اليازا زياد عائل. صباح الخير زياد.
2: صباح الخير ندى، لك وموفق ولكل المستمعين.
0: زياد، بدي بالأول تعليقك على هالمشهد يلي شفناه امبارح، انتو كيازا كمان تواصلتوا وعملتوا اتصالاتكم حول هالموضوع؟
2: يعني أول شيء لأول وهلة حملنا الحادث مش بلبنان ومش على وقت قريب، بعدين تبين انه مضبوط، صار ساعة 6 صباحا على طريق الغازية الجنوب اللي عم بيصير وقت ما في عجقة على الأوتوسترادات بلبنان، خاصة بالليل كتير أوقات عم بيصير في سباقات وعم بيصير في تهور من بعض الشباب بشكل مش مقبول، ونحن عم نشهد كوارث عديدة على طرقات لبنان، على الطرقات غير عن الكوارث اللي عم نعيشها بالحرب وبحروب أخرى كمان، طرقاتنا عم بتكون طرقات للموت للأسف.
0: عرفتوا شيء عن الشاب إذا بعده عايش؟ لأنه في معلومات بتقول إنه توفى وفي معلومات بتقول إنه
2: ما عدنا تابعنا الحادث، دققنا إنه الحادث سليم، المعلومات سليمة. تواصلنا مع أحد الأشخاص اللي كان بالحادث بس ما عرفنا النتيجة الطبية شو صارت، ما عدنا تابعناها البارح بالليل.
0: طيب زياد، عم نشوف حوادث السير يعني عطول، نطلق الصرخة عطول، حملات توعية عطول، من دوع على المشكلة، ولكن بعدنا بمحلنا. شو وضع حوادث السير بلبنان؟ ليه ما عم نقدر نوصل هيك الهدف يلي بدنا نوصل له، انه نخفف هالحوادث، نوقف هيدا الموت يلي عم بيصير على الطرقات؟
2: صراحة ندى، نحن مش أول دولة أو مش أول مجتمع خلينا نقول بحاول يواجه مشكلة الحوادث. مشكلة حوادث السيارات تتطلب جهد من عدد كبير من القطاعات، وكان في تقصير هائل بلبنان، يعني البلديات، الشرطة البلدية كمان معنية، مجلس الماء والعمار معني، وزارتي الداخلية والأشغال هن أكثر جهتين معنيتين، مواطن معني، الشركات معنية، المدارس اللي عندها بوساط. وموضوع السلام المرورية موضوع يتطلب جهد من المجتمع بكامله، والمجتمع بكامله عم بيخسر معدل بلبنان 3 وفيات يوميا كمعدل، إذا رجعنا جمعنا عدد الجرحى اللي بموتوا بوقت لاحق. نحن
0: هذا رقم كبير
2: طبعا، نحن اذا على كل اذا منقارن بدول العالم دائما بتصير المقارنه على اساس كل 100 ألف شخص، باوروبا من كل 100,000 نسمة بموت معدل حوالي 4 أشخاص سنويا من وراء حوادث السيارات. بلبنان من أصل 100,000 شخص بموت حوالي 27 إلى 28، يعني نحن تقريبا 6 أو 7 مرات ضعف المعدل اللي موجود بأوروبا.
0: للأسف أنه معظم الضحايا هن من الشباب،
2: شباب وأطفال، ويعني مشكلة حوادث السيارات بلبنان عم ندفع ثمنها على كل 100,000 شخص زمن قيرنه 7 مرات أكثر من الدول الأوروبية أو كندا أو غير دول. في دول بعد وصلت لوفيتين من 100,000 مثل النرويج والسويد وفنلندا، نسبة كثير متدنية حتى إذا قرناها بأوروبا، لأنه في وعي بالمجتمع. يعني اليوم مثلا شركات الدليفري وتتحط كاسك وتيلتزموا الشوفرية ما يكونوا عم بيعملوا فوضى على الدراجات، هذه بتأثر إيجابا. عندك الشحنات، في كتير شحنات ما عم تعمل صيانة، نحن تشرين الأول بلشت بلبنان في سيارات وشحنات بدها صيانة، بدها تغيير دوريب، بدها تغيير مكابح. يعني مطلوب جهد من كل المجتمع. اللي عم بيصير بلبنان في تقصير من معظم أركان هالمجتمع، الدولة مقصرة بشكل كبير. بارح نشرنا صورة بعتلك إياها ندى، ما بعرف إذا انتبهتيها، نشرناها كيازة عممناها إنه في إشارات ضوئية ببيروت بالصيفة
0: مطفية،
2: وهيدي لتاني مرة عم نعممها، بتضوي إشارة المشاة أخضر وبتضوي بذات الوقت إشارة المشاة بمحل تاني لذات اللي عم بيقطع أحمر، وبتعكس الإشارات بعدها لأنه مش معمل لها صيانة.
0: شو بيعمل الشوفر هون؟
2: المشاة والشوفر، بلدية بيروت عندها الإمكانية تصلح الأغلاط، لكن هل السلامة العامة هي أولوية لدى بلدية بيروت؟ هل السلامة العامة هي أولوية لدى كتير من الإدارات بهذا البلد؟ هلأ هاي الحكومة الحالية، هي أول حكومة بتاريخ لبنان بتحط ببيانها الوزارة أنه بدها تواجه أسباب الموت على الطريق، أسباب الفوضى، وتدعم قوى الأمن ليقوم بهالمهام. في جهد عم بينعمل بوزارة الداخلية، وفي جهد عم بينعمل بوزارة الأشغال العامة، لكن هيدا غير كافي. يعني بتتنقل تطلع بيروت طرابلس، تطلع بيروت صور، بيروت زحلة، وغير طرقات بالبلد ما بتشوف في دوريات لقوى الأمن، وما بنشوف في هيبة للنظام بهذا البلد إلا بحالات استثنائية. يعني وزير الداخلية أخذ مبادرة للدراجات بس ببيروت، إنه أوكي ما أنا كافي، نحن بحاجة لجهد أكبر من وزارة الداخلية وقوى الأمن، بحاجة لجهد أكبر من وزارة الأشغال العامة والنقل لنعمل قيمة لحياة الإنسان ونخفف أسباب الموت بالبلد.
0: وبحاجة لإجراءات صارمة بحق المسرعين. يعني نحن عم بنركز هلأ على الفيومي، وعم بيركزوا وين في ضابط بيقدروا يفوتوا منه مصاري، وبالوقت اللي عم نشوف فوضى تسير والدرك ما عم يعمل شيء.
2: ما بعرف إذا موجود الدرك بالشكل الكافي على الطرقات، ما يعني ما بتشوف في دوريات ردعية لقوى الأمن. هلأ نحن كيازة عم نتعاون مع إمري المفارز، بعض إمري المفارز، وأوقات عم بيتحرر ضبوطة، لكن الهيبة اللي نحن بحاجة لها من تفرضها قوى الأمن الداخلي على كل الناس بالطرقات ليكون في التزام بالنظام، هيدي الهيبة اللي نحن كيازة عم نناشد فيها. ما في دولة بالعالم فيك تحط شرطة سير لكل مواطن. اللي في يعملوا قوى الأمن أو الترافيك بوليس بأي محل بالخليج وبأوروبا يخلق هيبة، هيبة ردعية هدفها تردع توقع المخالفة. هذا الشيء بلبنان لتاريخه ما عم بيصير بشكل كافي. لو في جهد عم بينعمل لدى قوى الأمن ببعض الحالات لتطبيق القانون، هذا الجهد ما عم بيكون كافي، لأنه ما عم بيقدر يردع إنه ما تتكرر هذه المخالفات. مشان هيك نحن كيازة بنرجع منطالب من جديد، وعم ننشر على السوشيال ميديا بشكل متواصل ما طالبنا لوزارة الداخلية لقوى الأمن بالتشدد بنظام السير، ولو وزارة الأشغال العامة والنقل بالتشدد بصيانة الطرقات العامة والتعامل بأكثر جدية مع السلامة المرورية. وبتشوف يوميا نحن عم نوجه نداءاتنا متواصلة.
0: قديه عم بيكون في تجاوب زياد مع النداءات والتحركات يلي عم بتقوموا فيها؟
2: نسبيا أوقات عم بيكون في تجاوب صراحة، وأوقات ما عم نوصل لنتيجة، عم نرجع نكرر. يعني نحن اليوم مثلا هلا من دقايق نزلنا على السوشيال ميديا مناشده لوزير الاشغال فايز رسامي إلى علاقة بالطريق بجوني. في بعض الجوار صارت خنادق على الطرقات. نحن عم نناشد أوقات عم بيتجاوب معنا أوقات ما عم بيتجاوب ما عم بيتجاوب عم نرجع نكرر الطلب. شو بإيدنا وسيلة نحن كيازة إلا أنه نطالب الجهات المعنية؟ بلدية بيروت أوقات بتتجاوب معنا وأوقات تانيين ما بتتجاوب. يعني أعطيتك مثل إشارات ضوئية بدها صيانة على بكلفة زهيدة ضمن تقاطعات العاصمة. بلدية بيروت عم تهمل هذا الواجب ما بعرف لأي سبب. بالنتيجة وقت المواطن يشوف في مخالفات للإشارات بشكل متواصل بيكون عم بيخالف النظام، عم بنرجع نخلق وضع انه يخالف النظام.
0: وزياد يمكن كمان الأهم هو المواطن، انه تركزوا على المواطن، لأنه صاروا للأسف الشباب يعتبروا انه سواقة شطارة، ودايما نسمع انه لا أنا بعرف سوق وهيدا ما بيصير معي. يعني هون كمان النقطة الأساسية اللي لازم تركزوا عليها.
2: صحيح مدام ندى، ومنأكد للمستمعين وللناس انه الهدف الاساسي تبع اليازة هو التوعية، ونحن عم نطلع على الكشاف وعم نطلع على كثير مراجع وامكنة نروح نعمل محاضرات توعية ونعمل مهرجانات. بالمهرجانات العلاقة بالسلام المروري عم نحاول بلبنان وبمختلف المناطق اللبنانية ننشر التوعية وقت ينطلب منا نشاطات توعية من بلديات ومن كشافة ومدارس خلال عام الدراسة. لكن هذا كله ما لح يكون كافي إذا ما تلاقى مع جهد إضافي من الناس لا يكون في التزام. يعني اليوم إذا علمت المواطن والتلميذ بالمدرسة عن نظام السير والإشارات الضوئية وطلع التلميذ وشاف كل شيء فيه فوضى، هذا التعليم اللي بنكون عملناه بيكون وقع فقط بخانة الأخلاقيات، ما عمل مفعول توعية ردعي على الطريق، وهذا اللي نحن عم نتجنبه. ونحن بدنا أنه نعمل توعية من ميل وتكون الدولة يلي عم نطلبها تقوم بواجباتها كيازة تكون عم تخلق بيئة آمنة على الطرقات. تجارب دول العالم المتطور علمتنا أنه التوعية وتطبيق القانون مع بعضهم بيعملوا فرق للسلام.
0: صحيح، ونحن بدنا نقول لك يعطيكم ألف عافية زياد، خليكم بهالدور، خليكم بهالمهمة، ودائما الإعلام إلى جانبكم ومنبر لكم. وبدي أشكرك زياد وقول لك يعطيك ألف عافية.
2: شكرا لكم، بتمنى السلامة لكم والجميع.
0: شكرا. صبحية ندى. وبنتقل للفن ومسرحية الحبل أو الحبل مع أن ماري سلامة. هالمسرحية رجعت لخشبة المسرح مرة تانية. تنحكي عن هالمسرحية معي الكاتبة والممثلة أن ماري سلامة. بونجور أن ماري.
3: بونجور ندى لإلك ولكل المستمعين.
0: خبرينا هالمسرحية رح ترجع على المسرح للمرة التانية. أول شيء قديه وشو بيعني لك أنه عمل شخصي لإليك يرجع ينعرض مرة تانية؟ يعني قديه نجح أول مرة تترجعي تعرضي؟
3: يعني الحمد لله ما في غير ما أقول كتر خير الله على كل خطوة من أول ما بلشت العمل لهلا. عم نبلش نشارك فيه بمهرجانات، كان أول مهرجان بالأردن وربحنا شهادة التميز والإبداع. هون بدي أشكر دكتور هشام زين الدين مخرج ودراماتورج العمل، وبدي أشكر كمان الدكتور روجي بحاز.
0: أن ماري قبل ما كفي معك بدي وقف مع أسعار المحروقات، خليكي معي. صبحية ندى.
4: خير شو في؟
5: احكي لي يا ساكت، عمين عم بتكذب؟
6: انطق ليه بدعك لسانك؟
5: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
7: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
8: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيليه بقر برازيلي الكيلو ب $15.90، شهبايي بقر برازيلي الكيلو ب $8.90.
9: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
8: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 14/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر بمليونين و 458 ألف ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر بمليونين و 476 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و 367 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و 174 ألف ليرة.
9: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. صبحية ندى،
0: ومنرجع لمسرحية الحبل مع الممثلة والكاتبة أنماري سلامة. أنماري، خبرينا أول شيء المسرحية وين رح ترجع تنعرض وأي متى؟
3: رح تنعرض بمسرح الأتيني بجوني ساعة 8:30 ب 28 آب هيدا الشهر.
0: لعرض واحد بس؟
3: بالمبدأ عرض واحد، لأنه دكتور هشام عنده التزامات بسفر، وبتعرفي لما بدك تكوني حتى دات فيكس لمسرحية بدك تلتزمي فيها. يعني أنا كمان عندي مشاريع برات لبنان، فبدنا نشوف كيف فينا ندمج الأوقات ببعضها بين سفره وسفري أنا. مشان هيك حطينا هيدا التاريخ بذاته، لأنه بتكون آخر الصيفية وبداية العام الجديد الدراسي، فلقينا أنه هيدا أحسن تاريخ.
0: أن ماريا، هيدي المسرحية أخذت شهادة براءة وشهادة تميز، خبرينا.
3: لما سافرنا على مهرجان الأردن ربحت مسرحية الحبل جائزة التميز والإبداع بمهرجان ليالي المسرح الحر الدولي بدورته 21، فأكيد هذا شيء كان شرف كتير كبير لإلنا.
0: عملتي تعديلات بالمسرحية قبل ما ترجع تعرضيها جمعة الجاي على المسرح؟ غيرتي فيها بناء على ردود فعل الجمهور؟
3: بناء على ردود فعل الجمهور اضطريت اني ما غير شيء، لانه حكيت لغة الجسد، كانت عم تحكي الجمهور بطريقة انه الكل ما قدروا يقوموا عن كراسيهم، مثل عملت لهم خضة المسرحية، لانه بتوعي كتير تروميات من الطفولة، من المراهقة، من حبل السرة لموتة الأب، لخضوع لبيئة سامة، لعدم قول لا عندما يستطيع الإنسان أن يقول ولا يقول. فيها كتير رسائل ومشعبة كتير المسرحية، فما حدا من يلي حضروه إلا ما كانت ردود فعلهم هي ذاتها، وهذا شيء كان كتير غريب بالنسبة للمستشار النفسي دكتور روجيه بخازي ولدكتور هشام ولألي ولكل يلي حضروها.
0: انت بكتابة المسرحية كمان كان عندك استشارة او استشرت او تعاون مع مستشار نفسي قدي مكي. يعني كمان تتكون التجربة واقعية اكتر، تيكون الاحساس اللي عم بتقدميه قريب من الواقع اكتر؟
3: لانه للصراحة دكتور هشام ما كان مصدق انه فيها هالقد حالات صعبة بالمجتمع، كان يقول لا مش معقول تكون موجودة، فاضطرينا انه نلتجي لدكتور روجيه كرمال يقول له لا انه في هيك حالات وفي حالات اضرب من هيك شايفه هو بالكلينيك عنده. ونحن كنا مستحضرين شخصيات ورموز مختلفه مثل مايلي مورو، كوكو شانيل، ألان دولون، امير الصغير، هيرودوس، يعني في بعد كتير شخصيات تنثبتها بين معولبة هي بين الحاضر والماضي وبين سير ذاتية مختلفة، كرمال لنثبتها انه موجودة، طب ما نقول انه نحن جايبين اشياء من الفضاء.
0: قدي صعب انك هيك مشاكل نفسية تطرحيها، حالات معينة تطرحيها بلغة مسرحية على المسرح؟
3: صعبة، بس اذا كانت مدروسة صح بتصير هينة، لأنه أنت بتكون متمكنة من المعلومات تبعك، بتكون مرتاحة بالشي اللي عم بتقدميه، المادة بتكون دسمة، والشي النابع من القلب وصادق ضروري يوصل للناس.
0: وبتفتكري أنه قدرتوا توصلوه بالطريقة الصحيحة؟
3: من وراء ردود الفعل نعم.
0: أن ماري، أنا بدي أتمنى لك التوفيق بهالعرض، وإن شاء الله بيكون العرض لأكثر من ليلة، لأنه مسرحية حلوة كتير، وأنا بدي شجع الكل يروحوا يحضروا لأنه فيها كتير رسائل مؤثرة ممكن يفهموها ويستخلصوها من هالمسرحية. بتحب تقولي شيء للجمهور قبل ما نختم معك؟
3: لا، بحب أقول لهم أنه ضروري يحضروا هالعرض، لأنه ما حدا ضامن بكرة، يعني بالمبدأ هذا آخر عرض بالأتيني، لأنه المسرح بده كتير التزام. الجمعيات يلي بتهتم بشؤون الطفل، المراهق، المرأة، فينا نعمل عروضات خاصة لها، لأنه فيها كتير توعية، وهي متوجهة خاصة للأدوليسان، لأنه لازم يعملوا فورة، لازم يقطعوا حبل السرة، لازم ينتفضوا على الأم. المونودراما يلي انعملت هي بتتناول رحلة مرة عم بتواجه ذكرتها وعلاقتها

0: كاذب مش كاذب.
1: مستر بين عم يقول أنا بخجل من بريطانيا بتدعي إنها بتدافع عن حقوق الإنسان، ولكن بموضوع غزة سكوت تام. هيدا اقتباس عم ينتقل بين الإنجليزي والعربي وعشرات من اللغات التانية، على أساس إنه حتى مستر بين يلي ما سمعنا صوته بكل حلقاته عم يدافع عن غزة. هلأ طبعا أي موقف من زاوية إنسانية الواحد لازم يزقف له، بس المشكلة صارت وقت حاولت أعرف وين أو شو يلي خلاه لمستر بين إنه يفيق من سباته العميق ويعطي هيك تصريح. وقت حاولت فتش على هيدا التصريح لقيته إنه عم ينتشر من دون ولا مصدر ولا تفصيل إضافي ولا حتى معروف وين حاكيه، إذا بشي مقابلة تلفزيونية أو يمكن مشهد بشي فيلم. مستر بين واسمه الحقيقي روان أتكنسون معروف بدفاعه الكبير ببريطانيا عن حرية التعبير، ولكن خارج حدود المملكة المتحدة فهو إجمالا ما كتير بيفتح تمه، مريح راسه. بالتالي الاقتباس المتداول عن مستر بين والاهتمام بوضع غزة فهو حكي مزيف بالكامل. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
0: كاذب مش كاذب.
2: ولهون بتنتهي صبحيتنا لليوم، اللقاء بيتجدد بكرة على 9 إلى 10، كونوا على الموعد.
3: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: التربية الجنسية كمادة مدرسية، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: الثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: الأمور.
1: عم زمر لك جديد توني كيوين.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة. ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: موجز أخبار 10:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في قصر بعبدة التقى الرئيس جوزيف عون النائب ملحم خلف على رأس وفد نيابي طالب بالتمديد لقوات اليونيفيل بما يحفظ استقرار الجنوب. وأشار خلف إلى أنه في حال تعذر التمديد لليونيفيل يجب الحفاظ على قوة أممية في الجنوب بأي صيغة ممكنة، مع مواكبة التحرك لدى دول مجلس الأمن والدول المشاركة في القوة الدولية. تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، حيث استهدف قصف مدفعي بلدة طلوسي. هذا وسجل تحرك لآليات تابعة للجيش الإسرائيلي شرق بلدة لخيام في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة باتجاه أحياء البلدة وأطرافها. استنكر وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، مشددا على أنه لا يمكن تبرير سقوط المدنيين، وإن المرحلة تتطلب وحدة وطنية وحكمة.
2: عندك عاملة أجنبية؟ كومنت تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومنت واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. بالتزامن مع انتهاء مدة مذكرة التفاهم الإيراني الأمريكي اليوم، أوردت وول ستريت جورنال أن إيران تعتبر مذكرة التفاهم محاولة أمريكية وإسرائيلية لكسب الوقت، كما أن المفاوضات الحالية فترة فاصلة قبل الصراع المرتقب. وأفادت الصحيفة بأن إيران أعدت خطة لتصعيد الحرب بمشاركة أكثر المتشددين في الحرس الثوري. أعلن نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد يد الله جواني تبني القوات المسلحة الإيرانية مناهج تحولية في عقيدتها العسكرية، بما يتناسب مع مقتضيات الظروف والأخذ في الاعتبار مرحلة الحرب الحالية التي فرضت علينا. وأوضح أن تعيين اللواء أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري يتصل بقضية الردع الأقصى، فمن الآن وصاعدا يجب أن يتخذ كل عمل نقوم به وإن كان دفاعيا شكلا هجوميا، محذرا العدو من مفاجآت استراتيجية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز لوجستي في ضواحي أوديسا ومستودع مسيرات في إدنيبرو بروتفسك ومنظمة دفاع جوي بدونيتسك. أدت الأمطار الاستوائية الغزيرة التي اجتاحت كاراكاس وتسببت بسيول وفيضانات إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل، فيما غمرت المياه عشرات المنازل وخيم النازحين من جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة في حزيران الماضي. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.
1: القانون قانون هيك بيقولوا، لكن مرات اسمع تفرح جرب تحزن. القانون انحكى شو بيقول؟ عشو بتنص مواده؟ وهل المشكلة بالقانون أم بتطبيقه؟ تابعوا الدكتور جان عقل ببرنامج القانون انحكى كل 3:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا على صوت كل لبنان ومشاهدينا على أخبار البلد نيوز وفي تي في. ضيفي لليوم الأب ميشيل عبود الكرملي، الرئيس الإقليمي لرهبنة الكرملية في لبنان. أهلا وسهلا فيك أب ميشيل.
3: كريستال، ميسي لاستضافتك، ميسي الإذاعة على التلفزيون ولكل الشاشات.
2: مرسي إلك. يعني أنا محضرة 16 سؤال. أوه. بس مش عارفة كيف بدنا نحطهم كلهم بفوت كلهم، الوقت ما بيقطع يعني. أوكي. أبونا ميشيل، خلينا نرجع للبداية. قبل ما تكون كاهن ورئيس إقليمي كنت شاب من عكار. كيف بلشت هالمسيرة، يعني من ابن ضيعة لابن المدينة، كيف كانت هالنقلة؟
3: على ساعة بيت ابن المدينة، لأنه دار جيت عليه لهون بالحزمية، بس بعمر 19 سنة تقريبا أنا قررت فوت على الرهبنة، على الرهبنة الكرملية، وكونه بالرهبنة الكرملية بنيجي لهون على دير الكرمة الحزمية، هون بتبلش الطالبية والابتداء بهيديك الوقت، وهونيك بلشنا مسيرتنا. بس نكون بقلب الضيعة، نعم منعيش أشواء الضيعة، منعيش بالمدرسة بوقتها، ما كان حدا متخيل أنه أنا يمكن أعمل راهب. شوف الواحد يمكن حيوي بيسموه شيطان بهيديك الوقت، أو عنده هيك يمكن حركات معينة مع شبيب المراهقين، كل هودي الأمور. بس بقلبنا كان في هيك شوق لله، إيمان معين عشناه من خلال كل الكنيسة الرعية، كل الجمعيات اللي عايشينا. هلا بس جينا على المدينة، إيه بتفرق معنا شيء أكيد، تأقلم الناس، تعامل معهم. بس نحنا اللي سائب إنه نحنا بين جونا وجو الدار يلي بيكون جو عنده خصوصياته، وأيضا الرسالة يلي بنعملها لبرا، نعم تفرق بأوقات بالعادات والأفكار وكل هودي، ومن ثم بيصير التأقلم نيش، لأنه الإنسان اللي عنده حب الحياة تيكون عم يعطي وعم ياخد بزيت الوقت بيقدر يتأقلم مع الكل، إلى جانب كل أشخاص يلي بيساعدوه والجماعة اللي عايش فيها.
2: أكيد. شو الأشياء اللي تغيرت فيك، وشو الأشياء اللي رفضت أنه تتغير فيك؟
3: لكي تتغير فيي مش بكاركتيري، بينضج الكاركتير، نعرف انه كل شيء بدنا نعطيه وقته. بيتغير فينا هو الشيء اللي بنتعلمه، بنسميه نحن الثقافي، كان الروحيه كان الفكريه كان الاجتماعيه، على كل الاشياء يلي بيتغير فينا نحن، لأنه منجي وعنا رسالة بحياتنا، أنا عيش لربنا وبدي ربنا يوصل للكل، وبدي الكل يكون عم يعرفوا ربنا، بيصير بدنا الكل يكون عم يفرحوا فينا. هذا الشيء اللي منشوفه عم يتغير فينا، بيتغير فينا هو شخصيتنا. أوقات من بيكون عنا نحن وصغار خوف من العالم. شو يعني خوف من العالم؟ خوف من نحكي قدام الكل، نحكي على الراديو على التلفزيون، يكون عنا نعطي للناس يمكن مواضيع، هو كله سوا بتنضج الشخصية تبع شخص وبتتأقلم، وهيدي ما بتمرق كيف ما كان، هي فيها ألم، فيها ردات فعل، فيها متاعب كتير مهمه، بس واحد حاطت قدامه شيء معين. فهذا الشيء اللي بقول نضج بين انتقالي توصل للحياة اللبنانية. الشيء اللي ما أردت أبدا أتخلى عنه هو جو الضيعة، جو العائلة، شيء اللي على طول أنا بقوله، بعدني بقوله لحديث هلأ، إذا ما عرفنا وين رايحين ما ننسى من وين جايين، هذا أصلنا. هذا بنحب ضل أحكي عن الضيعة، عن الأشياء اللي كنا نعيشها، كل هالأمور يلي بعدها بالضيعة من منعيشها، هذا الشيء اللي أبدا ما أردت أنه يتغيروا فيي. وكل أصدقائي اللي كنا مع بعضنا البعض بعيديك الوقت بحاول ضل على لقاء معهم.
2: في قرار بحياة الإنسان كمان بغير كل شيء من بعضه، أمتى وليش قررت بير ميشيل أنه تصير أبونا وتدخل على الكهنوت؟ هل هون عم نحكي عن الرسالة أم دعوة؟
3: ليك عم تحكي على الاثنين. بالحياة الإنسان بيسأل ليش أنا موجود؟ لوين بدي روح؟ هل عندي منفعة بحياتي؟ ليش بدي يكون عم بياخد هذا القرار ومش هيداك القرار؟ أوقات ما بيكون في اكتفاء معين بيلي عم بيعيشه الإنسان، في ضياع معين الإنسان بيعيشه بحياته. هلأ يلي بدي أقول يلي خليني أوصل لهون، أوقات في أفكار بالطفولة بنفهمها بعدين. اوكي يعني احنا يوم قررت انا قررت من 19 سنه يمكن فوت على الدير، بس بعدين تذكرت ليش انا فت لهون. يوم الايام بسمع راهبي عم بتقول الملائكه بيوقفوا حد الله بالسماء، الكاهن بيحمل الله بين ايديه. هيدي الفكره ضلت براسي كل مره بقدس، ضل بفكر بهذا الامر. اثنين، بس نكون قدامنا اشخاص مثال لنا عم يعطوا حياتهم، عم يشتغلوا للاخرين، عم يعملوا رساله، بس نشعر حالنا انه نحن بدنا نكون مرسلين من الرب. يعني بيجي واحد هيك بنقول هذا المسؤول بعد فلان ممثل عنه، بعدين نيجي نحن بنقول نحن ممثلين الله، بدنا نكون عم نشتغل باسمه. هذا الشيء اللي بيخلينا هيك اكثر واكثر نكون عنا هيدي الرغبه نكون موجودين. بعدين فت على الرهبنة الكرملية يوم اللي عرفت انه عندها شغلتين بالحياة، عندها الصلاة والرسالة. صلاة بتقعد مع الله، الرسالة بتخبر عنه، وما فينا نخبر عن حدا نحن مش عايشين معه. لهون بيجي هذا الاختبار، بتطلعي بنفهم مثل قل لي من تعاشر أقول لك من أنت. بعدين فهمنا بالأنتروبولوجيا شو بتقول، بتقول الإنسان 30% من الجين تبعه، 70% من البيئة. خلي حيلي سيطة، كل واحد يروح يعيش بمحل معين ببيئة معين ويجتمعوا، كل واحد عنده ثقافته، لعائلة كيف بتربي ولاده بهذا الإطار عنده الثقافة، فالبيئة هيدي هي. صدق المثل قل لي من تعاشر أقول لك من أنت، ساعتها بفهم إذا كنت أنا عم بقعد مع الله كل يوم، إذا عندي قعدة مع ربنا بده يصير فكري من فكر ربنا، وربنا بيكون للكل يتأقلم مع الكل. هون ساعتها بنشوف فكر المسيح كيف تأقلم مع الكل، وهون ساعتها مربولس بس قال افرحوا مع الفرحين وابكوا مع الباكين، وهون ساعتها مع الكبير بكون كبير، مع الصغير بتماشى معه. بهذا الإطار بس ما بتتغير شخصيتي، لأني بعرف أنه في عنا شخصية، لا بدي أتكبر على غيري، لا بدي أتصنع، ولا بدي أكون مثل ما الآخر بده ياني يكون، لا بكون مثل ما أنا بكون. تقبلوني هذا أنا، ربما أعجبك ربما لا.
2: حلو. شو كان أصعب شيء بير ميشيل بهالمسيرة؟ يعني هل مرت عليك لحظات كنت تقول فيها يمكن الطريق اللي اخترته كان أصعب من ما أنه توقعت؟
3: إيكي الصعوبات بالحياة الرهبانية وبالدعوة هي، هل الله بده إياني؟ هل هو محلي هون؟ نحن ما حدا منا ظهر له ربنا وقال له بدي إياك هون. إذا ظهر له بيريحنا، اوكي بخلص خلصت العملية. نحن نطلع بالميل التاني، نطلع الشاب عم يتعرف على صبي، بيعيشوا مع بعضهم، بيعرفوا بعضهم، بيشوفوا بعضهم، بيحكوا بعضهم، اخر شيء اوقات ما بيتفهم. هلا هي معروفة انه اوقات بمسيرة معينة ما بيكون عارفين اخدين الطريق. نحن الصعوبات واكبر صعوبات كانت انه هل يتورى ربنا دعيني؟ اذا انا كنت كاهن هل بقدر كفي راهب بهذا الإطار؟ هل بقدر كفي حياتي مثل ما أنا بلشت؟ طيب هل أنا ابن 25 سنة 28 سنة بس تسمت كاهن، هل زيت الحماس وزيت الرغبة وزيت الشيء بقدر كفي فيه للأخير، أو هلأ المعطيات هني هيك؟ هيدي كانت من أصعب ما يكون. هون ساعتها مين بيساعد؟ بيساعدنا الجماعة، بيساعدنا الرهبني. مربول سألوا ليسوع ماذا تريد أن أفعل؟ ما قال له افعل كذا، قال له اذهب ويقال لك ماذا يجب أن تفعل. هون بيجي دور الإرشاد وبيجي دور الجماعة، يلي أوقات بفوت أشخاص لعنا على الرهبني. الجماعة بتقول لهم محلكم مش هون، لأنه بيشوفوا قدراتهم، بيشوفوا حياتهم، بيشوفوا المتطلبات يلي ناطرتهم، بيساعدون أنه ما بتقدروا تتأقلموا هون. العكس الصحيح، بيجي الشخص أوقات بيطلع بيشوف مقدراته، بيشوف شو المتطلبات، بيقول له أنا محلي مش هون. بس أكبر علامة أنه محلك هون بس يكون في سلام داخلي وفي فرح، بس يكون في سلام وفي فرح، هني يلي بيكونوا من أكبر علامات أنه الشخص بمحل هيدا. بس تنوصل لهون تتولد فينا الدعوة، نحن نقول كل ولادي فيها ألم. أوكي، وهذا الشيء اللي من أصعب ما يكون يمكن الإنسان بيعيشه هالمرحلة.
2: فالميشيل اشتغلت سنين طويلة بالتعليم والتنشئة والإرشاد الروحي، وبعدها كمان فتت بالعمل الاجتماعي والإنساني. هل في فرق فعلا بين خدمة الإنسان روحيا وخدمته اجتماعيا؟
3: لكن في فرق كبير، ويرجعوا بيترابطوا مع بعضهم البعض. خوري آرس علمنا الإنسان الجوعان ما في صلي. تتوصل إلى القلب بدك تبلشي بالبطن. أوكي. لهيك الناس شافوا بالكنيسة كتير وخصوصا بلبنان انه طعمينا تعلمنا طببنا تقوينا تعملنا سكن كل هودي الامور. اوكي. بس قبل انا بلشت بالخدمة الروحية. بالخدمة الروحية وخصوصا بس نبلش نعطي محاضرات بالتعليم. بالتعليم بالمدرسة بلشت من الصف الاول لترمينال. بعدين صرت اعلم بالجامعة. بعدين روح مع الشباب الجامعي نعطي. شو منطلع قدامي صف كل الأنواع الناس بالكنيسة معروفين في أشخاص محددين بيجوا أكتيفيتي معينة في أشخاص محددين بيجوا بينما بالمدرسة الكل موجود هون. هون ساعتها بتكتشفي قديش في تنوع بقلب العائلة كن إما إيجابيا إما سلبيا. بتتعودي ويلي أنا أخذته بحياتي ولقيته إيجابي أعطيته لغيري هو إنه يكتشفوا الطاقة الإيجابية اللي فيهم وما يقول شخص أنا ما بقدر. أنا كنت أقول لهم شباب وصبايا لو بيوصل لصف البروفي بيقدر ياخد 10 دكتوراه. أوقات في ناس من أهلكم أو قرايبينكم ما قدروا كفوا علمهم مش لأنه هني ما عندهم طاقة العلم لا بس لأنه ما توفر لهم الجو يلي شجعهم تيفوتوا من جوا وبطلت الأمور بالشهادات بالخدمة يلي أنت عندك إياها وبالقدرة اللي أنت عندك إياها. هون هذا اللي كنت كتير اشتغل عليه لأنه علمت تعليم مسيحي وعلمت فلسفي. بالإرشاد الروحي نعم نيجي نشوف ناس نحن بالأول بالضيعة أو غيرها نقول لك هذا عنده أصل هذا مدري شو عنده وظيفة لك هذا قدي غني نطلع نلاقي في قصور كبيرة بس في عائلات مهدمة في ناس مع مال فقرة ما معها إلا المال بحاجة لحياة روحية لسيئة بزيتها وصل علينا ناس عم يتعرضوا للانتحار. أوكي. هون كانت الإشة الروحية. هون ساعتها عرفنا انه كيف كلمة بتهد عائلات بتهد جماعات وبتهد علاقات مع اشخاص من وراء كلمة كمان الكلمة بتحيي. فصرنا نشتغل على الكلمة يلي بتتخمر بالصلاة بتتخمر بالتأمل تتفوت على قلوب الناس. شوي اجت كاريتاس. كاريتاس ما بلشت فيها انا بس كنت رئيس كاريتاس لبنان لا بلشت فيها قبل كمرشد باقليم بعبدة ومن ثم كرئيس اقليم بعكار. بعكار كمان عنا بمحلات معينة فقر بس اكتشفت بوقتها بعد جيت لهون الفقر في المدن اكثر منه في القرى لانه بالمدن في بنايات وفي احياء كتير فقيرة ما حدا بيعرفها بالضياع لا مش هالقد بس كمان في فقر. طلعت نعم في مقاسي كانت كتير كبيرة وهون ساعتها حسيت انه ربنا بعتنا لهونيك لانه يسوع ما بشر بس يسوع كان يلقي اليهم كلمة الله بس شافوهم جوعانين قالوا له تلاميذ اصرفهم قالوا له انتوا اعطوهم تياكلوا وعمل 5 خبزات وسمكتين وطعميهم. فكانت كلمة الله وكانت اللقمة كانت الكلمة واللقمة. هون هذا الشيء اللي بيجمع الاثنين. نعم بمحلات معينة في فرق ليش لانه بمحلات معينة بالميل التاني من الاجتماعية الناس بيشوفوا فينا كانوا سوبر ماركت بيجوا بياخدوا بيروح بيخلص على الباب بيحكي علينا. اوكي شايف فيها بهذا الاطار نحن قديش كنا بنقدر نوفق بين الاثنين. هون ساعتها بتبقى رسالتنا.
2: من خلال تجربتك في كهنة بقربوا الناس منهم بسرعة مثل حضرتك برميشال في كهنة بيبقى في مسافة بينهم وبين الناس برأيك شو السر؟ يعني شو يلي بيخلي الناس تحس انه هالكاهن قريب من قلبه؟
3: ليك شو بس نقول كاهن هذا كان بيقدر ما يكون كاهن. شو يلي خليه يكون كاهن لو ما في دعوة من ربنا ترك كل شيء حتى يكون كاهن ويكرس حياته مثل الأم مثل البي مثل الأستاذ مثل المعلمة. أوكي بصير طبع. أوكي بنطلع في أستاذ بيحبب الناس تلميذ بالمادة وبيقدر يشرح منيح وفي أستاذ لا بنلاقي في ولاد بيتغنجوا على أهلهم وأهلهم بيكونوا صارمين بمحل بيكونوا مغنجين وفي ولاد ما بيقدروا يقولوا لبيهم مرحبا. يعني مرة بنت ب13 سنة بتقول لي بير عن جد منيح الفت على المستشفى قلت لها ليه قلت لي إجا البابا بيسني مش متعودة انه بيا يعبر عن محبته يمكن بيحبها ومدري قديه يعني بس ما بيعرف يعبر
2: طبع الشخص قصدك حسب طبع الشخص
3: حسب طبع الشخص لهيك يمكن في البعض منا من كهنة ما عندهم هذا الطبع وما قدروا يشتغلوا او ما صار لهم تنشئة معينة يشتغلوا كيف بدو يكونوا عم بيوصلوا الكلمة وكيف يأثروا بالآخرين. اوكي وبنعرف نحن بمحلات كتير بس نكون عم ننظم علاقات مع اشخاص او عم ننظم خلافات بنقول لهم في جمل ما بتنقال ما بتنحكى مثل واحد معه حساسية في ناس بتدخن وما بيصير له شيء في ناس من ريحة الدخان تغمى عن الوعي فلهيك بدنا نعرف بأي إطار فلهيك إذا وجد أوقات في كهنة عندهم هذا الفارق بينهم وبين الآخرين بالتعامل، ما بيكون على طول عن سوء نية، يمكن يكون بمحلات معينة خطأ بيعمل الشخص، وإنما بيكون عن طبع وعن تربية على التواصل مع الآخرين.
2: شو يعني يكون الإنسان قائد بحسب تعليم الإنجيل أو ليدر؟ يعني كيف بتحاول تخلي هالقيادة تدخل، يعني تفوت على قلب قبل ما تدخل على العقل؟ كيف تخليها تفوت على قلوب العالم؟
3: لكن القائد هو يلي بيسعى إلى التعامل مع الناس، بس يسعى إلى التعامل مع الأشخاص بيشوف بكل شخص تاريخ. أوكي. اثنين، القائد يلي معبى من زيته، مش مليان من زيته من ناحية الأنانية، لا، مليان من زيته شيء عارف حاله أنه ربنا هو اختاره ليكون بهذا المحل. القائد بحسب الإنجيل قالنا كبيركم خادما لكم، بده يكون خادم بهمه يخدم الآخرين، لسا أكتر يغسل لهم إجريهم مثل ما عمل المسيح، لسا أكتر يعرفهم، لأنه قال لهم الراعي الصالح يعرف خرافه وخرافه تعرفه، ومن ثم بيكون عنده هم اللي قدامه يكون عم ينمى. لهيك إجا المسيح وقال أتيت لتكون لهم الحياة وتكون الحياة وافرة. فالقائد لا يستعمل الآخرين تيكبر هو، بيخلي الآخرين يستعملوه تأن يكبروا. ليه؟ بده يكبرهم، بده نيهم ينمو. ساعتها القائد الناجح هو اللي بيعرف يخرج وراء قاده، يلي بيعرف يتعامل مع الآخرين، مش بس هو يلي بيشتغلوا بيشتغل، بس بيخلي الآخرين يشتغلوا ويعودوا ينمو مثل ما هو ينمي، فبيخلق هذا الطابع. أهم شيء بالقائد يخلق الأمان عند الآخرين. في ناس كانوا خايفين بيشتغلوا مع ناس آخرين بس بيخافوا عن ردات فعلهم، فما بيشتغلوا إلا واجباتهم، بيخافوا من الغلط. المسيح لا علمنا، طلع فيها للإمرأة الزانية، ما قال لها ليش غلطتي، ما قال لها هذا الشيء ما عليه ما بيأثر، لا، ألا اذهبي ولا تعودي إلى الخطيئة. فالقائد بيطلع إلى نقاط الضعف، بس بيطلع إلى المستقبل يلي بيكون إيجابي. وقد ما بدك بنحكي عن هيدا الموضوع فيما يخص القيادة المسيحية، بس القيادة المسيحية بده يكون فيها حيوية من الذات، بده يكون في جلوس مع الذات، الإنسان يطلع بحاله، يسوع كان يطلع على الجبل حتى يقضي الليل لحاله، بده يعرف الإنسان يرتاح يعرف يشتغل، والراحة مش بس جسديا، أوقات بالكسل شغلة كبيرة، هي الراحة النفسية، بدي أعرف أعمل اختلاء، نسمي ديتا شمو، انفصال عن العالم، العالم موجود على طول بفكري. وهون ساعتها بنفهم يسوع بس قاله لبطرس صليت لك لألا تفقد إيمانك وأنت ما تعد فثبت إخوانك. هون ساعتها بنشوف القائد يعني بيعرف ينزل على المعركة وبيعرف يكون عم بحاوط الأشخاص الموجودين. هون أنا بدعي إلى كتاب المقدس يلي تحت عنوان فن القيادة بحسب الكتاب المقدس، بياخد الأقوال، بياخد الشخصيات، وكل هودي بيكون عم يطرحهم بفن القيادة. كتير تعلمنا منه، والخبرة أيضا بتكون عم بتعلمنا.
2: يعني كتير مهمة بالمشال الإنسان يرجع لحقله قبل كل شيء، ويعمل مثل assessment، يعمل أناليز إنه كيف هو عم بيكون خلال نهاره. يعني بس واحد يرجع عم خديته يعني بالليل، قدم هم هيدا الشيء، الحكي مع الزيت كمان.
3: ليكي واحد إذا اثنين عنده زيت البيت، واحد ما فت على بيته بالمرة والتاني كل يوم بيرتب البيت، شو بده يكون الفرق؟ معروف البيت المتروك بده يتغبر، أو بده تطلع ريحته، بده يكون مسكر ما بقدر فوت عليه، بصير بتجنب، وإذا قعد وبقعد
2: معصب.
3: بينما البيت المتنظف ونحن نقول إيدنا فيه وعلى طول عم نهتم فيه، نحب نقعد فيه. هيك الإنسان، الإنسان بده يعرف يقعد مع زيته. لهيك بنطلع من لقي أشخاص بتسألني سؤال بيجاوبوك، بتلاقي عندهم راحة. هل لأنه هني ما بيتعبوا؟ لا، لأننا نتحمل يظنون أننا لا نشعر. وإنما الإنسان بده يقعد مع حاله. أباء الكنيسة بيقولوا اليوم الذي لا تجلس به مع ذاتك لا تحسبه من أيام حياتك. وهون ساعتها بتقعدي مع ذاتك بتشوفي شو الإيجابيات تثبتيهن، شو السلبيات تتزبطيهن، شو نقاط الضعف تتقويهن، شو نقاط القوة تتحافظي عليهن. وهون الأهمية إنه الإنسان يقعد مع ذاته مثل ما كنت عم بتقولي. وهون ساعتها مثل كل فنان، مثل كل مفكر، بده جلسة مع ذاته تيقدر يرسم يكتب كذا، كمان الإنسان القائد والروحاني.
2: بيل ميشيل، حضرتك عشت عن قرب مع وجع اللبنانيين، خصوصا خلال الأزمة الاقتصادية والانفجار والحروب والنزوح. شو أكتر مشهد بقى معك وأثر فيك من وراء هالتجربة؟
3: ليك إذا بدي أعدد لك هون كتار، بس هلأ عم يجوا على راسي لأني عم خبرهم بمحلات معينة. في محل معين بيجي قاضي لعندي، بيقولوا لي في قاضي فلين بده يشوفك. برجع بيحكيني على التليفون بيقول لي أنا فلين فلين في قضية كبيرة. قلت مدوا شو هالقضية الكبيرة المرفوعة على كاريتاس بدنا نعيشها. بعد ما فات قعد، أنا كان عندي موضوع اجتماع داخلي أجلته وفاته. قال لي أبونا في موضوع كبير بدي أحكيك فيه. قلت له تفضل. قال لي امبارح كنا عم نتغدى وليدي ما شبعوا. قلت له نعم شو يعني؟ قال لي ما شبعوا وليدي، يعني أنا معاشي ما قديني، وصل معاشه ل 120 دولار، هو قاضي متعود على حياة معينة. أنا طلع عليك صدم، قال لي جاي لعندك أطلب مساعدة. ما قدرت تخيلت المشهد. عدنا مهم لا شخص عم يطلب مساعدة، لو قاضي معروف على كل صعيد لبنان. اوكي بلشت هون بالمشهد انه ما بياخد بطاقتك، بدي بطاقة مرتك لانه حم بس نقدم اي شيء بناخد مستند معين ومنحافظ على السرية. قال لا بتاخد بطاقته لا، ما بدي الناس تكون شي يوم عم نقرأ اسمك نحن وعم نساعد. صار في حوار، هيدا تحكي هودي الامور شو اكيد ما حدا بيعرف مين. طالب اذن منه اوكي، قال لي بتحكي باسمي؟ قلت له شو اكيد هاي ما بنعملها لانه بتعرف واحد هالقد بيكون محروق بمحل معين. المشهد الثاني بدي اقول لي شاب من شبيبة كاريتاس بيقول لي بير مقابل بيتنا في زلم ومرة عم بيلموا من زبالة وياكلوا الصبح. اي ساعة؟ الساعة 4. قلت له لا يمكن عم بيكبوا زبالة. قال لي لا. قلت له بتراقب لي اياهم؟ صار يقوم الساعة 4 الصبح صور لي اياهم. عملت حالي وانا ورحت لعندهم، كان استاذ ومعلمة. المعلمة وقفت شغلة المرة وزلم بس شافني صار يبكي. قعد طلعنا هيك شو يلي صاير؟ قال لي انا بقبض نص معاش. قلت له ايه؟ قال لي مرتي موقفي شغل لانه يومتها بتعرفي الازمه ضربت المدارس الخاصه بقوي بمحلات معينه وبدنا نعيش. عنده 3 اولاد. قلت له كاريتاس هونيك مقابلك. قال لي الكرامه غاليه يا ابونا، بدي اروح شوف تلميذي عم يعطيني انا. شفت يعني للحضيض نازلين. اوكي قلت له نعم. لا هو هاي الجملة اللي نحن أوقات بتعزينا، الله بعتك لعندي، يعني أنا سفير ربنا جاي. اتفقنا وصينا ساعد شيء أكيد. وقلت له بدك تدلني على الأشخاص اللي مثلك أوكي. بس قديه صار لك على حالي؟ صار له على حالي أكتر كم من جمعتين، لأن فت على البراد فتنا على المنطقة ماشي. هودي أشخاص نشكر الله يلي حطنا بمحل معين تنقدر نوصلهم، بس كمان وصلنا لأشخاص تانين ونشكر الله في كتير جمعيات غيرنا وصلت لمحلات كتيرة وبعدين صرنا نوصل لبعض الأشخاص اللي يدلوا على بعضنا. وقت يجوا لعندي مش بس كرئيس كاريتاس، كأبونا، لأنه بيعرف أنه في سرية معينة أو بيرتاحوا ما يبينوا قدام الآخرين. وقد ما بدك منعدد عن حالات.
2: أي للأسف بالمشال عن جد يعني اليوم منشوف كمان الناس كتير عم تطلب من الكنيسة، يعني بغض النظر أكيد المحتاج والمعاوز وهيك، مساعدات، مدارس، طبابة، دعم اجتماعي، حتى أوقات يعني حلول لمشاكل بالدولة. هل الكنيسة عن جد قادرة تتحمل كل هالعباء؟
3: لك أول شيء هذا شيء جدا إيجابي، لأنه عم يعتبروا الكنيسة مرجعي، الكنيسة أم. روحي على فرنسا يقول له ماذا تطلب من الكنيسة؟ رح يقول لك مدرسة؟ رح يقول لك مستشفى؟ رح يقول لك عمل؟ لا، هو الدولة بتعمله، بيطلب اعتراف، بيطلب إرشاد، بيطلب شرح للإنجيل، بيطلب إيه؟ نحن بلبنان عكس، نحن بس بتقولي شو بتطلب من الكنيسة؟ تعملنا بيوت وتعملنا كذا. ليه؟ هو دي مش لقالها الكنيسة، بس الكنيسة عملتهم. ليش؟ لأنه يوم بمحلات معينة بنشوف نحن أشخاص أهلهم هاملينهم، نحن منتدخل ومنساعدهم. نحن بس شفت الكنيسة أول ما إجت لهون مرسلين والإرساليات إنه الدولة ما عم تعمل واجباتها وإجت الحروب وإجا الفساد وإجا النقص وإجا كذا، دخلت الكنيسة وعمرت المدارس والمستشفيات والجامعات وصارت هي كمان هو سبب نقمة على الكنيسة. لأنه صار فيهم مصاريف وغيره. بس ما حدا وكله ما وقفت الكنيسة شغلة، ما وقفت الكنيسة مساعداتها، ما وقفت أشخاص كتير عم بتساعدهم بس ما فيها تعلن هذا الشيء. مرة بتطلبت لك أعلن أرقام بس ما بيعلن أشخاص لأنه في كرامة المستفيد. هلأ الكنيسة بتقطعك شيء؟ لا ما بتقطعك كل شيء، ما بتلحق. يسوع من 2000 سنة قالنا الحصاد كثير أما العمل فقليلون. بس نلاقي الناس عم بتنق، هاي إيجابي كمان. ليش شو نعمل شو نقول؟ روح جيبوا لي ولد مراهق بيعتبر أهله كافيينه، أوكي على طول
2: بده.
3: فبيكون بيروح لعند بيو، بابا بدي منك $50 عنا حفلة بكرة، وأنا بدي روح. بيقول له بكرة حفلة ما في $50، ما في. شو بيقول له؟ ليش أنت خلفني؟ ليش أنا عايش هون؟ ليش كذا؟ كل هودي بيعمل ردة فعل، بينسى كل شيء أهله عاملينه. نحن أوقات بيجوا حدا بدق على باب الكنيسة ما بتقدر توفر له يلي بده إياه، أوكي اللي هو شايفه مهم. ساعتها بيكون الكنيسة عم تتعرض لانتقادات معينة، بس ما هذا وكله الكنيسة أم ديش الأهل بيتلقوا من أولادهم بيكفوا طريقهم بتربيتهم وبالاهتمام فيهم. الكنيسة مكفية، لهيك نحن كلنا سوا الكنيسة. لهيك أنا بس روح بمحلات معينة لأشخاص عندهم مسؤوليات بأماكن معينة بقول لهم الكنيسة تساعد أبنائها من خلال أبنائها. بدك تعرف تحط بإجة السماء. شو يعني؟ كل خدمة بتعملها لشخص عم تحط بإجة السماء. فأنت هلأ اليوم بموقع ما نعمل لك تكون ضد القانون أبداً، بس في ناس ما قدروا وصلوا لك، في ناس ما عرفوا يعملوا هيدي الخدمة، بدنا نكون عم نساعدهم. وهون عمل الخير فرصة ما حدا يقول لا.
2: بليشال هلأ كمان يعني منشوف أنه بالسياسة كتير عم يعني سياسة والطائف كتير ميكس، يعني حتى منشوف رجال دين هن عم بيدخلوا بالقرارات السياسية أوقات. شو تعليقك على هالموضوع؟
3: أول شغلة مهني راح وقالوا نحن بدنا نعمل رجال، بدنا نعمل رجال سياسي، واني بقي رجال دين. ما قالوا نحن بدنا نفرض حالنا. شو يلي صار؟ خلينا نشوفي انت يلا شو عم يصير. الناس عم تلتجي لأنه بيجي أكبر رئيس دولة بيطلع عنده غبطة باترياركة، بيجي يلا حدا بيعمل أي شيء. الكنيسة من هذا الوقت لعبت دور. هلا نحن في عنا مشكلة بلبنان، نحن مشكلة بلبنان بس نقول سياسي شو منقول؟ نقول فساد، نقول حائل عن الخط. السياسة هي فن إدارة المجتمعات، هيدا بنشتغل عليها. والكنيسة تدعي الشباب الانخراط بهذا المحل. أي نقطة؟ نقطة تانية، لأن الكنيسة ما بتقدر تكون واقفة متفرجة وشاهدة زور. في ناس بمحلات معينة مرق لبنان باستعباد، نسميها استعباد، اللي كان بيحكي يقطع راسه يقتل. ونعرف قدي صار فيه اغتيالات بلبنان، مزبوط أو لا؟
2: مزبوط.
3: مين يلي ضل يحكي؟ الكنيسة ربطة البطريرك ضل يحكي، لأنه هم ما فينا نكون إلا شهود حق، ما فينا نكون شهود زور. قال له يا حق ما خليت لي صاحب. مرة يوحنا المعمدان مات على طبق من فضة مقطوع راسه، يسوع مات على الصليب الكل بعدين. فهون بس تدخل الكنيسة بإدارة شؤون الأشخاص والناس تلتجي لها وبدها مرجعيتها، مش لأنها بدها سياسي، مع عندها أشغالها الروحية وغيرها. ثلاثة، ما فينا نشيل الهم الاجتماعي عن الهم الروحاني، كلهم سوا مجتمعين مع بعض والبعض. انت بتعرف انه الكنيسة بعد الدولة هي اكبر عامل توظيف؟ يعني اذا بتروح على كل مؤسسات الكنيسة من المدارس ومستشفيات ومراكز وأديرة وكل هودي، بتلاقي ده فيها ناس عم تشتغل، بتطلع هي بعد الدولة. وهون ساعتها منشوف في شغل على الارض عم بيكون. هلا لا سمح الله في اي تدخل مش بمحله او تدخل هيك مش بيكون سلبي ما بنقبله، شيء اكيد. ورجال الكنيسه ما هن ملائكه، عندهم هن عرضه للخطا. امبارح كان بتطويب البطريرك لحويك، صحيح كان رجل الله ورجل الكلمه ورجل الفقراء ورجل، وشفنا نحن في صوره لبنان الكبير هو عمل هالرساله، رساله من الرسائل يعني، بس اللي عملها وانما وثقوا فيه. كل الشعب اللبناني قالوا له بتحكي باسمنا، وعمل يلي نحن بنعرفه هلا دولة الكبير. لو في دولة لبنان الكبير لو في تميزات بالآراء ما بيأثر، بس كمان الناس طلبت منه. فيلي منقوله عندما يكون التدخل خاطئ كلنا منقول عنه خاطئ، وإنما عندما يكون هناك ظلم، المشكلة مش بالظالمين اللي بيعملوا الظلم، المشكلة بالصالحين اللي بيسكتوا عن الظلم. والكنيسة بدها تكون عم تحكي صوت الحق.
2: حلو. بيرميشيل اليوم عم نشهد كهنة ورهبين عايشين وسط المجتمع ويعني بيظهروا أحيانا بصورة أقرب للحياة المدنية الحديثة. هل هيدا تطور طبيعي؟ لأنه الكنيسة لازم تكون أقرب للعالم؟
3: ليكي شو؟ نحن بس قول راهب شو بقول أنا؟ شوف صورة مارشال بيل، عنده دقنه عم بيصلي بالمحبس، شوف راهب بالمطعم ما بقبلها. أوكي.
2: مزبوط. صحيح.
3: شوف راهب يمكن أو أبونا مش لابس توبه ما بقبلها. أوكي. هل السؤال عم يعمل غلط شيء إذا راح على المطعم؟ لو كان هيك كان يسوع أول واحد انتقاطي. إذا بترجع إلى الإنجيل انتقدوا يسوع. يسوع عزموا لدعاء لمتى. قام متى عمل له وليمة. ودعا عليه الخاطئين. صحيح. قال أوف أوف أوف. ليكم علمكم مع مين عم يأكل. شو قالوا عن يسوع بتعرفي؟ قالوا عنه سكير شذيب للخمرة. وقالوا نيه قالوا يا جماعة احتلنا معكم شو بدنا نعمل. إجا يوحنا لا يأكل ولا يشرب. قلتوا فيه شيطان. إجا ابن الإنسان يأكل ويشرب. قلتوا فيه شو؟ سكير شذيب الخمر. الحكمة زكتها أصحابها. يسوع دعا إلى عرس قانا الجليل. هل برأيك ان دعا أحد على جنب؟ أو شارك؟
2: شارك.
3: دعا سمعان الفريسي. نحن على مثال يسوع. نحن ندخل إلى المجتمع. يسوع صلى وقال لأسألك أن تخرجهم من المجتمع من العالم وإنما أن تحفظهم من الخطيئة. نحن مدعوين نروح مع الناس ونعيش مع الناس ونكون مثل الناس وبين الناس، بس مثل الناس مش بأي شيء خطأ، وإنما بدنا نكون عليمة فارقة ننقل لقلهم كلمة الله.
2: هلا
3: في أخطاء معينة ما حدا بيقدر ينكرها، كلنا سوا بشر، وإنما بمحل معين لا بدنا نكون عم نفتح على العالم ونعرف نعيش من العالم. هلا بمحلات معينة بتعرفي بحياتنا الاجتماعية أنا بقول حق يسوع. قال ليش؟ بقول له يسوع بيقول من ترك بيتا أو أبا أو أما أو إخوة نال في هذه الحياة 100 ضعف ونال الحياة الأبدية. بيصير عنا معارف كتير معينة. هلا قديش رسالتنا نستخدم عودي الأمور تنكون من خلالهم عم ننقل كلمة الله وننعش قلوب الناس، أو عم نستخدمها نحن نكون مرتاحين. هذا الشيء اللي بينسأل كل واحد على ضميره، بس نشكر الله بمحلات كتيرة عم نكون تنوصل كلمة ربنا.
2: بيرميشيل في ظاهرة هلأ كمان للأسف يعني عم تكبر، وهي الطلاق وتفكك العائلة بمجتمعاتنا. من خبرتك الروحية والإنسانية، ليه عم نشوف هالظاهرة أكتر؟ وهل الكنيسة عم تعمل بما يكفي للوقاية منها تما يوصلوا الزوجين لقرار الانفصال؟
3: لكي شو؟
2: مع العلم أنه نسبة الطلاق كتير صارت أعلى للأسف يعني
3: شي عدد مهول. يعني هلا بعطيك عدد اكمال عم نعمل شيء معين على صعيد كل لبنان بكل الطوائف المسيحيه والاسلاميه. وصلت 8000 حاله سنويا بالمحكمه المارونيه لحالها. نحن نقول بطلان الزواج وصلت لعدد 600 اوقات فائق العدد سنويا. سال استاذ التلميذ قال له شو سبب الطلاق برايكم؟ برد التلميذ قال له الزواج. ما تزوج وما طلقه. بس كل زواج اي زواج ما له ناجح. شو يعني زواج من النجاح؟ بيقول أرسطو جملة كتير مهمة، بيقول إن حبا ينتهي يوما من الأيام لم يكن حبا يوما من الأيام. أوكي؟ لو بيحبوا بعضهم هالأشخاص ما انتهى. بتقولي لي كان معي خاتم دهب دب بالمي، بقول لك يا عمي هذا ما هو دهب، الدهب ما بيدب بالمي، يمكن يكون شمع، يمكن يكون صابون، يمكن مدري شو يكون، بس ما بيدب بالمي إذا كان دهب. واحد اثنين، يسوع بيقول ما جمعه الله
2: لا
3: يفوق الرهانسات. بتطلع هل الله جامعه؟ شو يعني الله جميع محبة؟ شو يعني المحبة؟ المحبة اللي فيها من دون شروط. أول محبة أوكي بتطلع بلاقي لا بنين حالهم شروط، إذا بتعيشني هيك وبتكوني معي هيك بهذا الإطار اللي بنى حاله على شروط رح ينهار. نطلع منلاقي مش عارفين هني لوين رايحين. تاني ما نون عارفين بعضهم، ما اكتشفوا بعضهم. الكنيسة شو عم تعمل بهالوقت؟ عم تعمل دورات تحضير للزواج، بس بيجوا بتعفونا منهم. يعني اوكي بنقول يا جماعه تعالوا مرتين ثلاثه اربعه خمسه، لانه بكره رح تجوا تعذبونا كتير، بس بلشوا تتخانقوا مع بعضكم البعض. هون شو يلي عم نشوفه؟ هلا في اسباب كتير ما راح اختصرها هلا بهذا الجواب، بس في عده اسباب. اول سبب مثل ما قلت لك ما في تحضير للزواج وعارفين حالهم وين رايحين، بمحلات معينه ما بقى في تضحيه، ما تعودوا يعيشوا مع بعضهم بعض. نحن ببيوتنا شو عم بيصير للاسف؟ لانه يمكن صرنا مرتاحين ماديا لبعض، بيجيب بأحد كل تلميذ كل ولد بغرفته لحاله، عنده تلفزيون وعنده كذا، متعود ساعة بده يطفي التلفزيون، ساعة بده
2: بيروح، ساعة بده بيجي،
3: ما تعود يعيش مع الآخرين، متعود أنه أنا بدي أحضر هذا الفيلم أنت بدي تحضر،
2: خلص قراري وبس،
3: قراري وبس. وصلوا على حياة مشتركة ما قدروا عاشوها، لهيك بلشت الأمور تتراكم. ثلاثة، مثل كيف قشت كبريت بتولع غابة، أوقات كلمة هاي على الفيسبوك بتخرب الدنيا.
2: مزبوط.
3: أوكي، كمان تدخل إلينا الشرور وغيرها. فلهيك اللي بدي أقوله خلاصة، نعرف وين رايحين، بأي طريقة عم نعيش، نعرف نروح الله عم يشتغل فينا، وما نخاف ناخد وقتنا قبل الزواج.
2: حضرتك بير ميشيل، تم دعوتك للندن لإلقاء محاضرة للسلام من حوالي تقريبا جمعتين، ليه الدعوة وشو كان سببها وخبرنا شوي عنه.
3: ليك شو، في كاريتاس إنجلترا وهونيك بيسموهم كافود، كنا هذيك السنة معهم بتريني، يمكن سمعوني وشافوني عم بحكي، أوكي اختاروني أنه أنا أكون عم بحكي. شو كان الموضوع؟ كان الموضوع عن السلام، أنه أنت جاي من أرض لبنان يلي ما عرفت السلام، وكان الدعوة عملنا المحاضرة بالإنجليزي طوبى للساعين إلى السلام. وهون يلي حكيت فيه، أول شيء نحن جايين من بلد لبنان، قلت له أنا عمري 53 سنة، سألته إذا كنت كبير أو ختيار.
2: أوكي،
3: مهم، موعين على يوم ما في حرب، موعين إذا ما كان بجنوب بيكون بشمال.

0: لأشخاص عندهم قرارات بيطلعون يقضوا الحرب والسلام. ومن ثم هذا مشوار بده يكون بقلب الحياة. ونحن منشوف البشرية بلشت بدم قايين وعبيل، كانت بأطفال بيت لحم دماء أطفال، يسوع مات على الصليب وبعده الشرق الأوسط مغمس بالدماء وكتار نقاط من العالم. فكان هيدا الشيء اللي حكينا عنه، بتعرف محاضرة 45 ما راح نقول على بديلة، بس كان هيدا الدعوة حتى نكون عم ندعي كيف نعيش السلام الحقيقي بداخلنا وبمحيطنا.
1: أنا أقويكم برميشال عن جد. حضرتك كمان كنت حاضر كمرشد روحي بحركة الأرض مع إلى جانب الأستاذ طلال الدويهي، وكان في تركيز على عدم بيع الأراضي بالأخص المسيحية. شو علاقة الأرض بالأمور الروحية؟
0: هي عند العلاقة أول شغلة نحن بلبنان نحن عايشين طوائف مع بعضنا البعض جماعات. ما يتميز به لبنان هو أنه عايشين هالجماعات، ونحن فينا نكون طائفيين وللأسف كنا بمحلات معينة فينا نكون عم نعيش المشترك. نحن الهم لي أنه نحن بدنا نحافظ على أرضنا لأني بدي أعيش مع الآخر، ما بدي فضي لبنان من تنوعه. لهيك كنا نجتمع مع الناس المسلمين اللي مثلنا ونقول لهم بدكم إيانا نكون معكم إيه، قولوا لأبنائكم ما بقى يشتروا أرض المسيحيين، بدنا نكون كلنا سوا مع بعضنا بعض وبدنا نحافظ على الأرض. فنحن لأنه يسوع جاء إلى وطنه الناصرة ومن آمن بالمواطنة ومن آمن بالعيش المشترك ومن آمن بدنا نكون مع بعضنا البعض، كنا عم نسعى للمحافظة على أرض المسيحيين والمسلمين تبقى أرضهم كمان لأنه.
1: بن ميشيل، رسالة أخيرة للشباب اللبنانية أو بطريقة يعني بطريقة تانية، إذا إجا حدا لحظة هلأ من الجيل قال لك أبونا ليه لشو أنا بدي ضلني بلبنان؟ أصلاً للبنان بلد آمن؟ شو بتجاوبه؟
0: أول شيء بدي أقول له ما تخلي اليأس هو ياخد قرارك، يكون بحياتك في مشروع. كم بدك تسافر روح، بس تسافر بمشروع تبني حياتك وترجع تبني وطنك. بدك تبقى هون كمان تبقى بمشروع، مش بخيبة أمل لا عندي قرار برا أو لا، لا حط قدامك. ما تخلي المشاكل تخنقك، انت بتقدر تتقوى وتخنق المشاكل. طلع بي يلي مرق غيرك، يلي قضى حياته وضحى بدماته تيبقى لبنان وراح، انت بتضحي ببعض الامور يلي عندك. واذا رحت لبرا ما تنسى لبنان مثل كتار ما نسوا لبنان، حملوا لبنان بقلبهم، وان كنت هون اشتغل من اجل لبنان.
1: بير ميشيل عبود، انا بدي اتشكرك وبدي اتشكر وجودك، مرسي كتير على هالحلقه والله يقويك. بشوفكم بحلقه جديده جمعه الجاي مع ضيف جديد بوجه البلد.
2: وجوه البلد مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي بريل لتر 200 ملي بدولارين و70 سنت، شامبو سانسيلك 600 ملي بدولارين و90 سنت.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في الجديد الميداني جنوبا، تقدمت قوة إسرائيلية من وادي الجمل عند أطراف حولة باتجاه وادي سلوقي، كما سجلت تحركات لآليات تابعة للجيش الإسرائيلي شرق بلدة الخيام في قضاء مرجعيون بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة باتجاه أحياء البلدة وأطرافها. كذلك استهدف قصف مدفعي أطراف ميس الجبل ووادي شقرة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف حداثة. في قصر بعبدة التقى الرئيس جوزيف عون النائب ملحم خلف على رأس وفد نيابي طالب بالتمديد لقوات اليونيفيل بما يحفظ استقرار الجنوب. وأشار خلف إلى أنه في حال تعذر التمديد لليونيفيل يجب الحفاظ على قوة أممية في الجنوب بأي صيغة ممكنة، مع مواكبة التحرك لدى دول مجلس الأمن والدول المشاركة في القوة الدولية. الرئيس جوزيف عون اطلع من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على أعمال الدفاع المدني في الأراضي اللبنانية عموما وفي الجنوب خصوصا، إضافة إلى عمليات إخماد الحرائق والتحقيق في أسبابها، منوها بتضحيات رجال الدفاع المدني وتفانيهم في عملهم وبالتطور الذي تحقق في المديرية العامة منذ سنة حتى الآن. ومن زوار القصر الجمهوري أيضا وزير تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي كمال شحادي، الذي أطلع الرئيس عون على التحضيرات الجارية لإقامة معرض إكسبيريا في 20 الأول المقبل. تسبب تسرب مادة المازوت على أوتوستراد الناعمي بانقلاب عدد من السيارات وجرح شخصين، بالإضافة إلى زحمة سير في المحلة.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. اعتبرت الخارجية الإيرانية أن مذاكرة التفاهم لا تنص على ما يسمى بمهلة 60 يوما، لافتة إلى أن انعدام الأمن بمضيق هرمز سببه يعود إلى التحرك غير القانوني من قبل أمريكا. إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن اتصالات مستمرة مع قطر التي تلعب دورا مؤثرا في جهود التهدئة الحالية، وقال إن مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الولايات المتحدة لا تنص على مهلة 60 يوما، متهما واشنطن بنقض بنودها بعد أسابيع قليلة على توقيعها. توازيا، أوضح المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني أن ما يطرح بشأن ممر مائي جديد مع عمان يعود إلى فترة ما بعد انتهاء الحرب بشكل نهائي، مشددا على وجوب أن تنتهي الحرب وفقا لمذكرة التفاهم. أفادت القوات الحكومية اليمنية باعتداء جديد لأنصار الحوثي بصاروخين في باب المندب. بهذا نصل إلى ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام. صوت كل لبنان.
2: بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
3: مستمعينا في كل مكان، أهلا بكم. هذه حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، وهذه العناوين: تعبيد الطريق نحو الدولة الولاء، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عفيف. خسائر بشرية بالألاف واقتصادية تخطت المألوف، الجنوب بين الخراب والدمار وانتظار الإعمار. ويز عن اتفاق الإطار ومفاوضات واشنطن، إعلان نيات سعيا إلى مفاوضات دقيقة عادلة وسليمة. نافذة دولية على تحالف باكستان السعودية تركيا، مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. أهلا بكم من جديد. تعبيد الطريق نحو الدولة الولاء، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. في زمن الأزمات والتحديات لا تبنى الدول بالشعارات وحدها، بل بمنظومة قيم راسخة يأتي في مقدمها مفهوم الولاء. الولاء ليس كلمة عاطفية تستخدم في الخطابات، بل هو قاعدة أخلاقية وسياسية تشكل الأساس الذي تعبد به الطريق نحو قيام دولة حقيقية قادرة على الاستمرار وحماية مواطنيها. من هنا فإن مقاربة مفهوم تعبيد الطريق إلى الدولة تمر حكما عبر فهم عميق لمعنى الولاء الوطني. الولاء الوطني في جوهره هو ارتباط الإنسان بالدولة التي يعيش فيها، ليس بوصفها أرضا فقط، بل باعتبارها كيانا سياسيا وقانونيا يحتضنه ويوفر له الحقوق والحماية. هو شعور بالانتماء يترافق مع التزام عملي تجاه هذه الدولة بما تمثله من سلطات وإدارة ومؤسسات. فلا يمكن الحديث عن دولة قوية وحديثة في ظل غياب ولاء حقيقي لمواطنيها، لأن هذا الولاء هو الذي يترجم في السلوك اليومي، في احترام القانون، وفي الحفاظ على النظام العام. تكمن أهمية ترجمة الولاء في أن تكون بوصلتها الدولة ومؤسساتها للأشخاص الذين يتولون السلطة فيها. هذا الأمر مهم، لأن المسؤولين مهما كانت مواقعهم هم عابرون في الزمن السياسي والقضائي والمسار المؤسساتي، بينما الدولة تبقى الإطار الدائم والثابت. عندما يتحول الولاء إلى أشخاص، يختزل الوطن في فرد أو جماعة وتفتح أبواب النفوذ والمحسوبيات. أما حين يكون الولاء للدولة كمرجعية معنوية، فإن المؤسسات تبقى المظلة الحاضنة للجميع، ويصبح تداول السلطة وتغيير الموظفين عملا دستوريا وإجرائيا طبيعيا في تطبيق النظام العام. من أبرز تجليات الولاء الوطني الالتزام بالقانون والدستور. فالولاء ليس موقفا نظريا، بل ممارسة يومية تبدأ من احترام القواعد التي تنظم حياة المجتمع. هو التعبير الحقيقي عن الانتماء والدستور بصفته العقد الجامع بين الدولة ومواطنيها، يشكل المرجعية العليا التي يجب أن يحتكم إليها الجميع، وكل إخلال بهذا الالتزام هو في جوهره إخلال بالولاء نفسه. من معاني الولاء المحافظة على الدولة ليس فقط من الأخطار الخارجية، بل أيضا من عوامل التآكل الداخلي. فالدولة لا لا تنهار فقط بسبب الحروب، بل أيضا بسبب الفساد والإهمال والتقاعس الإداري. من هنا فإن من مزايا الولاء وأشكاله حماية المال العام، المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، صيانة العتاد وتحديث البنى التحتية. لا يكتمل مفهوم الولاء من دون التطرق إلى واجب الدفاع عن الدولة. الدفاع لا يقتصر على حمل السلاح في وجه الاعتداءات، بل يشمل أيضا الدفاع عن سيادتها وقرارها واستقلالها. إنه موقف يعبر عن استعداد المواطن للتضحية، لأن وجوده وكرامته مرتبطان بوجودها، ومن دون هذا الاستعداد تفقد الدولة أحد أهم عناصر قوتها. يفرض الولاء الوطني عدم تقاسم الولاء مع دولة أخرى، فازدواجية الولاء تضعف الانتماء وتخلق تضاربا في المصالح، وقد تؤدي إلى تهديد وحدة الدولة. لا يعني ذلك الانغلاق أو العداء للآخر، بل يعني وضوح العلاقة، بحيث تكون مصلحة الدولة التي يعيش فيها الإنسان هي المرجعية الأولى في قراراته ومواقفه. يتابع العميد منير عقيقي كاتبا: من المهم التمييز بين الولاء الوطني والولاء الشخصي. فالولاء الشخصي يقوم على العلاقات الفردية والمصالح الضيقة، وغالبا ما يكون مرتبطا بالزعامة أو القرابة أو الانتماءات الضيقة. أما الولاء الوطني فهو أوسع وأشمل، لأنه يرتبط بالمصلحة العامة وبفكرة الدولة كإطار جامع. وعندما يطغى الولاء الشخصي على الولاء الوطني، تتحول الدولة إلى ساحة صراعات، وتضعف قدرتها على القيام بوظائفها الأساسية. لا يقتصر عبء الولاء على المواطنين وحدهم، بل يشمل أيضا المسؤولين الذين تقع على عاتقهم مسؤولية مضاعفة تبدأ بالالتزام بالقانون واحترام الدستور، وصولا إلى وضع مصلحة الدولة فوق المصالح الخاصة. إن تعبيد الطريق نحو الدولة لا يتم بقرارات فوقية فقط، بل ببناء ثقافة ولاء حقيقية تبدأ من الفرد وتمتد إلى المسؤولين. وحين يصبح الولاء للدولة قاسما مشتركا للجميع، يتحول الكيان إلى دولة كاملة الأوصاف. التوقيع: رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام، العميد منير عقيقي. تعبيد الطريق نحو الدولة الولاء.

0: أمنك بأمان.
1: في مجلة الأمن العام تقرير بقلم ميشيل كرم حمل عنوان خسائر بشرية بالألاف واقتصادية تخطت المألوف، الجنوب بين الخراب والدمار وانتظار الأعمار. التقرير يستهل بالتالي: لم تكد جراح الحروب السابقة تلتئم حتى أعادت الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة رسم مشاهد الدمار في لبنان من خسائر بشرية وموجات نزوح لم تغب عن ذاكرة اللبنانيين منذ سنوات، إلى تدمير قرى وتجريفها حتى تصاعدت تقديرات الأضرار إلى مليارات الدولارات، لتضع البلد أمام تحديات غير مسبوقة في إعادة أعماره واستعادة استقراره. تكشف الحرب الإسرائيلية التي اندلعت في الثاني من آذار الماضي عن حجم هائل من الكوارث الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية التي تضاف إلى سجل الأزمات المتراكمة التي تثقل كهل البلد منذ 2019، إذا لم تقتصر تداعياتها على آلاف الضحايا بين شهيد وجريح، بل امتدت لتشمل تدمير أحياء سكنية وبلدات بأكملها، أدت إلى نزوح مئات الآلاف من السكان، فضلا عن أضرار جسيمة لحقت بالبنى التحتية والقطاعات الإنتاجية والخدمات العامة، أضيفت إلى الفاتورة الثقيلة للحرب التي شهدها لبنان عام 2024 على جنوبه وبقاعه والضاحية الجنوبية لبيروت، والتي خلفت بدورها أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة وأثرت سلبا على النشاط الاقتصادي والاستثماري. لم تنحصر أضرار هذه الحرب على حجم الدمار المادي والخسائر البشرية، بل تجاوزتها لتلقي بثقلها على مختلف جوانب الحياة في لبنان، بعدما أصابت أثارها قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والزراعة والسياحة والتجارة في بلد يكافح منذ سنوات للخروج من أزماته الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. كما تسببت موجات النزوح الواسعة بضغوط إضافية على الخدمات الأساسية والبنى التحتية في وقت تعاني فيه المؤسسات الرسمية من محدودية الموارد وضعف الإمكانات، خصوصا أن الخسائر الراهنة لا تعكس مجرد أرقام وإحصاءات، بل تكشف حجم التحديات التي يواجهها لبنان في مرحلة ما بعد الحرب، مع اتساع الفجوة بين احتياجاته المتزايدة وقدراته المتاحة، مما يضعه أمام استحقاقات كبرى تتطلب دعما دوليا وعربيا واسعا تعيد تأهيل ما دمرته الحرب وتؤسس لمرحلة من التعافي والاستقرار والتنمية المستدامة. تعكس الحصيلة البشرية للحرب حجم المأساة التي شهدها لبنان منذ الثاني من أذار، إذ بلغ عدد الضحايا أكثر من 4300 شهيد ونحو 12200 جريح وفق البيانات الرسمية لوزارة الصحة. كما شهد يوم 19 من حزيران الدموي وحده سقوط 83 شهيدا وإصابة 141 بجروح في عقب موجة غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق عدة في جنوب لبنان، رغم مذكرة التفاهم التي أبرمت بين أمريكا وإيران والتي نصت على وقف الأعمال العدائية في مختلف ساحات المواجهة بما فيها لبنان. لا تقف تداعيات هذه الحصيلة عند حدود الأرقام، بل تكشف أيضا حجم الثمن الإنساني الباهظ الذي خلفته الحرب على مختلف فئات المجتمع وقطاعاته، إذ تضمنت الحصيلة استشهاد 270 امرأة و255 طفلا و130 عاملا في القطاع الصحي وخمسة من الكوادر الطبية والتمريضية، فيما تضرر أكثر من 39 مركز إسعاف و175 آلية إسعاف وأصيب 259 مسعفا و147 من الطواقم الطبية. وسجلت بلدة جبشيت الحصيلة الأعلى في عدد شهداء الحرب، إذ ارتقى منها 130 شخصا، وطالت الأضرار البناء الصحية أيضا، حيث تعرض 17 مستشفى لخسائر جسيمة فيما أغلقت 3 مستشفيات، مما زاد من الضغوط على نظام صحي يواجه أصلا تحديات نتيجة الأزمات المتلاحقة. وإذا كانت هذه الأرقام تعكس حجم المأساة الإنسانية، فإنها لا تروي سوى جانب من الصورة، إذ تكشف المقارنة مع الحصيلة السابقة أن لبنان واجه واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخه، ولم تقف خطورتها عند مشاهد الخراب المتشابهة إلى حد بعيد بين بلدات الجنوب، بل تجلت في حصيلتها البشرية، فعدد الشهداء المسجل خلال أقل من 4 أشهر تخطى الضحايا الذين سقطوا خلال المواجهات بين حزب الله وإسرائيل الممتدة من تشرين الأول 2023 إلى تشرين الثاني 2024. إذن خسائر بشرية بالألاف واقتصادية تخطت المألوف، الجنوب بين الخراب والدمار وانتظار الأعمار، تقرير شامل عن حصيلة هذه الخسائر البشرية والمادية على صفحات مجلة الأمن العام. ندعوكم لمتابعة هذا التقرير من خلال صفحات المجلة وأيضا موقعها الإلكتروني www.general-security.gov.lb. أنا

0: 10,452,450.
1: أمنت بأمان.
2: بويز عن اتفاق الإطار ومفاوضات واشنطن، أعلنوا نيات سعيا إلى مفاوضات دقيقة عادلة وسليمة. هذه مقابلة بقلم جورج شاهين مع وزير الخارجية الأسبق فارس بويز. يستهل جورج شاهين كاتبا: منذ أن أعلن عن اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية على طاولة واشنطن 5، تلاحقت المواقف المختلفة. لقد تعددت الآراء بين مؤيد ومعارض لشكل المفاوضات وما يمكن أن تؤدي إليه، لسيما فيما يتعلق بالمطالب اللبنانية لجهة وقف نار شامل وإنهاء الاحتلال وعودة النازحين وإطلاق الأسرى وبرامج الإعمار لتبنى عليها المواقف النهائية. في محاولة لجمع الآراء وقراءة التطورات، التقت الأمن العام وزير الخارجية الأسبق فارس بويز الذي تحدث عن الأسباب التي قادت إلى المفاوضات المباشرة، وشدد على بعض الملاحظات التي خبرها من تجاربه السابقة والتي يجب أن تنتهي إليها المفاوضات الجارية توصلا إلى اتفاق دقيق وواضح وعادل يكرس الثوابت اللبنانية. ردا على سؤال أول عن التوصيف الدقيق لما يجري في لبنان والمنطقة، قال: ما نعيشه اليوم يوحي بأننا نعيش حروبا متداخلة ومزدوجة. لنبدأ أولا بصراع اقتصادي عالمي بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، ذلك أن واشنطن تسعى إلى تأخير النمو الاقتصادي الصيني الذي يتوقع أن يضعها في المرتبة الأولى عالميا بحلول عام 2030، وهو أمر لا تستطيع أن تتقبله. لذلك يلجأ الرئيس ترامب إلى وسائل عدة، أولها السيطرة على مصادر الطاقة في العالم للتحكم بالصادرات المتجهة إلى الصين والحد مما تحتاجه، وثانيها في سعيه للسيطرة على المعابر التجارية الدولية من بنما إلى الممرات البحرية وصولا إلى غرينلاند وغيرها، وثالثها وضع اليد على المعادن الصناعية الأساسية في العالم كما فعل في أوكرانيا من خلال الاتفاق الذي أبرم تحت الضغط بهدف وضع اليد على مناجم المعادن النادرة. وسألته الأمن العام إذا كانت الحرب الأساسية بين أمريكا والصين فما الذي يتفرع منها، فقال: ما يجري في إيران أولى تلك الحروب المتفرعة عنها، وهي جزء من الحرب الاقتصادية، يضاف إليها عامل آخر يتمثل في التحريض الإسرائيلي الدائم سواء فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني أو بالصواريخ البالستية أو بحلفاء إيران في المنطقة. من هنا تحاول الولايات المتحدة إخضاع إيران لشروطها عبر العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ سنوات والحصار العسكري والبحري المضروب حاليا، مع الرهان على إسقاط النظام من الداخل عبر دعم الحركات الاحتجاجية. لبنان جزء آخر من هذه الحرب، كما هي غزة وغيرها من الساحات بما تتضمنه من مقاومة تواجه إسرائيل. هذا الواقع يجعل من الصعب فصل الملف اللبناني عن الملف الإقليمي في معزل عن تفاهمات إقليمية أشمل، لأن المقاومة تحتاج إلى الدعم الإيراني. يضاف إلى ذلك أن لبنان بحكم تاريخه ليس وحدة سياسية متجانسة، بل يشهد انقساما في الرأي بين من يؤيد المقاومة ومن يعتبر أنها أصبحت فائض قوى منحة لطائفة معينة، الأمر الذي يخل بالتوازن الداخلي ويحول دون قيام دولة حقيقية ومعها الحصاران الاقتصادي والسياسي للبلد. من هنا يظهر أن اتخاذ أي قرار حاسم وقابل للتنفيذ يتعلق بمصير السلاح يبقى أمرا بالغ الصعوبة في غياب أمرين أساسيين: أولهما التوصل إلى اتفاق عادل ومعقول ومشرف مع إسرائيل، ثانيهما غياب التفاهمات الدولية والإقليمية. وعليه فإن الفصل صعب بين حربي لبنان وإيران ما لم يحصل تفاهم بين واشنطن وطهران، كما أنه من الصعب أيضا نزع أو سحب هذا السلاح بمعزل عن اتفاق يضمن استعادة الأرض، وقف الاعتداءات، عودة النازحين ومعالجة قضية اللاجئين الفلسطينيين. هذا بعض مما ورد في هذه المقابلة على صفحات مجلة الأمن العام، أذكر بالعنوان العريض: بويز عن اتفاق الإطار ومفاوضات واشنطن، أعلن نيات سعيا إلى مفاوضات دقيقة عادلة وسليمة. هذه المقابلة إذن يجريها جورج شاهين مع وزير الخارجية الأسبق فارس بويز على صفحات مجلة الأمن العام.

0: تأمنت بأمان. اتفاق مهم وصف بالتحالف السعودي الباكستاني التركي، دعونا نتعرف إليه أكثر ضمن هذه الفقرة مع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، نافذة دولية.
1: نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
2: حدث التوقيع على اتفاقية ثلاثية بين السعودية باكستان وتركيا في مكة، هذا الحدث طغى في الواقع على المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وعلى الوضع في مضيق هرمز. الحدث ليس عاديا، يطرح الكثير من الاستفهام، خصوصا أن الدول موقعة على اتفاقية تدور في فلك الولايات المتحدة وفي ظل مواجهة محتدمة بينها وبين إيران، كما أن الهوية الإسلامية السنية للدول الثلاث تثير مخاوف التكهنات من أن تسبب هذه الخطوة في إعادة تأجيج الصراع المذهبي في المنطقة. في نظر المراقبين والمحللين الذين يتابعون أوضاع المنطقة بتفاصيلها العسكرية والسياسية، أن هذا الحدث يترتب عليه نتائج وتداعيات، ويمكن في قراءة أولى لهذا الحدث التاريخي أو التحول في مجرى أحداث المنطقة تسجيل الملاحظات والاستنتاجات الأولية التالية. أولاً، التحالف يضم ثلاث مراكز قوى إقليمية، السعودية ومن تمثله موازن اقتصادي ومالي، وتركيا وما تمثله من قدرات عسكرية تكنولوجية وصناعية، وباكستان وما تمثله من خبرة عسكرية قدرات استراتيجية، إضافة إلى كونها الدولة النووية الوحيدة بين الدول الثلاث في العالم الإسلامي. ثانيا، نقطة الارتكاز في هذا الاتفاق هو مبدأ الدفاع المشترك، بما يعني أن الاعتداء على أي دولة من هذه الدول الثلاث هو اعتداء عليها جميعا وتهديد للمنظومة بأكملها. هو اتفاق تعاون دفاعي ونواة لمحور أمني إقليمي جديد. ثالثا، يؤمن اتفاق مكة طبقة جديدة من الردع والحماية في مرحلة أصبحت فيها مثل الاعتماد الكامل على الضمانات الأمريكية موضع مراجعة إقليمية متزايدة. يطلق هذا الاتفاق توازنات جديدة. المملكة السعودية خرجت بعد حرب أمريكا إيران أكثر اقتناعا ضرورة تنويع شراكاتها الاستراتيجية، وتركيا رأت في الحرب فرصة لتعزيز دورها كقوة إقليمية لا يمكن تجاوزها في أي نظام أمني إقليمي جديد، وباكستان اكتشفت أن موقعها النووي والجيوسياسي يمنحها دورا يتجاوز حدود جنوب آسيا إلى قلب معادلات الشرق الأوسط. رابعا، اتفاق مكة يجمد مشروعين كانا يتقدمان قبل الحرب ويتجاوزهما. المشروع الأول هو مشروع بناء محور إقليمي تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل في مواجهة إيران، والمشروع الثاني هو مشروع توسيع اتفاقات إبراهام ليشمل السعودية ودول إسلامية كبرى. فالحرب جعلت التطبيع والسلام مع إسرائيل أكثر تعقيدا وأبعد منانا. سادسا، اتفاق مكة يطلق مشروع نظام إقليمي جديد يشكل في الواقع إلغاء لأنظمة ومحاور تجاوزها الزمن مثل مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية، وينقل منطقة الشرق الأوسط الكبير من نظام أمني قائم على المظلة الأمريكية إلى نظام متعدد المراكز والشبكات، شبكات النفوذ والمصالح والحماية. سابعا، يعيد اتفاق السعودي التركي الباكستاني رسم التوازنات في المنطقة. فالدول الثلاث تشكل ثقلا سكانيا يقارب 400 مليون نسمة وقوة عسكرية هائلة، ولديها جيوش يقارب تعدادها نحو مليون عسكري، من بينها الدول المسلمة الوحيدة المالكة للسلاح النووي وصاحبة أحد أكبر الجيوش أي تركيا، والدولة لديها ثاني أكبر جيوش أطلسي مع قاعدة صناعية دفاعية، والمملكة السعودية ذات الثقل العسكري والمالي والرمزي. تشكل الدول الثلاث قوة اقتصادية ضخمة ذات ناتج إجمالي يفوق 3 تريليونات دولار. ثامنا، في العلاقات الدولية لا تخلق الحروب التحالفات دائما، لكنها تسرع ولادتها، وهذه الحرب سرعت ولادة هذه التحالف الثلاثي الجديد. بعد هذه الحرب أصبح تأجيل الاتفاق أكثر كلفة من توقيعه، فالضربة العسكرية على إيران كشفت 4 حقائق دفعة واحدة. الحقيقة الأولى، إيران على الرغم من الخسائر ما تزال قادرة على تهديد المنطقة. الحقيقة الثانية، إسرائيل خرجت من الحرب أكثر ثقة بقدرتها على فرض معادلات جديدة. الحقيقة الثالثة، الولايات المتحدة مستعدة للتدخل عندما تمس مصالحها الحيوية، ولكنها لا تريد أن تكون الضامن الوحيد لكل أزمة. والحقيقة الرابعة، أن أزمات الشرق الأوسط أصبحت أسرع من قدرة التحالفات التقليدية على مواكبتها. هذا اتفاق الضرورة الذي لجأ إليه واعتمده ولي العهد السعودي الأمين محمد بن سلمان لحماية بلاده من أربعة عوامل. العامل الأول هو عودة النشاط الحوثي بدعم إيراني ضد المملكة، وكانه إنذار فعلي بنهاية التزام طهران اتفاق بكين. العامل الثاني هو فقدان الثقة بالقيادة الإيرانية الحالية التي يدور حولها لغط، ولم تعد هناك قوة أو جهة نائية حاسمة في اتخاذ قراري الحرب والسلام. العامل الثالث هو حالة الارتباك السياسي في القرار الاستراتيجي في واشنطن. والعامل الرابع هو الدعم المحدد للبنتاغون للمتطلبات الدفاعية لدول المنطقة، خاصة بعد معاناة واشنطن الواضحة في المخزون الاستراتيجي للذخائر والصواريخ والمسيرات. هذا تحالف الذي يعتبر نقطة تحول ونواة لنظام أمني إقليمي جديد يطرح في الواقع سؤالين. السؤال الأول، هل تستطيع تركيا الحليفة مع إيران ثالثة الدول المتعاملة تجاريا مع إيران والتي رفضت أخيرا استخدام قاعدة أنجرليك للقيام بعمليات عسكرية ضد إيران، هل تستطيع تركيا أن تقف في الخندق المضاد ضد طهران؟ السؤال الثاني، هل يمكن باكستان التي تقوم بدور وساطة فعال مع إيران وترتبط بعلاقات استراتيجية معها وتضم تركيبة سكانية شيعية متعاطفة مع مذهب الإسلام الشيعي الجعفري، هل يمكن لباكستان أن تقايض ذلك بعلاقات استراتيجية أخرى؟ في الواقع هناك رد فعل في المنطقة وخصوصا من الدول المعنية بهذا الاتفاق الثلاثي، والدول المعنية بشكل مباشر إيران وإسرائيل. الإيرانيون يرون أن الاتفاقية ركزت في متنها على طبيعتها الدفاعي وعدم استهدافها أي طرف، وكذلك على انفتاحها على ضم دول إقليمية أخرى، ولذلك فهمت خطوة كهذه من جانب إيران في سياق إعادة رسم المشهد الإقليمي بعد الحرب والذي متوقع أن تتغير فيه الأوزان مصلحة طهران. والظاهر هنا أن السعودية بالذات إلى درجة أكبر من حالتي دولتين أخرين أي باكستان وتركيا، السعودية معنية بأن لا تنتهي الحرب وهي في موقع أضعف، ونتيجة تلك إنما تنذر بها موازين القوى الحالية التي تستعد الولايات المتحدة للتسليم بها وفق ما توحي به رد الفعل على اتفاق الإيراني العماني على مسار عبور السفن في مضيق هرمز والتي تعتبره السعودية حكما إضعافا لدورها. أما من وجهة نظر إسرائيل فإنها لا ترى في اتفاق مكة الثلاثي تهديدا عسكريا مباشرا لها، لكنها تقر بكونه نتيجة لفشل الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران والتي كان ينتظر منها أن تغير وجه الشرق الأوسط، ذلك أن الحرب كشفت قصور المظلة الدفاعية الأمريكية عن حماية السعودية وبقية دول الخليج وافتقاد هذه الأخيرة للضمانات التي كانت تتوقعها في هكذا أزمة، وهو ما يدفعها إلى محاولة البحث عن شركاء آخرين يمكن أن يوفروا لها مظلة بديلة أو مكملة. لكن في الوقت نفسه وهنا مفارقة، لا تقرأ إسرائيل هذا الحلف بوصفه تكتلا موجها ضد طهران، استرى أن توجه الرياض إلى أنقرة وإسلام أباد بدلا من طلب العون والمساعدة من إسرائيل إنما يحمل في جواره رسالة تطمين إلى إيران بأن الحلف دفاعي الطابع ولا يستهدف المواجهة المباشرة. وهكذا يبدو الاتفاق بنظر إسرائيليين كاشفا لما تستشعره السعودية من انكشاف أكثر من كون تظهيرا لمنعتها وقوتها، وهذا ما تخشاه إسرائيل وتتحسب ادعاياتها على أمنها أيضا وإن بصورة غير مباشرة، ذلك أن هناك قناعة إسرائيلية بأن إيران تخرج من الحرب بجرأة وعزم أكبر في مواجهة الولايات المتحدة وحلفائها، وهو ما يتجلى حاليا في استخدامها الضغط العسكري لفرض إرادتها في المنطقة ويتبع دول الخليج للجوء إلى البحث عن شركاء إضافيين لتحسين أمنهم ومصالحهم.
0: كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي، نافذة دولية.
1: أمنك بأمان.
0: بهذا مستمعينا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.

بعد سنوات طويلة من العمل نفسه وبالمؤسسة نفسها، هل بتخلص أحلام الإعلامي؟ وهل الأحلام بالوطن اللي بيحلم فيه المواطن اللبناني وصلت لحيط مسدود أم الأمل موجود؟ الإعلامي توني نصار ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.

القانون انحكى عن تعطل الإصلاح في لبنان وعلاقته بالسياسة. ما هي الطروحات الإصلاحية القابلة للتنفيذ؟ وأي خطوات قانونية ينبغي اتخاذها للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية؟ الدكتور بول الحامد ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. تجميل وتبييض الأسنان موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور ألبير الخوري وروني الخوري 3:10 صباحا على صوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: الثالثة والثلث بعد الظهر. الاقتصاد أولا، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين، لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة بوزة تعنايل لتر ب 4 دولار و70 سنت، جالون مي 10 لتر ب 70 سنت.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، أقدمت القوات الإسرائيلية على اقتلاع البلوكات الإسمنتية الموضوعة على طريق ميس الجبل شقرة، كما عمدت إلى اقتلاع أشجار الكينة في المنطقة بواسطة جرافات استقدمتها إلى المكان، في وقت تتواصل أعمال تجريف المنازل والممتلكات الخاصة عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل. توازيا، تقدمت قوة إسرائيلية من وادي الجمل عند أطراف حولة باتجاه وادي سلوقي، كما سجلت تحركات لآليات تابعة للجيش الإسرائيلي شرق بلدة الخيام في قضاء مرجعيون، بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة باتجاه أحياء البلدة وأطرافها. كذلك استهدف قصف مدفعي أطراف ميس الجبل ووادي شقرة وبلدة طلوسي، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه أطراف حداثة. حي الرئيس جوزيف عون المبادرة النيابية والعريضة الداعية إلى التمديد للقوات الدولية في الجنوب، وأكد أن وجود اليونيفيل في الجنوب مهم لنواح عديدة، ويساعد على تثبيت السكان في بلداتهم وتعزيز الاستقرار بالتعاون والتنسيق مع الجيش اللبناني. الرئيس عون، وفي خلال استقباله النائب ملحم خلف على رأس وفد نيابي، طالب بالتمديد لقوات اليونيفيل وشدد على الخيار الأول وهو التمديد، وإلا سيتم اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب ضمن الإطار القانوني المطلوب، تكون فيه هذه القوات إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه دعما للاستقرار وتنفيذ المهام الموكلة إليها. النائب ملحم خلف أشار بعد لقائه رئيس الجمهورية إلى أنه في حال تعذر التمديد لليونيفيل يجب الحفاظ على قوة أممية في الجنوب بأي صيغة ممكنة، مع مواكبة التحرك لدى دول مجلس الأمن والدول المشاركة في القوة الدولية.
3: الموضوع اللي تناولنا يتعلق بالتمسك بالشرعية الدولية وبتطبيق قراراتها، وبخاصة من خلال اليد التنفيذية تبول هذه القرارات، لسيما تنفيذ وحسن تنفيذ 1701. إذا في هناك أمور تعديلية ضمانة أكثر لأن تكون فعالة وأكثر إنتاجية لليونيفيل، فلنذهب إلى هكذا قرار. إنما لم يكن الموضوع خارج إطار التمسك بقوات اليونيفيل وإبقاء هذه المظلة الأممية.
2: في بعبدة أيضا اطلع الرئيس جوزيف عون من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على أعمال الدفاع المدني في الأراضي اللبنانية عموما وفي الجنوب خصوصا، إضافة إلى عمليات إخماد الحرائق والتحقيق في أسبابها، منوها بتضحيات رجال الدفاع المدني وتفانيهم في عملهم وبالتطور الذي تحقق في المديرية العامة منذ سنة حتى الآن. من زوار بعبدة أيضا وزير تكنولوجيا المعلومات الذكاء الاصطناعي كمال شحادي، الذي أطلع الرئيس عون على التحضيرات الجارية لإقامة معرض إكسبيريا في تشرين الأول المقبل.
4: ما
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. اعتبرت الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم لا تنص على ما يسمى بمهلة 60 يوما، لافتة إلى أن انعدام الأمن في مضيق هرمز سببه التحرك غير القانوني من قبل أمريكا. إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاتصالات مستمرة مع قطر التي تلعب دورا مؤثرا في جهود التهدئة الحالية، وقال إن مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الولايات المتحدة لا تنص على مهلة 60 يوما، متهما واشنطن بنقض بنودها بعد أسابيع قليلة على توقيعها. توازيا، أوضح المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني أن ما يطرح بشأن ممر مائي جديد مع عمان يعود إلى فترة ما بعد انتهاء الحرب بشكل نهائي، مشددا على وجوب أن تنتهي الحرب وفقا لمذكرة التفاهم. أفاد إعلام فلسطيني بأن جرافات إسرائيلية نفذت عمليات دهم وهدم استهدفت منازل في قرية قلنديا بالضفة الغربية بزعم تشييدها من دون ترخيص. أفاد تقرير للكنيسة بأن إسرائيل سجلت عجزا في ميزان الهجرة بلغ نحو 140 ألف شخص بين عامي 2022 و2024، متحدثا عن عوائق عديدة تصعب عودة الإسرائيليين، بينها صعوبة الحصول على التأمين الصحي الحكومي وقلة الوظائف وصعوبة دمج الأطفال في النظام التعليمي. أعلنت السلطات الأمنية في كردستان العراق أن مسيرتين استهدفتا مكتب رئيس حكومة الإقليم ومنزل رئيس جهاز الحماية. وقال رئيس الحكومة إن التحقيقات الأولية أظهرت استهداف مكتبه ومنزل مدير الأمن في وقت مبكر اليوم بطائرات مسيرة إيرانية. بهذا ينتهي عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: خير شو في؟
3: احكي لي ساكت، عمين عم بتكذب؟
4: انطق ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

منسق جبهة جنوبيون مستقلون محمود شعيب في كلام يوصل: أنا أول من رفع دعوى على الشيخ نعيم قاسم وابنتي خطفها حزب الله، هل من دولة بعد سلاح الحزب؟ كلام يوصل الاثنين 4:45 بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

تجميل وتبييض الأسنان، موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور ألبير الخوري وروني الخوري، 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: شو رأيك بهالجاط الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
1: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جبنة إدعم لوقية بدولار و90 سنت، جامبو حبش لوقية بدولار و90 سنت.

0: صقرة، فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالتقديم.

بقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار 1:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. يزور رئيس الجمهورية جوزيف عون هذا الأسبوع إيطاليا، حيث سيلتقي الباب لون 14 للبحث في موضوع التمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب والدعم المعنوي الذي يوفره الفاتيكان للبنان، كما سيضعه في أجواء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. وعلى هامش الزيارة سيعقد الرئيس عون سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإيطاليين، من بينهم رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. من جهة ثانية، أعلنت رئاسة الجمهورية نشر القانون رقم 68 الذي أقره مجلس النواب قبل أيام، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعا خصص للبحث في التدابير المتخذة للحد من خطر الطيور على حركة الملاحة الجوية في محيط مطار رفيق الحريري الدولي بيروت. وشدد الحجار على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الوزراء بهذا الشأن بصورة فورية وفعالة، وكلف المعنيين القيام كل بصلاحياته للعمل على الموضوع. وفي هذا الإطار تتولى قيادة جهاز أمن المطار اتخاذ الإجراءات المطلوبة داخل حرم المطار، فيما يتولى محافظ جبل لبنان والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ الإجراءات اللازمة خارجه بالتنسيق مع البلديات والوزارات المعنية، وعند اللزوم مع القضاء المختص، على أن يعقد المحافظ اجتماعات دورية لمتابعة حسن سير التنفيذ. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بالعثور على المواطن طه راء داخل منزله جثة في منطقة غدير جوني، وهو مصاب بطلق ناري من مسدس حربي في الرأس، وهو يشغل منصب مدير في مصرف SGBL. على الفور حضرت القوى الأمنية والأدلة الجنائية إلى المكان وباشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد الأسباب. انتخب مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر رئيسا لمجلس إدارة الضمان، وبسام عليق نائبا للرئيس، ومارون الصيقلي أمينا للسر. وزير العمل محمد حيدر هنأ الفائزين وتمنى على الأسمر الاستقالة من منصبه كرئيس للاتحاد العمالي العام، والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة للاتحاد بما ينسجم مع مقتضيات المسؤولية والموقع الجديد الذي تولاه في مجلس إدارة الضمان. تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. يعقد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص جاريد كوشنر مباحثات في هذه الأثناء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة. وكان كوشنر قد التقى أمس قادة من حركة حماس في مصر قبل التوجه إلى إسرائيل. في إندونيسيا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 68 قتيلا. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة أو المؤقتة للمرضى، مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: خير، شو في؟
3: احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب؟
4: انطق، ليه بدعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: اسأل أكثر.
2: مرحبا بكم. قاليباف يعلنها صراحة، إيران انتصرت سياسيا وعسكريا في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وطهران تؤكد أنها لن تتراجع قبل استعادة كامل حقوق الإيرانيين. لكن هل تكفي القدرة على الصمود وفرض معادلات جديدة في مضيق هرمز للحديث عن انتصار استراتيجي؟ واشنطن ما تزال تحتفظ بقوتها وقواعدها وحلفائها في المنطقة، وإسرائيل ما تزال تضرب أكثر من جبهة. في المقابل تقول طهران إن الحرب أثبتت أن زمن التفرد الأمريكي الإسرائيلي بترتيب الشرق الأوسط قد انتهى. فمن خرج من الحرب أقوى ومن تراجعت قدراته على الردع وفرض الشروط؟ نذهب إلى التصويت على سؤال الحلقة والتصويت بالمشاركة معنا على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com. والسؤال هو: هل نجحت إيران في إضعاف الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط بعد حرب ترامب ونتنياهو عليها؟ والإجابة هي بنعم أم لا. أرحب بكم ضيفي في هذه الحلقة. معي من طهران الأستاذ محمد غروي، مدير مركز الجيل الجديد للإعلام، وضيفي من أورلاندو توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية. مرحبا بكم ضيفي، وأبدأ مع ضيفي أستاذ محمد غروي. إذا كانت فعلا طهران انتصرت حسب ما تحدث قاليباف، فما المعيار الذي اعتمدته؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وللضيف الكريم وللمشاهدين الكرام. واضح بأن المعيار هي عدة معايير، ليس معيار واحد. بمجرد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصل إلى أهدافها المعلنة، وهي إسقاط النظام، سلب الجمهورية الإسلامية حقها النووي والصاروخي والمسيراتي، وإضعاف قدرة إيران مع حلفائها في هذه المنطقة، هذه كلها في جانب. والموضوع الآخر وما له علاقة بمضيق هرمز وسيطرة إيران السيادية على مضيق هرمز، هذا أيضا موضوع آخر. كل هذه مجتمعة فشل الأمريكي في الوصول إليها، وحتى الآن هو نسي كل الأهداف السابقة، إسقاط النظام والنووي والمسيرات والصواريخ والحلفاء، كل هذا لم يتحدث به. بات الشغل الشاغل للولايات المتحدة هذه الأيام أن يفتح المضيق، لكن حتى هذا الهدف لم يعود باستطاعة الولايات المتحدة أن يفتح المضيق. طيب. على الرغم من أنها أقوى قوة في العالم، ورئيسها يقول بأننا نحن نسيطر على ثلثي سكان العالم وما إلى ذلك، لكنه لم يستطع أن يفتح المضيق بكل إمكاناته العسكرية واللوجستية والمالية والحلفاء وما إلى ذلك في هذه المنطقة. إذن هذا كله دليل على أن الولايات المتحدة هزمت في هذه المنطقة، والجمهورية الإسلامية، إذا لم نريد أن نقول أنها انتصرت، لكننا نحن بصمودنا انتصرنا على الولايات المتحدة وحربها. وكان هناك دولتين نوويتين، إسرائيل وأمريكا، هاجمتنا ولم تستطع أن تصل إلى أهدافها.
2: طيب أستاذ توم، أسمع رأيك. فعليا حتى هذه اللحظة إيران تنسب الانتصار إليها، أمريكا تنسب الانتصار إليها، حتى في قضية مضيق هرمز روايتين متناقضتين دائما من واشنطن وطهران، وكل منهما تقول بأنها تسيطر على مضيق هرمز. فعليا أسمع رأيك بما تحدث به ضيفي، ورواية أن واشنطن أيضا دائما تروج لسيناريو الانتصار أو أنها انتصرت في هذه المواجهة.
4: أولا مرحبا لك ست رانيا والأستاذ محمد والمشاهدين. في واقع على الأرض صحيح النظام لم يسكت بعد، وتنكون واضحين الرئيس ترامب ولا مرة قال أنا ذاهب إلى هنالك لإسقاط النظام، ولكن لتغيير النظام، سلوك النظام، لأضعاف النظام طبعا. وهو قال كذلك الأمر إذا سقط النظام ما رح نبكي عليه، ولكن إنه الهدف الأساسي هو ليس إسقاط النظام، هو لمنع وصول إيران لسلاح نووي. وحسب مذكرة التفاهم إنه كان فيه بند بموضوع ممنوع إيران تحصل على السلاح النووي، ولكن بعد هذا لم يترجم إلى اتفاق. هلأ إذا ما هي المعايير إنه من ربح الحرب اليوم؟ إذا المعيار هو بقاء النظام صمود انتحاري فهذا شيء، ولكن الشعب الإيراني 70% منه ضد النظام، والشعب والنظام كان خايف من هذا النظام، قطع عنه الإنترنت طول فترة الحرب، قتل منه 50,000 شخص ودخل إلى المستشفيات وكان يقتل الجرحى مع الحكمة مع الأطباء، لم يزل يعلق المشانك يوميا بعدة مدن بإيران. ولكن من الناحية المادية، من إذا مش العسكرية، العسكرية ضربت معظم الترسانة العسكرية، والأمريكان والإسرائيليين يدخلون الأجواء الإيرانية بدون أي ردود فعل من الدفاع الجو الإيراني. هلا من الناحية المادية، من الناحية المادية اليوم مثلا أكثر من سنة كان كل 40,000 ريال بيسوى دولار واحد أمريكاني، اليوم 1,800,000 ريال تيسوى تيساوي دولار واحد، معناتها اقتصاديا منهار. هلأ مين محاصر مان؟ مش إيران لمحاصرة الولايات المتحدة، الولايات المتحدة محاصرة إيران، هي الحاطة القمع كليا على الحصار على مضيق هرمز، وهي المسيطرة على مضيق هرمز، عم بيحاولوا الإيرانيين تمرير بواخر من هنا وهنالك،
2: وهذه النقطة
4: الأمريكاني عم بيعرض.
2: طيب، هذه النقطة التي أريد أن أنتقل بها إليك أستاذ محمد غراوي. إذا كانت إيران فعلا تقول بأنها هي من انتصرت، اليوم من الذي يسيطر على المنطقة وعلى مضيق هرمز وعلى المياه بشكل كامل؟ نتحدث عن حصار أمريكي مطبق على إيران، حتى أن قائد القيادة المركزية زار حاملة الطائرات أبراهام لينكولن وعدد من حلفاء واشنطن إقليميا. بالتالي كيف نستطيع أن نفهم اليوم بأن رواية إيران بأنها هي من انتصرت واقعية؟
3: الرواية هي مستندة على الميدان. بطبيعة الحال إيران أولا ضربت كل القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في هذه المنطقة، 18 قاعدة عسكرية باتت خارج الخدمة. لذلك نرى بأن الأمريكي الذي كان في الكويت وفي الإمارات وفي البحرين يسرح ويمرح في هذه المنطقة اضطر لكي ينسحب إلى الأردن، ولكن أيضا في تلك المنطقة إيران قامت بضربة قاسمة للولايات المتحدة في الأردن، مما اضطر لستنتكم أن تنتقل إلى إسرائيل. هذا أولا من ناحية ميدانية، بالإضافة إلى أن البوارج العسكرية الأمريكية كانت على مقربة من إيران وحاملات الطائرات، الآن كلها ذهبت إلى جزيرة دي غارسيا. هذا كله إن دل على شيء يدل على أن الولايات المتحدة بقدها وقديدها وقدراتها العسكرية التي تتبجح بها نراها بأنها تبتعد آلاف الكيلومترات. لماذا؟ لأن الصواريخ الإيرانية تطالها في أي لحظة. هذا من ناحية ميدانية. من ناحية سياسية، ورقة التفاهم الذي بعد سويعات تنتهي مفعول هذه الورقة، ورقة التفاهم بحد ذاتها دليل على أن الولايات المتحدة قبلت بال14 بند التي فرضتها الجمهورية الإسلامية عليها، وهذه الأوراق وهذه البنود ال14 بحد ذاتها هي دليل على أن الجمهورية الإسلامية لديها اليد العليا، بحيث أن الأمريكي الذي كان يريد إسقاط النظام قبل أن يجلس مع النظام على طاولة واحدة ويوقع على الورقة باللغة الفارسية. الرئيس الأمريكي يوقع على ورقة باللغة الفارسية. إذا لم يكن هذا انتصار، فماذا يمكن أن نسمي الانتصار؟ بالإضافة أن حادثة فقط مطار تركيا والذي هرب فيه الرئيس من طائرة إلى طائرة ودخل في يعني عجلة الطعام وما إلى ذلك، هذه بحد ذاتها هي إهانة للهيبة الأمريكية. طيب، إيران كسرت الهيبة الأمريكية التي كان يتغنى بها الرئيس الأمريكي ويدخل الدول بسويعات ويسقط هذه الدول. نراه بأن هذا الرئيس أقوى دولة في العالم وهو مشترك بالناتو، وجاء إلى تركيا ليشترك في اجتماع للناتو التي أيضا يتبجح بها، نراه يهرب يعني بطريقة مذلة. حتى الأمريكان يضحكون عليه وقاموا بإنشاء العديد من الأفلام
2: وصلت الفكرة
3: الاصطناعي لكي يقولوا بأن هذا الرئيس خسر هذه الحرب. طيب، إذا لم يكن هذا انتصارا فماذا يمكن أن نسمي الانتصار إذن؟
2: طيب أستاذ محمد غراوي، واضح بأن لديه تعريف واضح لمفهوم الانتصار بالنسبة لإيران. أستاذ توم، فعليا هناك مجموعة من النقاط التي تحدث بها ضيفي، أسمع رأيك فيها، خاصة اليوم بأن من ينظر إلى هذه المشهدية يصل إلى استنتاج أمريكا اليوم لا تتفاوض مع إيران من أجل إخضاعها وتنفيذ الشروط التي بدأت من أجلها، بل أنها تتفاوض معها من أجل إنهاء هذه المواجهة.
4: هذا غير صحيح. لأنه هو التالي الصحيح. هلا ما تفضل فيه الأستاذ محمد البروباغاندا اللي بنسمعها الإيرانية، وأنه ضربوا القواعد العسكرية الأمريكية وهربوا الأمريكان من المنطقة. إذا هربوا الأمريكان والسفن البحرية الأمريكية موجودة شي 2000-3000 كيلومتر أما 4000 كيلومتر عن إيران، فلماذا لكان الحصار موجود على مضيق هرمز؟ بقى في واقع
5: موجود عن بعد
4: عن بعد ما السفن عم بيوقفوهم بمسافة، عم بيطلعوا على السفن يتسلقوا على السفن استاذ، وهيدي شفناها عدة مرات. ولكن ولكن ولكن على أيام الرئيس أوباما، صحيح على أيام الرئيس أوباما بعد الاتفاق النووي بثلاث أشهر بالألفين، كان يومتها عملوا الاتفاق النووي بآخر 2015، بأوائل 2016 طلعوا الإيرانيين على زورق للأمريكان وعروا المظليين الأمريكيين هناك البحرية الأمريكية، وكانت انهار زل وعار. ولكن نحن اللي شفناه من أسبوعين الأمريكان طلعوا على السفينة الإيرانية وما بيزلوا هن الأمريكان الجنود الإيرانيين أما البحارة الإيرانيين، ولكن جبروهن على الانسحاب والرجوع فورا. وهذا الواقع على الأرض بمضيق هرمز بالبحر العربي، وليس
5: لا أبدا
4: لا بقى ما هو المشكلة عندكم ما بتعرفوا المعلومات، لأنه تقطعوا الإنترنت أنتوا بإيران وبتعتبروا البروباغاندا.
5: طالع الآن على الإنترنت شو الحكي يا عمي؟
2: سأعود إليك أستاذ محمد لو سمحت لي، لو سمحت لي أستاذ محمد سأعطيك الوقت في الرد، لو سمحت سأعطيك الوقت في الرد. أكمل أستاذ توم لو سمحت.
4: هلأ موضوع الواقع اليوم الرئيس ترامب بده استقرار اقتصادي لفترة الانتخابات. نحن فايتين بفترة انتخابات بعد أن 10 أسابيع بانتخابات نصفية،
2: يعني هذه المفاوضات مفاوضات تكتيكية وليست استراتيجية لإنهاء كل ملف إيران بالنسبة للولايات المتحدة.
4: لا هذا لأنه بده يحط بعض عقوبات مثل ما قالت الإدارة، وخاصة وزير الخزانة الأمريكية بدهم يضع عقوبات إضافية الأسبوع القادم على إيران لم يروا بعد مثيل لهم، وخاصة الوضع الاقتصادي منهار. ونحن شفنا الأسبوع الماضي تم اغتيالات ربما من الشعب الإيراني المحتجين ضد قيادين لفرق البسيج ولفرق الحرس الثوري، ومعناتها في اشمئزاز من الشعب الإيراني ضد النظام القمعي اللي بعده عم بيعلق له مشان يوميا.
2: طيب تفضل أستاذ محمد باختصار شديد الرد، لأني أريد أن أدخل إلى ملف آخر حتى بموضوع القدرة العسكرية اليوم لإيران أين أصبحت.
3: يعني شوفي المعلومات اللي تفضل بها ضيفك يعني معلومات مغلوطة وكاذبة جملة وتفصيلا. الآن الإنترنت موجود، لا يوجد أي احتجاجات.
2: هو قال خلال فترة المواجهة تماماً. هو قال خلال فترة الحرب بين أمريكا غير وإيران.
3: غير صحيح أبدا جملة وتفصيلا، أم فيما تفضل به ضيفك جملة وتفصيلا. وهذه هي السردية الأمريكية العربية التي يقولونها عبر الإعلام وهي كاذبة جملة وتفصيلا. ونحن موجودون في إيران ونرى كل ما يحصل في الداخل بصريح العبارة. هذا أولا. ثانيا، بمجرد أن الأمريكي يقول بأننا سندخل وسنقوم بصدمة اقتصادية للجمهورية الإسلامية، هذا من خلف الكواليس ومن خلف الكلمات يمكن أن نرى ونحلل بأن الأمريكي لأنه فشل عسكريا وأمنيا هو ذاهب باتجاه العقوبات وباتجاه الصدمات.
2: ولكن الاقتصاد هي إحدى أدوات الحرب أستاذ محمد، خلينا نحكي بشوي واقعية. اسمح لي أسأل سؤالي لك.
3: بالتأكيد.
2: اليوم هناك معطيات في الداخل الإيراني نتحدث عنها اقتصاديا، على رأسها اليوم واقع العملة الإيرانية أمام الدولار، هذا واحد واقع ما يعانيه المواطن الإيراني من ضغط اقتصادي بسبب الحصار المفروض. الواقع الاقتصادي الإيراني واستخدمته الولايات المتحدة الأمريكية كأحد أدوات الحرب عليها.
3: بالتأكيد، وهذا ما ننتظره، ونحن نعرف بأن الاقتصاد المقاوم الذي بني عليه الاقتصاد في الداخل الإيراني هو الذي استطاع أن يوصلنا إلى هذا الصمود. ونحن ليست بجديدة هذه
2: الحرب. والرهان الأمريكي على الوقت أستاذ محمد، تتفق في هذه الجزئية أم لا؟ الرهان الأمريكي على الوقت، إلى متى ستصمد إيران اقتصاديا أو الشعب الإيراني أمام هذا الواقع الاقتصادي؟
3: الإيراني الذي صمد 47 سنة بات لديه المنع الكافية. صحيح أنه في مأزق، صحيح أنه في ضغط، لكن هذا ما تعود عليه الإيراني ولديه هذه المنعة لكي يصمد. وللأسف الشديد أن الأمريكي جرب 47 سنة هذه السياسة ولم يصل إلى نتائج. هل سيصل بسنة وسنتين إلى نهاية عهد ترامب؟ لا يستطيع الرئيس الأمريكي أن يأخذ من الإيرانيين بالاقتصاد ما فشل أن يأخذه منذ 47 سنة، وما فشل أن يأخذه بالحرب والأمن. لذلك أقول أن هذا الرهان أيضا رهان فاشل. وأقول لك بالمعلومة أن الرئيس الأمريكي يريد أن يضغط اقتصاديا على الداخل الإيراني لكي يخرج الشعب الإيراني إلى الميادين، لكن الشعب الإيراني بات لديه هذه البصيرة وهذا الوعي الكافي لكي يعرف من هو عدوه ومن هو صديقه. والآن في الشعب الإيراني هناك من يعرف جيدا بأن الضغوط كلها من أجل أن يخرجوا للشوارع، وهؤلاء سوف لن يخرجوا الشوارع. هناك أكثر من 40 مليون خرجوا للشوارع في تشييع الإمام الخامنئي. هؤلاء سيخرج ضعفهم حينما يروا بأن العدو الأمريكي يريد أن يقتلهم وأن يجوعهم وأن يحاصرهم. هذا هو الشعب الإيراني يلتف حول قيادته وحكومته حينما يرى بأن هناك عدو يأتي عليه من الخارج. لذلك هذا الرهان أيضا سيفشل بعون الله تعالى.
2: طيب أستاذ توم، فعليا تحدث الأستاذ محمد غروي عن نقطة جدا مهمة، قوتين نوويتين، نتحدث عن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، لم تستطع هزيمة إيران عسكريا. أريد تفسير عن حول هذه النقطة، ما الأسباب المباشرة؟ وأريد التأكيد على جزئية جدا مهمة، وصلت إيران في نهاية هذه المواجهة حتى هذه اللحظة، وباعتراف وسائل إعلام أمريكية بأن نقص المخزون في الذخائر الأمريكية والصواريخ أوصل ترامب إلى قرار أن يذهب باتجاه هذه المناورة في المفاوضات لأنه غير قادر على الاستمرار في هذه المواجهة.
4: أولا بالنسبة للمخزون، المخزون أنا ما بتصور إنه الولايات المتحدة اللي عندها قدرة عسكرية تقوم بكذا حرب بالعالم إنه بده يكون عندها نقص بالمخزون هلا، ولكن عندها سلاح متطور كثير وما استعملته، وربما هذه المرة تحضر حالها لاستعمال سلاح متطور مختلف عن التقليدي اللي كان موجود. هلأ بموضوع النووي، بغض النظر يعني إذا إسرائيل نووية والولايات المتحدة نووية مش معناتها بدهم يستعملوا النووي، لا. شفنا نحن
2: مش عم نحكي عن استخدام النووي أستاذ توم، لكن نحن نتحدث عن قوة عسكرية كبيرة. بالمنطق والعقل نقول بأن القوة الأمريكية لا توازي بكل مكوناتها القوة العسكرية الإيرانية.
4: هلا تخلط، خلينا نشوف مثلا اول شيء الاسرائيل، لانه انت كمان جبت سيره اسرائيل. الاسرائيلي قام وعمل حرب على 6 دول لحاله حتى من دول الامريكاني، وانتصر عليهم كلهم. يعني شوفي شو عمل بحسن نصر الله في لبنان، شوفي شو عمل، قتل القيادات العسكريه بحماس، حتى بسوريا ضد الحرس الثوري الإيراني، حتى داخل إيران أول 12 نهار سنة الماضي ضل كل يوم يروح له 100 طيارة على قلب إيران على مسافة 2000 كيلومتر، ما استطاعوا أن يوقعوا طيارة واحدة. معناته أنه فشل النظام الإيراني. الأمريكان اللي تدخلوا بالحرب ودمروا معظم الترسانة الإيرانية وضربوا كل الأنفاق اللي موجودة للنووي، طبعا هذه قدرة عسكرية. هلا بعد ما وصلوا لاتفاقنا نهائي طبعا، ولكن الضغط الاقتصادي والضغط العسكري أنا بتصور بده يرجع يستأنف هذا الشيء، لأنه النظام بإيران، لأنه النظام هو نظام ثيوقراطي ديكتاتوري. حتى لو بقي النظام 100 شخص بالقيادة، وهذه رابع درجة بالقيادة ليست الدرجة الأولى والثانية لأنه انتهي وطاروا، إذا بقيت الدرجة الرابعة والشعب الإيراني كله مات بيعتبروا انتصار، وهيدي عقلية الدكتاتوريين والمجموعة الثيوقراطية. ولكن الشعب الإيراني ينادي المجتمع الدولي ليخلصوا من هذا النظام، وهذا النظام راهن على عدة دول بالخارج، راهن على روسيا تتدخل، راهن على الصين، ولقى بالنتيجة ما بقى عنده ولا
3: حليف.
4: مين الحلفاء اللي ضلوا بينوا على الساحة؟ هن الدول العربية اللي أصفهم، الدول العربية اللي ما بدل يسقطوا النظام لسبب واحد، خافوا إذا إيران أصبحت بلد ديمقراطي ليبرالي مثل تقريبا مثل الإمارات، التجارة والإنتاج بالإمارات فرض أجواء جديدة بالعالم العربي للتغيير الإيجابي، وخافوا إيران الديمقراطية الليبرالية رح تفرض ضغط كتير على أنظمة كتير بالدول العربية، بقى ففضلوا يطلبوا من الرئيس ترامب حتى ما يستأنف القتال والقصف على إيران، وهم عم بيكلوها صواريخ من إيران، والضعف هو من الأنظمة العربية اللي ساهمت بإبقاء هذا النظام وما بعرف إذا بالأشهر القادمة.
2: من الأنظمة العربية التي تقصدها أستاذ توم في هذه الجزئية؟
4: أقصد السعودية، أقصد قطر، أقصد تركيا ما نش دولة عربية، أقصد باكستان، كل هؤلاء يتخوفون من إيران الديمقراطية، يتخوفون من الشعب الفارسي الديمقراطي ضد النظام الملالي المشيع اللي بده يصدر الثورة الإيرانية. تصدير الثورة الإيرانية خدم عدة دول عربية تتمسكوا أكثر تشددا.
2: طيب. وصلت الفكرة أستاذ توم، وصلت الفكرة. أريد أن أنتقل إليك أستاذ محمد، تفضل تعليقك على ما تحدث به ضيفي.
3: يعني الضيف يرمي النار على نفسه وعلى حلفاء أمريكا، هو ينسى بأن هؤلاء حلفائه، لماذا يتحدث عن هذه الدول بهذه الطريقة؟ هلأ بيزعلوا منك السعوديين والإماراتيين يا أستاذ توم، ولا
4: الإمارات لا، الإمارات
3: أموال، لا لا ما عم يدفعوا لكم أموال، وترامب قال عنهم أنهم البقر الحلوب وأنهم الحلفاء،
2: ليس هذا الحز، لكن فعليا اسمح لي أستاذ محمد،
3: لأنهم دعموا
2: بشكل أو بآخر، إذا كانت إيران تريد استغلال هذه الجزئية، لماذا لم تصنع علاقات جيدة وثيقة مع جيرانها في المنطقة؟ وتحدث عن دول الخليج، هي أول ما ارتكبته في هذه المواجهة هاجمت دول في المنطقة، أتحدث عن الدول الخليجية الذي كان من المفترض أن يكون التعاطي معها مختلف لتكسب هذه الحرب ضد أمريكا، إذا أردنا أن نتحدث بشكل منطقي.
3: الأمر بات معروفا ومعلوما للجميع أن إيران لم تضرب الدول العربية، ضربت القواعد العسكرية المنتشرة في هذه المنطقة، باعتراف الأمريكي نفسه قال بأن إيران كانت تضرب القواعد العسكرية، والصور التي انتشرت عن القواعد المدمرة هي خير دليل على أن إيران لم ترد أن تضرب الأنظمة كأنظمة والدول كدول، إنما ضربت القواعد العسكرية. لذلك نحن نقول بأننا حينما نضرب ونضعف الأمريكي في هذه المنطقة آنذاك يمكننا أن يكون لدينا علاقات وثيقة أكثر مع دول العربية حينما يضعف الأمريكي، ونعتقد بأن المستقبل هو لشعوب هذه المنطقة ولدول هذه المنطقة من دون وجود الولايات المتحدة الأمريكية. هذا ما نخطط له، لذلك نقول بأن الأمريكي حينما يضعف ستنهار معه الكثير من الأمور التي كان الأمريكي مسيطرا عليها، لذلك نحن نضرب رأس الأفعى لكي نضرب يعني الأساس، وبالتالي يكون هناك أمن واستقرار في هذه المنطقة. طيب. هذا ما نريده.
2: نعم. طيب أستاذ توم، مستقبل القواعد الأمريكية في المنطقة إلى أين؟
4: بده يصفي أكثر، وأنا بتصور بدنا نشوف قاعدة عسكرية داخل إيران من بعد ما ننتهي بموضوع الحرب مع إيران. أنا بشوف أنه لأنه إيران بدأت تفتح للشركات الأمريكية، والشركات الأمريكية حتى تدخل على أي بلد دائما بده يكون عندها دعم أمني، شفناه هذا بكل دول الخليج أو القواعد العسكرية، كمان ما صابوا ولا قاعدة عسكرية.
3: إيران ليست دول الخليج يا أستاذ توم.
2: لو سمحت يا أستاذ محمد سأعود إليك إذا سمح لي الوقت، تفضل أستاذ توم.
4: ضربوا مراكز فنادق، ضربوا أماكن سكنية، ضربوا للطاقة محلات للطاقة، هذا اللي ضربوا النظام، وقال إنه هذه يتحجوا تحت إنه ضربت مراكز قواعد عسكرية، ما ضرب ولا قاعدة عسكرية.
2: طيب. أمريكية سريعاً وباختصار لو سمحت لأستاذ توم، هل لا تزال أمريكا بعد هذه المواجهة تملك قدرة أن تكون متفردة بصنع القرار وشكل الردع في منطقة الشرق الأوسط؟
4: أنا بتصور الأمريكيين لازم يكونوا دائماً يعني نسقوا هني والروس والصين، لأنه هاودي ثلاث أقطاب بالعالم يجب أن يتعاملوا مع العالم بكل جدية، وأنا بتصور أنه الروس لعبوا دور جيد ضد النظام بإيران، والصينيين كذلك الأمر، برغم أنه اتفاق عسكري تجاري مع الصين، ولكن الصين لعبت دار جيد مع الولايات المتحدة، لأنه مصالحها مع الولايات المتحدة ومصالح الروس مع الولايات المتحدة، بقى هتلات أقطاب عندهم دور فعال بالشرق الأوسط.
2: طيب أستاذ محمد باختصار شديد، اليوم من هو بحاجة أكثر إلى هذا الاتفاق فعليا؟ أتحدث من كل الأصعدة، سياسيا وعسكريا واقتصاديا، إيران أم أمريكا؟
3: نحن لن ندخل في اتفاق لا يضمن لنا مضيق هرمز، لأننا نعرف بالمستقبل لأن الذي يسيطر على مضيق هرمز فإنه يسيطر على عصب المنطقة، لذلك نحن دفعنا الغالي والنفيس لكي نسيطر على هذا المضيق، والأمريكي جيدا يعرف بأنه خسر هذا المضيق، والإيراني سوف لن يتنازل عن هذا المضيق لأنه العصب الشريان والأساس بالنسبة للجمهورية الإسلامية. ونشكر الرئيس ترامب الذي بدأ هذه الحرب من هذه الحيثية فقط، نشكره الذي أعطانا هذه الهدية لكي نسيطر على مضيق هرمز وأن نقوم بما نقوم به للسيطرة على هذه المنطقة من ناحية اقتصادية وأمنية وما إلى ذلك، وبالتالي نجعل أمريكي يتراجع عن كل أهدافه التي دخل من خلالها إلى هذه الحرب وخسرها بطبيعة الحال.
2: وصلت الفكرة وإلى نتائج التصويت، والسؤال كان هل نجحت إيران في إضعاف الهيمنة الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط بعد حرب ترامب ونتنياهو عليها؟ الإجابات أتت كالآتي: تقريبا 85% أجابوا نعم، و 15% أجابوا بلا. أشكركما ضيفي على تواجدكم معنا في هذه الحلقة. ضيفي من طهران محمد غروي، مدير مركز الجيل الجديد للإعلام، وضيفي من أورلاندو توم حرب، مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي للديمقراطية. شكرا لكم، والشكر دائما موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لوتيات.

0: أصنع رأى امتلت بلدي أصيل.
1: التربية الجنسية كمادة مدرسية، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيلي بقر برازيلي الكيلو ب 15 دولار و 90 سنت، شهبايي بقر برازيلي الكيلو ب 8 دولار و 90 سنت.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم

0: الترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الاثنين 17 آب 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع روني جابي وفادي أبي تامر، إخراج روي جبور.

أهلا بكم في العناوين. المفاوضات في مهب الانتظار، وعون يتجه إلى روما بحثا عن دعم وخرق. لبنان يتمسك باليونيفيل، مبادرة نيابية للتمديد، وعون نريد حضورا دوليا مستمرا. الحزب عن المرحلة، نزن الخطوات بدقة، وهاشم ملف السلاح شأن داخلي. عون ينشر قانون إلغاء الأعدام والعفو العام وقانون الأعلام قيد الدرس. الطلبات الحرة أمام الامتحانات، التربية تحدد الجدول والمواعيد. على وقع توتر هرمز، مهلة تفاهم إسلام أباد تنقضي بلا اتفاق نهائي.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. لا جديد على خط المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، فالمسار الدبلوماسي دخل مرحلة انتظار مفتوحة، والتسريبات وإن لم تحمل قرارا نهائيا إلا أنها توحي بأن أي جولة جديدة باتت أقرب إلى التأجيل إلى ما بعد الاستحقاقين الانتخابيين في إسرائيل والولايات المتحدة، في ظل اتساع الهوة بين الحليفين حول مقاربة الساحة اللبنانية. وإلى أن تعاد صياغة الأولويات يبقى المشهد الميداني على حاله مفتوحا على أكثر من احتمال. وفي موازاة هذا الجمود يتحرك لبنان الرسمي على أكثر من مسار، تحركات تتقاطع عند عنوان واحد: حماية السيادة وتثبيت الاستقرار. الرئيس جوزيف عون يتجه إلى روما بحثا عن دعم وخرق دبلوماسي، فيما تتقدم في الداخل مبادرة نيابية للتمديد لقوات اليونيفل استباقا لأي فراغ دولي في الجنوب. أما أقليميا فتدخل مهلة تفاهم إسلام أباد اختبارها الأخير بلا تمديد معلن، فيما يزداد التوتر حول مضيق هرمز. ماذا الآن في التفاصيل؟
4: مع ترجيح كافة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى المراوحة وعدم تحديد موعد جديد لجولة أخرى في روما، يزور رئيس الجمهورية جوزيف عون هذا الأسبوع إيطاليا، حيث سيلتقي قداسة البابا لاون 14 للبحث في موضوع التمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب والدعم المعنوي الذي يوفره الفاتيكان للبنان، كما سيضعه في أجواء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. وعلى هامش الزيارة سيعقد الرئيس عون سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإيطاليين، من بينهم رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
3: وفي نشاط بعبدة ملف اليونيفيل في صدارة المشهد، والرئيس عون يرسم مسارا واضحا: التمديد أولا وضمان بقاء الحضور الدولي في الجنوب خيارا ثابتا. الزميلة جوال غابي والتفاصيل.
5: حضرت التطورات الميدانية لا سيما الوضع في الجنوب بعد انتهاء مهام اليونيفيل في نشاط بعبدة، إذ حي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المبادرة النيابية والعريضة الداعية إلى التمديد لقوات اليونيفيل والتي تحمل توقيع 86 نائبا. الرئيس عون شدد على أن خيارنا الأول هو التمديد لقوات اليونيفيل، وفي حال عدم التمديد لها فالخيار الثاني هو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب ضمن الإطار القانوني المطلوب وبما تكون فيه هذه القوات إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه دعما للاستقرار وتنفيذ المهام الموكلة إليها. وإذ لفت رئيس الجمهورية إلى أن إسرائيل ترفض وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة، أكد أننا نطالب ببقائها، مشيرا إلى أن الفكرة الأساسية هي أحداث وخرق يضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب. بدوره تحدث النائب ملحم خلف باسم الوفد النيابي مشددا على ضرورة التمسك ببقاء اليونيفيل لتجنب أي فراغ في الجنوب.
6: الموضوع اللي تناولنا يتعلق بالتمسك بالشرعية الدولية وبتطبيق قراراتها، وبخاصة من خلال اليد التنفيذية تبول هذه القرارات، لسيما تنفيذ وحسن تنفيذ 1701. إذا في هناك أمور تعديلية ضمانة أكثر لأن تكون فعالة وأكثر إنتاجية لليونيفيل فلنذهب إلى هكذا قرار، إنما لم يكن الموضوع خارج إطار التمسك بقوات اليونيفيل وإبقاء هذه المظلة الأممية.
5: هذا وطلع الرئيس عون من المدير العام للدفاع المدني العميد عماد خريش على أعمال الدفاع المدني في الأراضي اللبنانية عموما وفي الجنوب خصوصا، إضافة إلى عمليات إخماد الحرائق والتحقيق في أسبابها. رئيس الجمهورية نوه بتضحياتهم وتفانيهم في عملهم وبالتطور الذي تحقق في المديرية منذ سنة حتى الآن. إلى ذلك، نشر رئيس الجمهورية القانون الرقم 68 الذي أقره مجلس النواب قبل أيام، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، فيما علمت صوت كل لبنان أن قانون العفو العام لا يزال قيد الدرس من قبل رئيس الجمهورية، وكذلك قانون الإعلام. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
4: الوفد الذي قدم العريضة لاستمرار مهمة اليونيفيل انتقل إلى السراي الحكومي، حيث سلم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام نسخة منها. الرئيس سلام أكد أن الموقف اللبناني الرسمي يتمسك بالحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب تقوم بثلاث مهام أساسية: المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال. وأعلن أنه قد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا موقف لبنان الواضح في هذا الشأن، وقد أبدى تفاهما للحاجة إلى استمرار وجود قوة أممية في الجنوب تخلف اليونيفيل، وهو ما عكسه أيضا في تقريره الأخير بهذا الخصوص.
3: وفي المواقف، أكد النائب حسين حش حسن أن المسؤولية الوطنية تفرض التعامل مع المرحلة الراهنة بدقة، مشددا على أن أي خطوة قد تتخذ ستوضع في الميزان انطلاقا من الحرص على المجتمع والأهالي. وقال الحش حسن إن الأهالي لن يقبلوا بمنطق الاستسلام أو الذل.
4: النائب قاسم هاشم اعتبر أن ما يجري في الجنوب يوميا لا يمكن اعتباره وقفا لإطلاق النار، إنما المطلوب تثبيت وقف نار شامل وانسحاب إسرائيل، مشددا في حديث عبر صوت كل لبنان على أن ملف السلاح شأن داخلي يعالج بالتوافق الوطني ولا يمكن إخضاعه لإرادة خارجية أو إسرائيلية.
7: ما يهمنا تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كلي وجدارة الانسحاب. ما سمي المناطق التجريبية بتجربة المرحلة الأولى لا تعني أن هنالك انسحاب، وموضوع السلاح أو حصية السلاح يتم التوافق عليه أو الاتفاق مباشرة بكيفية تطبيقه أمر داخلي لا يمكن أن يكون خاضعا لإرادة خارجية وفرض إرادة العدو الإسرائيلي.
8: هل يملك الرئيس نبيه بري القدرة على منع الانزلاق إلى حرب شاملة؟
7: قال هذا أكثر من مرة. فليلتزم ويبدأ العدو الإسرائيلي بالانسحاب، ونحن نتكفل ونعمل ما يجب أن نعمل لدي لحفظ الاستقرار والأمن اللبناني.
3: وفي قراءة عسكرية، رأى الخبير العسكري العميد الركن خالد حمادي في حديث عبر صوت كل لبنان أن ليس لدى إسرائيل ضوء أخضر للسيطرة على تلة علي الظاهر طاهر، منبها إلى وجوب عدم الرهان كثيرا على الولايات المتحدة في الحفاظ على الانضباط.
9: ليس مسموح أمريكيا تطوير العمليات العسكرية، بمعنى تقدم الجيش الإسرائيلي وتجاوز الخطوط التي وصل إليها. الولايات المتحدة تعطي الأولوية لسيطرة الدولة اللبنانية ولخيامها، ولكن بكل أسف أن الدولة اللبنانية ليس لديها أي موقف غير الموقف المعلن الشفهي من سلاح حزب الله دون أن تذهب إلى أي إجراء تنفيذي في هذا الاتجاه. ولكن لا يجب الرهان كثيرا أن الولايات المتحدة قد تحافظ على هذا الانضباط في مسألة التعامل مع إحجام الدولة اللبنانية عن الذهاب باتجاه نزع سلاح حزب الله، ولا يمكن كذلك اعتبار موقف الدولة اللبنانية الحالي سيؤدي إلى انسحاب إسرائيلي مجاني. حزب الله ليس في موقع أن يقدم أي تغيير في ميزان القوى، سيذهب إلى المواجهة طبعا إذا ذهبت إسرائيل إلى مزيد من الاحتلال، ولكن السؤال هل هذه المواجهة ستؤدي إلى دحر الاحتلال؟
4: ميدانيا، توغلات إسرائيلية جنوبا وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
10: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني، وقد شن طيرانه الحربي ظهر اليوم غارتين استهدفتا بلدة المنصوري، بعد أن كان شن غارة بعيدة منتصف الليل مستهدفا أطراف بلدة القنطرة لجهة وادي الحجير. العدوان الإسرائيلي توسع اليوم حيث أنتمت قوات العدو على اقتلاع البلوكات الإسمنتية على طريق ميس جبل شكرة، كما اقتلعت الأشجار في المنطقة بواسطة جرافات كبيرة استقدمتها إلى المكان. كذلك قامت قوات الاحتلال بأعمال تجريف عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، كما تقدمت جرافة عسكرية ودبابة بيرجافة إلى أطراف بلدة شكرة وقامت بجرف وهدم عدد من المنازل ثم انسحبت باتجاه ميس الجبل. كذلك استهدفت المدفعية الإسرائيلية اليوم أطراف عيطرون ووادي مريمين بين بلدتي زبكين وياطر وطلوسة وأطراف ميس الجبل وشكرة وتلتي علي الطاهر والدبشة، بالترافق مع حملة تمشيط واسعة استهدفت إلى هذه الكرة والبلدات وادي أسلوكي وأطراف حداثة وحريص. كذلك قامت بإحراق عشرات المنازل في طلوسة وحداثة وبني حيان بعد أن نفذت في البلدة تفجيرا ضخما. إلى ذلك سجل اليوم تحريك مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء الجنوبية، كما لا يزال الطيران المسير يحلق بشكل مكثف في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
3: تربوياً، أصدرت وزارة التربية جدول امتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة 2026 للطلبات الحرة، وتجرى امتحانات الشهادة المتوسطة بين 26 و 31 آب، فيما تمتد امتحانات الثانوية العامة من 26 آب وحتى الأول من أيلول.
4: وتعقيبا انتقد النائب إدغار ترابولسي تأخر امتحانات الطلبات الحرة، معتبرا أن مواعيدها لا تراعي انطلاق العام الجامعي، وداعيا وزارة التربية إلى حلول عاجلة تنصف الطلاب وتحفظ حقوقهم، ولاسيما تلامذة المناهج الأجنبية والطلاب المتقدمين لفحص الكولوكيوم.
3: زيادة الرسوم على المواد المنتجة للنفايات يثير مخاوف المواطنين من ارتفاع الأسعار رغم التطمينات. تقرير للزميلة ليلى الدهوك.
11: هاجس ارتفاع الأسعار يطل من جديد، هذه المرة من بوابة الرسوم البيئية المفروضة على المواد المنتجة للنفايات التي أثارت مخاوف من أن تتحول إلى عبء إضافي على المستهلك. رئيس الاتحاد العمالي العام شارى الأسمر رأى أن التعديلات التي أدخلت على المرسوم حدت من تأثيره المباشر على المواطن، ولا سيما بعد استبعاد عدد من المواد الأساسية.
12: فعليا نحن كل الزيادات تنعكس سلبا على الحياة اليومية للمواطن انلغت، يعني رغينا تقريبا شي 65 بند بيختص بالمواد الأولية المستوردة بالسلع الاستهلاكية بالمواد الغذائية، لن يكون لها تأثير يذكر على كل فئات الشعب اللبناني.
11: الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة شرح لصوت كل لبنان السلع التي لا تزال مشمولة بالرسوم وانعكاسها المحتمل على المواطن.
13: بحسب التعديلات اللي طالت مرسوم 3214 الغيت الزيادات عن 72 من أصل 89 بند جمركي، ضلت الزيادة على المشروبات والسوائل الكحولية والخل، بقايا ونفايات الأغذية، تبغ وأبدال، تبغ مصنعة، ملح، كبريت، اسمنت، خامات معادن، وقود معدني، زيوت معدنية، منتجات كيميائية غير عضوية، مركبات عضوية أو غير عضوية، منتجات الخلاصات الدباغة والصباغة ومشتقاتها، وزيوت ومحضرات عطور وتجميل. ولكن إذا أخذنا مثلا مثل ربطة الخبز يلي هي معفية من الضريبة، ولكن مش كل مكوناتها معفية من الضرائب، على القليل خد الكيس اللي من برا، كيس النايلون يلي بلف هالضريبة هذه، هذا منه معفى.
11: عجاق رأى أن زيادة الرسوم ليست حلا للأزمة الاقتصادية، بل أشبه بترقيع لا يعالج أصل المشكلة. وفي مواجهة أي محاولة لرفع الأسعار تحت ذرائع إضافية، يبقى سلاح المواطن في الرقابة، وعلى وزارة الاقتصاد اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على التعديل الأخير على قانون حماية المستهلك الذي عزز قدرتها على ضبط الأسواق. ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
4: عقد وزير الداخلية أحمد الحجار اجتماعا خصص لبحث التدابير الواجب اتخاذها للحد من خطر الطيور على حركة الملاحة الجوية في محيط مطار رفيق الحرير الدولي بيروت، مشددا على ضرورة التنفيذ الفوري والفعال لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الملف.
3: انتخب رئيس الاتحاد العملي العام شارع الأسمر رئيساً لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبسام علايق نائباً للرئيس، ومارون الصيقلي أميناً للسر في أول جلسة للمجلس بعد تعيين أعضائه. وشارك وزير العمل محمد حيدر في الجلسة داعياً إلى العمل بروح ديمقراطية وشفافة، ومؤكداً أولوية ملفات الضمان، كما طلب من الأسمر الاستقالة من رئاسة الاتحاد العملي العام والدعوة إلى انتخابات جديدة، وذلك انسجاماً مع مبدأ فصل السلطات. وأكد الأسمر أن استكمال تشكيل المجلس بعد أكثر من 20 عاماً يشكل خطوة أساسية لإعادة تفعيل الضمان ومعالجة ملفاته المتراكمة، فيما أعرب المدير العام محمد كركي عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة وبخطط إصلاحية تعزز الشفافية والحوكمة.
4: حياتيا، نفذ موظفو وعمال بلدية بعلبك اعتصاما أمام القصر البلدي في مدينة بعلبك مطالبين بمستحقاتهم المالية المترتبة على المجلس البلدي، وناشد المعتصمون وزير المالية صرف مستحقات البلديات.
3: في الأمن عثر على مدير في مصرف SGBL جثة داخل منزله في غدير جوني مصابا بطلق ناري في الرأس، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث.
4: أمنيا أيضا، أوقفت شعبة المعلومات خاطفي فتاة فلسطينية في صيدا خلال أقل من 24 ساعة بعد أن أقدما على خطفها من مكان عملها في الهلالي على خلفية رفضها الارتباط بأحدهما.
3: تنقضي اليوم مهلة 60 يوما التي حددها تفاهم إسلام أباد بين واشنطن وطهران من دون إعلان اتفاق نهائي أو تأكيد رسمي واضح بشأن تمديدها، في وقت تتصاعد فيها التوترات حول مضيق هرمز وتتراجع حركة الملاحة عبره بشكل حاد.
4: اعتبرت الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم لا تنص على ما يسمى بمهلة 60 يوما، لافتة إلى أن انعدام الأمن في مضيق هرمز سببه التحرك غير القانوني من قبل أمريكا. إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الاتصالات مستمرة مع قطر التي تلعب دورا مؤثرا في جهود التهدئة الحالية، وقال إن مذكرة التفاهم التي وقعناها مع الولايات المتحدة لا تنص على مهلة 60 يوما، متهما واشنطن بنقض بنودها بعد أسابيع قليلة على توقيعها. توازيا، أوضح المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني أن ما يطرح بشأن ممر مائي جديد مع عمان يعود إلى فترة ما بعد انتهاء الحرب بشكل نهائي، مشددا على وجوب أن تنتهي الحرب وفقا لمذكرة التفاهم.
3: وبالتزامن مع انتهاء مدة مذكرة التفاهم الإيراني الأمريكي، أوردت وول ستريت جورنال أن إيران تعتبر مذكرة التفاهم محاولة أمريكية وإسرائيلية لكسب الوقت، كما أن المفاوضات الحالية فترة فاصلة قبل الصراع المرتقب، وأفادت بأن إيران أعدت خطة لتصعيد الحرب بمشاركة أكثر المتشددين بالحرس الثوري.
4: وفي تل أبيب، يعقد مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص جاريد كوشنر مباحثات في هذه الأثناء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سياق مساعي الولايات المتحدة للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة. وكان كوشنر قد التقى أمس قادة من حركة حماس في مصر قبل التوجه إلى إسرائيل. وفي إسرائيل، تنطلق اليوم الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، وتبعا للقناة 15 فإن التوتر بلغ مستوى غير مسبوق داخل الحزب الحاكم، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تدخل مباشرة في معارك مقاعد الدوائر الانتخابية.
3: إلى الضفة الغربية، حيث أفاد إعلام فلسطيني بأن جرافات إسرائيلية نفذت عمليات هدم استهدفت منزلا من طابقين في قرية بالضفة الغربية بزعم تشييده من دون ترخيص.
4: في اليمن، استهدفت القوات الحكومية تجمعات وأوكارا لمسلحي الحوثي في مختلف جبهات محافظة الجوف. هذا وأفادت القوات الحكومية اليمنية باعتداء جديد لأنصار الحوثي بصاروخين في باب المندب.
3: إلى العراق، حيث أعلنت السلطات الأمنية في كردستان أن مسيرتين استهدفتا مكتب رئيس حكومة الإقليم ومنزل رئيس جهاز الحماية. وقال رئيس الحكومة أن التحقيقات الأولية أظهرت استهداف المكتب والمنزل في وقت مبكر اليوم بطائرات مسيرة إيرانية.
4: أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز لوجستي في ضواحي أوديسا ومستودع مسيرات في دنيبرو بيتروفسك ومنظومة دفاع جوي في دونيتسك. هذا وأعلن رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة زابوروجيا الأوكرانية عن سقوط قتيلين وثلاثة جرحى في هجمات روسية على المقاطعة، في حين قالت روسيا إنها هاجمت البنية التحتية للموانئ في منطقة إزمايل في أوكرانيا خلال الليل.
3: أكدت كوريا الجنوبية أن المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة ستجرى كما هو مقرر بدءا من اليوم ولمدة 10 أيام.
4: في إندونيسيا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب شرق البلاد إلى 68 قتيلا. سجل الذهب ارتفاعا في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% ليبلغ سعر الأونصة 4388.62 دولارا. في الخبر الأخير، أدت الأمطار الاستوائية الغزيرة التي اجتاحت كاراكاس في فنزويلا وتسببت في سيول وفيضانات إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل، فيما غمرت المياه عشرات المنازل وخيم النازحين من جراء الزلزالين المدمرين اللذين ضربا المنطقة في حزيران الماضي. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة صباحا ومساء ومن دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا.
3: في الختام تذكير بالعناوين: المفاوضات في مهب الانتظار وعون يتجه إلى روما بحثا عن دعم وخر. لبنان يتمسك باليونيفيل، مبادرة نيابية للتمديد، وعون نريد حضورا دوليا مستمرا. الحزب عن المرحلة، نزن الخطوات بدقة، وهاشم ملف السلاح شأن داخلي. عون ينشر قانون إلغاء الأعدام والعفو العام وقانون الإعلام قيد الدرس. الطلبات الحرة أمام الامتحانات، التربية تحدد الجدول والمواعيد. على وقع توتر هرمز، مهلة تفاهم إسلام أباد تنقضي بلا اتفاق نهائي.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: آخ خير شو في؟
2: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطق ليه بلعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: صوت كل لبنان.
0: نشاطات. نشطات وتحيتنا لكل مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا. بصرنا اليوم أن نضيء على مؤسسة أرض المبدعين والحفل اللي أقيم برعاية رسمية، حفل أرض المبدعين للجمال وتكريم أبرز الأسماء وخبراء التجميل والقطاع الجمالي، تقديرا لمسيرتهم وجهودهم بإبراز الصورة الحضرية وفنون التجميل اللبنانية. تفاصيل إضافية أكثر مع مؤسس أرض المبدعين الأستاذ كمال بكسيني. أهلا وسهلا فيك أستاذ كمال، وتحيتنا لإلك ولجمال لبنان كله. أهلا وسهلا.
6: يسعد أوقاتك. هيدا البلد اللي بيميزه جماله جمال أبنائه كمان.
0: نعم هيدا بسيط. أهم شيء. نعم أستاذ كمال، تم تكريم نخبة من الأسماء اللامعة وهالسنة كان أرض المبدعين للجمال. منحب نعرف تفاصيل إضافية أكثر معك، لأنه سنة بعد سنة عم تتوسع النشاطات وعم بتقوموا بتكريم نخبة من الفنانين والشخصيات المؤثرة. هالسنة لماذا ارتأيتم أنه بدنا نخصص هالتكريم لقطاع الجمال والتجميل بلبنان؟
6: لأنه كان المقصد الرئيسي بهيدا التكريم انه نكرم عالم التجميل، لانه هالقد في كفاءات ومبدعين بهيدا البلد. بتعرفي هيدا القطاع هو من الاساسيه، القطاعات الاساسيه بالبلد.
0: نعم.
6: فنحن بدنا نرجع نجمل صوره لبنان.
0: نعم.
6: نحن شوهنا له صورته، نحن اللبنانيه. نحن انا لا اؤمن انه في شيء اسمه مؤامرات. نحن تأمرنا على هيدا البلد الحلو ووصلناه لمطرح ما هو اللي وصل له، فنحن مسؤوليتنا نرجع نجمل هالصوره. نحن كأرض المبدعين من خلال عملنا نرجع نظهر الاشياء الحلوه بزمن صارت التفاهم من لي البلد بكل شيء، بكل شيء صدقيني استاذتنا. فنحن عم نجمل هيدي الصوره من خلال احتفالات رسميه نكرم فيها قطاعات واشخاص معروفين بمجالاتهم، وتاني وحده اجت نطلب منهم، هذا طلبته منهم بكلمتي، انه لازم نرجع نجمل صوره هيدا البلد، وانتم الوحيدين المسؤولين انه تقدروا ترجعوا تجملوا له صوته، لانه انتوا اسماءكم لامعة، انتوا جملتوا وجوه يمكن اهم فنانين واهم اشخاص معروفين بالعالم العربي. تعوا نرجع نجمل صوره هذا البلد اللي هو لبنان، اللي هو احلى صوره بالمنطقه كلها.
0: نعم استاذ كمال، يعني حسب ما تبعنا وشفنا الحقيقه كان كتار من المكرمين عندهم رده فعل جميله ورائعه، يعني احيانا مبكي ومؤثره انه تفاجئوا انه نحن نكرم، يمكن كمان حتى في اشخاص بعدهم بالخطوات يعني الاولى. هون اللفت كمان لقسم من الشباب، قديش حلو انه نشجعهم استاذ كمال بعيدا عن كل التحديات والظروف والمآسي اللي نحن عن جد عم نمر فيها يوميا. يعني أوقات يمكن يلومونا هلأ بيقولوا أنه عم تحكوا عن هذا الموضوع، لي ما بتحكوا يمكن عن المعاشات، لي ما بتحكوا عن الزيادات، لي ما بتحكوا عن البنزين، عن الكهرباء، عن المياه إلى آخره. يعني أوقات يمكن يؤخذ علينا هذا الموضوع، ولكن نحن عم نضوي على الجانب الجميل من لبنان.
6: صح. بالحديث عم تحكي حضرتك استاذتنا على موضوع أنه الناس بتقلنا لي ما نحكي على الكهرباء ولي ما نحكي. انت بتعرفي حضرتك انه نحن لو هول المبدعين الكفؤين اللي هنو بنيوا اقتصادات دول بالمنطقة،
0: نعم،
6: لو هول موجودين اليوم بالسلطة وموجودين بالإدارة دولتنا ما كانت هيك. كنا ما عم ندفع لكهرباء هالقد ولا عم ندفع ما بعرف شو، كان البلد مميز. ما نحن ليه مندوي على هول المبدعين؟ انا دايما بقول لهم نحن منا مؤسسة انه بس عندها شغلة انه عم تشتغل تجاريا تتحمل الدروعة او تشتغل يعني تجاريا بهذا الموضوع. لا، نحن عم نوجه رسالة انه بهالبلد فيها هالقد كفاءات، هيدا البلد قادر ولاده يرجعوا يقوموا فيه. هيدا واحد. تاني واحد بالنسبة للموضوع اللي له علاقة بالاجيال الجديدة او الشباب والصبايا اللي بلشوا. ما هيدا الاساس، ما هن هو المستقبل. يعني اليوم نحن كرمنا فيكتور كيروز، ما بدي فيه يقول اسامي.
0: تفضل.
6: دكتور روي مطران، يعني أسامي شون تافيتيان، دكتور أنطوان فواز، دكتور حسن بزال، في أسامي كبيرة بالبلد معروفة نحن كرمناها، بس كمان أعطينا كمان مجال للي مبلشين جديد وأبدعوا صدقيني.
0: فصحى لألون
6: في دولة في دولة بدها عم بتزقف لك وتقول لك كفي مثل ما أنت. نحن فلازم يعرفوا الناس أنه في مؤسسة ما بدها مصاري تتكرمك، بدها إنجازات منك تتكرمك.
0: نعم، حلو هذا الشيء أستاذ كمال. والملفت كمان أنه في أكثر من مؤثر أو أكثر من يعني مكرم حكي أنه ما انطلب مني مصاري، أو أنا تفاجأت أنه نعم أستاذ كمال، خلينا نقول الأشياء كما هي يعني، معليش نعم. نضوي على هذا الموضوع
6: لما هو كمان
0: لما حضرنا التقارير نعم
6: بساتوا على الولفين، ما عنا ولا راعي للحفل، نحن ما بنطلب راعي، بنقلهم الراعي الوحيد تبعنا هو علم لبنان.
0: شو حلو. نعم، خلينا نكمل الفكرة أستاذ كمال. أنا وياك لو سمحت، كنا عم نقول إنه قالوا إنه ما انطلب منا مصاري، قالوا إنه نحن متأثرين، شفنا دموع، شفنا فرح، شفنا هيك علامات الاستفهام إنه نحن عن جد عم نتكرم بلبنان. هون يمكن مثل ما قلت حضرتك إنه الرسالة إنه نحن صامدين بهالبلد بالرغم من كل الظروف، وإنه مش كل تكريم لازم ندفع مصاري عليه، ولازم يكون في تواطؤ لأنه اسمي قبل اسمك أو اسمك قبل اسمي، وعذرا على هالتعبير.
6: 100% معك حق بكل كلمة قلتي. نحن بتقليك أنا من أول ما أطلقت الفكرة وبتعاون مع الدولة اللبنانية من خلال رعاية هول الوزارات اللي هن معنيين بكل قطاع، كان الهدف الأساسي نقول أنه مين أنا تأجي كرم الناس الكبار؟ في اليوم دولتنا وسلطتنا مسؤولة تزقف على أولادها وتشكرهم وتشوف حالها فيهم.
0: نعم.
6: أنا هذا اللي عم بعمله مش أكتر. ولازم الناس يعرفوا أنه هن عم بيختارهم حسب أعمالهم. أنت سيرتك ومسارك هن اللي بيوصلوك أنك تتكرم، مش مصرياتك. فنحن صاروا أكتر التكريمات، أكيد مش عم بحكي عن المؤسسات الكبيرة، بس اليوم أكتر التكريمات صارت بالبلد إلها علاقة بمصاري، مشروع تجاري، هذا معيد كل درع بينربط اسمه بشي مالي بيصير منه درع أنت عم تشتري. نحن متوخذين في مؤسسات، يعني من جمعتين ثلاثة ما بدي أحكي عن حدا معين، كان في احتفال إنه بيقولوا لك ب20,000 هالقد و40,000 هالقد و60,000 بتفوت بباخرة، إشي معيد بالبلد، هيدا منه تكريم، هيدا ما له علاقة بالتكريم،
0: هيدا تجارة يعني. عذرا على هالتعبير، ويعني استفادة من أشخاص يمكن هني كمان بيستحقوا، بس يمكن ما في إضاءة عليهم، أو يمكن مغيبين، في أشخاص بيقولوا لك لا نحن ما ندفع لو شو ما كلفنا الأمر، لأن نحن كمان مغيبين، بهمنا أنه نرجع للظهور من جديد بعالم الإعلام أو عبر الشاشات أو بقطاعات مختلفة. كمان نرجع نقول عذرا على هالتعبير، نحن عم نحكي الأشياء كما هي، أنا وياك أستاذ كمال بكيسيني يعني. أكيد. كما هي نعم.
6: أكيد. ما فينا نقول لك استاذتنا، ما نحن لازم نحكي الامور مثل ما هي. نحن اطلعنا من فتره منصه اسمها لبنان القدوه والعمق، تنرجع هذا البلد بلد رحابنا ووديع الصافي يعني هذا ما فينا نكفي فيه هيك. يعني اذا نحن ما نحن اخذنا قرار انه نرجع هيك نفرجي الاشخاص المميزين، انا رح اقول لك سر اول مره بحكي.
0: يلا تفضل.
6: ترشح الدكتور عصام خليفه على رئاسه الجمهوريه.
0: نعم.
6: أنا اللي أنعته، كنت طالع أنا وياه على الديمان وكان معنا الدكتور وائل خير، وقت اللي أنعته واقتنع قلت له أنه مش مقبول هيدا البلد، مش عم بحكي وعم بين حدا بالسياسة، بس أنه وقت اللي نجي كل مرة بدنا نحكي عن ترشح على رئاسة الجمهورية هيدا البلد اللي كله فكر وثقافة وقاله اسم معي مميزاته، أنه نجي نحكي بأسماء كيف ما كان. خلينا نفتش على ناس بيعطوا قيمة للبلد، يعني رجال فكر، رجال في أشخاص بالبلد عندهم قيمتهم ومغيبين مثل ما قلت حضرتك، لأنه اليوم اللي عم بيبين هو الشخص اللي هو بيدفع مصاري مش اللي هو ما. فهيدي مثل ما بقولوا مسؤوليتنا. مشان هيك كمان استاذتنا، نحن كل سنة عم نعمل احتفال للإعلام وبنسميه الإعلام حما لبنان، لأنه الإعلام وقت اللي بيكون في عندك عدو داخلي، نحن عدونا داخلي، نحن أعداء لبنان، وقت اللي بيكون عدوك داخلي بيصير إعلامك هو جيشك، وهو اللي بيقدر يكون عم بيحافظ على البلد، وهذا دور أساسي حضرتكم عم بتقوموا فيه. مشان هيك دايما نحن منزقف لكم ومنقول لكم خاصة مؤسستكم الكريمة.
0: شكرا.
6: لأنه دايما بتدور على الأشياء الصح والأشياء المرتبة والأشياء بتعني لبنان.
0: نعم.
6: بشكله بتعني له قيمته.
0: نعم. أستاذ كمال بكسيني، سؤال أخير، بما أنه حكينا عن الجمال هالسنة، السنة المقبلة عم بتفكروا بيه كمان مشروع آخر ولا بعد ما فكرتوا؟
6: رح اقول لك كمان رح اعطيك شيء سوي كمان. نحن رح نكون سنتي زي لانه بيجا بقول لك نحن الاعلام اساسي عندنا. نحن رح نعلن خلال 3 أيام أو 4 أيام انه رح يكون في عنا انتخاب ملكه جمال الاعلاميات في لبنان.
0: حلو هذا الشيء.
6: احتفال رسمي كثير كبير رح يكون ورح يصير مثل انتخابات ملكة جمال لبنان.
0: حلو.
6: فهيدا شيء. وأكيد في عنا سنة الجاي رح يكون احتفال لكل شيء له علاقة بالسياحة بلبنان. لأنه بعتقد نحن عنا أمل أنه البلد رايح لمحل أفضل أكيد. فخلينا نرجع ندور على المؤسسات الكبيرة السياحية تنشجع كل المستثمرين يجوا على البلد.
0: نحن بنتشكرك الأستاذ كمال بكسيني. أهلا وسهلا فيك عبر أثير صوت كل لبنان وضمن برنامج نشاطات مؤسس أرض المبدعين. أهلا وسهلا.
6: شكرا
0: لحضرتك. أهلا. نشاطات والمواعيد بتجدد بعد رشة أخبار لاثنين وربع. أحلى الأمنيات والتحيات مني سلام اللحام وزميلي إلي طنوس.
5: نشاطات.
7: يمكن إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة من نشاطات عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis Devie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 14/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,458,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,476,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,367,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,174,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحا و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

الصيفي صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية وضيوف ومواضيع أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لوتي.

0: شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب $3.90.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: الناس نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: موجز الأخبار عبر صوت كل لبنان. أهلا بكم. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن لبنان ملتزم تطبيق اتفاق الإطار كاملا، ويعول على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقه، وهي جادة وملتزمة وداعمة. وأشار إلى أن الوزارات الخدماتية باتت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش وتوفر الخدمات للسكان، قائلا أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة والتدمير وقتل الأبرياء. وشدد عون على أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة، تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية. كما لفت إلى أن لبنان يعمل على

0: إقرار قوانين لمكافحة الفساد واستكمال الإصلاحات والحكومة الإلكترونية وتفعيل القضاء. بحث قائد الجيش العماد رادولف هيكل مع الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة في لبنان التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش خلال تنفيذ مهمته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كما أكد الطرفان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية. في جديد الخروقات الإسرائيلية جنوبا، ألقت مسيرة إسرائيلية صاروخا باتجاه موقع دبشة في مدينة النبطية وسط استمرار التحليق المكثف للطيران المسير الإسرائيلي في الأجواء، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة المنصوري. أعلنت قوى الأمن الداخلي أن وزارة الأشغال العامة والنقل باشرت ترميم جدران الدعم المتضررة على طريق عام بكفية دهور شوير على أن تستمر الأشغال حتى 29 من آب المقبل، وأوضحت أنه سيتم منع المرور بشكل كامل على الطريق المذكورة طوال فترة الأشغال وتحويل السير المتجه من بكفية إلى دهور شوير نحو طريق دير مارليس شوية والسير المتجه من أوتوستراد المتن السريع نحو طريق الشاليمار وبالعكس.
1: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا، تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل تقديم الموجز. أفاد التلفزيون السوري بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالمدفعية تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة. أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن توسيع الاستيطان خطوة مهمة لتعزيز الأمن، كما أشار إلى أن الجيش سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل صلاحيات إنقاذ القانون في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية. أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يدعم شخصا ما في الانتخابات الإسرائيلية. إلى اليمن، حيث أوردت وسائل أعلام أن جماعة الحوثيين استهدفت بصواريخ باليستية سفينة في مضيق باب المندب، وفي هذا السياق حذر المفوض الأممي لحقوق الإنسان من خطر نزاع واسع النطاق في اليمن. ختام الموجز قدمناه من صوت كل لبنان.
1: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:30 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: كنا متأمرين.
4: أنا لبنان تلقى فضيلة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312. التربية الجنسية كمادة مدرسية، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

تجميل وتبييض الأسنان، موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور ألبير الخوري وروني الخوري، 10:30 صباحا على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

القانون انحكى عن تعطل الإصلاح في لبنان وعلاقته بالسياسة. ما هي الطروحات الإصلاحية القابلة للتنفيذ؟ وأي خطوات قانونية ينبغي اتخاذها للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية؟ الدكتور بول الحامض ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: تجميل وتبييض الأسنان، موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور ألبير الخوري وروني الخوري، 3:10 صباحا على صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL، تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: لسنا عرقا تلت بلدي أصيل.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع

0: يصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
2: صاير بيتوت كتير ما بتظهر مشاكل.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة سائل للجلي بريل لتر 200 ملي بدولارين و70 سنت، شامبو سانسيلك 600 ملي بدولارين و90 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: الرابعة والربع في صوت كل لبنان، نحييكم. هذا موجز لآخر الأخبار. جنوبا، ألقت محلقات إسرائيلية من نوع كواد كابتر مواد متفجرة باتجاه مرتفعات علي الطاهر في النبطية. نبقى في الجنوب، حيث أعلنت اليونيفيل أن الأسبوعين الأخيرين شهد ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوبي لبنان. اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من المندوبة الدائمة للبنان لدى اليونسكو السفيرة هند درويش على التحضيرات لزيارة المدير العام للمنظمة الدكتور خالد العناني إلى بيروت في الأسبوع الجاري، إضافة إلى الدور الذي يلعبه لبنان في المنظمة وتفعيله. ووضعت السفيرة درويش رئيس عون في التحضيرات الجارية للقمة الفرنكوفونية 20 في 15 و16 من تشرين الثاني المقبل، المقرر عقدها في كمبوديا، والتي سيتم خلالها انتخاب الأمين العام للمنظمة لولاية تمتد من 2027 إلى 2030، علما أن المنظمة تضم حاليا 53 دولة كاملة عضوية بينها لبنان، ومدة الأمين العام المنتخب 4 سنوات قابلة للتجديد. في معراب، أعرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جمع

مع سفير المملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة. في وزارة الداخلية التقى الوزير أحمد الحجار سفير لبنان في سوريا هوري قسطون، وتم التطرق إلى العلاقات اللبنانية السورية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون في الملفات ذات الاهتمام المشترك. كشف مسؤول إيراني رفيع لوكالة رويترز عن أن طهران حددت مهلة تمتد بضعة أسابيع أمام الولايات المتحدة لتنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ واشنطن ودول المنطقة بالإطار الزمني الذي حددته إيران عبر الوسطاء. وأكد المسؤول أن إيران لن تنتظر إلى أجل غير مسمى استمرار الحصار البحري الأمريكي، محذرا من أن جميع الأجهزة الإيرانية ستكون على أهبة الاستعداد لتصعيد التوتر في منطقة هرمز والمنطقة في حال فشل المسار الدبلوماسي. ولفت إلى أن الضغط على الولايات المتحدة أو الاعتماد على الوسطاء للتوصل إلى اتفاق دائم ليس أمرا واقعيا، كاشفا أن طهران قررت تحويل سياستها من سياسة دفاعية إلى هجومية بالكامل. أعلن الحوثيون مهاجمة سفينة إنزال عسكرية سعودية وأربعة زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر أمام المخة بصواريخ باليستية من دون صدور تأكيد سعودي. الخبر الأخير، رحبت حركة حماس بتصريحات الرئيس الأمريكي التي تدعو إسرائيل لوقف هجماتها على غزة. نهاية الموجز من صوت كل لبنان.

منسق جبهة جنوبيون مستقلون محمود شعيب في كلام يوصل: أنا أول من رفع دعوى على الشيخ نعيم قاسم، وابنتي خطفها حزب الله، هل من دولة بعد سلاح الحزب؟ كلام يوصل الاثنين الرابعة والثلث بعد الظهر مع أنطوان سعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك،
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً بي بي سي نيوز عربي، كل الخبر، كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان. القانون انحكى عن تعطل الإصلاح في لبنان وعلاقته بالسياسة. ما هي الطروحات الإصلاحية القابلة للتنفيذ؟ وأي خطوات قانونية ينبغي اتخاذها للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية؟ الدكتور بول الحامض ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان. تجميل وتبييض الأسنان موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور ألبير الخوري وروني الخوري، 3:10 صباحا على صوت كل لبنان.
2: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحا على صوت كل لبنان. خبر مريم.
3: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
1: أستاذ محمود أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك أستاذ.
1: نحن بصوت كل لبنان في تي في وأخبار البلد رح نترافق 40 دقيقة سوا اليوم ونحكي مواضيع شتى. أستاذ محمود شعيب منسق جبهة جنوبيون مستقلون وكاتب حضرتك وناشط سياسي كمان بذات الوقت.
2: نعم.
1: يعني جامع المجد من كل أطرافه أستاذ محمود.
2: إذا صح التعبير.
1: يعني أنا اليوم خليني أتشكر أستاذ دكتور علي خليفة اللي عرفني عليك. كانت ساعة خير مش هيك؟
2: ايه صحيح صديقنا استاذ علي.
1: اهلا وسهلا. طيب جبهة جنوبيون مستقلون، كم جبهة في بالشيعة المستقلين المعارضين؟ يعني بعرف في جبهة عندك، في جبهة عند الشباب، يعني في كذا جبهة عند اخواننا الشيعة المستقلين.
2: جبهة جنوبيون مستقلون تم تأسيسها بسنة 2019 بوقت ما كان في ثورة 17 تشرين.
1: اوكي.
2: وهي تعتبر من أول المجموعات يلي واجهت مشروع حزب الله ومشروع الإيراني بعقر دارهم إذا صح التعبير. يعني نحن من الجنوب ومن سكان الجنوب وواجهنا من
1: وين الجنوب. تحديدا بجنوب، معلش خلي الناس تعرف.
2: أنا من ضيعة اسمها الشرقية قضاء النبطية وسكان بلدة تول.
1: يعني أنتوا ضمن الخط الأصفر برات الخط الأصفر؟
2: لا، نحن شمال الليطاني على حدود الخط الأصفر بالضبط. يعني في بس مدينة النبطية بتفصل بيننا وبين النبطية الفوقة اللي هي الخط الأصفر.
1: أوكي.
2: نبطية تحتها ونبطية الفوقة.
1: صح. فضل.
2: فمشروعنا كان نحن أول مين تجرأ من بعد ما شاف الأمور بشكل واضح لوين بدنا نوصل. حاولنا من خلال إطلاق جبهتنا نقول يا لبنانيين ويا جنوبيون، مشروع إيران ماخدنا على الهلاك، ماخدنا على الدمار، ماخدنا على الإبادة. ليه؟ لأنه نحن للأسف قدر المشروع الإيراني يتغلغل ضمن المجتمع الشيعي وضمن الطائفة الشيعية البسيطة والطيبة، بمطرح استثمر بالمال، بمطرح استثمر بالترهيب، وبمطرح تاني القوة، وبمطرح تالت قطع الأرزاق، وهيدي أخطرة. فنحن حاولنا ننتفض على هذا الواقع ونشرح للجنوبيين هذا المشروع لوين حيوصل. واجهنا، تعرضنا، تخوننا، قتلنا، قطعت أرزاقنا، سرقت أملاكنا، سرقت محلاتنا للأسف، ولا زلنا مستمرين. هلأ بتقلي في مجموعات طلعت لاحقا، إذا كان مشروع وطني فخير إن شاء الله، ولكن للأسف أغلب هيدي المجموعات اللي طلعت أو هيدي الشخصيات اللي طلعت من بعد ما حزب الله ضعف، مشروعه واضح وهدفه معروف. هدفه معتقدة إنه حزب الله هلأ بده يفل على البيت وهني بدهن يعدوا مطرحه. معتقدة إنه حزب الله ما بقى حيصير عنده نواب وهني حيعملوا نواب مطرحه. فطبعا هذا الشيء منه حقيقي ومنه واقعي وأصلا منه هدف، مش هذا الهدف. نحن هدفنا إنقاذ ما يمكن إنقاذه من أبناء الطائفة الشيعية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من أرض الجنوب التي ستصبح يوم من الأيام تحت الاحتلال الإسرائيلي كاملا إذا لم نستطع إيقاف المشروع الإيراني.
1: كيف بدنا نوقف المشروع الإيراني؟
2: بالدولة.
1: كيف بدك توقف الدولة تتوقف المشروع الإيراني؟ أيوة. مش بدك توقف الدولة بالأول تتوقف المشروع الإيراني؟
2: لتوقف الدولة لازم هيدي السلطة تتغير كلها سوا. كل من شارك في الحكم من سنة 1992 إلى اليوم هو شريك لحزب الله وهو جزء من المشروع الإيراني. في حدا كان شريك بالإفادة، في حدا كان شريك بالمباشر، في حدا كان شريك لأنه جبان، في حدا كان شريك لأنه ما واجه. كلهم بيتحملوا المسؤولية والكل المفروض يفل على بيته.
1: مين بده يفلي له؟
2: الشعب اللبناني لما يصدق حاله انه هو شعب.
1: اي شعب لبناني.
2: هيدي هي. لما المواطن اللبناني كان بالاول يتعاطى مع المشاكل انه هي بعيدة عني انا بألف خير، اليوم المشاكل للأسف وصلت على قلب البيوت، وصلت على قلب عائلة كل مواطن لبناني ما حدا ما تأثر نتيجة هيدي الحروب، إن كانت حرب إسناد غزة أو حرب إسناد طهران أو حتى انهيار العملة، ما حدا من الشعب اللبناني ما تأذى. في حدا سرقت وديعه، في حدا اقتصاده انضرب، في حدا بيته تهدم، الكل دفع تمن، وهيدا تمن سكوته وتمن جبينته للأسف.
1: الشعب أستاذ محمود، خلينا اسمه اسمين، ما بعرف إذا كانوا ثلاثة ولا اثنين،
2: أنا برأيي شعوب.
1: لا لا،
2: حتى أكتر من اثنين.
1: خلينا نقول الشعب اللبناني.
2: نعم.
1: في قسم لحد هلا مقتنع بمشروعية غزة، بمشروعية الإسناد الأول والثاني، وفي شعب تاني لحديت هلا مع كل اللي صار واللي عم بيشوفه منه مستعد يحاسب، يعني بيقعد بيبكي وبنق 4 سنين على محمود شعيب وأنطوان سعادة انه هودي نواب ما عم يعملوا لي شيء او وزراء ما عم يعملوا لي شيء. نهار الانتخابات بيروح بينتخب محمود شعيب وأنطوان سعادة،
2: وهيدا اخطر من الاولاني.
1: واربع سنين بنق عليهم الاولاني اللي بدي كمان جزءه لاجزاء، يلي هو الشيعة طائفة الشيعية يلي هي فوق 85% مؤيدة لكل المسار تبعو المقاومة تبعو الحزب الله تبعو غزة إيران، يعني هي مستعدة تروح للآخر فدا إيران، فدا المشروع الديني الديماغوجي الديني يلي إيران عملته. وأنا ما بحكي بالدين، هذا كل واحد عقيدته الدينية حر فيها، بس هو 85% مستعدين يموتوا ويموتوا أولادهم كرمال العقيدة الدينية، وأنت بتعرف الأديان
2: صح
1: خطرة كتير.
2: خليني بس وضح هيدي النقطة كتير مهمة، وشكرا على السؤال. بالنسبة للعقيدة الشيعية اللي هي عمرها 1400 سنة،
1: أنا عم بحكي عن هلأ العقيدة اللي هلأ مولود
2: بالضبط، أما العقيدة المصطنعة والمستحدثة سنة 1975 بشكل رسمي وجدي، هي أتت مع مجيء الإمام الخميني، وأتباعه في لبنان لا يتعدون أكثر من 30% من المجتمع الشيعي، ولكن هيدي 30% بتبين أنه هي الأكثر.
1: كيف
2: وهي
1: 30%؟
2: كيف 30%؟ أول شيء نحن عم نحكي عن حزب الله اللي هو بيتبع هيدي العقيدة اللي باقي المراجع لا تعترف بها، باقي المراجع مثل السيد السستاني، مثل السيد الكلبلكاني، مثل الإمام الخوئي، هؤلاء، ومثل السيد فضل الله، مثل الشيخ محمد مهدي شمس الدين، مثل السيد موسى الصدر، هؤلاء لا يعترفون بولاية الفقيه المطلق أبدا، وهي ليست من أصل العقيدة الشيعية. هلأ كيف 30%؟ بحسب كتير بسيطة، نسبة المشاركة بالانتخابات النيابية كانت 48%، أي 52% كانوا خارج الاصطفاف، إن كانوا حزب الله اللي بيمثل 30% حسب لوائح الشطب، حركة أمل 15%، المعترضين 7%. فإذا بدنا نجمع 7% مع 52% اللي هن ضد الثنائي، بيطلعوا تقريبا عندك 59 و 59 لل60% هن ضد الثنائي. إذا بدنا نجمع 60% مع 15% تبع حركة أمل، بيطلعوا 75% هن ضد فكرة ولاية الفقيه، يعني ضد حزب الله بشكل كلي. فأصبح حزب الله بيطلع
1: خطيرة هيدي.
2: هيدا الواقع وهيدا الحقيقة. بعد حفت لك أكتر، حزب الله أخذ على مستوى كل لبنان 340,000 صوت،
1: أوكي،
2: مقابل عنده 50,000 معاش. ال50,000 معاش مع مرته صاروا 100,000، مع أمه وبيه صاروا 300,000. يعني حزب الله عنده موظفين، ما عنده بيئة، ما عنده جمهور. ارتباط الناس فيه هو ارتباط مادي، باستثناء قلة قليلة جدا جدا كانت ترتبط ارتباطا عقائديا، واليوم انكشفت هيدا الارتباط انه كان ارتباط مزيف وارتباط غير حقيقي. واللي اخطر من هول الاثنين، كانوا يعتقدون على ايام السيد الخامنئي انه هو الولي الفقيه، اي انه هو الاعلم بين علماء المسلمين لكي يكون ولاية ولي فقيه. اليوم ما في اثنين بيختلفوا انه مجتبى خامنئي هو ليس الاعلم، فبالتالي لا يحق له حسب عقيدتهم أن يكون ولي فقيه، أي لا يجوز له الأمر بسفك الدماء أو بتقديم الدماء،
1: يعني لأن الدم الولاية هلا واقفة
2: عقائديا حسب ما هن بيعتقدوا عقائدياً. طبعا واقفة،
1: أنا ما في شارعك عقائديا،
2: نعم،
1: بس عم فكر معك على صوت عالي
2: 100%.
1: حضرتك عم بتقول أنه عقائديا الولاية هلا
2: ساقطة
1: شاغرة،
2: يعني خلينا نعتبر الولاية لا تورث،
1: كرسي ما في عليها حدا
2: حتى لو كانوا مثبتينه لمجتبى لا يملك الشرعية. أوف. لأن مجتبى ليس هو الأعلى.
1: شرعيته
2: من نفوذ الحرس الثوري، من قوة
1: أنه الإمام والده ما يجب شرعيته
2: بوقتها لتكون أنت مرجع، بده مجلس الخبراء ومجلس العلماء ينتخبوه على أساس هو الأعلم.
1: طب من بين محيط انتخبوا لمجتبى
2: مستحيل يكون الأعلم، السيد الخامنئي بعده موجود، عفوا السيد السيستاني بعده موجود، السيد كمال حيدري موجود، السيد الشرازي موجود، بس هو بالعراق
1: عم تحكي عراق.
2: لا، هي ولي الفقيه عالمية، هي منا محصورة بدولة، ولا هو كيف بيقدر يؤمر حزب الله انه روحوا موتوا، بدهم يموتوا، واذا ما ماتوا على جهنم.
1: بس هل كان في ولي، هل كان في ولي لولي الفقيه قبل الإمام الخميني؟
2: لا،
1: هي أنا بتذكر كانت العراق
2: هي المرجعية ولا زالت،
1: كانت العراق مرجعية كبرى
2: للشيعة
1: وهي الأساس للشيعة، وكان صحيح. في مرجعية بإيران، بس كانت مرجعية العراق الأساس،
2: هي طول عمرها مساقبة المرجعية بآخر 100 سنة إذا بدك بالعراق، ولكن قبلها كانت بلبنان ولا
1: بجبل عام،
2: بجبل عام، وللعلم علماء جبل عامل هم من شيعوا إيران، إيران كانت تتبع المذهب السني،
1: صح،
2: وهي تشيعت لأسباب سياسية.
1: طب بس خليني أفهم شغلة.
2: تفضل.
1: اليوم الخميني ما كان ولي على الفكر العراقي الشيعي،
2: صحيح،
1: كان على بس يلي بيتبعه
2: بإيران
1: العقيدة تبعي اللي عملها
2: وصدر
1: الخميني.
2: الثورة إلى لبنان ونشحت في لبنان
1: تربيا عظيم،
2: بس ليش ما نشحت بالعراق؟ لأنه كان صدام حسين واقف خط منيع.
1: أنا معك للآخر، بس بدي أقول لك إيه، أنه هلأ مجتبى خمينئي قدران المجلس اللي قلت لي عنه حضرتك،
2: مجلس الخبراء للمسلمين مش لإيران، اللي انتخبوا اليوم المجلس الخبراء اسمهم هن مصلحة تشخيص النظام،
1: بس هو هيدا بس إيران، بإيران،
2: بس بإيران بالضبط، فبالتالي هو ليس مرجع تقليد. يعني هلأ على سبيل المثال السيد الخامنئي كان يقول بكرة شهر رمضان، كل مقلدين السيد الخامنئي لازم يصوموا أو لازم يفطروا، تمام، اليوم مجتبى ما بيقدر يقول هو للحكيات لأنه ليس مرجع، هو قائد عسكري اليوم، قائد سياسي اليوم، مثل الشيخ نعيم قاسم، وليس مرجع ديني مثل البيو. هذا الفرق. ليه؟ لأنه ليس الأعلم بين علماء المسلمين اليوم أو حتى علماء إيران. هيدي بكل وضوح لحتى توصل الفكرة، يعني سقوط الدم غير مبرأ للدم، سواء قتلوا أو انقتلوا إلا بحالة الدفاع عن النفس، وطبعا بلبنان ما كنا بحالة الدفاع عن النفس لأنه نحن من فتح الجبهة وليس ولسنا كنا في حالة دفاع عن النفس، نحن من فتح الجبهة ونحن من استدرج الحرب ونحن من استدرج الاحتلال والقتل للمدنيين، هذه هي الحقيقة وهذا الواقع يلي عم بعيشوه أهل الجنوب.
1: وبالتالي هلا الحقيقة مش مخباية، يعني عم تنقال من حزب الله بيقول
2: امبارح اعترف نعيم قاسم بقال الست صواريخي انت أمل للسيد الخامنئي، ما بعرف أنا مين بيعطيه الحق يتقتل مدنيين، تتهدم بيوت، تحتل قرى انتقاما للسيد الخامنئي، مين بيعطي هذا الحق؟ اصلا لو في سلطه، لنرجع لموضوع السلطه، كان المفروض يصدر قرار اعتقال بنعيم قاسم، اعتراف هو من تسبب بقتل المدنيين وتدمير القرى واحتلال الجنوب، اعتراف رسمي.
1: يعني هي مشكلتك بالسلطه انه بتشوف له شي واحد سرق له رغيف خبز او
2: يا ريت سرق لا شاطرين على محمود شعيب
1: كمان
2: بيطلع كمان. بيحكي رايه السياسي بيركبوا له تهمه اساءه للقضاء بيحطوه بالحبس بيدفشوا حزب الله المرتزقة تبعيتهم والابواق يسبونا ويخونونا ويتهجموا علينا واذا ردينا من باب الدفاع عن النفس وفشينا خلقنا بيلحقونا بالدعاوى القضائية. انا اليوم علي اكثر من 30 دعوة قضائية لحديت اليوم وهلأ بلغنا المحامي وحدي انا واصل لعندكم
1: الباب. مبروك.
2: شو بدنا نعمل الله يبارك فيك.
1: عم بيزيدوا
2: ايه طبعا طبعا, طبعاً.
1: يربوا بدلالك مش هيك. للأسف يا استاذ محمود فتحت لي هيك نافذة حتى احكي بشغلة بشعة يلي هي قانون الاعلام. يلي عملوا قانون اعلام ايام الديكتاتوريين ما بينعمل
2: قانون بوليسي.
1: رح خبرك شغلة معلش. قانون الاعلام يلي هلا ماشيين فيه نحن ماشيين فيه اقر سنة 94. هيدا بلشنا فيه البير منصور الوزير ايوب حميد يلي حضرته نايب هلا مع الاستاذ
2: كتلة التنمية والتحرير
1: كان وقتها مدير عام الاعلام وانا انطوان سعادة. نحن هالثلاثة بنينا قانون الاعلام عملنا مؤتمر بالكارلتون بوقتها سنة 92 حتى عملنا بنوده الاساسية صغناها وتكفل الوزير منصور وحتى بمجلس النواب وصار القانون.
2: حلو.
1: بس بدي اذكر انه نحن عملنا قانون بوجود احتلال سوريا.
2: نعم.
1: بوجود غازي كنعان وكل الجماعات
2: تبعيته بنفس الوقت
1: كل الاحتلالات.
2: صحيح.
1: شو اللي بدك اياه درنا عملنا قانون احمينا فيه بالحد الادنى الادنى الادنى الادنى الصحفيين. تيجي اليوم
2: بلا ما نطوروا لهذا القانون
1: تيجي اليوم بتحط حكم اعدام على الصحفيين, يعني حيلا واحد حس انه مدري شو بيروح بيدعي بيجوا بيوقفوا للصحافي او لقلكن انتو يلي تطلعوا
2: بصير معنا هلا كل شوي بيبعتوا ورانا قطح وزم وتهديد قطح وزم.
1: انا ماني فاهمين عنا وزير اعلام نحن
2: المفروض يكون عنا والدكتور انا بستغرب كيف الدكتور مرقص وافق.
1: ليش بتستغرب اساسا
2: غريبة بصراحة ماني مستوعبة
1: درس بوجوده
2: ما بعرف كيف وافق عليه ما بعدنا عم نحكي نحن حتى يعني بعض اللبنانيين مراهن على هيدي السلطة انه ممكن توصل لحلول. ما هي هيدي السلطة وهيدي الحكومة اليسارية الغوائية المتخلفة هيدي ما ممكن تصنع قوانين لصالح المواطن اللبناني ولا لصالح الحريات ولا حتى ممكن يعني حتى موضوع السلام وموضوع المفاوضات انه ممكن نحن نقدر نوصل له من خلال هيدي السلطة ومن خلال هاي السلطة التنفيذية اللي موجودة اي رئاسة الحكومة.
1: بس يعني. حتى انهي موضوع قانون الاعلام بقول انه للأسف انه نعمل بعهد مرقص الوزير مرقص
2: للأسف
1: يلي هو آدمي
2: جدا
1: كل الصفات يعني لو عندي بنت بجوزوا اياها للوزير مرقص. بس الوزير مرقص كان الاجدى فيه والارحم له حتى التاريخ يرحمه يقدم استقالته. لا يقدم استقالته اذا عاملينه بغصب من عنه قدم استقالتك يا اخي
2: 100%
1: بنشوف زعان انت تقدم استقالتك اذا انت موافق. لا ما تقدم استقالتك تحمل مسؤوليه
2: خلوا
1: بكره يقولوا
2: ودافع عنه
1: خلوا بكره يقولوا انه الوزير مرقص اعدم الصحافي بلبنان اعدم الكلمه الحره بلبنان.
2: نعم في عهد الوزير مرقص اعدمت الصحافه ايه. والسلطه الرابعه
1: ايه. بس اذا انت براء منه
2: استقيل
1: وبغصب عنك صار قدم استقالتك
2: 100%
1: لو صوريا طلع قول انا استقلت ما عادش بدي
2: ضم دعوتي لدعوتك وبطلب من الوزير مرقص اذا فعلا انت مش راضي مثل ما صرحت قدم استقالتك.
1: هيدي ترحمه ترحم التاريخ تبعه له
2: 100%
1: حزب الله خطف بنتك.
2: نعم
1: حزب الله تتهموا حضرتك بثلاث محاولات اغتيال قتل. او قتل
2: نعم.
1: شو بدك تسميه اغتيال او قتل
2: قتل
1: حزب الله سرق لك محلاتك.
2: صحيح.
1: طيب انت وين من كل هيدي القصة؟
2: منبلش بخطف بنتي القاصر كان عمره 14 سنة بمدينة النبطية بسنة 2022 كانت عم تعمل استبيانات فيما خاص الانتخابات النيابية، كوني كنت مرشح ثورة 17 تشرين لخوض الانتخابات النيابية.
1: أوكي.
2: بطب عليها مجموعة بتعرف عن حالة بكل وقاحة نحن أمن حزب الله حرفيا.
1: نعم.
2: هلأ لما عرفوها بنت محمود شعيب صاروا بدون يلموا الموضوع، فكبوها انه البلدية وقفتها بلدية النبطية، علما انه بلدية النبطية ليست ضابطة عدلية ولا يحق لها توقيف احد. هلأ من حسن حظي او من حسن حظ ما بعرف انه انا كنت موجود ببيروت، وعبال ما عرفت كان صار مارق ساعتين، ومن بعد ما انا عرفت عبال ما اوصل من بيروت على النبطية كنت هديد، ولا انا كنت بأكد لك انه كنا رحنا على مطرح كتير بشع كان ممكن ان قتل او حتى قتل. هيدي بنتي وطفلي ما بيمزح معه، ولكن ربك كبير. كل من شارك بخطف وتوقيف وحجز حرية بنتي الله شقفهم وحرقهم، ما ماتوا الا شقف ومحروقين، سواء اللي كانوا ببلدية النبطية أو بمسائل بحزب الله. كان فيه مسؤول وحسمي اسمه من بيت الصبوري، اتشقف هيدا،
1: مش من اللي بقى بيت الصبوري،
2: لا من النبطية. هيدا اتشقف لأنه هو اللي وقفها للبنت تحديدا، هو هو اللي بعت العصابة تبعيته طفلة 14 سنة بتوقفها وبتحجزها، ربك كبير. شقفهم، ماتوا مشقفين، ماتوا محروقين. بعد احسب من هيك كل اللي بزعرنوا علي يلي منشوى اتقطعت اطرافه، ويلي شاركوا بعض اللي شاركوا بسرقه محلاتي ماتوا مشقفين وماتوا محروقين،
1: يعني مش شماتي،
2: لا بعض بعد في بعض من الحراميه، لانه نحن عرفنا من هن في حدا اعترف وفي حدا نكر، بس المسؤول بشكل مباشر عن السرقة اللي هن وحدة الحماية تحديدا ومسؤول وحدة الحماية اتشقف، واحد تاني من اللي كانوا يوقفوا تحت بيتي ويتزعرنوا بالليالي كمان اتشقف بس ما مات، الله تركهم شقف بلا ايدان وبلا اجران. هذا مش شماتي، بس خليهم يعرفوا انه رب العالمين يمهل ولا يهمل. رب العالمين لما بقول ويبلي الظالمين بالظالمين ما قال من فراغ، الله سلط عليهم الإرهاب اللي أكتر منهم، المجرم اللي أكتر منهم، الخبيث اللي أكتر منهم. الله لما سلط عليهم نتنياهو يعمل فيهم لنعمل، أكيد في ناس بريئين وفي ناس مقاومين عن حق وحقيق هولي على الرأس والعين، ولكن من كان يستغل هيدي القضية ليتزعرن عن الناس وليخون محمود شعيب وليتهم محمود شعيب بالعمالة مجرد انه كان عنده رأي سياسي مخالف لحزب اللصوص الإيراني، انا هيك بسميهم، لانه رب العالمين ما عنده حزب وكلمة حزب الله ما بتنقال لهم، هولي اللي بيليق فيهم كلمة حزب اللصوص الإيراني الإرهابي، حزب العملاء. وهون انا عم بحكي عن الشق التنظيمي يلي كان عنده ولا زال عصابات بس شغلتها تتزعرن على العالم، بس شغلتها تروح بالليالي تهجم على بيوت العالم، بس شغلتها تروح تقتل العالم. أي حدا عنده رأي مخالف أو عنده نصيحة، حتى لو كان عنده نصيحة عن حسن نية، مش مستعدين يقبلوها، بحاربوك بأبشع أنواع المحاربة. أنا شخصيا 3 مرات محاولة قتل، بالليالي يمرقوا تحت بيته ويتزعرنوا، يكتبولي على حيطان بيتي العميل الصهيوني، بيكتبولي بكل المنطقة العميل الصهيوني، والحمد لله ما في عميل طلع بلبنان إلا مكان من بيئتهم المعفنة ومن حزبهم الوسخ، كل العملاء، وفي 4-5 منهم لهول العملاء كانوا يتهجموا علينا لقلنا ويتهمونا بالعمالة، طلعوا هن العملاء ونحن بنعرفهم عملاء. وأنا قايلها حزب الله نصه عميل لحزب لإيران والنص التاني عميل للموساد، هي ما بتفرق العميل لمين، العميل عميل، سواء كان لإيران كان للهند كان لإسرائيل، العميل عميل. وأنا هيدي كلمتي الشهيرة، حزب إيران الإرهابي نصفه عملاء لإيران والنصف الآخر عميل لإسرائيل، وهي الحمد لله إيران بعتهم، وإن شاء الله مصاري ما بقى فيه وحتشوفه، مثل ما صار بشركة فتح حيصير بشركة حزب إيران الإرهابي حزب اللصوص.
1: شركة؟
2: ايه طبعا هن شركة، لشان شو هن بلا مصاري شو بيسووا؟ ان شاء الله بتصدقون لما يطلع يقولوا انه نحن عنا عقيدة ونحن متدينين هون بيطلعوا 3% هودي لا يذكروا. بس شفني هول طلعوا يقاتلوا بسوريا، مين هن؟ متعاطي مخدرات، حرامية، لصوص، سرقين الموتسيكات، شو هن دكاترة ومهندسين يعني؟ هن مجموعة من اللصوص والمرتزقة لموهن من الشارع وجمعون حواليهم وبلشوا يفلتون على العالم.
1: يعني كلام خطير.
2: هذا الواقع وهي الحقيقة، هيدي الحقيقة. هلأ بتقلي في شباب مغرر فيهم مأمنين بالقضية، مأمنين بمشروع المقاومة، ايه بس هول قلة قليلة جدا، هودي على الأصابع بينعدوا بكل ضيعة يعني. أما هلأ مين هني؟ ما أنا ليه سرقوا محلاتي؟ 10 اعترفوا من الحق. طب أنه بوقت الحرب بتسرق وفي حدا يعني في أحد اللي انطلب على التحقيق بكل وقاحة بقول يلي كانوا معي استشهدوا، اللي كانوا مو عم يسرقوا يعني استشهدوا.
1: كيف هلأ انطلب على التحقيق عن جديد؟
2: بحرب من بعد حرب غزة، ايه بين الحربين لما اكتشفت الصراع عملت دعوة على قيادة حزب الله طبيعي وعلى الأمين العام وعلى مسؤول وحدة الحماية ومستشفى راغب حرب، لأنه من ضمنهم في موظفين مستشفى راغب حرب.
1: حقه معه،
2: حقه معه، طلعوا على التحقيق واعترفوا. نعم، وإجا حزب الله عمل معي اتفاقية، بعت مسؤول القطاع اللي هو بيكون مسؤول 40-50 ضيعة وبعت محامي الحزب لعندي على البيت وعملوا اتفاقية معي وقدرنا قيمة السرقة $85,000. دفعوا 5,000 وقالوا 80,000 بعد 3 أشهر وكذبوا مثل ما بيكذبوا بكل شيء بيتعهدوا فيه. والمفارقة أنه كل هذا كان تحت إشراف مدعي عام النبطية القاضي رمزي فرحات، وبرضو كذبوا وبرضو خانوا وبرضو استعملوا التقية. كرمال هيك أنا بدعي الشعب اللبناني ما تصدقوهم بأي كلمة بيقولوها، يستعملون التقية كما يستعملون الأكسجين لكي يتنفسوا. التقية هي إظهار عكس ما تبطن بداخلك.
1: خطأ كثير التقية بشيك.
2: طبعا هي بين الإيمان والكفر الكذب. يعني في حكاية بيقولوها عن الإمام جعفر الصادق، لأن احنا بيقولولنا جعفرية نسبة للإمام جعفر الصادق، فبده يآمن. بس راح عند الإمام جعفر الصادق قال له يا إمامنا أنه اختصر لي إياه هيك دغري على السريع من دون شارح كتير. قال له لا تكذب، خلص بس ما تكذب، كل شيء من بعده سهل. أما اللي بيكذب كل شيء وسخ بيعمله، كل شيء
1: تيغطي الكذبة.
2: بالضبط،
1: شيء
2: 100%. وهن فنانين بالكذب، تلاميذ الإيرانيين
1: يقولوا كل كذبة بدها 12 كذبة تيغطوها
2: 100%. وهن ما شاء الله عليهم أشطر منهم
1: بموضوع الكذب، و12 كذبة، كل كذبة بدها 12
2: كمان بدها 12 كذبة، فبقضوا كل حياتهم كذبة بكذب. ما طلع هو اللي صار فيهم نتيجة شو؟ نتيجة الكذب. يعني كذبوا لدرجة صدقوا كذبتهم. الجماعة مصدقين بيحتلوا سوريا وبيحتلوا لبنان وبيحتلوا فلسطين وبيحتلوا الأردن وبيحتلوا السعودية.
1: المشكل بهذا الجيل الصغير لما بتسمعه عم يحكي هيك بسمعه مرات مقتنعين انه هني رح يحتلوا امريكا وكندا.
2: ايه هيدا في كتاب اسمه
1: جد مقتنعين.
2: لقلك سيد الكريم في كتاب اسمه سيكولوجيا الجماهير لغوستاف لبون، سياسة القطيع كيفية السيطرة على العقول، بتلاقي وكأنه حزب اللصوص الإيراني جايب هذا الكتاب وقاري وعم بيطبقه على الشباب المغرر فيهم لدرجة
1: إنه مش ضروري يقرأ، لأنه الناس مثل القطيع كله يعني،
2: واللي بيكون خارج القطيع يعتبر هو الخطأ
1: صح
2: وهو الشواذ، بينما الحقيقة هن الخطأ وهن الشواذ، والدليل النتيجة اللي وصلوا له.
1: طب خيك كان كمان من المدعيين عليك، اخر دعوة كانت من قبل خيك، شو المشكلة مع خيك؟
2: من
1: فترة من اي فئة من حزب الله خيك؟
2: من فئة الخنازير، يعني فئة التأسيس، وبتأسف اني احكي.
1: قصدك هو من مؤسسي الحزب؟
2: لا، فترة التأسيس.
1: فترة التأسيس
2: يعني شرب النجاسة من بدايتها. للأسف عم بضطر
1: يعني من الثمانينات أو
2: بالخمسة وثمانين سبعة وثمانين تسعة وثمانين بهالفترة تقريبا. نعمل علي من فترة شهرين هجوم كتير كبير منظم، وهيدي عطول أنا عندي إياها، يعني بيعملوا حملة وببلشوا يوجهوا علي. فآخر حملة كانت شاركوا فيها اثنين من إخواتي للأسف، وإخواتي يعني نحن للأسف عنا يعني بي مجوز اثنين، فعندي إخوة من هاي الميلة وإخوة من هاي الميلة. الإخوة اللي من هايديك الميلة يعني اللي من بي تعرفت عليهم من 10 سنين.
1: ما كنت تعرفهم
2: ما بعرفهم لأني أنا خلقت وربيت ببيروت ومعظم وقتي كان خارج لبنان. فمن 10 سنين أنا تعرفت عليهم. كل ما ينزرك حزب الله ما يقدر يواجهني، خاصة من بعد ما جرب كل هاي الأمور ليس كتنه ما أقدر، طلب من هذا الخي اللي من هيديك الميل وهو للمناسبة هذا الخي تحديدا متهم ويحاكم حاليا بجريمة سرقة محل مجوهرات شكرون بالنبطية. تخيل مين عم بصنف مين بيعمل بيان تبرؤ منه. هذا الحكي من سنتين، قلنا الحمد لله منيح ما بدي رد، بس خدموني شيلوا عبء عن ظهري. لما لقوا انه انا ما تجاوبت مع هذا البيان، وعلى فكرة هذا البيان انعمل مع كل اللي عندهم اراء مخالفة لحزب الله، يعني من محمد بركات لزينب سعد لعلي خليفة لهادي مراد كل لرائد سليمان، كل حدا عنده فكر معارض لحزب الله بصلته وعائلته تعمل بيان تبرؤ ضده.
1: صارت مع الكل.
2: هي طبعا مع الكل صايرة هيدي، وبتكون بيانات شخص شخص من هيدي العائلة مستفيد من حزب الله. يعني مثلا هيدا مستفيد بشو؟ أرض مشاع مصلبط عليها وهن مغطينه، فبيطلبوا منه يعمل هيدا البيان.
1: أوكي.
2: بعد سنتين بفترة الحرب الهاي بيرجع بينعمل إعادة تكرار لهيدا البيان، وبالإضافة لفيديوهات وكتابات على الحيطان ومسبات واللي بدك إياه من هيدا الجوقة تبعهم لا يحاولوا يسكتوا محمود شعيب.
1: أوركسترا يعني.
2: هي هن أوركسترا بيشتغلوا. من بيناتهم لهولي شخص اسمه عباس فحص. هيدا يلي عمل الفيديو على سيدنا البترك وعلى مار شاربل. فيديو الإساءة.
1: ايه.
2: أكتر من سنة وهو عم يعمل فيديوهات على المعارضين وعلى الصحفيين وعلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. وما كانوا يقربوا عليه، وعنده فيديو بكل وضوح بيقول أنا مكلف من حزب الله. إلى أن تم توقيفه من شهرين، لأنه تم توقيفه من شهرين حزب الله طلب من للأسف اللي هو خيه يعمل دعوة مضادة علي لتصير دعوة مقابل دعوة. وهو هيك عطول بيعمل يعني. أنا كل الدعاوى اللي مرفوع علي هي بالأساس أنا رفع دعوة عليهم.
1: أوكي.
2: فبتصير دعوة مقابل دعوة، وبتعرف القضاء بدوش من يخبرك عنه كيف بركبوا الأمور لتطلع بالنية حقك يضيع للأسف.
1: شو بدي أقول لك؟ أول من رفع دعوة ضد نعيم قاسم
2: صحيح
1: هو محمود شعيب.
2: رفعت عليه دعوة بصفته الأمين العام لحزب الله المتهم والمعترفين أفراده أنهم سرقوا محلاتي، فأنا إلي حق على هذا الحزب يلي نعيم قاسم هو الأمين العام تبعه. ومش بس نعيم قاسم، مسؤول قيادة منطقة الجنوب ونائبه ومسؤول القطاع ومسؤول الشعبي لطول ولا بلدة الشرقية ومدير مستشفى راغب حرب، لأنه فيه موظفين من مستشفى راغب حرب كانوا مشاركين بالسرقة. بس اللي أخطر من السرقة شو هو؟ أنه كتبوا على باب المحل عميل وكأنهم عم بحللوا السرقة. هن ما سرقوا لأنهم بحاجة، هن سرقوا لأنه أنا محمود شعيب.
1: هن سرقوا محل عميل
2: بالضبط،
1: قلوا حق
2: إيه بحللوها
1: بي
2: بالمية.
1: والقضاء أعطاهم حق؟
2: لا طبعا لا. أكيد. الله يوجه له الخير رئيس رمزي فرحات. وبصراحة نحن ما كان عندنا أدلة كافية لنقدر نثبت عليهم، ولكن الرئيس رمزي الله يوجه له الخير ونحن خسرناه هلا بالنبطية لأنه نقلوه من النبطية على منطقة تانية، فبحكمته القضائية قدر بطريقة ما يخليهم يعترفوا ويضغط عليهم بطريقته، أكيد مع العلم ما حبس حدا، بس حجز لهم هويات ومنع سفر وباسبورات وشي من هالنوع، واعترفوا بالسرقة. وبناء على هذا الاعتراف اجى حزب الله عمل معي تسوية وعمل الاتفاق، ومثل ما قلنا رجع قلب علينا، وهلأ رجع الملف بعضه نايم بجرور النيابة العامة بالنبطية من بعد ما تغير الرئيس رمزي.
1: بس شي بيطمن انه يكون في اوضات
2: شيلوهن لانه اوادم وبحاجة لهم بجنوب، شيلوه للرئيس رمزي. هلا باقي القضاة ما كتير بعرفهم باستثناء مدعي عام النبطية الست نجاة ابو شقرة، وهي انا بشكل شخصي انا بحبها كتير لهي الرئيسة، مع العلم هي اللي وقفتني. بس انا مراهن عليها كتير لست نجاة.
1: ده توقفت
2: 5 ايام وظلم، وهي بتعرف انه ظلم، فإلى حد ما نحن مراهنين. ولكن تسألني بالعقل وبالمنطق، هل هيدي العدة اللي موجودة فوق إن كانوا بالأجهزة الأمنية أو بالقيادات اللي موجودة بجنوب قادر تحمي المعارضين؟ بقول لك لا. قادر ينقلوا، قادر تصدق إنه ينقلوا وجهة النظر الحقيقية لأهالي المنطقة؟ بقول لك لا للأسف.
1: أين أنتم كمعارضين؟
2: نحن موجودين، بس السؤال اللي بيطرح نفسه، أين الباقي اللبنانيين من المعارضين؟
1: مين الباقي؟
2: وين الأحزاب السياديين أو اللي بيدعوا السيادة؟ وين أركان السلطة أو أركان الدولة اللبنانية اللي نحن خط دفاع أول عن الدولة اللبنانية؟ وين الدول يلي بيعتبروا أن إيران دولته دولة عدوة؟
1: مش أنت قلت لي أنه الدولة مع حزب الله؟
2: الدولة العميقة، الدولة العميقة لا زال يحركها حزب الله وحلفائه. ولكن أنا لما بده يجي رئيس مثل الرئيس نواف سلام يعطي الثنائي كل مطالبه، كل التعيينات بالقضاء وبالقوى الأمنية، أنا كيف بدي أؤمن فيه؟ لما يجي فخامة رئيس الجمهورية يسمع أنه المعارضين الشيعة عم تنهتك أعراضهم، عم تنتهك حياتهم، عم تخترب بيوتهم وعم يتحبسوا، وهو ما عم بيحرك ساكن، أنا كيف بدك ياني أحط ثقتي فيه؟ كيف بدك ياني أنا أحط ثقتي بهيدي الأحزاب يلي بالإعلام بتقول أنا عم بواجه مشروع حزب الله، ومن تحت الطاولة عم بتشاركوا سواء بانتخابات بلدية بيروت، بانتخابات جزين، بانتخابات زحلة؟ لبل أين هم من الوقوف إلى جانب المعارضين الشيعة؟ بعد أخطر من هيك، شو المطلوب من المعارضين الشيعة؟ يحملوا سلاح ويقوصوا على حزب الله؟
1: برك
2: ما بيكفي اللي قدمناه، قدمنا حياتنا وأرزاقنا ووقتنا وشغلنا وولادنا وعيالنا، شو بدكم لا تصدقوا أنه نحن معارضين؟ مع العلم أنه نحن مش طالبين لا شهادة منكم، لبل نحن بدنا مين يثبت لنا انه انتم معارضين؟ بدنا مين ياكد لنا انه انتم فعلا ما انكم شركاء مع حزب الله؟
1: من تحت الطاولة لمين عم بتقولها
2: تحديدا؟ للكل. الياس جرادي مين جابه نائب بدائرة الجنوب الثالثة؟
1: مين؟
2: مش تحالف كلنا إرادة والكتائب وبمطرح القوات والحزب الشيوعي؟ مش جابوهن عملوا اللائحة بوجه لائحة ثورة 17 تشرين يلي انا كنت احد اركانه؟
1: دخلك وينه اللي سجادي؟ ما عم بسمع شيء عنه ابدا. ناسي انه
2: ما هو بس موجود لحد يعني اللي عملته كلنا اراده وحزب الكتيب انه نجيبوا الياس جرادي لحتى بيعتقد انه النجاح اللي حققه سامي جمين انه سقط اسعد حردان. أوكي. لا خلي اسعد حردان وبلا الياس جرادي.
1: بكشوف بالقليل اسعد حردان. الياس جرادي
2: انكشف طعمان الضرب
1: اكيد. عنا دقيقتين بس بدي اسألك هالسؤال.
2: نعم.
1: انت برأيك خلص سلاح حزب الله اليوم؟ سلم سلاحه؟
2: نعم.
1: بكرة في دولة؟
2: اكيد لا.
1: اكيد لا
2: حكما لا
1: ابدا
2: ابدا
1: ولا بأي شكل
2: يعني بوجود هيدي السلطة وبوجود هذه الأحزاب وبوجود هذه الشخصيات.
1: طب ليش بدك تقول بوجود هيدي السلطة وتقول بوجود هيك بشر بلبنان؟ هذا الشعب اللبناني هو اللي عم ينتج السلطة مش العكس. يعني انت اليوم ما فيك تخلص من سلطة إذا كانوا الناس عم بيردون.
2: صح. هلا نحن ما كتير بدنا نحمل مسؤولية للشعب إنه يتحمل مين المسؤولية.
1: مين قال؟ كل المسؤولية. كل المسؤولية للشعب.
2: عندك التزوير بالانتخابات.
1: من وجرنا انتبه.
2: 100%. انتبه. ما نحن بس نقرأ نسبة المشاركة بالانتخابات بنعرف. لما تكون نسبة المشاركة ببيروت 22% يعني هذه منا انتخابات.
1: طب حق الناس.
2: آه. الناس لأنه منا مصدقة إنه في سلطة ممكن تمنع التزوير.
1: هي ما تصدق تروح تجرب.
2: ما بدها تجرب بس عم يتزور صوته.
1: استاذ محمد محمود. استاذ محمود.
2: نحن مشكلتنا بالتزوير.
1: استاذ محمود المشكلة انه الناس هي هيك. ما بدها. ما لا بدها تجرب ولا
2: بدي اعطيك بس مثل صغير. صديقنا الدكتور رامي فانج. نجح بالانتخابات النيابية بطرابلس. عملوا اتفاقية عملوا ديل اركان السلطة سقطوا وحطوا فيصل كرامي.
1: ليش طب؟
2: يعني المشكلة بالسلطة واركان السلطة بالاضافة للمشكلة بهالشعب. يعني الشعب مش انضف لانه لو ما هيدا فاسد ما جابوا فاسد حكما.
1: اخر كلمة رح لك اياها لنخلص وقتنا. الشعب لما بيعمل موجة ما في سلطة بتقدر تغير.
2: صحيح.
1: لما يعمل موجة. صحيح. مش لما يربح الواحد على 100 صوت بيقدر يغيرون.
2: 100%.
1: يعمل موجة الشعب وانا كفيل انه ما في اي سلطة تقدر تغير.
2: اي موجة بلبنان بدها دم ونحن مش مستعدين نقدم دم حتى ما يجي حدا يستغل هذا الدم.
1: مش قصة مش مستعدين. بحياته لبنان ما قدم دم حتى يتقدم لقدام.
2: 100%.
1: استاذ محمود الشعيب ناسق جبهة الجنوبي يوم مستقلون والكاتب والناشط السياسي. يعني كانت حلقة حلوة قوية. شو بدي اقول لك؟ ان شاء الله ما يصير في عليك دعوة جديدة اليوم.
2: تعودت.
1: ترفقنا سوا هالأربعين دقيقة على صوت كل لبنان أخبار البلد والبي تي في على أمل أنه نلتقي مرة جديدة ويمكن بركي نتأمل يكون الوضع شوي أحسن
2: إن شاء الله. ولو أنه صعب التأمل بس ما قلنا خيار غير الأمل
1: إن شاء الله. شكرا.
2: شكرا لحضرتك.
0: كلام يوصل مع أنطوان سعدي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
3: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
4: إذاعة سبوتنيك،
3: 8:45 ليلا نشرة أخبار الام تي في، 8:30 ليلا أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلا BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في وقت يشهد فيه جنوب لبنان تراجعاً في أعمال العنف، كثفت قوات اليونيفيل ضمن إمكاناتها وقدراتها دعمها للمجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع المدمر الأخير، بما في ذلك للأهالي الذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم وأولئك الذين لا يزالون نازحين. وفي إطار مواصلة مبادراتها الداعمة، قدمت اليونيفيل خلال شهر تموز مساعدات للنساء والأطفال في عدة مناطق، من بينها صور وحبوش وتبنين وبنت جبيل وصيدا وجوني. وشملت المساعدات مواد غذائية وألعاباً للأطفال وأدوية أساسية، استجابة لبعض الاحتياجات الملحة التي يواجهها الأهالي المتأثرون بالنزاع الأخير. وشارك رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا شخصياً في مبادرة لتقديم مساعدات في مدينة صور، استفادت منها نساء وأطفال نازحون يقيمون في مراكز إيواء تابعة لاتحاد بلديات صور. والتقى رئيس الاتحاد حسن البوق وعدداً من أعضاء الاتحاد، حيث أكد أهمية دعم النساء والأطفال والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية لتهيئة الظروف اللازمة لمستقبل أكثر استقراراً.
1: Children is our future here in the south.
2: الأطفال هم مستقبلنا هنا في الجنوب، كما أن دعم المرأة يشكل دعماً للمجتمع بأسره، وعلينا جميعاً أن نعمل معاً، ليس اليونيفيل وحدها بل المجتمع المحلي واليونيفيل معاً، وهذا هو الأساس الذي يمنحنا الأمل بمستقبل أفضل. وبالنسبة لي فإن دعم الناس أمر بالغ الأهمية، لأنه السبيل الوحيد لتهيئة أفضل الظروف لتحقيق الاستقرار، وأعتقد أن السلام والاستقرار ممكنان، وعلينا جميعاً أن نؤمن بذلك.
0: وترى السلطات المحلية أن دعم اليونيفيل يأتي في إطار شراكة طويلة الأمد بنيت على مدى سنوات. رئيس اتحاد بلديات صور حسن البوق قال إن مبادرات الدعم الأخيرة وزيارة رئيس بعثة اليونيفيل تعكسان استمرار التعاون بين اليونيفيل والمجتمعات المحلية.
3: زيارته كتير مهمة، لأنه رسالة إيجابية، لأنه رسالة دعم، لأنه رسالة إنه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما يمثله الجنرال أبانيارا هين مع الشعب اللبناني ومع الإدارات المحلية، لأن نحن بنخدم الشعب اللبناني. يعني نتفق على شيء أنه شراكتنا نحن يون هي خدمة الناس وخدمة المجتمع. الفترة الأخيرة هيدي طبيعي تحول الدعم إلى دعم نازحين بشكل رئيس. نحن هذه أولوياتنا، نحن يعني دائما بيسألوا شو أولوياتكم هن، يعني ما بيصير فرض للدعم، نحن بدنا نقدم هالشيء، شو حاجتكم، كيف فينا نقدم الدعم الأكثر فعالية.
0: وإلى جانب المساعدات الفورية، يشمل تعاون اليونيفيل مع المجتمعات المحلية

0: بيتابعوا معنا نشاطات كتير مهمة لدعم وتمكين المرأة بما فيها معارض لحتى يدعموا المرأة بالإنتاج المحلي. فدايما كل شهرين أقل أوقات أقل أوقات أكتر نعمل معارض. هيدي المعارض بتكون بدعم من اليونيفيل. سو بينزلوا أعداد كبيرة من المجندين والمجندات تا يقدروا يكونوا يصير في علاقة حلوة بينهم وبين السيدات. بنفس الوقت بيدعموهم بيجربوا أنه يشجعوهم ويشتروا منهم. فهيدا شيء أكيد بيساعد على تمكين المرأة.
1: استضافت الكتيبة الإسبانية العاملة في اليونيفيل مؤخرا أولادا وشبابا من مدرسة سان جورج في بلدة القلايعة داخل قاعدتها في مرجعيون، حيث أتيحت لهم فرصة التعرف عن قرب إلى عمل حفظة السلام من خلال أنشطة تعليمية وثقافية وترفيهية. كما وفرت هذه المبادرة فرصة للتفاعل مع أفراد الكتيبة الإسبانية في أجواء مفعمة بالبهجة بعد الصعوبات التي عاشها الطلاب خلال الأعمال العدائية الأخيرة.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
3: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة. بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة تعنيل لتر $4.70، جالون مي 10 لتر ب70 سنت.
4: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
5: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
6: بين التوتر والجمود، لبنان في قلب المواجهة.
3: أهلا بكم راديو راما من صوت كل لبنان مع مارلي دكاش وإلان جديد خليفة تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: هذه الزيارة لها أهمية مضاعفة في هذه المرحلة المعقدة التي نمر بها لبنان.
2: لم يكن الموضوع خارج إطار التمسك بقوات اليونيفيل وإبقاء هذه المظلة الأممية.
3: وفي عناوين رد رما أيضا المفاوضات مجمدة وعون يطرق باب روما طالبا الدعم. ساعة الحسم تقترب، لبنان يضغط لتمديد مهمة اليونيفيل. الحزب يزن خطواته، المسؤولية تفرض التعامل بدقة. الجنوب تحت النار وترتيبات جديدة بين هيكل وكليرفيلد. عون يوقع إلغاء الإعدام والعفو العام والإعلام على طاولة البحث. الستون يوما انقضت والتوتر في هرمز يتصاعد.
4: بالإضافة إلى خاص راديو رما مع رئيس تحرير جريدة اللواء صلاح سلام والأحوال الجوية.
5: بدك تسافر؟ لازم تأمن معكم لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي.

0: لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم، تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم. بين جمود المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية والمسار الدبلوماسي المحاط بالانتظار، من المرتقب أن يطرق الرئيس عون باب روما في زيارة تأتي بحثا عن الدعم لإعادة صياغة الأولويات والدفع نحو الاستقرار. وبالتوازي مع الجمود تبقى الأنظار شاخصة نحو عنوان واحد، الاستقرار الأمني، في حين أبدى لبنان تمسكه بالتمديد لقوات اليونيفيل جنوبا عبر تحرك رسمي ونيابي واسع استباقا لأي فراغ دولي في المنطقة. أما إقليميا ومع انقضاء مهلة 60 يوما، فالمرحلة المقبلة أمام امتحان جديد في ظل تصاعد التوتر وارتفاع منسوب المخاوف من التداعيات، في حين وضعت إيران واشنطن أمام طريق واحد هو الاعتراف بالهزيمة وتنفيذ شروط طهران. والآن إلى التفاصيل.
3: إذن مع ترجيح كافة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى المراوحة وعدم تحديد موعد جديد لجولة أخرى في روما، يزور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هذا الأسبوع إيطاليا، حيث سيلتقي قداسة البابا لون 14 للبحث في موضوع التمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب والدعم المعنوي الذي يوفره الفاتيكان للبنان، كما سيضعه في أجواء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. وعلى هامش الزيارة سيعقد رئيس عون سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإيطاليين، من بينهم رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
2: في نشاط بعبدة، ملف اليونيفيل في صدارة المشهد، والرئيس عون يرسم مسارا واضحا، التمديد أولا وضمان بقاء الحضور الدولي في الجنوب خيارا ثابتا. الزميلة جوال غابي والتفاصيل.
4: التطورات الميدانية في الجنوب كانت محور نشاط بعبدة اليوم، إذ شدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون على أن لبنان ملتزم بتطبيق اتفاق الإطار كاملا ويعول على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقه، وهي جادة وملتزمة وداعمة. وفي خلال لقائه وفد تاسك فورس فور لبنان، رأى الرئيس عون أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة والتدمير وقتل الأبرياء، مؤكدا أن الوزارات الخدماتية باتت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش وتوفر الخدمات للسكان. وعن العلاقة مع إيران، قال رئيس الجمهورية: يجب أن تكون من دولة إلى دولة تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية. ومع اقتراب نهاية مهمة قوات اليونيفيل في الجنوب، حيا رئيس الجمهورية المبادرة النيابية والعريضة الداعية إلى التمديد لليونيفيل والتي تحمل توقيع 86 نائبا. الرئيس عون شدد على أن خيارنا الأول هو التمديد، وفي حال عدم التمديد لها فالخيار الثاني هو اعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية في الجنوب ضمن الإطار القانوني المطلوب، وبما تكون فيه هذه القوات إلى جانب الجيش اللبناني وبالتنسيق معه. وإذ لفت رئيس الجمهورية إلى أن إسرائيل ترفض وجود قوات اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة، أكد أننا نطالب ببقائها. بدوره تحدث النائب ملحم خلف باسم الوفد النيابي مشددا على ضرورة التمسك ببقاء اليونيفيل لتجنب أي فراغ في الجنوب.
5: الموضوع اللي تناولنا يتعلق بالتمسك بالشرعية الدولية وبتطبيق قراراتها، وبخاصة من خلال اليد التنفيذية تبول هذه القرارات، لسيما تنفيذ وحسن تنفيذ 1701. إذا في هناك أمور تعديلية ضمانة أكثر لأن تكون فعالة وأكثر إنتاجية لليونيفيل فلنذهب إلى هكذا قرار، إنما لم يكن الموضوع خارج إطار التمسك بقوات اليونيفيل وإبقاء هذه المظلة الأممية.
4: رئيس حركة التغيير إلي محفوظ أكد من جهته أن مسار الدولة هو المسار الصحيح، وأن الجيش والأجهزة الأمنية يقومون بواجباتهم، لكن من دون دعاية أو استعراض. من القصر الجمهوري جوال غابي، صوت كل لبنان.
3: الوفد الذي قدم العريضة لاستمرار مهمة اليونيفيل انتقل إلى السراي الحكومي، حيث سلم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام نسخة منها. الرئيس سلام أكد أن الموقف اللبناني الرسمي يتمسك بالحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب تطلع بثلاث مهام أساسية، وهي المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال. وأعلن أنه قد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا موقف لبنان الواضح في هذا الشأن، وأبدى فهما للحاجة إلى استمرار وجود قوة أممية في الجنوب تخلف اليونيفيل، وهو ما عكسه أيضا في تقريره الأخير بهذا الخصوص.
2: وفي المواقف أكد النائب حسين الحاج حسن أن مسؤولية تفرض التعامل مع المرحلة الراهنة بدقة، مشددا على أن أي خطوة قد تتخذ ستوضع في ميزان دقيق انطلاقا من الحرص على المجتمع والأهالي. وقال الحاج حسن: نحن ندرك الصعوبات، لذلك نضع أي خطوة قد نقررها بميزان دقيق لأننا مسؤولون عن مجتمعنا وأهلنا، مضيفا أن الأهالي لن يقبلوا بمنطق الاستسلام أو الذل.
6: خاص راديو راما.
7: ضيف راديو راما لهذه الليلة رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، أهلا بكم.
8: أهلا
7: أستاذ سلام. يعني في ظل الجمود الذي يحيط بالمسار التفاوضي اللبناني الإسرائيلي، بالإضافة إلى غياب أي مؤشرات واضحة على استئناف قريب، هل برأيكم دخلت المفاوضات مرحلة التأجيل المفتوح؟
8: من السابق لأواني الحديث عن تأجيل مفتوح، لأن حتى الآن لبنان أعلن أنه لن يتم صادقه العسكري المفاوض، وبالتالي التعليق المفاوضات العسكرية. أما المفاوضات السياسية فننظر بعد أي موقف حول التقاء موعدها أو تأجيل الأجل الآخر. هذا بالتطورات الأيام القليلة المقبلة أعتقد.
7: نعم أستاذ سلام، يعني في إطار الدفع الدبلوماسي يتجه الرئيس عون إلى روما في خلال هذا الأسبوع، هل من الممكن أن ينجح الرئيس عون في إحداث أي خرق، وما دور يعني روما تحديدا، وهل من الممكن إحداث أي خرق؟
8: يعني من الواقع أن يقابل الرئيس جوزيف عون بابا إلى جانب مفاوضات الإسرائيلية مع رئيس الحكومة الإيطالية، حيث أن إيطاليا مرشحة لقيادة القوات المتعددة الجنسيات التي ستحل محل قوات اليونيفيل في نهاية هذا العام. هذه المفاوضات على جانب كبير من الأهمية، سواء على الصعيد السياسي والدبلوماسي من خلال موقف البابا المعيد دائما للبنان والداعي الحفاظ على الوضع والاستقرار في لبنان، وأما على صعيد العسكري الرئيس عون يعني لقائه مع رئيس الحكومة الإيطالية يتناول تفاصيل حول عملية مهمات القوات الدولية المتعددة الجنسيات والتي ستساهم فيها إيطاليا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا بشكل رئيسي كما أعلن سابقا. هذه الزيارة لها أهمية مضاعفة في هذه المرحلة المعقدة التي نمر بها لبنان.
7: رئيس تحرير صحيفة اللواء صلاح سلام، شكرا جزيلا لكم.
3: ميدانيا، توغلات إسرائيلية جنوبا وتمشيط بالأسلحة الرشاشة. الزميل حسين معنا والتفاصيل.
9: يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته على الجنوب اللبناني، وقد شن طيرانه الحربي ظهر اليوم غارتين استهدفتا بلدة المنصوري، بعد أن كان شن غارة استهدفت أطراف بلدة القنطرة لجهة وادي الهجير. العدوان الإسرائيلي توسع اليوم حيث نفذت قوات الاحتلال سلسلة تفجيرات طالت مبنى بلدية بني حيان، بالإضافة إلى تفجير عدد من المنازل في البلدة. كما نفذ أنفذت قوات الاحتلال تفجيرين ضخمين في بلدة زوتر الشرقية وأحرقت عشرات المنازل في طلوسة وحداثة. كذلك أقدمت قوات الاحتلال على اقتلاع البلوكات الإسمنتية على طريق ميس جبل شكرة، واقتلعت أيضا الأشجار في المنطقة بواسطة جرافات كبيرة استخدمتها إلى المنطقة، وقامت أيضا بأعمال تجريف عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل. وعند أطراف بلدة شكرة تقدمت جرافة عسكرية ودبابة مرقابة وقامت بجرف وهدم عدد من المنازل ثم انسحبت باتجاه ميس الجبل. أما المدفعية الإسرائيلية فقد استهدفت اليوم أطراف عيطرون ووادي مريمين بين بلدتي زبقين ويطر وطلوسة وأطراف ميس الجبل وشكرة وتلتي علي الطاهر والدبشة، بالترافق مع حملة تمشيط واسعة استهدفت إلى هذه القرى والبلدات وادي سلوكي وأطراف حداثة وحاريس. إلى ذلك سجل اليوم تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء الجنوبية، كما لا يزال الطيران المسير يحلق بشكل مكثف في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
2: واليوم بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش خلال تنفيذ مهمته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الجيش الإسرائيلي. كما أكد الطرفان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.
3: نشر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون القانون رقم 68 الذي أقره مجلس النواب قبل أيام، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان ليصبح ساري المفعول فور نشره في الجريدة الرسمية. وفي هذا الإطار علمت صوت كل لبنان أن قانون العفو العام لا يزال قيد الدرس من قبل رئيس الجمهورية وكذلك قانون الإعلام. وبحسب القراءات الدستورية يملك رئيس الجمهورية ثلاثة خيارات: توقيع القانون أو رده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، أو الامتناع عن توقيعه، أو رده ضمن المهلة الدستورية المحددة بشهر فيصبح نافذا حكما عند انقضائها.
2: تربويا، أصدرت وزارة التربية جدول الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة 2026 للطلبات الحرة، وتجرى امتحانات الشهادة المتوسطة بين 26 و 31 آب، فيما تمتد امتحانات الثانوية العامة من 26 آب حتى الأول من أيلول وفق مواعيد ومواد محددة لكل فرع.
3: زيادة الرسوم على المواد المنتجة للنفايات يثير مخاوف المواطنين من ارتفاع الأسعار رغم التطمينات. تقرير الزميلة ليلى الدهوك.
10: هاجس ارتفاع الأسعار يطل من جديد، هذه المرة من بوابة الرسوم البيئية المفروضة على المواد المنتجة للنفايات التي أثارت مخاوف من أن تتحول إلى عبء إضافي على المستهلك. رئيس الاتحاد العمالي العام شارى الأسمر رأى أن التعديلات التي أدخلت على المرسوم حدت من تأثيره المباشر على المواطن، ولا سيما بعد استبعاد عدد من المواد الأساسية.
11: فعليا نحن كل زيادات تنعكس سلبا على الحياة اليومية للمواطن انلغت، يعني لغينا تقريبا شي 65 بند بيختص بالمواد الأولية المستوردة بالسلع الاستهلاكية بالمواد الغذائية، لن يكون لها تأثير يذكر على كل فئات الشعب اللبناني.
10: الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة شرح لصوت كل لبنان السلع التي لا تزال مشمولة بالرسوم وانعكاسها المحتمل على المواطن.
12: بحسب التعديلات اللي طالت مرسوم 3214 الغيت الزيادات عن 72 من أصل 89 بند جمركي، ضلت الزيادة على المشروبات والسوائل الكحولية والخل، بقايا ونفايات الأغذية، تبغ وأبدال تبغ مصنعة، ملح، كبريت، اسمنت، خامات معادن، وقود معدني، زيوت معدنية، منتجات كيميائية غير عضوية، مركبات عضوية أو غير عضوية، منتجات الخلاصات الدباغة والصباغة ومشتقاتها، وزيوت ومحضرات عطور وتجميل. ولكن إذا أخذنا مثلا مثل ربطة الخبز اللي هي معفية من الضريبة، ولكن مش كل مكوناتها معفية من الضرائب. على القليل خذ الكيس اللي من برا، كيس النايلون يلي بلف هالضريبة هذه، هذا منه معفى.
10: عجاقة رأى أن زيادة الرسوم ليست حلا للأزمة الاقتصادية، بل أشبه بترقيع لا يعالج أصل المشكلة. وفي مواجهة أي محاولة لرفع الأسعار تحت ذرائع إضافية يبقى سلاح المواطن في الرقابة، وعلى وزارة الاقتصاد اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على التعديل الأخير على قانون حماية المستهلك الذي عزز قدرتها على ضبط الأسواق. ليلى الدهوك، صوت كل لبنان.
2: انتخب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر رئيسا لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبسام علي نائبا للرئيس، ومارون الصيقلي أمينا للسر في أول جلسة للمجلس بعد تعيين أعضائه. وشارك وزير العمل محمد حيدر في الجلسة داعيا إلى العمل بروح ديمقراطية وشفافة، كما طلب من الأسمر الاستقالة من رئاسة الاتحاد العمالي العام والدعوة إلى انتخابات جديدة انسجاما مع مبدأ فصل السلطات.
3: تنقضي اليوم مهلة 60 يوما التي حددها تفاهم إسلام أباد بين الولايات المتحدة وإيران من دون إعلان اتفاق نهائي أو تأكيد رسمي واضح بشأن تمديدها، في وقت تتصاعد فيه التوترات حول مضيق هرمز وتتراجع حركة الملاحة عبره بشكل حاد.
2: وفي هذا السياق اعتبرت الخارجية الإيرانية أن مذكرة التفاهم لا تنص على ما يسمى بمهلة 60 يوما، لافتة إلى انعدام الأمن بمضيق هرمز سببه التحرك غير القانوني من قبل أمريكا. إلى ذلك كشف مسؤول إيراني رفيع لوكالة رويترز عن أن طهران حددت مهلة تمتد بضعة أسابيع أمام الولايات المتحدة لتنفيذ مذكرة التفاهم بالكامل، مشيرا إلى أنه سيتم إبلاغ واشنطن ودول المنطقة بالإطار الزمني الذي حددته إيران عبر الوسطاء.
3: توازيا أوضح المساعد السياسي للحرس الثوري الإيراني أن ما يطرح بشأن ممر مائي جديد مع عمان يعود إلى فترة ما بعد انتهاء الحرب بشكل نهائي، مشددا على وجوب أن تنتهي الحرب وفقا لمذكرة التفاهم.
2: كذلك أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري لتسنيم اللامحادثات حاليا مع واشنطن، قائلا أمام ترامب طريق واحد هو الاعتراف بالهزيمة وتنفيذ شروط إيران.
3: بالتزامن مع انتهاء مدة مذكرة التفاهم الإيراني الأمريكي اليوم، أوردت وول ستريت جورنال أن إيران تعتبر مذكرة التفاهم محاولة أمريكية وإسرائيلية لكسب الوقت، كما أن المفاوضات الحالية فترة فاصلة قبل الصراع المرتقب. وأفادت الصحيفة بأن إيران أعدت خطة لتصعيد الحرب بمشاركة أكثر المتشددين في الحرس الثوري.
2: في تل أبيب عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المبعوث الأمريكي غارد كوشنر والممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة اجتماعا مطولا، وتم الاتفاق على ألا تنفذ عمليات ترميم في قطاع غزة من دون تفكيك شامل لسلاح حماس، تبعا للقناة 12 الإسرائيلية. كما اتفق على احتفاظ الجيش بحرية العمل واستمرار سياسة الاغتيالات.
3: تنطلق في إسرائيل اليوم الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، وتبعا للقناة 15 الإسرائيلية فإن التوتر بلغ مستوى غير مسبوق داخل الحزب الحاكم، ما دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى التدخل مباشرة في معارك مقاعد الدوائر الانتخابية. توازيا أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه قد يدعم شخصا ما في الانتخابات الإسرائيلية.
2: إلى اليمن، حيث أوردت وسائل أعلام أن جماعة الحوثيين استهدفت بصواريخ باليستية سفينة في مضيق باب المندب، وأعلن الحوثيون مهاجمة سفينة إنزال عسكرية سعودية وأربعة زوارق عسكرية مرافقة لها في البحر الأحمر بصواريخ باليستية من دون صدور تأكيد سعودي. وفي هذا السياق حذر المفوض الأممي لحقوق الإنسان من خطر نزاع واسع النطاق في اليمن.
3: أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز لوجستي بضواحي أوديسا ومستودع مسيرات في دنيبرو بيتروفسك ومنظومة دفاع جوي في دونيتسك.
2: أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمقاطعة زابوروجيا الأوكرانية عن سقوط قتيلين وثلاثة جرحى في هجمات روسية على المقاطعة، في حين قالت روسيا إنها هاجمت البنية التحتية للموانئ في منطقة إزمايل بأوكرانيا خلال الليل.
3: أكدت كوريا الجنوبية أن المناورات العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة ستجرى كما هو مقرر بدءا من اليوم ولمدة 10 أيام.
2: سجل الذهب ارتفاعا في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4388.62 دولارا للأونصة.
3: والآن إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة صباحا ومساء ومن دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح أحيانا.

في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: المفاوضات مجمدة وعون يطرق باب روما طلبا للدعم. ساعة الحسم تقترب، لبنان يضغط لتمديد مهمة اليونيفيل. الحزب يزن خطواته، المسؤوليات تفرض التعامل بدقة. الجنوب تحت النار وترتيبات جديدة بين هيكل وكليرفيلد. عون يوقع إلغاء الأعدام والعفو العام والإعلام على طاولة البحث. 60 يوما انقضت والتوتر في هرمز يتصاعد. وكان في راديو راما أيضا خاص راديو راما مع رئيس تحرير جريدة لواء صلاح سلام والأحوال الجوية. إلى هنا وتنتهي راديو راما، إلى اللقاء غدا 5:15.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: آخ خير، شو في؟
2: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بلعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: نبقى هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
5: مستمعينا الأعزاء، أهلاً وسهلاً بكم
6: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
5: مباشرة على الهواء من موسكو.
6: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون. بلا قيود،
7: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
6: حصرياً من إذاعة سبوتنيك.
8: تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام من سبوتنيك في موسكو، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا قيود، أقدمها لكم اليوم أنا عماد الطفيلي. والبداية بأبرز العناوين. الأمين العام لمعاهدة الأمن الجماعي يؤكد أن عسكرة أوروبا والخطاب العدائي يشكلان خطرا بالغا، وسائل الإعلام تكشف عن غضب خارجي غير مسبوق ومراجعة لمستقبل القواعد الأمريكية. كارثة صامتة في الأردن، 21 دولارا للاجئ السوري، ونقص تمويل يهدد 510 ألاف طالب.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: ونبدأ الحلقة من أوروبا. صرح الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي طلعت بيك ماسيديكوف بأن عسكرة أوروبا والخطاب العدائي الموجه ضد الدول الأعضاء في المنظمة أمر بالغ الخطورة، نظرا لترسانات هذه الدول العسكرية الضخمة، وخاصة في ظل انعدام الثقة المتبادل. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الدولي والروسي الدكتور سعيد طانيوس. بعد الترحيب بحضرتك دكتور سعيد، يعني نبدأ من تصريح الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي بأن عسكرة أوروبا والخطاب العدائي الموجه ضد الدول الأعضاء في المنظمة أمر بالغ الخطورة، نظرا لترسانات هذه الدول العسكرية الضخمة، وخاصة في ظل انعدام الثقة المتبادل. يعني السؤال هنا، هل تمتلك هذه المنظمة الأدوات الكافية لكبح جماعة عسكرة أوروبا؟
9: يعني في الواقع حلف الناتو وبتشجيع من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعلى رأس الدول الأوروبية المنتمية لهذا الحلف، بدأت منذ أكثر من عام يعني بزيادة موازناتها العسكرية وبهدف رفعها إلى 5% من الناتج القومي. وهون تتزايد أهمية التصدي لهذه التهديدات العسكرية الناشئة، سواء في مجال الأمن أو في مجال حتى الأمن البيولوجي، لأنه هذه اليوم الحروب أصبحت حروب هجينة، سواء الأمن البيولوجي أو الأمن السيبراني أو الأمن العسكري. طبعا منظمة الأمن معاهدة الأمن الجماعي في ضوء تزايد النشاط العسكري في هذا المجال من قبل عدد من الدول الأوروبية لا سيما تلك المنتمية إلى حلف الناتو، وفي ظل الظروف التي أصبح فيها تطوير أسلحة استجابة منسقة عليها تعزيز القدرات الوطنية والجماعية والرصد والاستجابة لهذه التهديدات، لأن هذا أمر لا غنى عنه، وهي قادرة على ذلك، لأن طبعا الدول الأوروبية تعاني من شح ونقص في عدد كبير من الذخائر وحتى من الأسلحة، لأن هذه الذخائر والأسلحة طبق أن وردتها إلى أوكرانيا من أجل مقاتلة روسيا. لذلك يعني هذه المنظمة، منظمة مؤهلة الأمن الجماعي، تمتلك كل القدرة على أن تكون ندا قويا لهذه الدول الأوروبية ودول الأطلسية التي تتسلح في مواجهتنا.
8: نعم، هل توجد قنوات اتصال متاحة حاليا بين المنظمة وحلف شمال الأطلسي لمنع وقوع حوادث عرضية؟
9: يعني في الحقيقة أعتقد أن إذا كان هناك قنوات اتصال فهي بالحد الأدنى، أو إما أنها غير موجودة أو أنها موجودة بالحد الأدنى، لأنه كما تعلم يعني بعثة روسيا التي كانت في مقر الناتو ومقرات الناتو التي كانت موجودة في موسكو تم إغلاقها. لذلك القنوات إما أنها مقطوعة نهائيا أو أن هناك قنوات خلفية بسيطة لا تذكر يعني، وهذا شيء مخيف، لأن فعلا يعني ممكن أي حادث عرضي أن يشعل حربا، وتكررت هذه الأمور يعني سواء المسيرات التي تم اكتشافها في ألمانيا أو في رومانيا أو حتى في بولندا، والتي دائما توجه أصابع الاتهام نحو روسيا على أنها هي التي أطلقتها دون تقديم أي إثبات على ذلك. لذلك فعلا الأمر بالوقت الحالي مخيف، لأن التواصل شبه منقطع أو منقطع نهائيا يعني، لذلك أي حادث عرضي ممكن أن يكون بمثابة شرارة تشعل حربا واسعة.
8: نعم دكتور سعيد، يعني ما هي الخطوات الملموسة التي يمكن اتخاذها للبدء في تجاوز انعدام الثقة المتبادل المتفشي؟
9: التواصل الطبيعي، التواصل وبحث الأمور بصدق وشفافية وواقعية حول طاولة المفاوضات، وهذا ما تكابر به أوروبا في الوقت الحالي والدول الأطلسية التي تريد مقاتلة روسيا حتى آخر أوكرانيا، وتفرض المزيد من العقوبات والمزيد من المواقف يعني المناهضة لروسيا. حقيقة هذا لا يخدم الأمن الأوروبي ولا الأمن الأوروآسيوي حتى، يعني الطريق الوحيد هو نزول أوروبا والدول الأطلسية عن الشجرة والعودة للحوار مع روسيا ومنظمة مؤهلة الأمن الجماعي. بدون ذلك يعني لا يمكن إعادة بناء الثقة المفقودة حقيقة على حدود حلف الناتو، بل العكس هو صحيح، حلف الناتو يزج دائما بالمزيد من القوات على مقربة من الحدود الروسية ويهدد الأمن الروسي. لذلك يعني في الحقيقة يعني يجب توقف عن هذا الاستفزاز الواضح والصريح للحدود الروسية. كل اقتراب لحلف الناتو ونشر قوات سواء في بولونيا أو في دول البلطيق أو الآن الحديث عن الجناح الشرقي لحلف الناتو، هذا يعني يشكل تهديدا لروسيا في وقت أن القوات الروسية أو قوات معاهدة الأمن الجماعي لم تتقدم باتجاه أي من حدود الدول الأطلسية أو الدول الأوروبية.
8: هل يمكن للهياكل الأمنية الأوراسية أن تحل محل نظام الضوابط والتوازنات العالمي السابق بشكل كامل؟
9: يعني هي معاهدة الأمن الجماعي حددت مهامها بشكل واضح وصريح وأكثر صدقا من حلف الناتو. يعني هي قالت هي معاهدة دفاعية عن أراضي الدول المشاركة في هذه المعاهدة، يعني هي لا تطرح نفسها كقوة وتتصدى لأمن العالمي أو الأمن الدولي. يعني واضح لأستاذ يعني بنظام إنشاء هذه المنظمة. أنا هي أنشئت من أجل الدفاع عن حدود وأراضي الدول المشتركة فيها منضمة إليها. لذلك يعني هي هذه المنظمة هي بطبعها لا تسعى للتوسع إلى خارج حدود أراضي الدول المنضمة أو المنضوية فيها، على عكس حلف الناتو الذي قصف يوغوسلافيا السابقة وقصف ليبيا وشارك في ليبيا في الحرب وبإسقاط نظام معمر القذافي، وشارك في أفغانستان، وشارك يعني توسع أبعد بكثير من حدوده وحتى من نظامه الأمني. لأن هو حلف الناتو أصلا نظام أمن أوروبي، يعني ما دخل حلف الناتو بأفغانستان أو بليبيا أو حتى بالعراق أو حتى يعني بكل أماكن أخرى التي تدخل بها بشكل سابق. وهي عكس حلف الناتو، منظمة ظاهرة الأمن الجماعي لا تطرح نفسها ولا تتصدى لمهام دولية أبعد من حدود الدول المنضمة إليها.
8: هل يمكن لوقف إطلاق نار افتراضي في أوكرانيا أن يوقف عملية عسكرة أوروبا الجارية؟ أم سيواصل الناتو تعزيز قواته على طول حدود المنظمة بزريعة التهديد المستقبلي؟
9: لا، وهذا واضح من الموقف الروسي، وهو موقف صحيح وموقف محلي. لا وقف لإطلاق النار قبل حل الأسباب التي أدت اندلاع هذه الحرب. أي وقف لإطلاق النار الآن هو سيكون مجرد فرصة لإعادة تعزيز وتسليح الجيش الأوكراني ومن أجل استئناف الحرب بشكل أقوى وأكثر فتكا. وهذا يعني هذا خداع للنفس حين نقول أن وقف إطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى أن توقف الدول الأوروبية إعادة تسلحها. بالعكس، هذا سيزيد من التسلح، لأن كما نعرف رهاب روسيا الذي تستخدمه الأنظمة الأوروبية من أجل زيادة تسلحها وصرف المزيد من الموازنات على عمليات تسلح، هذه مسألة مستمرة. وهناك توقعات بأن روسيا ستهاجمنا العام القادم أو العام الذي يليه أو بعد 3 سنوات أو بعد 5 سنوات. يعني كل هذا يندرج في إطار دعاية رهاب روسيا التي تحاول الدول الأوروبية اتخاذها غطاء من أجل زيادة تسلحها وصرف المزيد من الموازنات على هذا السلاح. لذلك يعني أنا أعتقد أن أي وقت لإطلاق النار دون معالجة الجذور الأساسية التي أدت لاندلاع الحرب في أوكرانيا سيزيد من صرف الدول الأوروبية ومن تسلحها ومن إغراقها أكثر للحدود الروسية سواء بالقوات أو بالأسلحة الجديدة.
8: هل ستمكن التجربة الأوكرانية دول المنظمة من إعادة بناء صناعاتها الدفاعية بوتيرة أسرع من وصول المجمع الصناعي العسكري الأوروبي إلى ذروته؟
9: يعني حقيقة هذا أمر واضح، حتى أنا أعتقد أنه ليس بحاجة لنقاش. يعني أوروبا كلها تعترف أن روسيا وحدها، حتى هي إحدى دول هذه المنظمة، تنتج 10 من الأسلحة 10 أضعاف ما تنتجه كل أوروبا مجتمعة. يعني لذلك يعني أنا أعتقد أن الصناعات العسكرية في دول منظمة موارد الأمن الجماعي متقدمة ومتطورة وتسبق الدول الأوروبية بأشواط. يعني ومعروف يعني طبعا في هناك دول تتركز فيها هذه الصناعات، يعني تعرف تضم هذه المنظمة 6 دول، ولكن الصناعات الأساسية تتركز حقيقة في دولتين أساسيتين هما روسيا وبيلاروسيا. ولكن هذه الصناعات متطورة وذات قدرة إنتاجية عالية وحتى لا يمكن لأوروبا أن تضاهيها في الحقيقة يعني. يعني والأوروبيين دائما يشكون من هذا الأمر أن روسيا قادرة على إنتاج أسلحة وذخائر أكثر من كل الدول الأوروبية والدول الأطلسية حتى بما في ذلك الولايات المتحدة.
8: أستاذ القانون الدولي والخبير في الشأن الدولي والروسي الدكتور سعيد طانيوس، كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك.
6: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
8: وننتقل إلى الخليج، حيث كشفت وسائل إعلام أمريكية عن تصاعد غير مسبوق للإحباط والغضب داخل أروقة صنع القرار في دول الخليج تجاه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية عجزها عن إنهاء حرب إيران. ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر خليجية ودبلوماسية أن السعودية والإمارات وقطر والكويت والبحرين باتت موحدة في استيائها من السياسة الأمريكية. ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم من الدوحة الدكتور علي الهيل، أستاذ العلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور علي في بلا قيود.
10: مساء الخير بلا قيود يا دكتور عبد.
8: أهلا بحضرتك دكتور علي. يعني نبدأ معك من التقارير الإعلامية التي تتحدث بأن دول الخليج العربي غير راضية عن واشنطن بسبب مخاوفها من فشل البيت الأبيض في حل النزاع مع إيران، وقد بدأت بعضها بالفعل مناقشة جدوى نشر قواعد عسكرية أمريكية كبيرة على أراضيها. يعني ما مدى واقعية احتمالات انسحاب أو تقليص القوات الأمريكية في المنطقة، أم أن هذه المناقشات يعني مجرد وسيلة للضغط على البيت الأبيض؟
10: دكتور عماد، الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها حلفاء في العالم، ودول العالم العربي والشرق الأوسط والعالم الإسلامي ودول الخليج العربي ليست استثناء من هذه القاعدة. سكوت ريتر ضابط استخباراتي أمريكي سابق، وكل المحللين الأمريكيين بصوت واحد بإجماع واحد يقولون، وبالتحديد سكوت ريتر في كل محاضراته الأخيرة يقول، إن الولايات المتحدة الأمريكية لها دول خاضعة subject nations وليس لها حلفاء حتى إسرائيل. وتوضح لك لماذا حتى إسرائيل، رغم أن 90% تقريبا من الأسلحة التي تقتل بها إسرائيل الفلسطينيين في غزة وفي الضفة وفي القدس، وتقوي ظهر إتمار بن كفير في اقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى، وتقتل الأبرياء في لبنان وفي سوريا وفي إيران، وخاصة مدرسة منتاب التي قتل فيها الأمريكيون أكثر من 250 طفلة صغيرة أمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية ليس لديها حلفاء على مستوى العالم، لديها دول خاضعة subject nations منذ 1492 عندما صعقت أهل البلاد الأصليين Native Americans، سموهم في البداية الهنود الحمر Red Indians، ولكن جاء البطل الأوروبي الذي مثله مثل ترامب ومثل بايدن ورد إليهم الاعتبار، اللي هو تالكيت بارسنز The American Sociologist، عالم الاجتماع الأمريكي الأشهر يرحمه الله، قال هؤلاء ليسوا Red Indians، هؤلاء ليسوا هنودا حمرا، هؤلاء هم the Native Americans، الأوريجينال الأمريكيون الأصليون. منذ ذلك التاريخ والولايات المتحدة الأمريكية لديها دول subject nations، دول خاضعة. نحن رأينا في الخليج العربي في أثناء الحرب، في أثناء الحرب الماضية 2025 في شهر 6، وفي هذه الحرب، حرب 40 يوما، والتي ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، رأينا وسمعنا تصريحات من المملكة العربية السعودية. أنا شخصيا فوجئت وصعقت عندما سمعتها، يعني لأول مرة وبشكل غير مسبوق على مدى 80 سنة من العلاقات الاستراتيجية السياسية والاقتصادية والعسكرية بين السعودية، وهي السعودية طبعا قائدة الخليج العربي وإلى حد كبير هي قائدة العالم العربي وقائدة العالم الإسلامي. سمعنا فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي يفجر قنبلة مدوية، أنا في رأيي هي المعادل الموضوعي للقنبلة النووية. هو قال على مدى 36 سنة كنا نظن أن القواعد الأمريكية تحمينا، فإذا بنا نكتشف أن نحن الذين نحمي هذه القواعد الأمريكية. هذه نقطة. النقطة الثانية، السعودية استاءت من الولايات المتحدة الأمريكية بين قوسين كحليف، طبعا هي مش كحليف، هي subject nation كما يقول سكوت ريتر. في 2019 خلال الرئاسة الأولى، الولاية الأولى للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما طربت الميليشيا الإيرانية من العراق، إحدى الميليشيات الإيرانية من العراق بقيق وخريص منشآت أرامكو، هاتان المدينتان تضمان منشآت أرامكو، ونزل إنتاج النفط وإنتاج الغاز إلى أقل من 50%، لم نسمع دونالد ترامب ينبس ببنت شفة ولا حتى وجه انتقادا إلى الميليشيا الإيرانية التي ضربت السعودية من العراق. فتساءل السعوديون، قالوا أي حليف هذا يتظاهر ويقول للعالم أن المملكة العربية السعودية حليف لنا؟ أي حليف هذا الذي حتى دعك عن أنه لم يرد ولم يطلب حتى من السعودية أن ترد، ولكنه حتى لم ينتقد الميليشيا الإيرانية التي ضربت بقيق وخريص وأنزلت أن إنتاج النفط والغاز إلى أقل من 50%. فبدأ تراكم، إذا صح التعبير، بدأ تراكم من المشاعر السلبية تجاه الولايات المتحدة الأمريكية بين قوسين كحليف استراتيجي وكحليف قديم وقواعدها في الخليج العربي. فالسعودية قادت هذا الترند، إذا صح التعبير، هذا الترند الجديد الآن في منطقة الخليج، وبدأت دول الخليج الأخرى كلها تقول تعالوا لحظة، لماذا عندما كانت إيران تطلق صواريخها وطائراتها المسيرة على إسرائيل كان الأمريكيون يعترضونها من البحر، يعترضون بعض السفن، بعض الطائرات المسيرة وبعض الصواريخ البالستية. طيب ماذا عننا نحن؟ طيب عندما بدأت إيران تضرب البنى the civil infrastructure، البنى التحتية للخليج العربي حتى مخازن المياه، ما علاقة مخازن المياه بالقواعد الأمريكية؟ لم تنتقد أمريكا الإيرانيين لضربهم الخليج هذه المرة كذلك، دعك عن أنها لم ترد ولم تعترض الطائرات الإيرانية المسيرة ولا الصواريخ البالستية المسيرة. إذن بدأ الخليجيون يتساءلون ما هذا الذي يحدث؟ إذن هذا يعني أن الأمريكيين يريدون دول الخليج أن يدخلوا في مواجهة مباشرة ضد إيران. هذا هو أحد أهداف الولايات المتحدة الأمريكية من عدم الرد، ولكن السعوديين كانوا أذكياء في 2019، حتى ولو لم ينتقد دونالد ترامب الضربات الميليشيات، ضربات الميليشيات الإيرانية من العراق، قالوا لا، أمريكا لم ترد ولم تنتقد لأنها تريدنا أن نضرب إيران أو أن نضرب الميليشيات، وبذلك سنستنزف وندخل في حرب مباشرة، في حرب مباشرة ضد إيران. أنا يا دكتور عماد لا أحب أن أتحدث عن استنتاجاتي الشخصية، أنا أستشهد بشخص مثل سكوت ريتر، مثل جون ميرشيمر. هل تعلم ماذا قال جون ميرشيمر في كتابه The US Foreign Policy in the Middle East and the Israeli Lobby، هو مع زميلي ستيفن وولف؟ قال إن الإيباك واللوب الإسرائيلي دولة داخل دولة. أنا أرد على نفسي عندما أقول، سأوضح لك لماذا قال سكوت ريتر حتى إسرائيل ليست حليفا لأمريكا، وإنما هي أي subject nation، حال حال الآخرين، حالها حال الآخرين. يقول أداء، يقول من جون مرشامر وستيفن وولت، لأن الإيباك واللوب الإسرائيلي دولة داخل دولة في الولايات المتحدة، وما يتدخل، هذا ليس كلامي. جون مرشامر ليس أفرو أمريكان وليس آسيويا، هو أوروبي، أسلافه من الغزاة الأوروبيين الذين غزوا العالم الجديد، غزوا الولايات المتحدة، مثله مثل ترامب ومثله مثل جو بايدن ومثله مثل جورج بوش. قال لأن الإيباك واللوب الإسرائيلي، هذا كلامه موجود في الكتاب، يتدخلان في صنع القرار في البيت الأبيض، في الستيت ديبارتمنت وزارة الخارجية، وفي البنتاغون وزارة الحرب التي سموها مؤخرا في وزارة الحرب الأمريكية. ولذلك يقول هما يقولان في كتابهم المشترك إن الرؤساء الأمريكيين، لم يقول الرؤساء، الإدارات الأمريكية السابقة والحالية والتي ستأتي بعد، إلا إذا ضعف الإيباك واللوب الإسرائيلي نتيجة الاستياء الشعبي الأمريكي ضدهما، وظهور 60 مليون شاب أمريكي قالوا لترامب دعنا ننأى بأنفسنا عن الإيباك واللوبي الإسرائيلي. ولذلك ترامب رغم أنه فعل لإسرائيل ما لم يفعله أي رئيس في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية وفي تاريخ العلاقات الإسرائيلية الأمريكية، قال على مضض شديد. طبعا هو عمل لهم أشياء كثيرة، نقل لهم السفارة الأمريكية كما يريدون كما أرادوا من تل أبيب القدس، شرعنا الجولان وضمها إلى إسرائيل، شرعنا حتى المغتصبات وبناء المغتصبات بين قوسين المستوطنات، مع أن القانون الدولي يجرمها، وهو بذلك ألغى شيء اسمه القانون الدولي. ومع ذلك أجبر أمام 60 مليون شاب أمريكي، وشكرا للطوفان، لطوفان الأقصى، وشكرا لغزة، رغم الشهداء 80 ألف شهيد فلسطيني جلوه من النساء والأطفال. أجبر دونالد ترامب أن يقول على مضض شديد، صرح، وأنا رأيته كيف، أنا رجل يعني بالإضافة للتخصصات السياسية والإعلامية، أنا رجل يعني لدي تخصص طبي اسمه سايكوسوماتيك، كنت أدرس وجهه، على مضض شديد وعلى استحياء شديد وخايف رصاصة تأتيه من الخلف، هكذا صورته أنا. قال إن الإيباك واللوبي الإسرائيلي يتدخلان في أعمال الكونغرس، تصوروا، قال يتدخلان في أعمال الكونغرس. فالإيباك واللوبي الإسرائيلي هما سبب أن الولايات المتحدة تعطي إسرائيل كل شيء وتدعمها في مجلس الأمن وتستعمل الفيديو ضد أي قرار يدين إسرائيل وتعطيها تقريبا 90% من الأسلحة، لأن 10% تأتي من فرنسا وبريطانيا.
8: طيب دكتور علي، واضح. نعم. كل هالأمور. طيب هل هناك جهات فاعلة عالمية بديلة مثل الصين، روسيا، قادرة على تقديم يعني ضمانات أمنية مماثلة لدول المنطقة واستبدال النفوذ الدفاعي الأمريكي برأيك؟
10: هذا حاصل حاليا تقريبا منذ 10 سنوات، دول الخليج تنبهت إلى هذا الأمر، علاقات بين دول الخليج وروسيا من ناحية، وبين دول الخليج والصين، وحتى بعض دول الخليج قالت إنها تدرس الانضمام إلى مجموعة البريكس التي تقودها روسيا وتقودها الصين. وأنا قلت مرارا وتكرارا، لا نريد أن نلغي أمريكا وحلفائها الأوروبيين، ولكن نريد أن نحدث توازنا في علاقاتنا بين الشرق والغرب. لا نريد أن نضع كل بيضنا في سلة واحدة، وهي السلة الأمريكية والسلة الأوروبية حلفاء أمريكا. لا، نوزع بيضنا، 50 بيضة في السلة الأمريكية، 50 بيضة في السلة الروسية والسلة الصينية، نوازن. إذا أرادت أمريكا أو بدأت أمريكا تبتزنا كما تفعل دائما، لدينا خط رجعة، لدينا خط رجعة إلى روسيا وإلى الصين، وهذا سيزداد بعد أن تضع الحرب الحالية أوزارها، لأن ثمة مراجعات تجري وراء الكواليس، هذه معلومة وليس تحليلا. الآن مفاوضات مشاورات تجري وراء الكواليس بين المسؤولين الخليجيين لكي نذهب إلى خط الرجعة هذه، لأن أمريكا لم تعد تنفعنا. أمريكا تريد الاضرار بنا، تريد إيران أن تضرب

0: إسرائيل على الدول. قال إن بنيامين نتنياهو يحلم تصور بأن يجعل المنطقة العربية منطقة نفوذ إسرائيلية. نعم.
1: طيب دكتور علي، أمام هذا الواقع هل دول الخليج العربي مستعدة لإنشاء بنية أمنية مستقلة خاصة بها، يعني دون دعم مباشر من البنتاغون؟ حضرتك أشرت أن هناك مشاورات أو بعض الأمور.
0: ما الذي يمنعها؟ نحن لسنا أقل شأنا من إيران. إيران قالت لا لأمريكا. بالمناسبة الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي عندما سئل في إحدى القنوات من هو أفضل زعيم عربي، قال حمد بن خليفة يرحمه الله الأمير الوالد وأمير دولة قطر السابق. فتعجبت المذيعة قالت له لماذا، قال لأن حمد بن خليفة هو الزعيم العربي الوحيد الذي قال لا لأمريكا عندما طالبت أمريكا بإغلاق قناة الجزيرة تماشيا وتماهيا مع الرغبة الإسرائيلية، لأن قناة الجزيرة أحدثت فتحا مبينا في تاريخ وفي مسار القنوات في العالم العربي وفي العالم الإسلامي وإلى حد ما في العالم كله. نعم، ما الذي يمنع دول الخليج أن تقول لا؟ ما الذي يمنع دول الخليج أن تحدث أن تقوم بإنشاء بنية أمنية أي security infrastructure تحتية للدفاع عن نفسها؟ ما الذي يمنعها؟ ولماذا تتدخل أمريكا؟ نقول لا، هذا شأننا، هذا أمننا. وفي الوقت نفسه يكون لدينا توازن في العلاقات واتحاد كونفدرالي خليجي. دكتور عماد، لا نستطيع أن نتخلى عن إقامة مجلس التعاون منذ 1981 إلى هذا اليوم أصبح متكلسا. نريد أن يدفع إلى الأمام باتحاد كونفدرالي خليجي حقيقي، نواجه العالم بصوت واحد بإجماع واحد، وتنبثق منه لجان لدراسة كيف يكون لنا سلاحنا، نصنع سلاحنا، نصنع غذائنا، نصنع دواءنا. ويجب أن لا نجعل أمريكا تتدخل في شؤوننا كما تدخلت عام 1985 عندما زرعت السعودية وزرعت مصر القمح. تدخلت أمريكا وقالت لا، توقفوا عن زراعة القمح، وللأسف توقفتا الدولتان عن زراعة القمح. لماذا؟ لحتى لا تكسد تجارة القمح الأمريكية. لماذا نذعن لأمريكا يا أخي؟ لماذا؟ أخي العالم يا أخي نخاف من أمريكا لماذا؟ هل تذكر عام 1992 في الصومال؟ مجموعة رجال أيام محمد فرع عديد، 1992 للحقيقة وللتاريخ، مجموعة من الحفاة العراة الجوعة في الصومال قتلوا 75 ضابطا أمريكيا تقريبا وجرحوا المئات عندما أرادوا أن يغزوا الصومال. إذا كان مجموعة من الحفاة العراة وفصيل صغير يقوده محمد فرع عديد فعلوا ذلك في الدولة الكبرى The Super Power، فلماذا نخاف نحن من أمريكا؟ لماذا نقول لأمريكا هذا شأننا، هذا قرار سيادي لنا، ونحن سنقوم بإنشاء بنيتنا الأمنية لكي تدافع عنا؟ لأن الولايات المتحدة لم تدافع عنا عندما ضربتنا إيران وعندما ضربت إسرائيل قطر، فلماذا نذعن لأمريكا؟ ولدينا خط رجع إلى روسيا وإلى الصين.
1: طيب سؤال أخير وباختصار، يعني إذا ممكن، ما هي التداعيات طويلة المدى لهذا التباطؤ الجيوسياسي على مستقبل الشرق الأوسط برمته؟
0: تداعيات سياسية واقتصادية وعسكرية وجيوسياسية ضخمة نتيجة هذا التباطؤ، ويجب أن لا يستمر هذا التباطؤ. الآن إن لم نحن نتعلم من هذا الدرس ومن درس 2019 ومن هذا الدرس، فمتى سنتعلم حتى نباد عن بكرة أبينا؟ يعني لماذا تقول لنا أمريكا لا تصنع سلاحكم ولا غذائكم ولا دواءكم؟ طيب إيران منذ 1979 هي محاصرة وصنعت غذائها، وصنعت لم نسمع عن مجاعة في إيران.

0: ظروف اقتصادية صعبة صحيح، ولكن لم نسمع عن مجاعة فامن starvation في إيران. وصنعت إيران أسلحتها وصنعت غذائها وصنعت دواءها، فلماذا نحن لسنا أقل شأنا من إيران؟ نحن لدينا البوتنشرز، لدينا الإمكانات الهائلة، نحن نصدد العالم السلعتين الاستراتيجيتين the two strategic commodities الغاز والنفط.
1: أستاذ العلاقات الدولية دكتور علي الهيل، كنت معنا من الدوحة، شكرا جزيلا لحضرتك لتواجدك اليوم معنا.
0: شكرا لاستضافتك.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي الأردن، أعلن برنامج الأغذية العالمي أن مساعدات اللاجئين السوريين في المجتمعات المستضيفة في الأردن لا تزال معلقة منذ إبريل 2026 بسبب نقص حاد في التمويل. وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن احتياجاته التمويلية في الأردن للأشهر الستة المقبلة من أغسطس 2026 وحتى يناير 2027 تبلغ أكثر من 28 مليون دولار أمريكي، في وقت يواصل فيه تقديم المساعدات الغذائية ودعم برامج الحماية الاجتماعية وسبل كسب العيش للاجئين والفئات الأكثر ضعفا. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت أستاذ القانون الدولي والخبير السابق لدى المنظمات الدولية الدكتور حسن جوني. أهلا ومرحبا بك دكتور حسن في برنامج بلا قيود.
3: تحية لك طبعا، وتحية لك كل المستمعين والمستمعات، وتحية أيضا إلى كل اليوم من يعاني من هذه الحروب التي يعانيها شعبنا في المنطقة.
1: ومن جراء الحروب هناك أزمة نازحين في سوريا، في سواء في الأردن أو في بعض المناطق العربية والأجنبية. يعني نظرا للأزمة التمويلية الحادة التي تعاني منها برامج الأمم المتحدة، فقد توقفت المدفوعات للاجئين السوريين المقيمين في المجتمعات الأردنية بشكل كامل طبعا، ولا تتلقى العائلات المتبقية في المخيمات سوى بدل أساسي يبلغ يعني حوالي 21 دولارا أمريكيا للفرد. يعني ما هي المخاطر التي قد يشكلها الانهيار الكامل لبرامج الأمم المتحدة الإنسانية على منطقة الشرق الأوسط؟
3: يعني بداية لابد من تحديد نقطة أساسية، وهي ما هو الوضع اللاجئين السوريين في الأردن، وضعهم القانوني. وطبعا موضوع اللاجئين يعالج بعدة يعني زوايا، أهمها طبعا هي موضوع إنساني بكل شيء، وسياسي وقانوني وحتى استراتيجي متعلق أيضا بالسياسة في المنطقة بأكملها. فيما يتعلق أهم شيء النقطة القانونية الملزمة للأردن، ما هي القواعد التي تلزم الأردن بالقيام بواجبه، وما هي القواعد التي تلزم منظمة الأمم المتحدة للاجئين. هذه نقطة مهمة جدا، يعني أريد أن أوضح بأن الأردن غير منضم إلى مفوضية اللاجئين أو معاهدة المتعلق باللاجئين عام 51 أو حتى البروتوكولات عام 67. المهمة الأردن مثل لبنان يعني وكثير من الدول العربية لم تنضم إلى اتفاقية 51. هذه نقطة مهمة جدا التي يعني تحمي اللاجئين بشكل عام، وهذا لا يعني بأن ليس هناك حماية قانونية للاجئين السوريين في الأردن أو في لبنان أو بعض الدول العربية، لأن هناك اتفاق تم بين الأردن ومفوضية اللاجئين يحدد ويعطي بعض الصلاحيات ويحدد الحماية التي تقدمها مفوضية اللاجئين في الأردن أو في لبنان أيضا نتحدث، خاصة في لبنان فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، عندما فيما يتعلق بالأردن هناك اتفاق واصل حاصل مع المفوضية اللاجئين. فإذا المفوضية ملزمة بتطبيق الاتفاق وتقديم ما يسمى المساعدة، وأيضا ليس فقط المساعدة إنما أيضا الحماية. الحماية هذه الحماية فقط للاجئين السوريين وليس الفلسطينيين، لأن الفلسطينيين لهم استثناء في معاهدة 51 دون الدخول في التفاصيل في فقرة، طبعا هي الفقرة لم تسمي الفلسطينيين بالحرب ولكن قالت من عنده اتفاقية سابقة وكان المقصود الأنروا. المهم اليوم المفوضية ملزمة حسب الاتفاق مع الأردن، اتفاقية التي حصلت هي بحماية هؤلاء، يعني الحماية والمساعدة ليس فقط المساعدة. هذا الشيء لم يحصل. أعتقد أنا حسب بنود الاتفاق هو فقط المتعلق بالمساعدة وليس الحماية، موضوع مختلف تماما.
1: لماذا الوطن البديل وسوريا أصبحت يعني انتهت الحرب فيها، يعني بإمكانهم العودة إلى بلادهم وتقديم المساعدة لهم على أرضهم؟
3: هذا موضوع سياسي، لذلك قلت أن الموضوع سياسي واستراتيجي في البداية ليس فقط قانوني. وضحت نقطة قانونية، عودتهم طبعا اللاجئ من حيث المبدأ الأفضل العودة إلى بلده، هذه نقطة الأفضلية دائما العمل لعوده إلى بلده قبل إيجاد وطن بديل له. نحن في موضوع السوريين طبعا العودة إلى بلده، هل من يحدد إذا الخطر زال أو بقي الخطر؟ من يحدد ذلك؟ نحن نعرف أن الوضع ما زال في سوريا برغم كل شيء، هناك يعني هناك مئة علامة استفهام حول الوضع السياسي بشكل عام وحتى الاستقرار السياسي والأمني حتى الآن. هذا ليس برأي خاص، ولكن حتى الكثير من المعلقين الدوليين وأساتذة القانون يعتبره أنه ما زال هناك الوضع غير مستقر حتى يعود اللاجئ. وطالما اللاجئ حياته مهددة على يجب أن حياته مهددة في حال العودة يجب حمايته بأي شكل من الأشكال أو مساعدة. هذا التراجع من قبل مفوضية اللاجئين غير مبرر بمعنى الواضح بأن هؤلاء لا يستطيعون العودة، وخصوصا من بينهم من كان مع النظام السابق أو من كان له مسؤولية في النظام السابق، بمعنى آخر أنه ملاحق لانتمائه السياسي وليس لقضايا جنائية، لأنه لا يمكن هذا الرقم الكبير الذي توصل اليوم هاي الحديث عن 700,000، ربما كان طبعا تفاضل كان في كانوا وصلوا لرقم أكبر، هناك من الرقم حاليا حوالي أكثر من 300 وشوي. المهم أنه هذا الرقم الكبير لا يمكن أن يقال عنه لأنه نزوح جماعي ليس نزوح فردي، لتحدث عن موضوع أنه فقط الموضوع يعني لا، الواضح أن هناك موضوع خطير جدا بهؤلاء لا يستطيعون العودة لأن حياتهم في خطر. وأن طالما كأيضا هناك في سوريا حتى الآن ليس هناك يعني كما ممكن أن نقول دولة القانون وحماية قانونية لكل اللاجئين، لذلك على المفوضية أن تستمر في المفاوضة في الحماية في المساعدة، كي لا أقول الحماية في هذا الموضوع. لماذا المفوضية أو توقفت؟ أنا أعتقد هذا موضوع سياسي بيتم ضغط سياسي، وأنا سابقا كنت مع المفوضية ويعني أعرف الجو تماما. وهناك يعني أعتقد أنه هذا موقف سياسي يجب على المفوضية أن تتابع، على الدول الممولة للمفوضية دول الأعضاء وحتى على بعض الدول العربية أن تقدم مساعدة للاجئين. وأريد أن أوضح أن الرقم المقدم اللي هو 21 دولار هو ليس للفرد بيوم واحد، يمكن نعرف أنه هو على مدة طبعا طويلة ليس اليوم الواحد. هذا يعني المأساة هي إنسانية كما قلنا، ولكن الدور الأساسي هو الحماية القانونية الضرورية من الأردن حسب الاتفاق مع مفوضية اللاجئين، والمساعدة والغوص والخيري هي يجب أن تكون من المفوضية وهي لا تقوم بواجبها.
1: نعم. طيب دكتور حسن، ألا يشكل عدم تمويل النازحين يعني وقف عنهم المساعدات المالية، ألا يشكل هذا الأمر خطرا أمنيا واجتماعيا على البلد المضيف الأردن؟
3: دائما موضوع اللاجئين موضوع كما قلت حساس جدا، سواء على الدولة التي الأم أو الدولة التي يحملون جنسيتها التي هجروا منها أو على الدولة التي هجروا إليها. موضوع مهم جدا ومعقد جدا، وهناك حتى اليوم في العالم بالملايين عدد اللاجئين في العالم ولا يستطيعون العودة إلى بلادهم. طبعا يشكل على الأردن يعني طالما هناك الأردن عليه واقع الحماية بمعنى أنهم يخضعون القانون الأردني، وعلى المفوضية أن تساعد قدر الإمكان، ولا يمكن أن نعتقد ولا يمكن أن نصدق بلحظة من اللحظات بأن المفوضية ليس لديها المال لتقديم مساعدات لأولياء الأسرى للاجئين. وبالتالي طبعا هناك لا أقول خطر، ولكن هناك واقع يعني واقع يعني في تأزيم سياسي واستراتيجي، ودور الدولة المضيفة ليس دورا يعني سهلا، يعني موضوع معقد جدا، وخصوصا أن هناك شيء قد يؤثر، وخاصة أتحدث عن الأردن ولبنان نفس الحالة. الاستضافة إذا طالت تؤثر على الوضع الديموغرافي للبلد، وخصوصا من بلد مثل الأردن أو مثل لبنان يؤثر على التغييرات الديموغرافية. لذلك في خوف كبير جدا، يعني إذا خرج مثلا هذا العدد إلى بلد كبير مثل فرنسا أو ألمانيا أو الولايات المتحدة الأمريكية، لا يؤثر هذا الرقم على وضع الديموغرافي أو التغيير الديموغرافي. بينما في عدد سكانه قليل مثل الأردن، ناهيك أنه هناك وضع ديموغرافي وسياسي معقد جدا، إضافة أن الأردن قد عانى سابقا أو كان عنده كثير من، خاصة تذكر مع اللاجئين الفلسطينيين طلعت حرب عام 70. لذلك الموضوع معقد على مستوى السياسي كما قلت، والجيوبوليتيك، ومستوى استراتيجي، وحتى يعني لا يتأثر فقط الأردن، أيضا تأثر سوريا، لأن سوريا بحاجة لهؤلاء الأشخاص من أجل بناء سوريا، ويكون لهم دور أساسي في إعادة، يعني يكون لهم دور في سوريا. لذلك مشكلة اللاجئين مشكلة صعبة جدا على البلدين، ليس فقط على بلد المستضيف، ولها نتائج خطيرة جدا خاصة على بلد مثل الأردن. كما قلت موضوع الديموغرافيا والسياسة وكل شيء يعني مرتبط بهذه الأمور. الأردن الآن لا يستطيع ولا يحق له أن يرحل اللاجئين، وهناك مبدأ عام في القانون الدولي وهو يدخل ما يسمى بجيشكونز، بالقواعد الجيشكونز، يعني قواعد الآمرة، لا يجوز ولا بأي شكل ترحيل أي لاجئ إلى بلد يكون حياته في خطر. هذا مبدأ عام من أهم المبادئ متعلق بحماية اللاجئين، وبالتالي لا يجوز ترحيل السوريين بعودتهم إلى بلدهم. إلا نحن عرفنا هناك فريق منهم قد عاد، مجموعة قد عادت مهمة جدا بالعدد، ولكن ليس لديها مشاكل سياسية مع النظام الجديد، ولكن هناك عدد كبير جدا مئات الآلاف لا يستطيع أن يعود، لأنه حياتك تكون تشكل بهذا وخطر. واحد. اثنين، نقطة مهمة جدا، أيضا لا يجوز إعادة لاجئ في بلد تكون فيها حياته بخطر، بمعنى في حكم الإعدام أو يلاحق بقضايا بحكم الإعدام. هيدا أيضا نقطة مهمة جدا في موضوع قانون اللاجئين الذي نتحدث عنه. ورغم أنه كما قلت الأردن غير منضم إلى معاهدة 51 ولا للبروتوكولات، ولكن بروتوكولين أو أعتقد نبعا غير منضم، ولبنان أيضا أعتقد الوضع ذاته في كثير من الدول العربية مرتبط بموضوع كما قلنا اللاجئين الفلسطينيين، لأنه نعتبر في لبنان وفي الأردن الدول العربية، أنا ذاك كانوا 7 دول عربية عندما معاهدة 51 الذين يعني قاموا بمسألة وضع نقطة بأنهم هم الذين يقوموا بحماية الفلسطيني المتواجد على أرضهم، وهذا كان مهم جدا من الناحية السياسية وكان صحيح.
1: طيب دكتور حسن، هل توجد آليات أو جهات مانحة بديلة قادرة على تعويض عجز ميزانية مؤسسات الأمم المتحدة جزئيا أو كليا؟
3: أنا أعتقد ذريعة العجز الميزانية غير دقيقة، يتزرعون بها، يعني أي دولة اليوم تستطيع من الدول العربية أن تتبرع $100 مليون، $20 مليون، $10 مليون، تستطيع أن تأمن حياة كريمة للاجئين، مبلغ ليس بكبير يعني بهذا المبالغ الكبرى. أعتقد هذا موضوع صحيح، هناك الدول الآن مع أزمتها الاقتصادية خففت المبلغ الذي يتوجب عليها، تحدث عن دول الأعضاء في معاهدة 51 المبلغ المتوجب عليها، ولكن حتى الدول غير أطراف أيضا التي كانت تتبرع الآن خفف ذلك. ولكن نحن لسنا أمام نزوح 20 مليون وعشرة مليون كما حاصل في السودان أو في حاصل في كثير من المناطق بالعالم أو بالملايين. نحن أمام عدد ممكن مساعدته وتأمين حد الأدنى بالحياة الكريمة له، وممكن أن يحصل ذلك عبر تبرعات ومساعدات. الموضوع هو كما قلت سياسي، على اعتبار ربما تعتبر المفوضية، أقول ربما ولست متأكد، لم أطلع تماما على الزريعة التي قدمتها المفوضية، هي زريعة طبعا متعلقة بالموضوع المالي، ولكن أعتقد أنا ربما وراء ذلك موقف سياسي اعتبار أن سوريا قد استقرت، وبالتالي عندما تستقر البلد ربما يعتقدون بأن هؤلاء حياتهم ليست في خطر في سوريا لاستعانة العودة، ربما ذلك. ولكن بكل الأحوال الصعيد الإنساني كما قلت والقانوني لابد من متابعة مساعدة اللاجئين في الأردن، ولابد من توضيح نقطة أيضا، ليس هناك لاجئ يترك بلده إذا لم تكن حياته في خطر، يعني يجب أن نؤكد على ذلك، يعني حياته في خطر، وضعه السياسي معين، يعني وأن لا يبقى في بلده الإنسان يعيش، لا, لا, لا, لا يبحث عن الذل والمساعدة والاستعطاء. هذه نقطة مهمة جدا لابد من قول ذلك فيه، وأنا عملت في موضوع اللاجئين في جنيف وهيك، وأعرف تماما هذه النقطة مهمة جدا، لأنه من يستطيع العودة يعود، ولكن من تكون حياته في خطر لوضعه السياسي لظروف السياسية تقدس لا يستطيع أن يعود.
1: واضحت الفكرة،
3: يخاف على حياته.
1: نعم، أستاذ القانون الدولي والخبير السابق لدى المنظمات الدولية الدكتور حسن جوني، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك دكتور حسن على هذه المداخلة القيمة.
3: شكرا لكم، وتحية لكل المستمعين والمستمعات، وتحية خاصة إلى اللاجئين، كل اللاجئين في هذا العالم،
1: والله يرجعنا عبلادهم بخير وسلام
3: إن شاء الله يا رب.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي العراق، أكد مدير إعلام وزارة النقل العراقية حسين أحمد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بنظام النقل البري الدولي تير لما يوفره من تسهيلات تسهم في تنشيط حركة الترانزيت وتعزيز مكانة العراق كممر تجاري استراتيجي في المنطقة. وقال أحمد في حديث لسبوتنيك:
4: تبدي وزارة النقل خلال الإدارة الجديدة اهتمام عالي المستوى بملف التير والنقل البري والترانزيت، تقدم مجموعة يعني من تستثمر التسهيلات التي يوفرها هذا النظام العالمي بخصوص النقل، يعني نجحت لدينا خلال المدة الماضية أكثر من رحلة عبر هذا النظام، رحلات متعددة الوسائط من العقبة إلى الفاو، وكذلك رحلات باتجاه البلدان الشرقية، هذه ليست يعني البلد الأول، لربما هو تركمانستان، لكن قبلها كانت لدينا رحلات وصلت إلى باكستان وغيرها من البلدان الشرقية، وكذلك بالعكس، يعني هذا النظام اليوم من الجمهورية الإسلامية باتجاه الخليج العربي أو الأردن، هذا الخط، هذا حركة مرور الترانزيت يعني حركة فاعلة خلال هذه الفترة، خصوصا مع فترة خفض التصعيد هنالك فاعلية عالية بخصوص نظام الترانزيت، وهذا الملف يعني يقع ضمن اهتمامات الوزارة وتديره الدائرة الفنية في الوزارة، بالإضافة إلى الشركة العامة للنقل البري لما يوفره من ميزات، أولا تعزيز مكانة العراق كموقع ربط استراتيجي في المنطقة، وتعزيز مكانة المكانة الاستراتيجية الجغرافية للعراق، وكذلك لما يوفره من عوائد بالنسبة لاقتصادية لعموم البلاد.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وفي ملفنا الأخير، أفاد الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأن قرار وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات الأراضي الفلسطينية من مسؤولية الجيش إلى الشرطة الإسرائيلية يحمل في طياته مخاطر كبيرة وتهديدا مضاعفا لفلسطين. وقال في تصريحات لسبوتنيك:
3: قرار وزير الحرب الاحتلالي بإخلاص صلاحيات الجيش عن مسؤوليته عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى الشرطة في الضفة الفلسطينية، ومعروف تماما أنه الأمن الشرطي هناك مسؤولية بين كثير المتطرف الاستعماري الذي يقود حملة ضد الفلسطينيين ومحاولة تهجيرهم ونفي حتى إمكانية قيام وجود الشعب الفلسطيني. هذا الأمر له مخاطر كبيرة على صعيد أن تأكيد الاحتلال في هذا الجانب هو أن الأراضي الفلسطينية هي غير محتلة، وبالتالي عندما تكون محتلة يكون مسؤولية جيش الاحتلال على الأراضي التي يتم احتلالها، وبالتالي إخراج مسؤولية جيش الاحتلال إلى مسؤولية شرطية واضح تماما أنه يحاول الذهاب إلى أن هذه الأراضي غير محتلة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو يعني بشكل طبيعي أن هناك سياسة لضم الأراضي الفلسطينية جميعها، سواء مصنف ألف أو باء أو جيم، كل أراضي تحت مسؤولية الشرطة وليس مسؤولية الجيش الذي يحمي المستعمرين المستوطنين في ظل محاولات الاعتداءات الإجرامية اليومية على أبناء شعبنا الفلسطيني، سواء في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية أو على صعيد خاصة البلدات القريبة من المستعمرات الاستيطانية غير الشرعية وغير القانونية. إضافة لذلك كما قلت التأكيد على أن مسؤولية الأمن في إطار بن غفير المستوطن الاستعماري الذي يعني يعاول حتى نفي وجود الشعب الفلسطيني ويمارس كل سياسات العدوان والجرائم ضد الشعب الفلسطيني في هذا السياق، وبالتالي يعني هذه الحكومة اليمنية المتطرفة تمضي قدما باتجاه التأكيد على على ضم الأراضي الفلسطينية جميعها في إطار دولة الاحتلال وعدم وجود أي إمكانية الحديث عن الشعب الفلسطيني في هذه الأراضي الفلسطينية التي يقوم الاحتلال برفع يده عن مسؤوليته، كما كل الأراضي المحتلة في أي دولة بالعالم هي مسؤولية جيش الاحتلال الذي هو الذي يكون مسؤول عن كل ما يتعلق بهذا الأمر. هذه سياسة ضم خطيرة على صعيد الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسياسة نفي إمكانية وجود حتى حقوق الشعب الفلسطيني وإعطاء المستعمرين المستوطنين برئاسة بن غفير كل ما له علاقة بإمكانية استمرار سياسات العدوان والجرائم المصاعدة ضد الشعب الفلسطيني، ما فيها سياسات القتل والحرق وقطع الأشجار والاعتداء على البيوت ومحاصرتها في سبيل التأكيد على أن الهدف الرئيسي والأساسي هو التطهير العرقي والعقاب الجماعي في إطار التهجير لأبناء الشعب الفلسطيني. لذلك المطلوب اليوم أكثر من وقت مضى ورفض هذه السياسات الاحتلالية التأكيد على أن هذه الأراضي الفلسطينية استلام للقرارات الشرعية الدولية وقلن دولية أراضي محتلة ينطبق عليها القوانين والشريعات الدولية، ما فيها قرارات صادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة وكل المؤسسات الدولية، والاستعمار الاستيطاني جميعه غير شرعي وغير قانوني في هذه الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيه في مدينة القدس المحتلة استنادا إلى قرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2334 وقرارات أخرى قبل ذلك، إضافة إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي تؤكد على عدم جواز بقاء الاحتلال واستعماره الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين وقعت تحت الاحتلال ما فيها في القدس المحتلة، إضافة إلى معاهدة روما المؤسسة المحكمة الجنائية الدولية التي تعتبر أن الاستعمار الاستيطاني يرتقي لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب ويعاقب عليه مسؤولي الاحتلال الذين يمضوا قدما باتجاه البناء والتوسع الاستعمار الاستيطاني. اليوم مطلوب هو فرض عقوبات على الاحتلال، رفض هذه السياسات العدوانية والإجرامية التي تطال كل شعبنا الفلسطيني، والتأكيد على أن القرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي هي الأساس في عملية رفض كل ما له علاقة بمحاولة ضم الأراضي أو سياسة الحسم التي يعتبر الاحتلال سياسة الضم والحسم لهذه العقوبة اليمنية المتطرفة، وليس فقط على صعيد أن هذه التطورات تجري قبل الانتخابات داخل الاحتلال في 27 من شهر أكتوبر القادم، وسيكون الدم الفلسطيني هو وقود لهذه الانتخابات والتصعيد الإجرامي هو وقود لهذه الانتخابات، ولكن الأساس في هذا الموضوع هو أن هناك
5: هناك سياسة ممنهجة لدى الاحتلال الأكثر يمنية والطرفان من أجل ضم الأراضي وسياسة حسم لتصفية القضية الفلسطينية ومحاولة تهجير أبناء شعبنا الفلسطيني ومحاولة فرض سياسة لها علاقة بتهجير أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وتقسيمه وفصله من أجل الأهل بدون أقامة الدولة الفلسطينية والضرب بعرض الحائط لكل قرار شرعي دولي والقانون الدولي. اليوم مطلوب عزل هذه الحكومة، فرض مخاطعة عليها ومحاكمتها على جرائمها المتصاعدة التي لا تسقط بالتقادم من أجل قطع الطريق على مصرة هذه الجرائم.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.
2: مستمعينا الكرام إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة، بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
6: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو. نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: من السياسة والاقتصاد إلى الثقافة والرياضة والمجتمع، نفتح اليوم ملفات العلاقات بين روسيا والعالم العربي، ونتوقف عند أبرز القضايا المشتركة وتأثيرها على الحاضر والمستقبل.
8: بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من روسيا والعالم العربي، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في ملف اليوم نناقش دلالات تعيين روسيا سفيرا جديدا لدى مصر وجامعة الدول العربية. أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومين بتعيين أرتورو ليوكمانوف سفيرا فوق العادة لدى مصر ومندوبا مفوضا لروسيا لدى جامعة الدول العربية في آن واحد. يأتي ذلك في إطار مساعي روسيا المستمرة لتعزيز العلاقات مع الجامعة العربية وجميع دولها الأعضاء، لا سيما في مجال توطيد الأمن الإقليمي. ويعكس هذا القناعة الروسية بأن تحسين الوضع الدولي والتصدي للتهديدات والتحديات الراهنة يزيد من الحاجة إلى جهود جماعية منسقة، الأمر الذي من شأنه تعزيز أهمية منظمات مثل جامعة الدول العربية. حول دلالات تعيين روسيا سفيرا جديدا لمصر والجامعة العربية تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من روسيا والعالم العربي. البداية من القاهرة، ومعنا عبر الهاتف الباحثة في العلاقات الدولية زميلة الأكاديمية الروسية للعلوم من موسكو الدكتورة مونيكا ويليام. أهلا بك معنا دكتورة مونيكا، وبداية سبق أن جمع السفير الروسي في القاهرة بين منصب السفير ومنصب الممثل المفوض لدى جامعة الدول العربية، ما أهمية الإبقاء على هذا الجمع في المنصبين في ظل التطورات الإقليمية الراهنة، وهل هناك دلالة سياسية لهذا التعيين؟
9: يعني طبعا تعيين روسيا سفيرا جديدا لدى مصر واعتماده مندوب لدى جامعة الدول العربية هو في الحقيقة إعادة تموضع للجانب الروسي في الدولة المصرية، سواء على المستوى العلاقات الثنائية وأيضا على مستوى النظام الإقليمي والنظام العربي في آن واحد. وخلينا طبعا بنتحدث أن حضرتك أشرت إلى فكرة يعني حساسية ويعني الإقليم في وضع شديد السيولة وشديد يعني ارتفع منسوب عدم اليقين فيه، وبالتالي الجانب الروسي الآن ينظر لمصر بأنها يعني تربطها طبعا علاقات تاريخية، أيضا هي دولة ذات وزن سياسي واقتصادي وجغرافي في هذا التوقيت، ويمكن بيظهر ذلك وبينعكس في عدد من الملفات الإقليمية الشائكة، وبالتالي الجانب أو هذه الاعتبارات هي بتسمح بأن تكون نقطة ارتكاز روسية في الشرق الأوسط وأيضا في أفريقيا، وفي نفس الوقت القناة الاتصال المباشرة مع المؤسسة العربية الجامعة طبعا الموجودة في الدولة المصرية، وإحنا بنتحدث هنا عن جامعة الدولة العربية. لهذا المعنى يصبح يمكن أكثر وضوحا إذا وضعنا التعيين في سياق التطور اللي تشهده العلاقات المصرية الروسية في الحقيقة، خاصة خلال السنوات الأخيرة. العلاقة يعني أصبحت يعني بتنتقل لمستوى شراكة استراتيجية ذات مشاريع طويلة الأمد، يعني هي في الحقيقة لم تعتمد على العلاقات أو الملفات التقليدية المتعارف عليها، ولكن انتقلت بشكل كبير في 2025 أفسدة الخارجية المصرية من العلاقات الاقتصادية والتجارية ويمكن أيضا الاستثمارية مع الجانب الروسي أصبحت من العوامل الرئيسية للشراكة إلى جانب طبعا مشروعي محطة الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كلها بتؤكد بأنه الجانب الروسي أصبح يعني شريك تجاري واقتصادي للجانب المصري، وأن طبعا حجم التبادل التجاري اللي تجاوز حوالي 9 مليار دولار في 2024، والأهم بأنه يعني هذه الأرقام لا تعكس مبدأ أو مجرد الفترة المؤقتة، ولكن استمرار هذا الارتفاع واستمرار نمو التبادل التجاري بين الجانبين حتى في 2025 واللي زاد أيضا 12% بيؤكد بأنه المستقبل هذه العلاقة سواء داخل التفاهمات أو الصيغ التفاهمية السياسية وأيضا بتتحرك في التعاون في الملفات بأكثر اتساع بتقوم على التجارة والغذاء والطاقة ويمكن أيضا الحبوب والصناعة والنقل والاستثمار.
8: بالحديث عن الاقتصاد دكتورة مونيكا، السفير الجديد خريج معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية وحاصل على درجة علمية في الاقتصاد عن التعاون الاقتصادي الروسي العربي، ما دلالة اختيار الدبلوماسي بهذه الخلفية الأكاديمية والاقتصادية لهذا المنصب؟
9: يمكن كنا بنتحدث في يعني هذه المداخلة عن فكرة المشروعات الاقتصادية المسيطرة على الجانب المصري، يمكن أيضا يعني زي ما كنا بنشير السفير الجديد طبعا ذات خلفية اقتصادية، وده بيعمق من فكرة بأنه العمل في الملفات الاقتصادية متقدمة وتصور بأنه سيتم البناء عليها بين الجانبين. يعني موسكو في الحقيقة بتريد أن تنتقل من العلاقة الثنائية القوية مع مصر استخدام الثقل المصري أيضا لتعزيز وتوسيع حضورها الاقتصادي والسياسي على المستوى العربي وعلى المستوى الأفريقي. يعني على سبيل المثال إذا نجحت المنطقة الصناعية الروسية في قناة السويس، إذا دخلت الشركات الروسية بصورة أوسع للسوق المصرية، أتصور بأن يعني مصر يمكن أن تصبح ليس فقط مجرد الشريك التجاري لروسيا بالصيغة المعتادة أو الصيغة التقليدية، ولكن هي منصة روسية أيضا للوصول إلى أسواق عربية وأفريقية أوسع. أتصور بأنه يمكن هذا الأمر بينعكس بشكل كبير على اختيار خلفية هذا السفير تحديدا. على الجانب الآخر يجب أيضا عدم تفسير بأنه يعني هناك محاولة روسية للسيطرة أو لتواجدها بشكل أكبر في الأسواق العربية، ولكن الأدق بأن روسيا تستثمر في مركزية الدولة المصرية سواء داخل النظام العربي من الناحية السياسية أو حتى من الناحية الاقتصادية، لأنه يعني أيضا يعني مصر زي ما كنا بنشير بتمتلك وزن سياسي ووزن مؤسسي لا تستطيع أي من القوى الكبرى تجاهله، نتيجة طبعا أو ناهيك عن فكرة بأنه بالفعل الشراكة مع الجانب الروسي وفكرة تحديدا الدولة الروسية اللي بتقوم دايما على فكرة الوين وين سيتويشن سواء في التعاون الاقتصادي أو المصالح المشتركة على كافة النواحي. وبالتالي أتصور بأنه إذا تحدثنا عن النقطة الهامة في هذا التحليل وهي اختيار يعني السفير من خلفية اقتصادية بينعكس على توسيع المصالح المشتركة بين الجانبين وفي مقدمتهم زي ما كنا بنتحدث الطبعة المنطقة الصناعية الروسية قنوات التجارة والاستثمار وفي الوقت نفسه المحافظة على الموقع السياسي في الشرق الأوسط في ظل يمكن أيضا صراع دولي يعني في الحقيقة على الموارد على الطاقة سواء على حتى المضايق والممرات البحرية. وبالتالي ما يحدث في الإقليم أتصور بأنه بيؤثر على صناعة القرار في الدول الكبرى يعني في الحقيقة، لأنه أيضا هو جزء أوسع للأسف إذا استطعنا التحليل جزء من صراع متكامل على يعني القدرة على النفوذ والسيادة في إقليم أو في منطقة هي أيضا غنية ويعني في الحقيقة ذات نفوذ في عدد من الملفات وعدد من القطاعات اللي بتهم أيضا القوى الكبرى.
8: من جانب آخر، دكتورة ليوكمانوف كان مديراً لإدارة الأمن المعلوماتي الدولي في الخارجية الروسية وأيضاً كان ممثلاً للرئيس في مجال أمن المعلومات. كيف نقرأ تولي خبير في الأمن السيبراني والمعلوماتي منصب سفير روسيا لدى القاهرة في هذا التوقيت؟
9: يعني طبعاً أمن المعلومات والجزء السيبراني يعني هو أصبحت الآن هي عقيدة كبيرة لدى الجانب الروسي وأيضا هي محل اهتمام بالمناسبة بالدولة المصرية. يعني في الحقيقة خلينا نتحدث عن الملف أو الشخصية ككل واللي كانت هي يعني الملفات الحساسة يعني في الدولة المصرية وحتى في الدولة. خلينا نتحدث إنه أمن المعلومات هي يعني موضوع أو ملف بيهم وأصبح جزء من الأمن القومي والسياسة الخارجية للدول الكبرى وحتى الدول المتوسطة الحجم في النظام الدولي. وبالتالي فكرة وجوده كان مبعوث في 2023 ويقود في الحقيقة لازال يعني أتطور بأنه حتى 2026 في السنوات الشهور القليلة الماضية كان بيقود المشاورات الروسية في هذا الملف مع الجانب الصيني. وهنا نتوقف عن فكرة بأنه المدرسة الروسية الأوسع اللي بتركز على السايبر سيكوريتي بمعنى مختلف هي بتظهر بأنه هو مجال من مجالات الأمن الدولي والسيادة الوطنية، ولا يمكن في الحقيقة قراءته عن فكرة استخدام التكنولوجيا المعلومات في الصراعات وفي الجريمة المعلوماتية في التأثيرات السياسية والإعلامية، لأنه أيضا هناك يعني وفق حتى لما يحدث في الحرب الروسية الأوكرانية هناك رغبة من وحرص من الدولة الروسية في إبراز السردية الحقيقية لما يحدث في هذا الصراع، في تحسين أيضا الصورة الخاصة بفكرة يعني الدور الروسي. وبالتالي وجود هذا السفير بهذه المقومات والخلفية الأكاديمية والخلفية المعنية هي يعني بتتعمق لكي يتولى ملفات تقنية اتصالات أو حماية شبكات، ولكن فكرة إنه المعلومات والفضاء الرقمي والسيادة التكنولوجية هي جزء من التنافس الجيوسياسي نفسه، وهو الأمر المتصل في الحقيقة حتى بطبيعة التغيرات اللي نشأت أو طبيعة المحاور اللي بتؤثر الآن على طبيعة التوازنات داخل يعني بين الدول في إطار نظام دولي زي ما كنا بنتحدث هو يعني بيتسم بعدم اليقين ويعني في الحقيقة باضطراب متسع في كافة أطرافه وكافة نواحيه.
8: في هذا السياق دكتورة تحدثت حضرتك عن استثمار روسيا في مركزية الدولة المصرية، كيف تؤثر خلفية ليوكمانوف المعلوماتية في مجال التحديات والتهديدات الجديدة؟ كيف تؤثر على مقاربة روسيا للقضايا الإقليمية الحساسة في غزة والبحر الأحمر وليبيا وأيضا في السودان؟
9: يعني ما يتعلق بالمقاربة الروسية يعني طبعا في الآونة الأخيرة في تعاطيها مع هذه التحديات يمكن روسيا أضربت وفي الحقيقة أعطت نموذج مثالي، لأنه حتى هناك تقارير منذ اليومين الماضيين كانت بتتحدث عن فكرة النمو الروسي وعدم يعني في الحقيقة تأثر الاقتصاد الروسي بالحرب، وفقا حتى بأنه طبعا ده كان في تأثير مغاير للتأثيرات الصادرة والمتوقعة بأنه هناك انكماش في الاقتصاد الروسي. بالتالي فهم العلاقة بين الاستثمار الروسي ومركزية الدولة المصرية وأنه كلما ارتفعت قيمة الاستثمارات الروسية ارتفعت قيمة استقرار العلاقة، وكلما ارتفعت أهمية قناة السويس في التجارة الروسية أصبحت يعني في الحقيقة مصر في هذا الإطار هي جزء من الحسابات اللوجستية والاستراتيجية للجانب الروسي. في إبريل 26 وخلينا بنؤكد على يعني بعض في الحقيقة التفاهمات أو بعض مذكرات التفاهم اللي تمت بين الجانبين، و الجانب المصري والجانب الروسي مذكرة تفاهم لتطوير التعاون أيضا في النقل البحري مع بحث إنشاء ممر لوجستي يضم محطة للحاويات على البحر الأحمر وأخرى على البحر المتوسط، وده في الحقيقة بيربط الموانئ الروسية على البحر الأسود. وبالتالي هي خطوة شديدة الدلالة لأنها بتنقل يعني العلاقة من مجرد التجارة التقليدية، وأتصور بأنه وجود سفير بهذه الخلفية هي أيضا بينقل فكرة التعامل مع التحديات التقليدية أو حتى الفرص التقليدية إلى محل أو مركز ثقل مختلف. الآن الجانبين يتحدثوا عن شبكة نقل وممرات تجارية تربط مصر بالبحر الأحمر بالبحر المتوسط. أيضا يعني الجزء الآخر والمهم جدا في تفسير فكرة بأنه روسيا كمان يعني من الجانب الآخر هي شريك سهل التمويل، يعني روسيا على سبيل المثال في الضبعة هي قدمت ودخلت في هيكل تمويلي طويل الأمد يعني يسمح بتنفيذ أصلا المشروع الضخم بمنطق بأنه التمويل التجاري قصير الأجل لا يمكن التعامل معه، وأنه قيمة الشراكة الروسية بالنسبة لمصر تفقد بفكرة حجم الأموال اللي دخلت المشروع، ولكن بقدرة الجانب الروسي على الجمع بين التمويل السيادي التكنولوجي التنفيذ التمويل طويل الأمد. هذه الثقة تصبح يعني أو بتمنح الدولة المصرية مرونة أكبر في تنفيذ مشروعات استراتيجية، وبتمنح أيضا روسيا علاقات اقتصادية وتكنولوجيا تمتد لعقود. وبالتالي المركزية الخاصة بالجانب المصري في الحسابات الروسية هي مختلفة بشكل كبير، ناهيك طبعا أنه الموقع الخاص بمصر قدرتها يعني على البحر الأحمر، قدرتها على يعني أو يعني امتلاكها لقناة السويس، الحلقة اللي بتربط أيضا يعني الدولة المصرية بالاستراتيجية الروسية في أفريقيا والشرق الأوسط، وهنا أيضا بيجب النظر للبحر الأحمر يعني في ظل زي ما كنا بنتحدث إن هناك حرب أو تغيير لمفهوم الصراعات على الممرات الملاحية. يعني يمكن طبعا التنافس الآن أصبح مختلف، وبالتالي الحضور ويعني سعي روسيا لسنوات لتطوير حضورها في هذه المنطقة في الساحل الأفريقي للبحر الأحمر، وصول زي ما كنا بنتحدث لاتفاقيات بالشأن المنشآت اللوجستية البحرية في السودان وغيره، كلها أمور بتأكد بأنه التحرك يعني أو الاهتمام الروسي بالبحر الأحمر ثابت، والاهتمام بالمناطق اللي بتشكل أيضا تهديد هي يعني في الحقيقة ثابت بالنسبة للجانب المصري والجانب الروسي. ثانيا حضرتك كنت بتشيري في ثانية سؤال عن فكرة يعني التحديات أو الصراعات المقامة بالسودان، هناك وفاق، وخليني أتحدث عن الوفاق أو التوافق التفاهم بين الجانبين فيما يتعلق ب يعني الجانب المصري والجانب الروسي في الرؤية الاستراتيجية الخاصة بالتحديات اللي في الإقليم. يعني حتى وإن حصلت روسيا على يعني في الحقيقة تواجد في الجانب السوداني، مصر أيضا يعني بتظل صاحبة موقع حساسية ومتوسطين في طبيعة آلية إدارة الصراع في الجانب السوداني. هناك تفاهمات بين الجانب المصري والروسي على إعلاء قمة الحلول السلمية، على دور السيادة والمؤسسات الوطنية في الدول اللي يعني خلينا نتحدث عن الفراجايل ستيت أو الدول الضعيفة اللي بتعاني سواء تحولت لساحة الحروب، سواء فيها إرهاب أو ميليشيات، أو حتى فيها عدد من الإشكاليات المحلية أو بعض الإملاءات الدولية اللي فرضت عليها ومتعالتها في الحقيقة تتأثر بالسياسات الخارجية، يعني بتؤثر بشكل كبير في الداخل.
8: أيضا دكتورة، السفير الجديد يتقن اللغة العربية بطلاقة ولعب أدوارا في إدارة ملفات الشرق الأوسط، هل يعكس ذلك رغبة موسكو في تعميق الاتصال المباشر مع الدول العربية عبر تجاوز حاجز اللغة، وكيف يسهم ذلك في تطوير الشراكة مع العالم العربي؟
9: يعني طبعا هو يتقن اللغة العربية واللغة التركية أتصور يمكن، وطبعا يعني المقصود فيما يتعلق بالإجابة هو منح السفير قدرة على التواصل المباشر والتواصل بشكل يعني أكثر سلاسة سواء مع المسؤولين أو النخب السياسية والأكاديمية والإعلامية، والأهم منها في الحقيقة بتسمح بقراءة يعني الخطاب العربي في السياق الثقافي والسياسي. حضرتك تدركي بأنه اللغة ليها دور، لأنه إذا تم الترجمة ويمكن العديد من الحروب الحقيقة بتنشأ نتيجة عدم الفهم أو اختلاف بين اللغة، مذكرات التفاهم اللي يمكن بتصبح حشة نتيجة اللغة، وبالتالي وجود لغة ووجود دولة زي مصر في الحقيقة بتمتلك مؤسسات ونقاط سياسية وإعلامية وليها لغة سياسية ومفردات ودلالات يعني خاصة بها، لابد من أن يعني وجود سفير بيمتلك اللغة ده بيرفع من جودة الاتصال وبيقلل مساحة يعني الخطأ أو عدم الفهم الدقيق للمفردات يعني المتعارف عليها أو المتداولة، وده أيضا بيعطي أو بيقلل أي مسافة بين الموقف الروسي وكيفية استقبال وفهمه عربيا. كمان على الجانب الآخر يعني أهمية أنه السفير لا يمثل روسيا في الدولة المصرية بس، ولكن بيمثلها في جماعة الدول العربية، ده أيضا بيمنح أداة مباشرة للتعامل مع البيئة العربية الأوسع باللغة العربية، وبالتالي بدلا من أن تكون يعني مستحضرة في العالم العربي وفي المجتمعات العربية من خلال بيانات مترجمة ولقاءات رسمية هي محدودة، بيصبح ليها يعني دبلوماسي قادر على الدخول بصورة أعمق في النقاش العربي وفي التحدث اللغة العربية، الاستماع للمواقف المختلفة دون يعني أي فواصل أو دون أي حواجز، والتواصل أيضا مع شخصيات من خلفيات سياسية وفكرية يعني متعددة، وبالتالي طبعا الإجابة الخاصة باللغة بتساعد على تجاوز الوسيط الدبلوماسي أو فكرة الترجمة، وبالتالي عندما يتحدث الدبلوماسي في الحقيقة لغة الطرف الآخر ده بيرسل أيضا رسالة بأنه يعني لم يكن يتعامل مع هذه الدولة أو يعني ملف في وزارة الخارجية أو ملف قادر سلس سهل، ولكن يعني هو بيعتمد على فكرة المجتمع وثقافة وبيئة سياسية بيريد فهمها من الداخل حتى يستطيع التعامل معه، وبالتالي ده بينعكس أيضا على حزم التفاهمات بين الدولتين، وبتتوافق طبعا بعدد من المشروعات بعدد من التنسيقات السياسية والتنسيقات الجيوسياسية بين الجانبين.
8: الباحثة في العلاقات الدولية وزميل الأكاديمية الروسية للعلوم من موسكو الدكتورة مونيكا ويليام كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ولقراءة البعد العربي لتعيين السفير الجديد لدى القاهرة وجامعة الدول العربية ينضم إلينا من الأردن الدكتور أسعد العووي الباحث في العلاقات الدولية والشأن الروسي. أهلا بك معنا دكتور أسعد، وبداية كيف نقرأ هذا التعيين في ضوء عضوية مصر في مجموعة بريكس والدور الذي تلعبه القاهرة كجسر بين روسيا والعالم العربي داخل هذه المجموعة؟
10: أعتقد أن هذه الخطوة الروسية هي خطوة استراتيجية في إعادة ترتيب الأوراق في ظل التحولات الجيوسياسية. بالنسبة لمصر، مصر كما تعلمون هي الدولة الأكبر والأكثر تأثيرا في المنطقة والعالم العربي، والعلاقة معها باعتقادي هي مفتاح العلاقة مع كل العرب بحكم حجم هذه الدولة وثقافة وتاريخ وإمكانيات وقدرات هذه الدولة من النواحي الثقافية والسياسية وفي كل المجالات. مصر لها تأثير كبير جدا على العالم العربي. من هذا المنطلق أنا أعتقد أن روسيا عندما تعين سفيرا جديدا لها ليس فقط في القاهرة وإنما أيضا في الجامعة العربية، هي تعلم جيدا أن القاهرة هي مفتاح العالم العربي بشكل عام.
8: دكتور أسعد، تعيين روسيا سفير جديد لدى مصر والجامعة العربية إلى أي مدى يسهم في تعزيز الشراكة بين روسيا والجامعة وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمات الإقليمية كما قال الرئيس بوتين؟
10: العلاقات وحدها وتعيين شخوص قوية لها تأثير في تطوير العلاقات الروسية العربية والروسية المصرية هي لا تكفي على الإطلاق، إنما يجب أن يكون هناك خطوات عملية في تطوير العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي والمجال السياسي والقضايا ذات المصالح المشتركة ما بين روسيا والعالم العربي من خلال مصر والقاهرة وجامعة الدول العربية التي هي المظلة التي تضم كافة الدول العربية وأيضا ترسم سياسات واستراتيجيات للعلاقات العربية وغير العربية. وبالتالي في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة والتحولات الجيوسياسية والسياسة الغربية وخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية التي تريد أن تهيمن وتسيطر، في ظل أن العالم يتغير ويتحول من عالم أحادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب، هنا تأتي الخطوة الروسية، ويجب أن يكون هناك خطوات أخرى في الاتجاه من أجل تطوير العلاقات الروسية العربية كما ذكرت في مجال تطوير العلاقات البينية ما بين الدول العربية في على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد الثقافي، على الصعيد السياسي، على صعيد كافة المصالح المشتركة التي لها علاقة بالأمن والسلم العالمي في منطقة الشرق الأوسط. من هنا نحن كعرب ننظر أنه يجب أن يكون لروسيا والدول البريكس والدول الدائمة العضوية أن يكون هنا أن يكونوا شركاء في حل مشاكل المنطقة، وأن لا تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي الوحيدة التي ترسم السياسات في هذه المنطقة والإملاءات على شعوب هذه المنطقة كيف تكون في المستقبل. من هنا تأتي ضرورة العلاقة وتطوير العلاقات مع روسيا الاتحادية والدول العربية وخاصة مصر. كما قلت في البداية حديثي أن مصر هي الدولة الأقوى والدولة التي لها حجم سياسي وديموغرافي وتأثير في السياسات العربية، وأيضا الموقع مصر الجغرافي يعطيها أيضا دور كبير جدا. مصر دولة عريقة ذات تاريخ عريق وثقافة عريقة وتاريخ ممتد إلى آلاف السنين، وبالتالي هي الدولة الوحيدة التي تستطيع من خلالها الدول الأخرى ومنها روسيا النفوذ في كافة المنطقة العربية من خلال الجامعة العربية ومن خلال تأثير مصر على باقي الدول العربية.
8: السفير الجديد يتحدث العربية أيضا، إلى أي مدى يمكن أن يدعم ذلك مجالات التعاون الثقافي والإنساني بين روسيا والدول العربية، خاصة مقترح إنشاء مركز ثقافي تابع للجامعة العربية في روسيا؟
10: ما يميز السفراء والمدراء حتى المراكز الثقافية في العالم العربي أنهم يتحدثون اللغة العربية وعندهم خلفية مسبقة عن الثقافات والتاريخ وحضارة هذه الشعوب، وبالتالي عندما يأتي سفير إلى فلسطين على سبيل المثال أو إلى الأردن أو إلى مصر أو إلى لبنان أعتقد أنهم كلهم يتحدثون اللغة العربية، وبالتالي عندما يأتي سفير إلى الجامعة العربية يجب أن يكون له خلفية تاريخية عن حضارة وتاريخ ولغة شعوب هذه المنطقة، لأنه أنا أعتقد معرفة التاريخ واللغة والثقافة تساعد وتساهم في تسهيل تطوير العلاقات العربية الروسية، وهذا ما تتمتع به روسيا من إمكانيات بشرية في هذا الجانب، وغالبية السفراء الروس في العالم العربي هم يتحدثون ويتكلمون اللغة العربية. حيدر أجانين ليس فقط يتكلم العربية بطلاقة، وإنما هو ألف كتب باللغة العربية عن قبائل العربية في الأردن وعن ثقافة الشعوب العربية، وبالتالي هذا يسهل ويساعد في تطوير العلاقات. كما قلت يجب أن يبنى على ذلك خطوات روسية وخطوات عربية متبادلة من الطرفين لتطوير العلاقات البينية في كافة المجالات، ونحن كعرب أعتقد يجب أن نعمل على أن لا تكون الولايات المتحدة الأمريكية هي اللاعب الأساسي، يجب أن تتطور علاقاتنا في هذه المنطقة، ويجب أن لأن الولايات المتحدة الأمريكية دولة منحازة للكيان الإسرائيلي، أما روسيا الاتحادية فهي دولة تعتمد القانون الدولي في التعامل مع القضايا الدولية وخاصة القضية الفلسطينية ومشكلة الشرق الأوسط.
8: أخيرا دكتور، يتمتع السفير الجديد بخلفية اقتصادية أيضا، كيف يؤثر ذلك على الشراكة الاستراتيجية الروسية المصرية، وهل نحن أمام مرحلة جديدة من التعاون بين الطرفين؟
10: بالتأكيد تطوير هذه الخلفية الاقتصادية تجعل من هذا السفير أن يلم بتطوير العلاقات الاقتصادية مع أكبر دولة عربية، ومصر لديها الكثير في تطوير العلاقات ولها علاقات تاريخية في السابق منذ الحقب السابقة، كانت مصر تعتمد بشكل كبير جدا اقتصاديا في التصدير والاستيراد من روسيا عدا عن الجانب العسكري التي كانت تعتمد قبل كامب ديفيد على الاتحاد السوفيتي السابق، وهي تتطور بشكل كبير جدا أيضا في علاقاتها مع روسيا الاتحادية في الوقت الحالي. هناك هذا التعيين وهذه العلاقات التي تتطور باستمرار على الجانب الاقتصادي وعلى الجانب السياسي وعلى الجانب على الجوانب الثقافية. أنا شخصيا حضرت مؤتمر لخريجي الاتحاد السوفيتي في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط برعاية الرئاسة الروسية في القاهرة على سبيل المثال. هذا يعني أن روسيا تنظر من القاهرة إلى علاقات ليس فقط ممتدة للدول العربية وإنما أيضا لمنطقة شمال إفريقيا وأيضا الدول الإفريقية. لذلك الخلفية الاقتصادية تعطي الجانبين ما هي الإمكانيات للتطوير العلاقات الاقتصادية في الجوانب التي لها مصلحة فيها روسيا ومصر أيضا، وهذا يجب أن يترجم بشكل علمي وعملي أيضا على بنفس الوقت، لأن الاستثمار الاقتصادي وتطوير العلاقات الاقتصادية يفتح المجال والآفاق بشكل كبير جدا في تطوير العلاقات السياسية بين الدولتين.
11: الباحث في العلاقات الدولية

0: تجدونها على موقعنا spotnikarabic.ae.
1: برنامج شؤون عسكرية.
2: ملفات ساخنة وتطورات متسارعة نفتحها معكم مستمعين الكرام في حلقة اليوم من شؤون عسكرية، أقدمها لحضراتكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو. أنا محمد جمعة، وفي حلقة اليوم نناقش العنوان التالي: تقرير أممي يحذر من تنامي خطر داعش في سوريا. نعم، حذرت الأمم المتحدة من استمرار خطر تنظيم داعش في سوريا رغم تراجع قدراته مقارنة بالسنوات الماضية، مشيرة إلى أن التنظيم لا يزال يحتفظ بنحو 3000 مقاتل ويواصل العمل عبر خلايا وشبكات قادرة على تنفيذ هجمات واستقطاب عناصر جديدة، مستفيدا من الثغرات الأمنية والظروف المحلية، ولا سيما في مناطق البادية التي تشكل إحدى أبرز ساحات نشاطه. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الكاتب والباحث الاستراتيجي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب. أهلا بحضرتك دكتور حسام في برنامجنا شؤون عسكرية، وأبدأ معك من تقرير أممي يحذر من تنامي خطر داعش في سوريا. كيف ينجح التنظيم في الحفاظ على هيكلية عسكرية متماسكة بالرغم من خساراته لقيادات في الصفوف الأولى؟
3: لا شك أن دائما إعادة الحديث عن تنظيم داعش هو مهم جدا، لا سيما مع إعادة التحركات للخلايا النائمة لهذا التنظيم. وبالإجابة على ما تفضلتم به من سؤالكم، لا شك أن التنظيم استطاع الحفاظ على هيكليته وتهديداته المستمرة، بالرغم أنه قد تعرض سابقا لخسارات كبيرة في المكان، أتحدث في الزمان عندما خسر المركز الأساسي الرقة تحديدا، حيث هناك تم الإعلان عما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية. إلا أن التنظيم الذي يعتمد أساسا على اللامركزية في التحول إلى العمل الميداني وبالاعتماد على خلايا نائمة هي أساسا متنقلة، واستغلال ثغرات أمنية وبيئات محلية غير مستقرة، كل هذا يساعد التنظيم على الحفاظ على هيكليته اللامركزية والإدارية والأمنية أيضا. وبالتالي تحول النموذج الخلافة المركزية الذي أشرت إليه آنفا إلى شبكات من خلايا مستقلة نسبيا في إدارتها وتمويلها وتنفيذ هجماتها، مما يمنع تفكك التنظيم كاملا عند ضرب قيادته المركزية. لأن ذلك بالمناسبة قد ساعد التنظيم بعد كل هذه السنوات على إعادة الدراسة الأمنية والهيكلية للتنظيم، وبالتالي لم يعني يستطع، رغم أن هناك تحالفا دوليا ورغم أنه ملاحق استخباراتيا من أكثر من دولة وعاصمة، إلا أن الخلايا النائمة في التنظيم وأيضا حرب العصابات التي استطاع أن يلجأ إليها التنظيم فيختفي تارة ثم يظهر، لا سيما في المناطق الوعرة كالبادية السورية والمناطق الجبلية والصحراوية في العراق، واعتمد بالمناسبة على حرب الهجمات السريعة والكمائن ضد قوى قد تكون محلية وقد تكون أحيانا جيوش منظمة. وهو استفاد أيضا في عادة التنظيم والهيكلة من الانقسامات حاصلة والثغرات الأمنية بطبيعة الحال، لا سيما نتحدث عن العراق وسوريا تحديدا. وبالتالي استغل تنظيم داعش التوترات السياسية وحالة التعايش العدائي أو الفراغ الأمني في بعض المناطق لإعادة ترتيب الصفوف واستقطاب عناصر جديدة بالمناسبة، وهذا يشكل أيضا عملا وتكتيكا قد يكون جديدا للتنظيم. لذلك نجد أن الأمم المتحدة من خلال تقاريرها إضافة إلى بعض الأجهزة الاستخدام

0: استخباراتية سواء في الإقليم أم حتى في العالم تحذر بين الحين والآخر من خطر تنظيم داعش، لأن التنظيم حقيقة هو لم ينتهي ولم تنهي الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي، هو قد ضعف، ولكن لا نستطيع أن نقول أن التنظيم قد أصبح إلى أفول بشكل نهائي.
1: جغرافيا دكتور حسام، هل تعد عمليات التنظيم في البادية دفاعية بهدف البقاء أم هجومية لاستنزاف القوات النظامية وحلفائها؟
0: بالنسبة لسؤالكم أستاذ محمد، لا شك أن عمليات تنظيم داعش في البادية تعتبر هجومية في طبيعتها وتكتيكاتها القائمة على الكر والفر، لأن مسألة المبادرة وكما يمتلكها التنظيم دائما هي مبادرة هجومية، وبالتالي لا نستطيع أن نقول بأنها من مبدأ أو من زمام دفاعي، رغم أنها تأتي دائما في سياق عمل استراتيجي دفاعي بمعنى البقاء والحفاظ على وجود وطبيعة التنظيم، وبالتالي العمليات هي تعتمد على العمل الهجومي من خلال التكتيكات، وذلك يعني يتضح أكثر من خلال اعتماد التنظيم على حرب عصابات يعتمد بها على هجمات مباغتة كمائن سريعة، قد يستخدم أحيانا عبوات ناسفة، وهذا ما شاهدناه في الآونة الأخيرة ضد أرتال عسكرية أرتال متحركة، يعتمد أيضا على ما يسمى أو بات يعرف بتكتيك الذئاب المنفردة، وهو أن تستهدف خلاياها الناشطة مواقع أمنية وعسكرية متباعدة. أيضا يعتمد دائما التنظيم على المناطق الوعرة، بالمناسبة ونحن نتحدث عن البادية السورية التي هي مشهورة بمناطقها الوعرة، وهي تكون منطقة أو مناطق تسمح له بالاختباء وإسناد استراتيجي للهروب من حملات أمنية وتحقيق أيضا استمرارية للتنظيم، وهذا الأمر يحقق استنزاف بالمناسبة لخصوم التنظيم سواء كانت جيوش نظامية، نحن نتحدث عن تحالف دولي أو قد يكون جيوش نظامية، أو حتى أن يكون هناك أعمال استخباراتية إلا أنها تكون أحيانا بطريقة منفردة أو بعيدا عن مسألة النظامية، ولكن بكل الأحوال التنظيم يقوم باستنزاف يعني هؤلاء جميعا، استنزاف الخصوم من خلال هذه الهجمات التي يعتمد بها على منع استقرار المنطقة وأن يكون فيها حالة من الأمان، ودائما إبقاء القوات الأمنية في حالة استنزاف هناك مستمر. اليوم لم يعد التنظيم يعتمد على مسألة المركزية كما عهدنا مع بداية إعلان التنظيم، أو حتى على مسألة إقامة الخلافة. اليوم من وجهة نظر التنظيم الخلافة الجديدة لداعش والنظام والتكتيكات الاستراتيجية التي يتبعها المضادة تحديدا في مناطق البادية، أعتقد أنه وهو بات خبير بالمناسبة في تلك التضاريس وتلك المناطق، لذلك نجد أنه يتموضع هناك بقوة عددية تسمح له بإعادة تنظيم صفوفه، وأيضا تسمح له هناك بأن يكون الأعداد الأكثر أو الأكبر تنظيميا في مناطق البادية السورية، ونحن نتحدث هنا عن مناطق حدودية مشتركة بين سوريا والعراق، وبالتالي أعتقد أن الجغرافيا هناك سمحت للتنظيم بإعادة القيام بالعمليات واستنزاف القوات، وأيضا إعادة الانطلاقة من جديد من خلال الاعتماد على خلايا ومن خلال الاعتماد على قرار لا مركزي بالمناسبة. ونحن نعلم أن التنظيم أساسا لديه أيديولوجيا دينية، وبالتالي هذه الأيديولوجيا هي حاضرة وهو ما يعتمد عليه في مسألة العقيدة، لا سيما أن التنظيم اليوم في صفوفه أتحدث عن الصف الثالث، لأننا لو كنا نتحدث مثلا عن الصف الأول والثاني في قيادات التنظيم التي استهدفت فاليوم الصف الثالث في هذا التنظيم ونحن أمام قد تكون أسماء وقيادات غير معلنة بدقة حتى هذه اللحظة، أو قد تكون أسماء مستعارة، لكن بتقديري أنها الآن تحمل يعني في فكرها مسألة الانتقام لما حدث معها من خسائر سابقة، وبالتالي تعلمت من دروس الماضي، إضافة إلى أنها أيضا تعلمت في مسألة ما قام به التحالف أو ما قامت به قوات سواء كانت للجيوش أو استخبارات من ملاحقة التنظيم، وبالتالي هناك عمل الآن انتقامي لداعش الجديد سواء في البادية السورية أم حتى في مناطق مختلفة في سوريا والعراق.
1: دكتور، هل رصدتم تطورا في استخدام التنظيم للطائرات المسيرة أو وسائل التواصل المشفرة في إدارة خلاياه؟
0: بلا أدنى شك أستاذ محمد أن التنظيم يطور كل فترة نفسه ويعتمد على قدراته الذاتية، وبالمناسبة هو يمتلك مهارات وقدرات علمية، بمعنى آخر أن من يعتقد أن التنظيم سلفي أو على أنه متدين وهو يحمل فكرا متطرفا، وبالتالي أن التنظيم أيضا هو يعتمد فقط على الحالة الدينية، هو مخطئ تماما. التنظيم يستخدم الحالة الفكرية والعقائدية فقط في الحالة العقيدة، فقط في حالة الخطاب، في حالة الجذب للجهاديين واستقطاب الشباب، إلا أن التنظيم في حالة التكتيك والقتال وأيضا في الحالة الإعلامية يعتمد على خبرات وكفاءات وقدرات، وبالمناسبة في صفوف التنظيم طاقات من الشباب، بعضها مختص في المعلوماتية، بعضها مختص في الاتصالات، بعضها مختص في مسألة تصنيع الذخائر والأسلحة، بعضها مختص في مسألة أيضا صناعة الطائرات المسيرة، وبالتالي المسألة ليست بهذه السذاجة كما يعتقد أو يظن البعض. لا شك أن التنظيم استطاع في الآونة الأخيرة ولديه آليات معينة يستطيع من خلالها التواصل مع كل خلاياه، قد لا تكون معلنة أو قد لا يكون المتتبع دقيقا في مسألة الكشف عن هذه الآليات، إلا أن التنظيم أعتقد أن لديه آليات معينة، الآليات هنا أتحدث قد تكون إلكترونية علمية في مسألة التواصل بين كل خلاياه في المنطقة عموما، وبالتالي يستخدم شفرة معينة، هذه الشفرة قد يعني تكون بكلمات بسيطة أو كلمات دينية أو بعبارات معينة، يستطيع من خلالها تمرير الرسائل من القيادة المركزية إلى الأدنى فالأدنى. كذلك الأمر بالنسبة لصناعة الطائرات المسيرة، أنا بتقديري أنه يمتلك التنظيم طائرات مسيرة، إلا أنه حتى اللحظة يحاذر أن يستخدمها دون أن يكون هناك يعني عمل مجزي أو كبير بالنسبة له، وبالتالي في حال ظهور هذه الطائرات هو لا يريد أن يكشف عن مكانها وأيضا مراكز انطلاقها، إلا أنه حكما يمتلك هذه الطائرات. هذه الطائرات بالمناسبة ليست بالضرورة أيضا أن يصنعها هو، من الممكن أن تأتي قطعا منفردة ولكن التنظيم يقوم بتجميعها، لا سيما أن موارد التنظيم المالية بالمناسبة هي موارد كبيرة جدا، وعناصر التنظيم يحصلون على رواتب أيضا يعني مجزية ومغرية بالنسبة للشباب، وبالتالي التنظيم قادر على استخدام الطائرات المسيرة، خصوصا أن المرحلة الحالية لم تعد الحالة العلمية والاختراع للطائرات المسيرة هي حكرا على دول بعينها أو على عواصم وجيوش، وبالتالي باتت اليوم في متناول الجميع، إذا ما عرفنا أو ما عرف الفريق الذي أراد أن يصنع تكتيكات الصناعة والمبادئ الأولية. ونحن نتحدث هنا عن طائرات ليس بالضرورة أن تحمل صواريخ بكميات أو حتى أن تنتقل إلى مسافات كبيرة. الغاية هو لأن الدائرة التي يقاتل بها التنظيم هي يعني لا تصل إلى مدى 300 كيلو، وبالتالي هو في هذه الدائرة تحديدا يعمل، لأنه يريد أن يقول أن موجود ويريد أن يحقق أهدافا يكون من خلالها ابتزاز أمني وسياسي واقتصادي، فيما بعد يستقطب أيضا من خلالها أعدادا جديدة من الجهاديين، وهنا يعبر عن ذاته بأنه ما زال قائما وحاضرا في المنطقة.
1: ولماذا يتحرك تنظيم داعش الإرهابي بحرية في سوريا وينفذ ضرباته؟ وهل تراجع الزخم العسكري للتحالف الدولي في سوريا منح التنظيم فرصة ذهبية لإعادة تنظيم صفوفه برأيك؟
0: استطاع تنظيم داعش أستاذ محمد استغلال كل تلك الثغرات الأمنية والسياسية الحاصلة بطبيعة الحال في المتغيرات الإقليمية، إضافة إلى مسألة وجود أحيانا نعرات طائفية، كل ذلك ساهم في أن يكون فرصة أو أن يخلق مساحة خصبة لإعادة تحرك تنظيم داعش بحرية سواء في مناطق سوريا أم حتى في مناطق العراق. لا شك أن عوامل كثيرة استطاعت يعني أن تسهم في تلك التحركات. طبعا التحركات كما أشرنا هي ليست تحركات لبناء أو لإعادة الخلافة المركزية، ولكنها تحركات على الأقل للحلقات الأصغر لخلايا التنظيم، وبالاعتماد على شبكات التي يطلق عليها دائما يعني السلسلة العقائدية أو التنظيمية لتنظيم داعش، وبالتالي استطاع أن يعتمد التنظيم على مجموعة من الثغرات الأمنية والتوترات السياسية والطائفية، وبالتالي حالة التعايش العدائي الحاصلة، وقد يكون هناك فراغا أمنيا في بعض المناطق، كل ذلك استطاع أن يسهم في إعادة ترتيب صفوف تنظيم داعش واستقطاب أيضا عناصر جديدة، وبالاعتماد أيضا على تمويل ذاتي وشبكات دعم مالي قد تكون ناتجة عن تبرعات خارجية، كل ذلك يسهم بطبيعة الحال في تحركات هذا التنظيم. مسألة أن يكون ضربات التحالف الدولي أو مسألة الملاحقة للتحالف الدولي العسكري أتحدث في تنظيم داعش، لأن أساسا التحالف الدولي لم يعد من أولوياته هي مسألة محاربة تنظيم داعش، طبعا لأسباب قد تكون سياسية محضة بمعنى آخر، ونحن ندرك ونعلم أن السياسة دائما هي فن المصالح، وبالتالي هذه المصالح حينما تحضر لمصلحة دولة ما أو استخبارات لجهاز معين يتبع لدولة، لا سيما تحدث عن الغرب تحديدا، وبالتالي قد يجد تحالف أو من يشارك فيه مصلحة في ترك الفريسة تتحرك، لأن الثمن لن يكون فقط هو الصيد الثمين لداعش من وجهة نظر من يراقب ويتابع، ولكن ما سيتحقق نتيجة تحرك خلايا تنظيم داعش في المنطقة. بمعنى آخر أن يبني الأمريكي تماما كما بنى حين ظهر تنظيم داعش، وبالتالي حضرت القوات الأمريكية في سوريا وأقامت قواعد عسكرية في حينها تحت ذريعة محاربة تنظيم داعش. اليوم تحركات تنظيم داعش أعتقد أنها تتبلور لمصالح قد يعني المرء حاليا لا يدرك بالضبط ما هي المصالح الأمريكية، لكن من يتابع ومن يعرف السياسة الأمريكية وكيف تعمل CIA يدرك تماما أن ثمة مصلحة أكبر من صيد تنظيم داعش وصيد تلك العناصر المتفلتة سواء في مناطق الجزيرة أم حتى في مناطق العراق، وبالتالي المسألة مسألة تأجيل فقط للحصول على ثمن أكبر. الثمن قد يكون خلق فوضى جديدة داخل العراق، قد يكون حربا أهلية ستحصل في العراق. هذا ممكن جدا بالمناسبة أن يكون هناك فوضى أمنية على الحدود المشتركة السورية العراقية، وقد تصل هذه الفوضى إلى مناطق الجزيرة السورية، لا سيما أن التنظيم أساسا لديه خبرة واسعة بتضاريس تلك المنطقة واطلاع، وهو يريد أن يستعيد تلك الأمجاد للخلافة الإسلامية أو خلافة الدولة التي خسرها في وقت سابق. لذلك هذا كله سيناريو أعتقد أنه موضوع على الطاولة كنتائج لتخلي أو لترك أو تغاضي بالمعنى الأدق لتغاضي التحالف الدولي عن تحركات تنظيم داعش في المنطقة.
1: من أين يحصل 3000 مقاتل في داعش على السلاح والذخيرة بشكل مستمر في بيئة محاصرة كالبادية مثلا؟
0: من خلال المناطق التي يسيطر عليها التنظيم بطبيعة الحال في البادية السورية، وأيضا لإمداد العناصر المرتبطة به بالرواتب وأيضا بالسلاح والذخائر، لا شك أنه يحتاج إلى تمويل، وبالتالي يعتمد التنظيم على نفسه في مسألة التمويل ويعتمد على غيره، على نفسه بعدة طرق، من بينها مسألة تهريب النفط سابقا. اليوم لا نستطيع أن نقول بدقة أن التنظيم ما زال قادر على تهريب النفط، خصوصا أن هناك اتفاقا قد جرى بين قسد وبين حكومة دمشق، وبالتالي أصبح التمويل عن طريق النفط أقل أو أضعف. كما أن التنظيم بطبيعة الحال يمارس عمليات الخطف للحصول على فديات، يقوم أيضا التنظيم ببيع قطع الآثار المنهوبة. نحن نتحدث عن قطع يعني لطالما كانت منهوبة في مناطق البادية السورية، سواء حتى في ريف حمص، وهذه القطع التي يجني من خلالها ملايين الدولارات والتي قد تساعد في كل عمليات التنظيم. كذلك التنظيم طبعا البيع من خلال شخصيات قد تكون في الخارج، لا سيما في أوروبا، وهنا نتحدث عن شخصيات قد تتبع للتنظيم أو تعمل مع التنظيم ولكنها شخصيات مدنية غير ملاحظ عليها على أنها تقوم بتمويل الإرهاب وتقوم بتمويل التنظيم. كما أن التنظيم بالمناسبة قد يعتمد بشكل أساس على مسألة التبرعات، هذا الشق الخارجي أو البعيد عن ذاتية التنظيم نفسها. هناك تبرعات قد تصل إلى التنظيم وتأتي إما بشكل مباشر من خلال يعني حقائب باليد، أو من خلال تحويلات معقدة ماليا عبر شركات وصولا للتنظيم. هذه التبرعات تعتمد على مسألة الجهاد، تعتمد على مسألة دعم المجاهدين. أتحدث من وجهة نظر التنظيم طبعا، ومن وجهة نظر من يؤمن بهذه العمليات بين قوسين الجهادية، وبالتالي هنا تأتي دور العقيدة والإيديولوجيا الدينية.
1: وكسؤال يفرض نفسه دكتور، يعني هو عن مدى التنسيق العمليات بين خلايا سوريا وخلايا العراق الأنبار ونينوى في هذه المرحلة؟
0: أشرنا سابقا أستاذ محمد إلى مسألة التنسيق العملياتي، أن التنظيم يعتمد على آليات للتواصل بين مختلف خلاياه سواء بشكل عمودي أم بشكل أفقي، وبالتالي كل الأوامر الصادرة من قيادة التنظيم تصل إلى عناصر التنظيم بشكل منظم، وهذا يدل على هيكلية يعني وتنظيمية صحيحة من وجهة نظرهم، وعلى أن التنظيم ما زال قائما وحاضرا وقويا، وهو قادر أيضا على وصول الأوامر وتلقيها ليس فقط في البادية السورية أو حتى في مناطق الجنوب السوري، وإنما في تصدير الأوامر إلى مناطق خارج سوريا وتحديدا في مناطق الأنبار ونينوى، وقد يكون أيضا على تواصل خارج العراق وسوريا بالمناسبة، ولا أستبعد ذلك أبدا، لكن هذا الأمر يحتاج إلى سفر، يحتاج إلى شخصيات تنقل رسائل شفهية خشية أن يكون هناك متابعة استخباراتية وأمنية وملاحقات تتبع هذه الرسائل. لذلك بتقديري أن الخلايا النائمة والعاملة أساسا في العراق هي تنسق تماما مع تلك الخلايا الموجودة والعاملة في سوريا سواء في البادية أو في مناطق الجنوب، وهي تعمل الآن بشكل منفرد لعمليات منفردة على مستوى حلقات أصغر. ولكن عندما تكون هناك عمليات كبيرة تحتاج إلى تنسيق وإلى أوامر من قيادة مركزية على مستوى التنظيم. لذلك الفترة الحالية أو المرحلة الحالية للتنظيم تعتمد على مسألة القيام بعمليات منفردة، الغاية منها هي تحقيق حالة إعلامية بأن التنظيم ما زال حاضراً، تسويق إعلامي بمعنى، لأن الأخبار ستتناقل والوكالات أي عملية للتنظيم يقوم بها بالمناسبة حتى لو كان خصوم التنظيم هم من قاموا بمثلا الكشف عن عمليات تعطيل عمليات للتنظيم أو حتى توقيف عناصر أو كشف عن خلايا، ولكن هذا بالمقابل في الإعلام اندلف يدل على أن هناك تسويقا قد حصل للتنظيم، وبالتالي هذا يدل أيضا على أن هناك خلايا هي منتشرة في بقاع مختلفة من جغرافيا العراق وسوريا، وهذا أيضا يؤكد على أن هناك دلالة وتحضيرا قد يكون لمرحلة قادمة، المرحلة القادمة التي تتطلب عمليات أوسع وأكبر وشمولية أكثر بالمناسبة. وأنا يعني هذا ما أجزم به، أننا أمام عمليات أتمنى لا تحدث، وأتمنى أن يكون القائمون على العمل الأمني جادون في مسألة تعطيل أو حتى الحاق يعني هزيمة بالتنظيم لكي لا تقع كارثة سواء في سوريا أم حتى في العراق، لجهة أن يكون هناك عمليات تحديدا في مناطق البادية قد تؤثر على البلدين تجاريا وقد تؤثر أمنيا وقد تؤثر سياسيا بالمناسبة. بطبيعة الحال قد يطول الأمر في الحديث عن داعش دائما، ويتطلب المزيد من الحديث كما أشرتم أستاذ محمد، لكن خطورة التنظيم أنه وجد مساحة خصبة وأيضا وجد فكرا خصبا وهناك أيديولوجيا حاضرة، وبالتالي هذا كله يسمح للتنظيم بإعادة التموضع من جديد وإعادة الانطلاقة من جديد وإعادة القيام بعمليات إرهابية، لا سيما أن بعض الذين انضموا للتنظيم هم أساسا قد يكونوا يعني نتيجة يعني خيبات أمل تلقوها سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، خيبات الأمل نتيجة المتغيرات الحاصلة في المنطقة، وبالتالي التحقوا بهذا التنظيم أو دعموا هذا التنظيم، وبالتالي هنا الخشية الأكبر، والخشية أن يتحول فعلا تنظيم داعش هذه المرة ليس إلى خلافة كنا نعتقد أنها لن تتحقق، ولكن أن يتحول فعلا إلى قوة حقيقية وقد تكون قوة مؤثرة في المنطقة.
1: الكاتب والباحث الاستراتيجي والخبير في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لك. إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
2: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
3: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
2: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
3: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية،
2: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
3: arabic.sputniknews.com.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: إلى اللقاء.
4: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
5: مساء الخير. ضوءان أحمران يتحكمان بالوضع في الجنوب، الأول أمريكي، فالإدارة الأمريكية ضغطت بقوة في عطلة نهاية الأسبوع على إسرائيل لتوقف تصعيدها العسكري ولمنع تنفيذ عملية كبيرة وحاسمة في تلال علي الطاهر. أما الضوء الأحمر الثاني فإيراني، إذ أن طهران تطلب من حزب الله ألا يوسع نطاق ردوده على إسرائيل، فلعبتها التفاوضية تقضي ذلك، فيما حزب الله بالنسبة إليها ليس أكثر من ورقة تقرر هي متى تستخدمها وكيف. في الأثناء صيغة الإطار تراوح مكانها، علما أن لبنان وفق الرئيس جوزيف عون متمسك بالاتفاق بأكمله ويطالب بتنفيذه انطلاقا من إرساء وقف إطلاق النار الثابت في الجنوب. فهل ينجح لبنان الرسمي في مسعاه أم أن التصعيد الميداني سيسبق أي تسوية محتملة؟ وفي إطار المساعي اللبنانية الرسمية لإخراج الوضع من دائرة المراوحة، يزور الرئيس عون العاصمة الإيطالية في الأيام المقبلة، وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لأن عون سيلتقي رئيس إيطاليا المعنية مباشرة بالوضع اللبناني، كما سيلتقي البابا لاون الرابع عشر الذي يولي لبنان اهتماما خاصا. إقليميا، مهلة 60 يوما التي حددها تفاهم إسلام أباد بين أمريكا وإيران تنتهي بعد 4 ساعات فقط، ما يجعل المواجهة بينهما مفتوحة على كل الاحتمالات. والواضح أن الطرفين يدخلان المرحلة الجديدة من المواجهة بروحية هجومية. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه ليس مستعجلا لحسم الوضع الإيراني، مشيرا إلى أن أركان الحرس الثوري بارعون في لعبة البوكر لكنهم يموتون. وفي المقابل أكد مسؤول إيراني كبير لرويترز أن طهران قررت تحويل سياستها من دفاعية إلى هجومية بالكامل. البداية من آخر التطورات المحلية، إذ ماذا ينتظر لبنان بعد مطلع أيلول؟ روما 3 أو إسناد 3؟ تقرير رامي نصار.
6: الثابتة الوحيدة في الملف اللبناني أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية باقية بشقها التقني كما هي الآن حتى الأسبوع الأول من أيلول على الأقل. بعد ذلك لا يمكن التكهن بتطورات الميدان أو بإمكان تحديد موعد جديد للمفاوضات السياسية. مهمة التنسيق التقني يتولاها الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد حاليا، وهو أجرى زيارة سريعة إلى الأردن من لبنان، ثم عاد والتقى قائد الجيش العماد رودولف هيكل للمرة الثانية. وبعد هذا الاجتماع الذي تناول تفاصيل التنفيذ والجهة الثالثة المراقبة التي لم يتفق عليها نهائيا من بين مجموعة دول، سيعود كليرفيلد إلى الأردن ومنه مباشرة إلى الولايات المتحدة. وفي حين يبدو واضحا أن الأمريكيين متفهمون اعتبارات إسرائيل الأمنية الانتخابية قبيل استحقاق 20 الثاني من دون التوصل بعد إلى منطقة تجريبية جديدة، فإن لبنان يبقى ملتزما الاتفاق الإطار كاملا ويعول على واشنطن لتطبيقه، وهي جادة وملتزمة وداعمة كما قال رئيس الجمهورية أمام وفد American Task Force for Lebanon، معتبرا أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة، وهي لا تخوض الحرب بطريقة ذكية، تفكر تكتيكيا وتغفل المستوى الاستراتيجي، معتبرا أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولتين إلى دولة.
7: لم يعد السؤال هل سيسلم التنظيم المسلح سلاحه، إنما متى يسلم التنظيم المسلح سلاحه، وأن تنتقل الدولة من مرحلة الكلام إلى مرحلة التنفيذ، وهذه مسؤولية مجلس الوزراء مجتمعا.
6: عون أعلن أن الوزارات الخدماتية صارت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش وتوفر الخدمات للسكان، لكن عدم الاتفاق على بديل اليونيفيل يهدد الجنوب اللبناني بالفراغ، مع رفض لبنان التنسيق مع إسرائيل من جيش إلى جيش قبل تحقيق الانسحاب على الأقل. وقد عبر وفد من النواب الموقعين على عريضة للتمديد لليونيفيل أمام عون عن التمسك ببقاء اليونيفيل. الطفل، وهو شدد على أن التمديد هو خيار لبنان الأول، أما إسرائيل فترفض وجود اليونيفيل وتضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة سنة. والفكرة الأساسية بالنسبة إلى عون هي إحداث خرق يضمن استمرار الحضور الدولي في الجنوب، سواء من خلال التمديد لليونيفيل أو من خلال قوات دولية رديفة لها. الروحية نفسها سمعها الوفد من رئيس الحكومة نواف سلام، الذي أكد التمسك بوجود قوة أممية في الجنوب تطلع بثلاث مهام أساسية هي المراقبة والإفادة، التنسيق والاتصال.
8: ودائما في إطار المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، الولايات المتحدة راغبة باستكمالها وهي تسعى إلى ذلك على أن تعقد في روما، فهل تنجح؟ للإجابة ينضم إلينا الزميل أنتوني مرشاق مباشرة من واشنطن. أنتوني، يبدو أن هناك إصرارا أمريكيا على عقد هذه المفاوضات في روما، ولكن هل برأيك ستنجح هذه المفاوضات؟
9: جويس، الأكيد أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر المسار اللبناني منفصل عن مسار التفاوض مع إيران، لذلك لا تقيس واشنطن التقدم في لبنان بالوقت أو بانتهاء المهل، بل بالنتائج الميدانية، وهذا يعني أن انتهاء مهلة التفاوض مع إيران لا يسقط الخطة اللبنانية، بل يجعل نجاح المناطق التجريبية أكثر إلحاحا. فإذا استكمل الجيش عمليات الإزالة واجتازة النتائج عملية التحقق، تمتلك واشنطن حجة أقوى للضغط على إسرائيل من أجل إعادة الانتشار. أما إذا منع الجيش من تنفيذ مهمته أو تعطلت عملية التحقق، فتزداد الذرائع الإسرائيلية لاستمرار الغارات والوجود العسكري، وقد تنتقل طبعا الإدارة الأمريكية من الحوافز إلى العقوبات والضغط المالي على المعرقلين. وأيضا الرسالة إلى حزب الله هي أن تعثر التفاوض مع طهران لن يوقف مسار نزع السلاح. أما الرسالة لإسرائيل فهي أن كل إنجاز لبناني موثق يجب أن تقابله خطوة إسرائيلية قابلة للقياس. جويس،
8: هذا لبنانيا أنتوني، ولكن إيرانيا ترامب اعتبر أن انتهاء مهلة 60 يوما هو أمر غير مهم، كيف تقرأ هذا التصريح؟
9: جويس، هذا الموقف بيكشف مناورة محسوبة. الرئيس ترامب فصل عامل الوقت عن النتيجة، فهو لا يريد إعلان فشل يضعه أمام خيار توسيع الحرب ولا تمديدا رسميا يمنح إيران مكسبا سياسيا، لذلك اختار حل ثالث، لا موعد نهائي يقيده ولا اتفاق يرفع الضغط عن طهران فيما يواصل رفع سقف التسوية المطلوبة. أما القناة الخلفية مع الحرس الثوري فلا تعني بالضرورة اقتراب إلى اتفاق، هدفها الأرجح إدارة التصعيد ونقل الخطوط الحمراء ومنع أي حادث في هرمز أو العراق أو لبنان من التحول إلى مواجهة إقليمية غير محسوبة. ولكن في المقابل طهران ردت بإنشاء ساعتها الخاصة مهلة من أسابيع وتهديد بالانتقال من الدفاع إلى الهجوم إذ لم تنفذ واشنطن بنود المذكرة، أي الولايات المتحدة ألغت ضغط الوقت على نفسها بينما إيران عم بتحاول إعادة فرضه عليها. وهكذا تكون نحن يعني منكون هلأ جويس أمام ساعتين منفصلتين، في لبنان ساعة تنفيذ ميداني، وفي إيران سباق على من يفرض توقيت التصعيد وشروط التسوية. هذه الرسالة من واشنطن.
8: شكرا لك أنتوني مرشان.
5: ميدانيا، الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة بوتيرة مرتفعة جنوبا، وقوات اليونيفيل تقول إن التصعيد العسكري الإسرائيلي تصاعد. رنين إدريس والتفاصيل.
10: قصف، تفجير، جرف وحرق للأراضي والمنازل، هكذا يمكن وصف الوضع الميداني جنوبا بعد التصعيد الأخير. فالقصف الإسرائيلي مستمر يرافقه عمليات تمشيط في القرى والبلدات، منها المنصوري، وادي الحجير، عيترون، كذلك استهداف موقع الدبشة في مدينة النبطية مستمر منذ أيام مع استمرار تحليق الطيران المسير فوق البلدات. كما نفذت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة الخيام، كذلك في الحي الغربي لبلدة حديثة في قضاء بنت جبيل. إلى ذلك سجل تقدم جرافة ودبابة ميركافا إلى أطراف ميس الجبل شقرة لجهة وادي السلوئ، وأقدمت جرافات على اقتلاع البلوكات الإسمنتية الموضوعة على الطريق، وعمدت إلى هدم أحد المنازل، كما جرى عملية أحراق منازل أخرى في بلدة طلوسة، وسجل توغل لآليات إسرائيلية داخل بلدة بني حيان. كما أعلن عن سقوط مسيرة إسرائيلية في خراج بلدة زبئين. وفي سياق متصل، تطرقت قوات اليونيفيل في بيان إلى التصعيد العسكري الإسرائيلي في الأيام الماضية الذي ارتفع ارتفاعا ملحوظا بحسب بيانها، وسجلت اليونيفيل بين 5 و16 آب متوسطا بلغ 137 مقذوفا يوميا، من بينها 208 يوم السبت و185 يوم الأحد. وذكرت القوات الدولية أنه مع تصاعد التوتر يدفع المدنيون مجددا الثمن الأكبر، إذ اضطرت العديد من العائلات إلى النزوح أو تغيير نمط حياتها اليومي بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين، ورأت أنه لا يزال القرار 1701 هو الإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار، ويعد تجديد التزام جميع الأطراف بمبادئه أمرا ضروريا.
8: تلة علي الطاهر تحولت إلى حديث العالم سياسيا وعسكريا، فمن هو علي الطاهر الذي سميت التلة بالقرب من النبطية؟ تيمنا به صبحي بلوي.
11: علي الطاهر، الكلمة الأكثر تداولا محليا وأقليميا ودوليا في الأسابيع الأخيرة في الأوساط السياسية والعسكرية. المعلومات المتداولة عن ارتفاع تلك التلة بالقرب من النبطي وأبعادها الجغرافية أصبحت في متناول الجميع، لكن يبقى سر التسمية غائبا عن الجميع، فمن هو علي الطاهر؟ المؤكد ومن دون شك أن اسم علي هو اسم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لكن حتى لحظة كتابة هذه السطور لا يجمع أي من العلماء والمؤرخين الشيعة والمختصين بتاريخ جبل عامل معقل المذهب الشيعي في لبنان والمنطقة على كيفية تسمية تلك التلة بالقرب من النبطية باسم علي الطاهر. الرواية الشعبية الأكثر تداولا بين الناس تقول إن علي الطاهر كان رجل دين شيعيا عاش قبل نحو 300 عام، وكان وليا صالحا أمضى عمره في مساعدة الناس، وتقول الرواية إنه سكن في بستان كان موجودا في تلك المنطقة قبل أن يختفي البستان بفعل العوامل الطبيعية، وأنه توفي في أحد الأيام ودفن في المكان، وأقيم فوق قبره مقام صغير تحول لاحقا إلى مزار يقصده سكان المنطقة. لكن كل هذه الرواية غير مؤكدة. أما الرواية الأخرى فتقول إن علي الطاهر كان محاربا ضمن صفوف جيوش المسلمين، وشارك في الحروب ضد الصليبيين خلال فترة الحروب الصليبية التي وصلت إلى جبل عامل قبل أن يقتل ويدفن في تلك المنطقة. لكن هذه الرواية أيضا لا تستند حتى الآن إلى أي تأكيد تاريخي، وبين الروايتين تبقى هوية علي الطاهر مجهولة، ويبقى سر تسمية التلة والمقام بهذا الاسم واحدا من الألغاز التاريخية التي لم تحسم حتى اليوم. جبل عامل أي منطقة النبطي ومحيطها عرفت تاريخيا أنها منبع للمثقفين والعلماء الشيعة، لكن يبقى علي الطاهر لغزا ينضوي تحت لواء المواريث الشعبية اللبنانية والتي تمتد على مساحة الوطن بأكمله.
5: ما بعد الردع بالوكالة؟ إيران في المركز وحزب الله على هامش الضغط، هل فقد حزب الله موقعه كخط الدفاع الأول عن إيران؟ تقرير مجدولين اللحام.
12: يا شيعة علي بن أبي طالب، إياكم والتخلي عن كرامتكم وشرفكم المتمثل بالسلاح الذي تحملوه.
13: لا تتخلوا عن السلاح الإيراني، نصيحة من النائب علي عمار لبيئة حزب الله، فيما إيران نفسها عم تعيد حساب جدوى هذا السلاح ووظيفته. حزب الله لم يعد يؤدي الوظيفة اللي بنيت عليها أهميته لإيران بالكفاءة القديمة، ردع إسرائيل عن ضرب إيران. تحليل حديث بالفورين بوليسي بيقول إنه الحرب جعلت إيران أقل اعتمادا بكتير على الوكلاء مثل حزب الله لتهديد خصومة، والجارديان تذهب أبعد، حزب الله فشل بوظيفته الاستراتيجية الأساسية لإيران، أي ردع ضربة إسرائيلية مباشرة. خلال الحرب طهران اعتمدت أكثر على صواريخها مسيراتها وقدرتها بمضيق هرمز، وهذا بالضبط ما وصفوا باحثون بأنه انتقال من الفورورد ديفانس الدفاع المتقدم إلى الهوملاند بيس ديترنس الردع المرتكز على الداخل. إيران بعد الأمين العام السابق لحزب الله سيد حسن نصر الله ما عادت عم تمول وتسلح وكيل قادر على إدارة نفسه. صحيح صدرت الثورة الاثني عشرية، لكن أصبحت مضطرة إلى إنفاق رأس مال بشري وقيادة إيراني لإبقاء ذراع اللبناني المسلح شغال. كل ذلك كلفة حقيقية على إيران. دراسة حديثة من بلفور سنتر أضاءت على تحول شبكة إيران الإقليمية من منظومة ردع متماسكة إلى مصدر انكشاف استراتيجي وهشاشة.
14: تجاذبات اللي عم تشهدها طلت علي الطاهر، إيران اللي أدخلتها ضمن معادلتها الإقليمية بحربها مع إسرائيل وأمريكا، وبالطبع نتنياهو اللي عم بيعتبر الناخب الأول بانتخاباته القادمة، ويعتبر إسقاط طلت علي الطاهر هي اقتلاع الحرس الثوري الإيراني. هذا بدل على أن حزب الله لم يعد درع إيران المتقدم، لا بل أصبحت إيران هي من على حدود لبنان وهي التي تحارب إسرائيل.
13: حزب الله كان عم يعطي إيران ردع من خارج حدودها، جيش جاهز، هامش إنكار سياسي ونفوذ إقليمي بكلفة أقل، اليوم بيعطيها نفوذ لبناني متضعضع، ورقة تفاوضية وجبهة استنزاف مع إسرائيل. نعم، لكن بالمقابل بيحتاج إلى تمويل أكبر، ضباط إيرانيين متخفيين، إعادة بناء قيادة وتسليح، تعويض بيئة منهكة، ومسار إمداد أصعب بعد سقوط الأسد.
8: إقليمياً، ترامب يؤكد إجراء محادثات سرية مع الحرس الثوري، فيما الأخير ينفي. تقرير أرور كرم.
15: تقرير حصري نشره موقع أكسيوس الأحد 16 آب كشف أن الإدارة الأمريكية سعت لفتح قنوات سرية للتواصل مباشرة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، وذلك لعدم يقينها من أن المفاوضين الإيرانيين يتحدثون باسم قيادة الحرس الثوري. لذا لجأ مسؤول إدارة ترامب إلى إجراء غير تقليدي، إذ تجاوزوا المفاوضين الإيرانيين وتواصلوا مباشرة مع قيادة الحرس الثوري. وكان الشخص الذي اختاروه للتواصل غير الرسمي هو نشيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان العراق، الذي كان يتمتع بميزة نادرة، ثقة كل من القادة الأمريكيين وقادة الحرس الثوري. هنا شكك بعض المتابعين بجدية الخبر ليخرج الرئيس ترامب ويؤكد تلك المزاعم بعدما أشار إلى قنوات خلفية للتواصل مع الحرس الثوري الإيراني قائلا بالفم الملآن: نتحدث مباشرة مع مسؤولي الحرس الثوري. لكن في الوقت نفسه دعا الإيرانيين لرفع راية الاستسلام، وأضاف أنهم بارعون في لعبة البوكر لكنهم يحتضرون، وهو يقصد بطبيعة الحال أنهم يبرعون بالمناورة وبإظهار بأن أوراقهم أقوى مما هي فعليا. وبعد ساعات نفى المتحدث باسم الحرس الثوري تصريحات ترامب، معتبرا إياها مجرد وهم تغذيه أوهام وكوابيس ناتجة عن الهزيمة في الحرب واليأس. في المقابل، وفيما تدخل مهلة الزمنية المنصوص عليها في مذكرة التفاهم ساعاتها الأخيرة، تبدو فرص الإنقاذ عالقة. من هنا قالت الخارجية الإيرانية إن المذكرة لا تنص على ما تسمى مهلة 60 يوما، مؤكدة أن الاتصالات مستمرة مع قطر التي تلعب دورا مؤثرا بجهود التهدئة، كما مع عمان. وعليه قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن بلاده ستصعد التوتر في مضيق هرمز والمنطقة ككل في حال فشل مساعي دبلوماسية، مشيرا إلى تحول في السياسة الإيرانية نحو الاعتماد على الهجوم بدلا من الدفاع. أما فيما خص رواية إيران بشأن طياريها المحتجزين في قطر والكويت، فجددت طهران التأكيد بأنها ستعتبر الطيارين الذين جرى إسقاط مقاتلاتهم مأسورين في الدوحة حتى التأكد من مصيرهم، في وقت وصفت الدوحة تصريحات طهران بالمضللة.
8: ومن التطورات الأمريكية الإيرانية إلى تطورات غزة، مع لقاء جمع كوشنر بنتنياهو واتفاق على عدم انسحاب إسرائيل إلا بعد تدمير الأنفاق في غزة.
15: لم يصل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر إلى إسرائيل لإعادة التفاوض على اتفاق غزة بقدر ما جاء لمحاولة نقله من الورق إلى التنفيذ. فبعد نحو 10 أشهر على الاتفاق، تحول الخلاف من سؤال وقف الحرب إلى السؤال الآتي: من ينفذ التزامات الاتفاق أولا؟ ففيما تسعى واشنطن للمضي قدما في تنفيذ خطة السلام الأمريكية في غزة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفضها، أما حماس فوافقت عليها. من هنا اجتمع كوشنر بنتنياهو 8 ساعات. الخلاف الأساسي الذي تمثل برغبة واشنطن بعملية تدريجية ومتبادلة، بينما إسرائيل تريد أن يسبق نزع سلاح حماس، أي انسحاب إسرائيلي كبير. كما أن إسرائيل ترفض الانسحاب في الوقت الحالي من منطقة الخط الأصفر وتريد الاحتفاظ بحرية العمل العسكري. في الواقع تعود الأرضية السياسية للزيارة إلى اتفاق شرم الشيخ في تشرين الأول 2025 الذي أنهى الحرب ووضع أساسا لمرحلة لاحقة تتعلق بمستقبل غزة. وفي أواخر تموز 2026 توصل مجلس السلام إلى خارطة طريق من 15 بندا تترجم المرحلة التالية من خطة الرئيس ترامب ذات 20 نقطة، وتقوم الخارطة على نزع سلاح حماس وخروجها من الحكم ونقل إدارة القطاع إلى لجنة فلسطينية تكنوقراطية، كما نشر قوة استقرار دولية وإعادة الأعمار مقابل انسحاب إسرائيلي تدريجي مرتبط بالتقدم في نزع السلاح. لكن نتنياهو أعلن في 9 آب رفض إسرائيل الوثيقة بصيغتها الحالية.
5: اتفاق مكة تحالف جديد برضا أمريكي، التفاصيل مع يارا الهندي.
16: تحالف عسكري جديد ولد قبل 10 أيام في مكة. السعودية، تركيا وباكستان تحت مظلة دفاع مشترك، وأي اعتداء على دولة منها يعتبر اعتداء على الجميع. لكن خلف البعد العسكري للاتفاق سؤال سياسي أكبر، أين تقف واشنطن؟ وهل يشكل الاتفاق جزءا من استراتيجيتها الجديدة في المنطقة، وخصوصا بعدما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاقية خطوة كبيرة وجريئة ومهمة للغاية؟
17: هذه الاتفاقية ما كانت لتحصل بالوقت الذي حصلت فيه لو كان هناك رؤية أمريكية واضحة لما تريده من المنطقة، أولا تريده أمريكا من المنطقة، وما تريده من إيران. لأنه للحقيقة تبين أنه بشكل غير مسبوق هناك تردد أمريكي، مما أربك من دون أدنى شك أربك الخصم الإيرانيين، بس كذلك الأمر الإرباك انتقل إلى حلفاء الولايات المتحدة.
16: الاتفاقية خطوة أساسية تعكس حجم التغيير الحاصل في الشرق الأوسط ونوعه.
17: أكيد الاتفاق إنجاز مهم ومهم جدا، إنما نتأمل أنه يكون الاتفاق أداة ردع للإيرانيين، أولا لتوقف الاعتداءات على السعودية بكل أشكالها وأنواعها. نتأمل أنه تكون العلاقة باكستانية تركية مع إيران، وهي علاقات مميزة ومهمة وأساسية للبلد للثلاث بلدان، أنها تنعكس لصالح هذا الاتفاق ويكون الاتفاق اتفاق مثمر بحماية السعودية.
16: إذن ربما الأيام المقبلة بما تحمل من تطورات مع انتهاء مهلة 60 يوما بين واشنطن وطهران ستحدد مستقبل الاتفاق ودوره الأساس.
8: الداخل العراقي يغلي مع اقتراب المهلة التي حددها رئيس الوزراء لتسليم السلاح، والزيدي يحسم الموقف بأنه ماض في المواجهة ولو كلفته حياته. تقرير حسان الرفاعي.
18: في خضم التوترات التي تعصف بالإقليم بأسره، يمر العراق بمرحلة وصفت بأنها الأصعب منذ عام 2003. ومع اقتراب انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لحصر السلاح بيد الدولة في نهاية أيلول، لم تلتزم الكثير من الفصائل بالقرار. كتائب حزب الله والنجباء وأنصار الله الأوفياء أعلنت رفضها لتسليم سلاحها، فيما ذهبت كتائب حزب الله بعيدا مع تعهدها بالعمل على تطوير وتعزيز ترسانتها. كل ما سلف تربطه مصادر عراقية بزيارة قائد فيلق القدس إسماعيل قاني إلى بغداد الأسبوع الفائت، وتشير إلى أن الرجل حمل معه رفضا قاطعا لتسليم سلاح الفصائل على قاعدة أن السلاح مرتبط بالحرب الحالية على الجمهورية الإسلامية، وفقا لأحد السياسيين العراقيين، وهو ما تجلى ببيان منظمة بدر الذي اعتبر أن تلويح رئيس الوزراء بالقوة لنزع سلاح الفصائل سيؤدي إلى توترات وفتنة داخلية، المستفيد منها أولا وأخيرا هو الولايات المتحدة وإسرائيل. كل هذا التصعيد قوبل بموقف لرئيس الوزراء العراقي أعاد فيه التأكيد أن العراق سيشهد مغادرة آخر جندي من الوجود العسكري الأجنبي والسلاح خارج سلطة الدولة مطلع تشرين الأول، متعهدا بالمضي قدما بحصر السلاح بيد الدولة، وقال أمضي بالمواجهة حتى إذا كلفني ذلك حياتي.
5: بعد الإعلان، دموع السفير الأمريكي
8: ومصير المبعدين إلى إسرائيل.

0: For Suyul points, buy you airplane tickets and much more. Suyul, points with benefits.
1: واو واو
2: شانغان. أول شي بيلفتك شكله، ما فيك ما تطلع فيها، وبعدين تكتشف تفاصيله. جمال من برا، أناقة من جوا، ديزاين جريء، حضور بيفرض حاله، تكنولوجيا ذكية وسعر مدروس. شانغان من مجموعة رسامي جروب، اليوم بصالات عرض جديدة بجلة ديب والعدلية. شانغان أكثر من واو.
3: بيروت بير نزلوا الصيفي، بما أنه هن وفلو أصحاب لبسوها أبيض وعزموها على الصيفية. بيروت بير وفلو لابقين مع بعض.
4: ملت فري، الآيس كريم اللي ما بيدوب، بمكونات طبيعية ولأول مرة بالسوق، والفروزن جريك يوغرت مصدر للبروتين مع الشوكولاتة البلجيكية من بوام.
5: هيدا عمو كميل، صار له شهر بيفتش على سيارة.
6: مرحبا استاذ، هتفتش على سيارة؟ خليني ساعدك. عندك هيدي، عندك ولاد، عندك عائلة؟ 7 سيتر كومباني سورس وان اونر. خليني فرجيك غيرك.
7: شو لقيتها؟
8: لا مش هيدي هي؟
5: ما تخلي حدا يسبقك عليها. فليت، أسرع وسيط.
9: صار فيكم تتابعوا إذاعة MFM على 101.5، وفيكم تسمعوها أو تحضروها عبر الـ MTV App. كبسوا لايف واختاروا بين الراديو واللايف ستريم.
10: MFM، صوت الحق والحقيقة.
11: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: أهلا بكم من جديد. لماذا انهمرت دموع السفير الأمريكي وكيف تحولت صفعة في وجه من أحرق الوطن؟ التفاصيل مع نخلع ضيمة.
1: كلمات ليست كالكلمات عن وطن تحت النار ينزف ويبحث عن خلاص تهز رأس الدبلوماسية الأمريكية في لبنان. دموع السفير ميشيل عيسى اللبناني الأصل التي انهمرت لدى سماع قصيدة زجل تختصر معاناة بلده الأم لم تعد قصة دموع، إنما قصة وطن جريح بكى وحده لسنوات وأتعبته الحروب والارتهانات.

0: حق الدين اتبرع بدمك للسياسيين ما يصير دمك دم البلاد.
1: ما منتفاجأ بإنسان حساس هالقد مثل سعادة السفير تجاه وطنه ينزلوا دموعه على قصيدة وطنية، لأنه اليوم بفحوى أو بمحتوى القصيدة حط الأصبع على الجرح تجاه بعض المسؤولين اللي هن عم يبكوا لبنان.
2: السؤال ليس لماذا بكى ميشيل عيسى، السؤال الحقيقي كيف لشخص عاش معظم حياته بعيدا عن الوطن أن يكون أكثر وطنية بألاف المرات من كثير من المسؤولين أحرقوا الوطن وعاثوا به فسادا وإفسادا.
1: وسعادة السفير نحن هو بيشد عايدنا ونحن بنشد عايده كلبنانيين انه نوصل لهالمرحلة بلبنان ويكون في عنا وطن جميل تحت سقف الدولة اللبنانية.
2: هذه الدولة اللبنانية التي لم يذرف على انهيارها الكثير من المسؤولين دمعة واحدة، أين كانت دموعهم عندما انفجر مرفأ بيروت وتحولت العاصمة جحيما؟ لم نرى دموعا، رأينا حمايات سياسية وملفات تدفن وتحقيقات تعرقل. كم دمعة ذرفها قادة حزب الله أمام الجنوب المدمر عن بكرة أبيه والقتلى بالألاف ومئات ألاف النازحين؟ أين دموع مسؤوليه بعدما جروا لبنان إلى حروب المحاور دفاعا عن طهران؟ لم يرف لهم جفن. اللبنانيون بكوا أمام المصارف والمستشفيات، لكن هناك من لم يذرف دمعة بل كان يفاوض على الحصص ويحمي الفاسدين ويبني الدويلة على أنقاض الدولة. نعم، دموع ميشيل عيسى صفعة كبرى، والمخزي أن من اعتاد رؤية لبنان يحترق والشعب يهجر ويذل لن توقظه دمعة سفير.
3: في قانون العفو العام بند أثار الجدل، ما التفاصيل الخاصة بالمبعدين إلى إسرائيل ولماذا لم يعجب القانون هؤلاء؟ مريان زوين تشرح القصة من داخل الاستوديو. مريان مساء الخير. الأكثر السؤال الأكثر إثارة للجدل هو هل ضروري أن يتخلى المبعدين؟

0: جيش لبنان الجنوبي. هيدا الجيش هو نواة عسكرية منبثقة من الجيش اللبناني لتحمي أرضها بوجه المنظمات الفلسطينية، كان بقيادة أولا الرائد سعد حداد، وبعد وفاته تسلم القيادة أنطوان لحد، واللي على اسمه صارت رائجة تسمية هيدا الجيش أي جيش لحد. اللي غادروا هن فئتين، عسكريين وأمنيين منضوين بجيش لبنان الجنوبي، ومدنيين اللي هن عائلاتهم بطبيعة الحال. لا أرقام رسمية عن عددهم، لكن اللي كان متداول أنه بقي بإسرائيل مع الوقت نحو 3500 لبناني. بالحقيقة العفو ما إجا ليبرئ هاللبنانيين من جرم ارتكبوه، إنما لما عددت الجرائم المستثناة من العفو ومنها الخيانة والتجسس والصلات غير المشروعة بالعدو، تم استثناء من هيدا الاستثناء الفئة المذكورة بالقانون 194 على 2011 لإعادة الضوء إلى قانون كان مدفون لعدم صدور مراسيمه التطبيقية طوال 15 سنة. القانون عن شو بيحكي؟ بيقول انه عندهم حق عودة هاللبنانيين اللي ما انضوا عسكريا او امنيا ولجوا الى اسرائيل بعد عام 2000 وفق مراسيم تحدد لاحقا. لكن شو صار؟ كون ما طلعت المراسيم واليوم قانون العفو قال صاروا مشمولين حكما لو بلا مراسيم، بيكون ولا نص حكي عن شرط التخلي عن الجنسية الاسرائيلية. لكن لطالما اسرائيل بعدها بالقانون عدو حتى اللحظة، حامل الجنسية الاسرائيلية بلبنان ممكن ينطال ولكن بقوانين أخرى. من هون شافوا هاللبنانيين عدم وعي لجي فعلية لمشكلتهم، وبيسألوا شو مصير أولادهم اللي خلقوا بإسرائيل بعد 2000 ومش مسجلين أصلا؟ شو مصير العسكريين وضباط جيش لبنان الجنوبي اللي مش شملتهم هيدي الفقرة؟ وبيقولوا ما صار لازم رئيس الجمهورية يرجع يفتح ملفهم لمعالجة منفصلة؟ وبيسألوا أيضا لأي متى ستظل النظرة لقلهم على اعتبار أنهم عملاء بوقت كانوا عم بيقوموا بمهمة اتقاضوا رواتبها من الدولة اللبنانية كجزء من الجيش اللبناني قبل ما تنفرض سردية العمالة اللي روج لها بعد مسيطر على لبنان جيش الأسد وحزب الله. بالعملة واضح أنه ما في عودة قريبة لهاللبنانيين، كون غالبيتهم ما عندهم بديل آمن بعد إذا تخلوا عن كل حياتهم اللي بنيوها خلال 26 سنة. ولكن اللي تغير أكيد أنه في ملف كان من ضمن المحرمات لسنوات طويلة، واليوم يبدو بوضوح أنه خرج من هالخانة وصار حديث بالرأي العام. العودة لكم.
1: شكرا لك مريم. قانون الإعلام أقر لكن معركته لم تنتهي، واعتراضات مهنية تتحول إلى مواجهة دستورية. تقرير جوزيان الحاج موسى.
2: أقر قانون الإعلام لكن المعركة انتقلت من مجلس النواب إلى خارجه، فبعد الاعتراضات التي رافقت إقراره تسعت جبهة الرافضين لصيغته الحالية. نقابة الصحافة والمحررين أعلنت التحرك لمواجهته قضائيا، فيما بدأ تحرك نيابي لجمع التواقع اللازمة للطعن أمام المجلس الدستوري. لكن السؤال الآن أبعد من الاعتراض السياسي أو المهني، هل في القانون ما يمكن إسقاطه دستوريا؟
3: هذا القانون تعتريه الكم الهائل من الشوائب الدستورية، أولها مخالفة نص المادة 13 من الدستور، ثانيا يؤدي إلى إضعاف الضمانات في القوانين التي تتعلق بالحقوق والحريات الأساسية، ثالثا تتناقض مع مبدأ الحقوق المكتسبة والأمان التشريعي، ورابعا مبدأ التناسب المنصوص عنه والذي هو يشكل مبدأ دستوريا واجب التوقف عنده.
2: وفي صلب الاعتراض أيضا المادة 104،
4: لازم تتغير المادة 104. اجتمعوا بنقابة الصحافة وحتى وزير الإعلام قال إنه مثل مرقوا هيدا القانون بسرعة، وبينما أنا عم بقول إنه التشريع بده ياخد وقته، ما بقدر أنا أجي أقول إنه مستعجل لأنه هيدا بده يطبع على 5 مليون شخص.
2: فمجلس النواب يملك سلطة التشريع، لكن هذه السلطة بحسب القانونيين تبقى مقيدة بالدستور وبحماية الحقوق والحريات.
3: مجلس النواب سيد نفسه ولكن لا يملك السلطة المطلقة في التشريع. يجب على مجلس النواب حين يشرع أن يلتزم بالمبادئ والأسس الدستورية.
2: وهكذا ما بدأ اعتراضا على طريقة إقرار القانون وصلاحياته يتحول إلى معركة على نصوصه نفسها، والمرحلة المقبلة قد لا تكون في مجلس النواب بل أمام المجلس الدستوري.
5: بعد استثنائهم من قرار إلغاء الامتحانات الرسمية وتأجيل امتحاناتهم إلى أجل غير محدد، المئات من الطلاب ينتظرون قرارا قضائيا يحسم مستقبلهم. ماريو تويري.
6: تحرك جديد للطلاب الراغبين والمسجلين لإجراء الامتحانات الرسمية من الفرعين العام والمهني يلي بعدها لعبة القط والفأر مستمرة بينهم وبين وزارة التربية.

0: فبعد ما أعلنت الوزارة إلغاء الامتحانات استثنت مرشحي طلبة الحرة من القرار لأنه ما عندهم علامات مدرسية.
1: قصتي كان 3,000 دولار، كرمال هيك أنا قدمت هالسنة طلب حر، أنا صاد على علامتين هذيك السنة. الوضع صعب، ما قدرت أنه أنا أسجل بمعهد هالسنة.
2: طلب الحر بحق بالقانون لأي إنسان راسب بسنة قبل يقدم، وأنا إنسان القانون سمح لي أقدم طلب حر.
3: لو حكي أنه أي قرار بده يطلع تشيل منه الطلبات الحرة كان حقها هلأ تعمل اللي بده إياه، بس ما نحن مش عارفين أصلاً أنه هيك بده يصير.
0: الام تي في تواصلت مع وزارة التربية لفهم تفاصيل الملف، والجواب كان بالإعلان عن تواريخ إجراء الامتحانات الرسمية يلي رح بتبلش بـ26 الشهر. الوزيرة ريما كرامي أعلنت سابقاً أنه الامتحانات ستجرى بأماكن آمنة وبعيدة عن الحرب، بس بالتطبيق الوضع تغير.
4: بإيدي طلب ترشيح لأحد الطلاب يلي مساقب بمنطقة السرفاند، منطقة بعدها عم تتعرض للقصف الإسرائيلي، فضل ما يطلع على الهواء، بس عم يسأل كيف اليوم بده يقدم وهو مساقب بهالمنطقة ومعقول يتعرض لخطر.
0: أما الطلاب فتقدموا بمراجعة قضائية أمام مجلس شورى الدولة طعنا بقرار إجراء الامتحانات.
5: لا يجب على الوزارة تغيير قواعد اللعبة بعد بدء التسجيل. خميس هو أول يوم امتحان، نحن بالبداية كأول خطوة بنطلب منه تينا وقف التنفيذ مثل ما طالبين بالقبل، وبعدين دراسة الطعن.
6: نحن عم نتحدث عن طلاب عاشوا ظروف صعبة نفسها يلي عاشتها جميع اللبنانيين، فذلك أنا ما فيني أشوف أي مبرر لنعطي معالجة استثنائية للطلاب، نترك الطلاب طلبة الحرة أمام مصير مشغول.
0: إذن مستقبل مئات الطلاب معلق اليوم على قرار مجلس شورى الدولة بانتظار حسم سريع ليقدروا يحددوا خطوتهم الجاية لعودة إلى الكتب أو الانطلاق نحو الجامعات وسوق العمل.
7: الفحص السريري للكولوكيوم يعيد أطباء خريجي الجامعات الأجنبية إلى الشارع.
0: من روسيا، أوكرانيا، بيلاروسيا، سوريا، إيران ودول أخرى، أطباء لبنانيون درسوا الطب الخارج اجتمعوا قدام وزارة التربية، والسبب الاعتراض على الفحص السريري ضمن امتحان الكولوكيوم. هالأطباء كانوا خلصوا الامتحانين الخطي والشفهي قبل ما تبلغهم الوزارة بوجوب الخضوع لفحص سريري لم يعلن عنه من قبل.
8: نحن مش ضد هذا الامتحان الفحص السريري أكيد، بس نحن ضد الطريقة اللي تم الإعلان فيها عن هذا الامتحان،
9: إنه هذا النجاح نحن تعبنا وشقينا حتى أخذناه.
0: وزارة التربية كانت أصدرت بيان أشارت فيه لتناقض بين إفادات بعض الجامعات الأجنبية ومدة الحضور الفعلية المثبتة بجوازات السفر وإشكاليات مرتبطة بالدراسة عن بعد والتدريب السريري، واستغربت نسب النجاح العالية من هالدول.
10: مرة حصلنا على إفادة كليا مزورة وأحناها للقضاء لأنه إحنا ما قدرنا نتأكد كأنه التزوير حاصل من الشخص حامل هذه الإفادة أم أنه التزوير حاصل من الجهة التي أصدرت الإفادة.
11: اليوم الوزارة متفاجئة بعدد الناجحين بامتحان الكولوكيوم لهذه السنة. تم الامتحان الكولوكيوم لهذه السنة محطوط من قبل الوزارة.
12: نحن أطلقنا على جامعات معترف فيها من قبل الدولة اللبنانية. على أي أساس هلأ من بعد ما خلصنا تجي الدولة اللبنانية ووزارة التربية عم تشكك بهذه الشهادات؟
13: هلأ في دورة لضباط الاختصاص راحت علينا لأنه ما عطونا إفادة الكولوكيوم ينجحنا بالخطي والشفهي.
0: الاعتراض ما بقي محصور بين الطلاب والوزارة، الملف وصل كمان للجنة التربية النيابية.
14: المؤسف انه بهيدا البيان في اهانه للدول يلي نحن على علاقات طيبه دبلوماسيه واكاديميه معهم، ما بيجوز نلعب بمصائر الناس.
0: وبانتظار اي حل سياسي او اداري، الاطباء نقلوا معركتهم للقضاء. شكوى قدمت لمجلس شورى الدوله، وبحسب المحامي للام تي في هي قيد المتابعه والجواب ممكن يصدر بالايام المقبله.
15: من الحاضنات الذكية إلى تحليل الأجنة بالذكاء الاصطناعي، يدخل علاج الخصوبة مرحلة أكثر دقة وتخصيصا من دون أن يفقد ركيزته الأهم الإنسان.
0: يشهد علاج الخصوبة تطورا متسارعا مع دخول تقنيات حديثة تعيد رسم ملامح طب الإنجاب، من الذكاء الاصطناعي والمراقبة المستمرة للأجنة إلى المختبرات المتطورة. اليوم لم تعد تقنيات الإخصاب تقتصر على الإجراءات التقليدية، بل تعتمد على التكنولوجيا وتحليل البيانات لتقديم علاج أدق لكل حالة. ويعد مختبر الإخصاب عنصرا أساسيا نظرا لحساسية الأجنة، لذا تعتمد المختبرات الحديثة على أنظمة متقدمة للتحكم في درجات الحرارة والرطوبة وجودة الهواء، كما تسمح الحاضنات الذكية بمراقبة الأجنة بشكل مستمر من دون إخراجها من بيئتها الآمنة، بينما يلعب الذكاء الاصطناعي دورا متزايدا في تحليل بيانات تطور الأجنة وتقييم جودتها ومؤشرات نموها. ولا يقتصر التطور على التكنولوجيا فحسب، بل يمتد إلى تكامل الخدمات من الإخصاب المساعد وتجميد البويضات والأجنة والفحوصات الجينية وصولا إلى علاج أسباب تأخر الحمل. وفي المقابل تبقى الجوانب الإنسانية ركيزة أساسية، فالصوت الإنساني والدعم النفسي والخصوصية والشعور بالأمان كلها عناصر لا تقل أهمية عن أحدث التقنيات الطبية. ومع تواصل هذه الابتكارات يتجه مستقبل علاج الخصوبة نحو رعاية أكثر دقة وأكثر تخصيصا لاحتياجات كل مريض.
15: بعد الإعلان القديسة رفقة حصرية.
7: وأهضم فيديو للعام 2026.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312 التربية الجنسية كمادة مدرسية ما الحل؟ الجزء الثاني في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات القوارض أو بق الفرش الحل الآمن عند شركة باتشمارك خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية تتعرفوا أكتر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71 716 888

0: احتفالات عيد السيدة عمت مناطق في الجنوب، وشوف بعض هذه الاحتفالات في هذا التقرير.
1: أحيت رعية سيد عين قبل قديس إليه احتفالي بمناسبة عيد السيدة، تلاه تطواف ديني حاشد جيب شوارع البلدة، وحد في أبناء عين قبل ودبل ورماش، واختتمت الاحتفالات بحفل غنائي استمر حتى ساعة الفجر الأولى. وبمجد المعوش أقيم قديس إليه احتفالي بساحة كنيسة السيدة لمناسبة عيد السيدة ومرور سنتين على إعلاء تمثال البطريرك أستفان الدويهي بحضور عدد من النواب وفعاليات البلدة إلى جانب أبناء البلدات المجاورة. بحصبية أقيم قديس بكنيسة السيدة العذراء العجائبية المدرجة على لائحة السياحة الدينية العالمية بمشاركة حشد من المؤمنين وأبناء البلدة، وترأس القديس متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون للروم الأرثوذكس مطران الياس الكفوري.
2: إلى الفقرة الاقتصادية.
3: مع تصاعد توترات، السؤال الذي يطرح نفسه، هل بدأت شركات طيران الأجنبية بإلغاء رحلاتها إلى بيروت؟ بحسب معلومات الام تي في حتى الآن لا توجد إلغاءات للحجوزات، فيما لا تزال الشركات الأجنبية تسير رحلاتها من وإلى لبنان، إذ أنه 22 شركة طيران أجنبية من أصل 35 ما زالت تواصل رحلاتها إلى مطار بيروت. وكشفت المعلومات عن تطمينات للبنان بأنه شركات الطيران الأجنبية لن تلغى أو تلغي رحلاتها إلى المطار إلا في حال عودة الاستهدافات إلى العاصمة بيروت. في المقابل، كيف منع النفط السري برميل النفط من الوصول إلى 150 دولار؟ رغم الحرب والهجمات على الناقلات، كميات كبيرة من النفط لا تزال تخرج من الخليج العربي وتعبر مضيق هرمز، لكن هذه المرة بطريقة مختلفة. ناقلات تعبر تطفئ أجهزة التتبع وتنقل حمولتها إلى ناقلات أخرى قرب سواحل عمان. هذه العمليات السرية أصبحت بمثابة شريان حياة الأسواق النفط العالمية، وذلك بحسب وكالة بلومبرغ. ولفهم حجم القصة، قبل الحرب كان نحو 20 مليون برميل نفط يوميا يمر عبر مضيق هرمز، واليوم تشير التقديرات إلى أنه نحو 9 ملايين برميل يوميا عبرت المضيق خلال أسبوع واحد، أي أنه النفط يصل لكن عبر طريق أطول، أكثر تعقيدا وأخطر بكثير، ما يعني أنه أي حادث كبير يمكن أن يعيد خلط الأوراق ويرفع أسعار النفط بسرعة. بعدما كانت الأسواق تراهن على أن الفيدرالي الأمريكي قد يرفع الفائدة في أيلول، بدأت هذه التوقعات تتراجع، والسبب الاقتصاد الأمريكي عم يعطي إشارات على التباطؤ. مبيعات التجزئة أضعف، أرقام التوظيف ليست قوية، والتضخم بدأ يتباطأ، وبالتالي يرى بنك جولدمان ساكس أن الأسواق تبالغ في تسعير احتمال رفع الفائدة. وبحسب التوقعات السوق حاليا، ارتفعت احتمالات إبقاء الفيدرالي على الفائدة من دون تغيير في اجتماع أيلول إلى نحو 70% بعد ما كانت أقل من 50% قبل شهر. إلى الأسواق، وبداية من بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار أب مستويات قرب 70 دولار، سوليدار بيت 69 دولار. إلى الأسواق الخليجية، حيث غلب التراجع على بعض المؤشرات كمؤشر سوق دبي كما أيضا الكويت، أما المؤشر السعودي فاستقر بشكل سلبي طبعا مع عودة التوترات في المنطقة. تراجعت الأسهم الأوروبية مع تلاشي المكاسب اللي شهدتها ببداية أولى جلسات الأسبوع، وذلك بظل المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط. تبين أداء المؤشرات الأمريكية مع موازنة المستثمرين بين التفاؤل المتزايد بشأن الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتصاعد توترات في الشرق الأوسط. ارتفعت أسعار العقود الأجل للذهب بدعم من تراجع الدولار والبيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة الأخيرة اللي قللت من توقعات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الشهر المقبل. وسجلت أسعار الذهب حاليا بحدود 4414 دولار للأونصة، الفضة 65 دولار، أما النفط 90 دولار لبرميل برنت، بعد ما ارتفعت أسعار النفط مع غياب أي تقدم في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. إلى أبرز العملات، حيث سجل يورو دولار مستويات قرب 1.1584. إلى العملات المشفرة، حيث ارتفعت أسعارها مع تراجع توقعات رفع الفائدة خلال الاجتماع الفيدرالي المقرر في أيلول، وسجلت أسعار البيتكوين حاليا بحدود 64100 دولار، أما الإيثيريوم بحدود 1900 دولار. لهم نكون وصلنا إلى نهاية نشطتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير.
0: يعطيك العافية أنطوان.
2: شكرا أنطوان.
0: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
2: عملية إنقاذ دراماتيكية ببرلين، والفيديو انتشر على السوشيال ميديا بعد ما اضطرت سيدة علقت بالطابق ال11 بسبب حريق إنه تنط بسلة إنقاذ تابعة لفرق الإطفاء يلي ما قدروا يوصلوا إلا للطابق التاسع. السيدة أصيبت بجروح رغم خطورة الموقف.

0: فيديو وصفوه رواد السوشيال ميديا بأهضم فيديو لعام 2026 لطفل عمره 7 أشهر عمل نوبة ضحك وقتها كانت أمه عم تقرأ له قصة.
1: Soon Jack found himself outside standing in a puddle. What was he meant to do out here? His football was flat and there was no one to play with.
0: شرطي مرور من نوع جديد بالصين، روبو بشري بيشتغل بالذكاء الاصطناعي انضم لشرطة المرور بمدينة ووهو للمساعدة بتنظيم التقاطعات، رصد المخالفات وتحذير سائقي الدراجات بالإضافة لتقديم الإرشادات للمواطنين والعمل على مدار الساعة وبمختلف الظروف الجوية.

0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة من هلا لوقتها. Stay connected. إلى أخبار الرياضة،
1: توصل برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي للتعاقد مع نجم خط الوسط رودري بعقد لمدة 4 سنوات. أفضل لاعب بمونديال 2026 رح ينتقل إلى البارسا مقابل 75 مليون يورو بانتظار الإعلان عن الصفقة رسميا. وكان السيتي رفض عرضين من برشلونة لضم رودري اللي غاب امبارح عن المباراة اللي خسرها فريقه 0-3 أمام أرسنال على الدرع الخيري، وهو رح يصير ثالث صفقة كبيرة للفريق الكتالوني بعد الإنجليزي أنتوني جوردن والألماني كريم أديمي. كما حسم البارسا التعاقد مع البرتغالي جواو كانسيلو اللي لعب معه الموسم الماضي معار من الهلال السعودي. توازيا كان برشلونة عم يواصل استعداداته لبداية حملة الدفاع عن لقبه بالليغا، وفاز على بازل السويسري 5-2 بمباراة ودية شهدت مواصلة تألق النجم المصري الواعد حمزة عبد الكريم. كريم أديامي كان عم يفتتح رصيده التهديفي مع البلاوغرانا بالهدف الوحيد اللي شهده الشوط الأول قبل ما يطل حمزة عبد الكريم ليأكد حضوره القوي بهجوم بطل إسبانيا ويرفع رصيده إلى 3 أهداف كأفضل هداف للفريق خلال استعدادات للموسم الجديد. وسبق للمهاجم البالغ من العمر 18 سنة فقط تسجيل هدفين بشباك بيرمنغهام السيتي الإنجليزي خلال مواجهة ودية سابقة، الأمر اللي بيرفع من أسهمه لخوض مباريات بالليغا بالموسم الجديد. نرجع لأخبار الانتقالات لكن هالمرة المحلية، حيث عم يشهد الدوري اللبناني توافد اللاعبين الأجانب، وآخرهم كان وصول لاعب الوسط مورو ساليفو من غانا إلى نادي النجمة، طبعا منتقل من التعاون الليبي، لاعب عنده خبرة كتير كبيرة سبق ولعب 4 مواسم على الاتحاد السكندري بمصر. أيضا لاعب آخر من القارة السمراء عم يوصل إلى نادي أجوية، هو المهاجم راموس كاشالا عم ينتقل من سانت إلوا لوبوبو الكونغولي إلى إذن النادي الجنوبي. اللاعب طبعا سبق وخاض عدة تجارب احترافية بالقارة الأفريقية أبرزها كانت مع هارت أوف أوك الغاني. هذا كان أبرز بأخبارنا الرياضية لليلة.
2: تعرض الام تي في مشاهد حصرية من كواليس فيلم القديسة رفقة.
0: انتهى تصوير فيلم رفقة اللي بيتناول سيرة حياة القديسة رفقة ضمن المشاريع السينمائية الروحية اللي بتنتجها ام تي في وشركة ان ام برو. الفيلم بيستعرض أبرز مراحل حياة القديسة رفقة من طفولتها وصولاً لمحطاتها الروحية والإنسانية، وهو من إخراج نديم مهنا وكتابة كلوديا مارشيليون. وبيعتمد الفيلم على تقنيات سينمائية حديثة وعدسات احترافية بتستخدم لأول مرة بلبنان، وبيمتد التصوير بين مواقع طبيعية وديكورات واستوديوات شيدت خصيصاً لخدمة أحداث العمل. وبيشارك بهالبطولة عدد كبير من نجوم الدراما اللبنانية، من بينهم ستيفاني عطلة، رولا حمادي، باميلا الكيك، توني عيسى، ميشيل حوراني، بيرات أطريب، ختام اللحام، أسعد رشدان وغيرهم. ومنشوف سوا مشاهد حصرية من كواليس تصوير آخر مشهد بالفيلم.
3: ومن أو
0: وبالنهاية ما تنسوا تسمعوا أجمل وأجدد الأغاني على 1FM 99.1.
2: في خبر ورد قبل قليل، فإن سفارات الإنذار تدوي في مواقع للجيش الإسرائيلي المستحدثة في جنوب لبنان.
0: إلى أحوال الطقس، طقس هاليومين مش كتير بيعجب محبين الصيف، غيوم خطيطة وشتي على المرتفعات الشمالية. هالأجواء منا مطولة وبتبقى مرفقتنا لبكرة قبل ما يرجع الاستقرار كليا الأربعاء بكل المناطق وتعلى الحرارة تدريجيا بنهاية الأسبوع. الهواء بكرة جنوبي غربي معدل سرعته 15 كيلومتر بالساعة ورتوبة 70%. بهالجولة منشوف سوا قدي بتسجل الحرارة بالنهار، 30 درجة بصيدا وصور، 30 كمان بزحلة و20 درجة ببشرة. من الطبيعي يكون في انخفاض بالحرارة من عشية وعم توصل ل 22 درجة بصيدا، 14 بتعنايل و23 درجة بعبرين.
3: ببيروت وعلى الساحل السماء مغيمة جزئيا وموج البحر عالي وبيوصل لحدود المتر، أما على الجبال عملوا حسابكم أنه الخطيطة قوية بسبب الرطوبة العالية والحرارة عم توصل ل 23 درجة. أي متى بيرجع الاستقرار؟ بكرة الأجواء متقلبة على الجبال، الهواء قوي، ممكن نشوف شوية شتاء خفيف على المرتفعات الشمالية، بس على الساحل في شوب بالنهار والحرارة 31 درجة. الأربعاء بتبقى الأجواء غائمة مع خطيطة قوية على المرتفعات، الحرارة ما بتتغير والطقس بيستقر. الخميس والجمعة ما في تقلبات، بيزيد الشوب، بتعلى الحرارة لل 32 درجة على الساحل، بس منحس كأنها 38 بسبب الرطوبة العالية. بالختام بتمنى لكم سهرة حلوة، تصبحوا على خير.
2: شكرا كريستينا، يعطيك العافية.
4: في ختام النشرة نذكركم مشاهدينا الكرام أن بإمكانكم متابعة آخر الأخبار عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM.
2: شكرا وإلى اللقاء.
4: ألقاكم في نشرة منتصف الليل، إلى اللقاء.
5: عبر صوت كل لبنان بننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
6: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فورا عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
8: خير، شو في؟
9: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
10: انطوق ليه بدعك لسانك؟
9: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
11: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: LBCI. مساء الخير. الخبر من إسرائيل، ويقول: اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على أن يشرف ضابط أمريكي على نزع سلاح حماس، وفق ما أكد مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس بريس. قال المسؤول الإسرائيلي إن الجانبين اتفقا على أن تكون الخطوة الأولى نحو نزع السلاح من القطاع هي مطالبة حماس بتسليم أسلحتها تمهيدا لإخراجها من الخدمة تحت إشراف ضابط أمريكي. وبحسب المسؤول، أبلغ نتنياهو كوشنر أن لا انسحاب من غزة دون نزع سلاح الحركة الفلسطينية. هذا المؤشر من غزة هل يكون وصفة تبقى الأصل للبنان، أم إن الأمور هنا أكثر تعقيدا؟ ما هو واضح إلى الآن أن الملف اللبناني أكثر تعقيدا، سواء لجهة الاعتراضات الإيرانية وكذلك اعتراضات حزب الله، ما يطرح أكثر من سؤال حول مصير الجولة الثامنة من مفاوضات روما. روما ستكون محطة لزيارة رئيس الوزراء، أو عفوا رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، حيث يرجح أن يصل إليها بعد غد الأربعاء على أن يلتقي البابا الخميس، وسيكون هناك لقاء مع الرئيس الإيطالي ومع رئيسة الوزراء. إلى إيران، حيث قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الاثنين إن بلاده قررت تحويل سياستها من الدفاع إلى الهجوم بالكامل بسبب تعثر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق دائم ينهي الحرب مع الولايات المتحدة. الموقف الأمريكي معاكس تماماً، فقد شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أن على إيران أن تستسلم لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة. وأضاف ترامب لمراسل قناة فوكس نيوز خلال مقابلة عبر الهاتف: عليهم أن يرفعوا راية الاستسلام البيضاء. تأتي هذه المواقف المتعاكسة مع انتهاء مهلة الهدنة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
3: الجديد. مساء الخير. كل يغني على بلواه، وإن كثر العازفون إلا أن المايسترو واحد، يدير الكرة الأرضية من مكتب بيضاوي، وعلى مزاجه يضبط إيقاع الأزمات. على هذا السلم المتحرك صعودا نحو قمة الغضب الاقتصادي على إيران، ونزولا حتى الإعلان عن وجود قنوات خلفية للتواصل مع الحرس الثوري، افتتح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النهار الأول على انتهاء مهلة 60 يوما بإصدار جديد طالب فيه إيران برفع الراية البيضاء والاستسلام، بعد أن وصف الإيرانيين بأنهم بارعون في لعبة البوكر. هو ليس في عجلة من أمره، وليس لديه أي جدول زمني، لكنه وبأسلوب المقامر عينه يمضي في طريقه نحو إطباق الحصار البري بعد البحري على طهران، ولما له من انعكاسات سلبية على دول الطوق وضمنا الدب الروسي والتنين الصيني، فقد عرج على سلطنة عمان، وللمرة الثانية هدد بقصفها بشدة إذا وقفت في طريقه، وفي ذلك إشارة إلى المفاوضات الثنائية الفرعية التي تجريها السلطنة مع الجمهورية الإسلامية بشأن الملاحة في مضيق هرمز. ملف غزة لم يسقط من منشور ترامب، فدعا الإسرائيليين إلى التوقف عن ضرب القطاع، وهز العصا بوجه بنيامين نتنياهو للمرة الثانية بإمكانية دعم شخص ما في الانتخابات الإسرائيلية. وبالبريد العاجل الذي حمله جاريد كوشنر الصهر المبعوث إلى تل أبيب، أوصل الرسالة إلى نتنياهو بعدم وضع عراقيل أمام خطة وقف إطلاق النار في غزة. وإذا اتفق الطرفان زائدا رئيس مجلس السلام في غزة نيكولاي مالادينوف على تشكيل مجموعتي عمل بشأن القطاع، أبلغ نتنياهو كوشنر بأن إشكالية الانتخابات تقف عائقا أمام إحراز تقدم في الخطة. والمعنى في قلب ما يستتره نتنياهو باللانية لديه في تغيير الوضع القائم حتى تمرير قطوع انتخابات الكنيسة التي يخوضها على أرض غزة كما على ميدان لبنان، حيث حول تلة علي الطاهر إلى مقر لحملته الانتخابية، لكنه وحتى اللحظة لم ينل الحاصل الأمريكي على شكل ضوء أخضر للتصعيد وتجدد الحرب في جنوب لبنان. وعلى الرابط العضوي بين الجبهات، فإن ترامب يمسك بأول الخيط الإسرائيلي، وحزب الله بيد إيران كجهاز ريموت كنترول تتحكم بقراراته، وما بينهما فالحال ستبقى على حالها، ولبنان ييسر أموره بالتي هي أحسن، فحدد خياره الأول بالتمديد لقوات اليونيفل، وإلا فاعتماد صيغة تضمن استمرار وجود قوات دولية يكون جزءا منها، وذلك خلال التحية التي وجهها رئيس الجمهورية جوزيف عون للمبادرة النيابية والعريضة الداعية إلى التمديد للقوات الدولية. وأمام وفد مجموعة العمل الأمريكية من أجل لبنان قال عون إن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية والتدمير وقتل الأبرياء، وإذ أكد التزام لبنان بتطبيق اتفاق الإطار كاملا وعقد الرهان على الولايات المتحدة لتطبيقه، فقد حضر الاتفاق الإطاري بين الجنرالين رودولف هيكل وجوزيف كليرفيلد، وفي اللقاء جرى البحث بالتطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية والصعوبات التي يواجهها الجيش خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وأعمال التجريف والتدمير من قبل الاحتلال الإسرائيلي. انتهت المعزوفة، ليبقى مصير لبنان معلقا بين تشرينين، تشرين نتنياهو الأول وتشرين ترامب الثاني، وبعدهما لكل حادث حديث.
4: MTV. مساء الخير. ضوءان أحمران يتحكمان بالوضع في الجنوب، الأول أمريكي، فالإدارة الأمريكية ضغطت بقوة في عطلة نهاية الأسبوع على إسرائيل لتوقف تصعيدها العسكري ولمنع تنفيذ عملية كبيرة وحاسمة في تلال علي الطاهر. أما الضوء الأحمر الثاني فإيراني، إذ أن طهران تطلب من حزب الله ألا يوسع نطاق ردوده على إسرائيل، فلعبتها التفاوضية تقضي ذلك، فيما حزب الله بالنسبة إليها ليس أكثر من ورقة تقرر هي متى تستخدمها وكيف. في الأثناء صيغة الإطار تراوح مكانها، علما أن لبنان وفق الرئيس جوزيف عون متمسك بالاتفاق بأكمله ويطالب بتنفيذه انطلاقا من إرساء وقف إطلاق النار الثابت في الجنوب. فهل ينجح لبنان الرسمي في مسعاه، أم أن التصعيد الميداني سيسبق أي تسوية محتملة؟ وفي إطار المسائل اللبنانية الرسمية لإخراج الوضع من دائرة المراوحة، يزور الرئيس عون العاصمة الإيطالية في الأيام المقبلة، وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لأن عون سيلتقي رئيس إيطاليا المعنية مباشرة بالوضع اللبناني، كما سيلتقي البابا لاوين الرابع عشر الذي يولي لبنان اهتماما خاصا. إقليميا، مهلة 60 يوما التي حددها تفاهم إسلام أباد بين أمريكا وإيران تنتهي بعد 4 ساعات فقط، ما يجعل المواجهة بينهما مفتوحة على كل الاحتمالات. والواضح أن الطرفين يدخلان المرحلة الجديدة من المواجهة بروحية هجومية. فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه ليس مستعجلا لحسم الوضع الإيراني، مشيرا إلى أن أركان الحرس الثوري بارعون في لعبة البوكر لكنهم يموتون. وفي المقابل أكد مسؤول إيراني كبير لرويترز أن طهران قررت تحويل سياستها من دفاعية إلى هجومية بالكامل.
5: المنار. أهلا بكم. حتى قوات اليونيفل لم تستطع السكوت على تمادي الاعتداءات الإسرائيلية، فأفصحت في بيانها عن تصعيد صهيوني ملحوظ خلال الأسبوعين الأخيرين في لبنان، متحدثة عما يتراوح بين 130 وأكثر من 200 مقذوف إسرائيلي يوميا بين 5 و16 من آب، وأن المدنيين اللبنانيين هم من يدفعون الثمن كما جاء في البيان. أما الحل بحسب اليونيفيل فهو القرار 1701 الذي رأى بيانها أنه لا يزال الإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار. هو موقف القوى الدولية التي تمسك اليوم رئيس الجمهورية ببقاء مهامها في لبنان، فهل يمسك ببيانها ويرفعه بوجه الجنرال الأمريكي جوزيف كلارفيلد الموجود في بيروت لبحث تطبيق اتفاق الإطار، وهل يعود الرئيس وسلطته إلى الإطار 1701 لاستعادة الاستقرار كما رأت اليونيفيل بعد أن استقرت كل الآراء على موت إطارهم الذي أنتجته مفاوضاتهم وأعطى الإسرائيلي كل شيء دون مقابل؟ مقابل هذا فإن الصهاينة لا يزالون يجاهرون بنواياهم العدوانية ويؤكدون استغلال الميدان اللبناني لحاجاتهم الانتخابية، فيما أقر خبراؤهم أن الراديا عن توسيع التصعيد أكثر في لبنان ليس قرارا أمريكيا غير موجود أصلا، وإنما الصمود الأسطوري للمقاومين في علي الطاهر وما بعثوه من رسائل ميدانية جعل الجيش الإسرائيلي يحسب جيدا تداعيات أي تصعيد مكلف في لحظة سياسية وانتخابية مصيرية لحكومة بنيامين نتنياهو. أما مصير الجنوبيين وقراهم فليس في أولوية أهل الحكم الذين يستميتون لاستنقاض مفاوضاتهم ولم يخطوا أي خطوة رسمية بوجه الانتهاكات الإسرائيلية اليومية، ولم يتقدموا ولو بشكوى ضد تل أبيب إلى الجهات الدولية، بل بات اللبنانيون يتساءلون لو أنهم سفينة إماراتية أو قاعدة بحرينية حتى ينالهم بيان تضامن من الخارجية اللبنانية، التي بالمناسبة لم تصدر بيان تضامن مع سلطنة عمان ولم تستنكر تهديدات دونالد ترامب لها. أليست عمان دولة عربية شقيقة وعضوا في مجلس التعاون الخليجي؟ وعن تهديدات ترامب اليومية ضد إيران فلا تزال على حالها مع انقضاء 60 يوما من عمر اتفاق إسلام أباد، وقد باتت تلك التهديدات محط تهكم من قبل حلفائه قبل الإيرانيين الذين سخروا من حديثه عن فتح خط تفاوضي مباشر مع الحرس الثوري من جهة، ومطالبته طهران برفع راية الاستسلام من جهة أخرى، فيما وجه مسؤول إيراني رفيع رسالة عبر رويترز قائلا إن طهران لن تنتظر أن تواصل أمريكا الحصار البحري إلى أجل غير مسمى.
6: من غزة إلى طهران ومن مضيق هرمز إلى جنوب لبنان، الجهود الدبلوماسية محاصرة بالنيران، فيما النتائج معلقة بين تفاهمات غير مكتملة ومهل تنتهي وتهديدات ترفع منسوب القلق. ففي ملف غزة أعلن مسؤول في مجلس السلام أن جاريد كوشنر عقد اجتماعا مطولا ومعمقا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي كاشفا عن تفاهم بشأن مسار يمكن أن يقود إلى حل الأزمة، لكن نجاح هذا المسار يبقى رهنا بترجمة التفاهمات إلى خطوات عملية. أما على الجبهة الأمريكية الإيرانية ومع انقضاء مهلة 60 يوما التي حددتها مذكرة التفاهم من دون اتفاق نهائي أو إعلان مشترك عن تمديدها، فجدد الرئيس الأمريكي تأكيده بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف، فيما رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بأن المهلة كانت مرتبطة بمفاوضات لم تبدأ أصلا. وبين الموقفين رفعت طهران سقف رسائلها، إذ نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني كبير أن إيران قررت الانتقال من سياسة دفاعية إلى سياسة هجومية بالكامل، وأنها حددت مهلة من بضعة أسابيع أمام واشنطن لتنفيذ مذكرة التفاهم في تصعيد يتزامن مع توتر بالغ الخطورة حول مضيق هرمز، بعدما نقلت فوكس نيوز عن ترامب تهديده بقصف سلطنة عمان إذا عرقلت الإجراءات الأمريكية في المضيق. وفي لبنان الغارق في بحر دماء أبناء الجنوب بفعل الاحتلال الإسرائيلي والمتخبط في العجز الكامل لسلطته السياسية، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال استقباله وفد American Task Force for Lebanon أن بيروت لن تتراجع عن المسار الدبلوماسي وأنها تنتظر جولة جديدة من المفاوضات في محاولة لإحداث اختراق في ملفات الأسرى والحدود والمنطقة التجريبية ووقف إطلاق النار. عون شدد على أن لبنان يعمل على تنفيذ اتفاق الإطار بشكل كامل رغم الصعوبات، معولا على الولايات المتحدة بصفتها راعية الاتفاق، ومؤكدا أن الخيار المطروح هو بين الحرب والدبلوماسية وأن الحرب لن تؤدي إلى نتيجة. لكنه حذر في المقابل من أن الممارسات الإسرائيلية والدمار الواسع وقتل المدنيين لا تساعد لبنان ولا الولايات المتحدة ولن تمكن إسرائيل من تحقيق أهداف استراتيجية بواسطة القوة العسكرية.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هنري صغيب ورشيد درباس. سمعون عصوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: لا أنا كلها بتصير.
1: أنا لبنان تلقف فيه.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312. التأمين الإلزامي.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: موجز الثالث التاسعة والربع نقدمه من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في التطورات الميدانية جنوبا، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة ميفدون، كما فجرت القوات الإسرائيلية بلدتي برعشيت وزوتر الشرقية. هذا وسجل تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بيوت الصياد والمنصوري. أعلنت قيادة الجيش تفكيك قنبلتين طيران غير منفجرتين من مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية في بلدة كفرة في بنت جبيل ونقلهما إلى موقع آمن. أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن عناصر حزب الله المحاصرة في تلة علي الطاهر لديها إمدادات قليلة. في سياق متصل، أدانت بلدية بني حيان في بيان لها الممارسات الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل، وعلى رأسها استهداف دور العبادة والأماكن المقدسة، واستغربت الصمت والغياب التام للمنظمات الدولية، مناشدة الجهات الرسمية والحكومية والمؤسسات الدبلوماسية باتخاذ موقف حاسم يضع حدا لهذه الوحشية. في السراي الحكومي، اطلع رئيس الحكومة نواف سلام من المندوبة الدائمة للبنان لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة السفيرة هند درويش على التحضيرات لزيارة مدير عام اليونسكو إلى بيروت، والجهود التي أفضت إلى إدراج إقلاع جبل عامل الخمس على لائحة التراث العالمي. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن عددا من المواطنين يتلقى رسائل نصية على هواتفهم الخلوية تدعي أنها صادرة عن المديرية العامة، زعيمة وجود مخالفة سير ناتجة عن تجاوز السرعة المسموح بها، مع ذكر رقم المخالفة. كما تتضمن هذه الرسائل رابطا إلكترونيا يطلب من خلاله تسديد غرامة المخالفة، وعليه طلبت المديرية من متلقي هذه الرسائل عدم الضغط على الرابط المذكور أو إدخال أي معلومات شخصية أو مصرفية.
5: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك

0: الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أن الولايات المتحدة قبلت شروط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن اتفاق غزة. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تشكيل لجنة تحقيق بشأن الاعتداء الإيراني الذي استهدف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، لافتا إلى أن نتائج التحقيق في الاعتداء ستعلن للرأي العام. توازيا، حضر الاعتداء الإيراني على الإقليم الكردستاني في الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس عرقجي. وعليه لفت عرقجي ألا معلومات لديه تفيد بانطلاق الهجمات على إربيل من داخل إيران. في المقابل، دانت وزارة الخارجية الإيرانية هذا الاستهداف معتبرة أن هذا الهجوم تطور مشبوه يجب التعامل معه بيقظة ودقة. توازيا، طلبت حكومة كردستان العراق الحكومة الاتحادية بالتحدث مع السلطات الإيرانية لمنع تكرار الهجمات، معتبرة أن إيران لم تتعامل مع العراق بالمثل وأن هذا الاستهداف لا يخدم مبدأ حسن الجوار، لسيما وأن العراق لم تكن جزءا من النزاعات الإقليمية. أفاد التلفزيون الإيراني باحتجاز ناقلة نفط مخالفة للقوانين في مضيق هرمز بالقرب من قشم. وفي سياق متصل، كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن تغيير مسار 64 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران. في الخبر الأخير وإلى اليمن، حيث استهدفت القوات المسلحة اليمنية بالقصف المدفعي مباقع وتجمعات للحوثيين في جبهات مأرب الجنوبية. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
3: انطق، ليه بدعت لسانك؟
2: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
5: يوميات الشرق الأوسط

0: هنا بي بي سي.
1: في هذه الحلقة، مبعوث الرئيس الأمريكي يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي لدفع خطة السلام بشأن غزة وتجدد القصف على مناطق عدة في القطاع.
2: شو توقع يعني الحرب وقفت؟ هذا كذبة كبيرة احنا عايشين.
1: استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في قصرى جنوب نابلس بالضفة الغربية.
3: يعني نفس الشيء ما اختلف الشيء عليه، يعني صار مصدر، يعني حتى انه على الشباب ممنوع الوقت.
1: تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية على النمطية جنوبي لبنان.
4: والعالم بتفل وترجع العالم وتروح العالم، والوضع يعني صعب.
1: انقطاع واسع للكهرباء في مدن غرب ليبيا.
5: أمس واليوم صار بلاك أوت.
1: أهلا بكم متابعينا الكرام في لقاء جديد من يومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ من قطاع غزة، حيث جدد الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن إصابات وأضرار مادية وفقا لأجهزة الإسعاف والطوارئ في غزة. جاء ذلك قبيل لقاء مبعوث الرئيس الأمريكي جارد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم في القدس، والذي انتهى قبل قليل، حيث اتفق على عدم تنفيذ أي عمليات إعادة إعمار في غزة دون نزع سلاح حركة حماس. وكان كوشنر قد التقى أمس في مصر مع مسؤولين من حركة حماس في محاولة لدفع خطة الرئيس الأمريكي بشأن القطاع. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون غزة عدنان البرش. أهلا بك عدنان، وبداية، هل هناك ردة فعل بين أهل قطاع غزة على ما ورد من أنباء عن الاتفاقات التي جرت بين كوشنر ونتنياهو، ومنها عدم البدء في الإعمار من دون نزع سلاح الحركة، مع الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل القطاع؟
6: أهلا بكم. في الواقع يعني الناس في قطاع غزة منشغلة بهموم حياتهم اليومية وتوفير متطلبات هذه الحياة الصعبة والقاسية، وهم يتابعون بشيء يعني من الحذر والترقب لهذه الاجتماعات وهذه الأخبار والتطورات. لكن شعرنا أن هناك حالة من اليأس والإحباط في صفوف السكان، لا سيما عشرات آلاف النازحين، وذلك بسبب عدم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وعدم وجود أي يعني أحداث عملية تحدث على الأرض بمعنى التطبيق الفعلي لهذه البنود وهذا الاتفاق. هناك كان انتظار لدخول قوات الاستقرار الدولية واللجنة الوطنية ووقف الجيش الإسرائيلي لعمليات القصف والاغتيال وإدخال المساعدات بالشكل الأكبر والأوسع، ولكن كل هذه الأمور لم تحدث حتى هذه الأثناء، رغم كل هذه اللقاءات المكوكية والمكثفة والتي يعني استؤنفت يوم أمس في القاهرة بحضور الوسطاء والضامنين ومجلس السلام وحركة حماس وكل هذه الأطراف، والتي استكملت في هذا اليوم أيضا في الجانب الإسرائيلي. ويبدو أن النتائج في الجانب الإسرائيلي كانت مخيبة للآمال لدى كثير من الفلسطينيين، وذلك
1: وهذا يأخذنا لما جرى في الصباح. هذا يأخذنا للتطورات الميدانية التي شهدها القطاع في صباح اليوم. كيف كانت وتيرة الغارات والعمليات المتعلقة بالقصف المدفعي أو الجوي والتي طالت عدة مناطق؟
6: نعم، يعني الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته العسكرية، وهو ما أكد عليه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال أن الجيش يواصل أعماله ويواصل استهداف من وصفهم بالمخربين، وذلك عبر القصف الجوي والمدفعي وإطلاق النار في كل أرجاء قطاع غزة. قتل على الأقل 5 أشخاص وأصيب زهاء 20 خلال الساعات 48 الماضية وفقا لوزارة الصحة، كما أن عمليات إطلاق النار من الرافعات العسكرية في منطقة الخط الأصفر وأيضا من الآليات العسكرية الثقيلة لا تزال مستمرة، وهذه الطلقات والقذائف تصل إلى مناطق النازحين ومخيمات الإيواء والمعسكرات في القاطع الغربي من قطاع غزة، وتتسبب في أضرار مادية وضحايا ومصابين بشكل يومي.
1: شكرا جزيلا لك عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. وكان وفد من حماس بمشاركة رئيس المكتب السياسي للحركة خليل الحية قد التقى أمس أيضا رئيس جهاز المخابرات العامة المصري لواء حسن رشاد، حيث بحث الجانبان سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ للسلام وخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. فكيف يتابع أهل غزة هذه التحركات السياسية كما استمعنا سابقا في حديث مراسلين لشؤون غزة، وإلى أي مدى يعاولون عليها في عادة الاستقرار لحياتهم؟ لنستمع إلى جانب من أرائهم في مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
0: إن شاء الله بتنجح، إحنا أمنا برب العالمين كبير، إن شاء الله بنتهي الوضع اللي إحنا فيه وتنتهي الحرب، وبتوافق إن شاء الله الطرفين إنه إحنا بدنا نخلص يعني بأي طريقة، إنه إحنا بدنا نشوف حياتنا لوين توصلنا، بدنا نعيش حياة. إن شاء الله هذه المفاوضات بتنجح وبتوافقوا إنهم يحلوا وبترجع غزة زي ما كانت، وإن شاء الله بندخل المرحلة الثانية نشوف إيش يصير معنا في المرحلة الثانية، نرجع زي ما كنا قبل 7 أكتوبر، نستقر على الأقل نفسيا، نرجع لأماكننا، هتسلم سلاحها في حلول تانية، هتسلم سلاحها من أجل الشعب أحسن ما ينبات كله، أحسن من ما نخسر أكتر من ما خسرنا. دور الوسطاء والدعماء الدوليين إنها تلزم إسرائيل زي ما ألزمت حماس، تلزم الإسرائيليين كمان، تلزم اليهود تنفيذ الاتفاق وبنود الاتفاق بند بند.
2: نأمل من الله أنها تنجح، لكن الأمل غير الواقع اللي احنا شايفينه على أرض الواقع. يعني هاي ثالث سنة والحرب شغالة، فيش توقف، يعني الحرب وقفت هذا كذب كبير احنا عايشين لا أكثر ولا أقل. الأمل أنه توقف الحرب وترجع الحياة لقبل 7 أكتوبر نتمنى يعني، لكن الأمل غير الواقع اللي احنا عايشين. مفاوضات نأمل من الله أنها تنجح، لكن هل حتنجح؟ يعني أنا مش عارف ليش بحس أنها الأمور مسرحية صارت ما بين إسرائيل وأمريكا. احنا بنضغط، احنا بنسوي، احنا بنعمل، وفي النهاية نتنياهو اللي في رأسه بيسويه وما بصير شيء تقدم. يعني لو حماس سلمت سلاحها متوقع انه برضه نتنياهو حيستمر في الحرب، لانه حكومه متطرفه وحكومه يعني بن غفير وسموتريتش فيها، ايش بدك تتوقع منها؟
1: بعض من آراء الغزيين في خان يونس جنوبي القطاع والتي رصدناها قبل انتهاء الاجتماع الذي عقد بين مبعوث الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس، والذي انتهى قبل قليل وتم الاتفاق فيه على عدم تنفيذ أي عمليات لإعادة الإعمار في أي جزء من قطاع غزة دون نزع سلاح حركة حماس بالكامل، مع الحفاظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي داخل القطاع. مزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. سيد منير، سبق هذا الاجتماع حديث عن خلافات بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، فإلى أي مدى جاء هذا الاتفاق على بنود أرادتها أو طلبتها إسرائيل مخالفا لهذه التكهنات؟
7: نعم، ما تم خلال اجتماع كوشنر نتنياهو من خلال ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية وفي المقدمة التوافق على عدم إجراء أي إعادة إعمار في قطاع غزة دون نزع حقيقي لسلاح حركة حماس بالكامل، هذا المؤشر يعني أن الولايات المتحدة وافقت من خلال كوشنر على الشروط الإسرائيلية، حتى أن بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشير إلى ارتياح نتنياهو بسبب نتائج ما توصل إليه هذا الاجتماع، حيث اتفق على تشكيل فريقي عمل، الأول معني بنزع سلاح غزة وتجريدها من السلاح بإشراف الولايات المتحدة وهو أمر تصر إسرائيل على إنجازه، والمسألة الثانية فريق عمل ثاني يركز على الصرف الصحي والمياه النظيفة وغيرها. وبالتالي إسرائيل من خلال هذا الاجتماع وبقيادة نتنياهو فرضت على كوشنر ومجلس السلام أن يتم أولا نزع سلاح حماس بالكامل ومن ثم تلتفت إلى عملية الإعمار، وبالتالي الكرة أصبحت في ملعب إسرائيل.
1: لكن هناك أيضا تصريحات لوزير الدفاع الإسرائيلي تحدث فيه عن أنه الجيش الإسرائيلي سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل مسؤولية أنشطة إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، وحديث آخر عن الاستعداد لعمليات موسعة مرة أخرى في جنوب لبنان. وبالتالي هل إسرائيل في هذه المرحلة تستعد للعمل على الجبهات الثلاث غزة الضفة جنوب لبنان؟
7: فعلا وبدون أدنى شك إسرائيل لا تلتزم إطلاقا بالاتفاقيات التي يتم توقيعها برعايات أممية وخصوصا برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي الاتفاق مع لبنان معرض للانهيار، كذلك اتفاق السلام في قطاع غزة، حتى سوريا يمكن أن تعمل فيها إسرائيل، وبالتالي الوضع مرشح لمزيد من التصعيد، لأن إسرائيل نفسها تقول نحن نتأكد من أن حماس لن تسلم سلاحها بالكامل، لكننا لا نريد أن نظهر بأننا الطرف الذي سيكسر معادلة الاتفاق، وبالتالي الرهان على فشل في واحدة من الجبهات وربما جميعها.
1: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي منير الغول من القدس.
8: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي سيقدم خلال أسبوعين خطة لنقل مسؤولية أنشطة إنفاذ القانون المدني في الضفة إلى الشرطة الإسرائيلية. من ناحية أخرى، أكد رئيس المجلس القروي في قرية قصرى جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة، أكد لبي بي سي تمديد العملية العسكرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي في البلدة حتى مساء الثلاثاء القادم. للمزيد من المتابعة والتفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. إيمان، بداية، كيف تبدو الصورة في قرية قصر الآن؟
9: لليوم التاسع على التوالي، مع استمرار محاصرة مجموعة من المستوطنين لثلاثة منازل تحديدا في منطقة رأس العين في بلدة قصرى جنوب مدينة نابلس، بالإضافة كذلك إلى استمرار العملية العسكرية من قبل الجيش الإسرائيلي في هذه.
1: سنعاود الاتصال بمراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات، لكن نستمع لبعض المواطنين من قرية قصرى جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية مع استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية هناك.
3: يعني نفس الشيء، ما اختلفش الشيء علينا، لساتنا مستمرين، يعني حتى انه على الشبابيك ممنوع نوقف، على الباب ممنوع ينفتح، يعني الموضوع كثير صعب، يعني انت مش متخيل انك انت في بيتك وممنوع تفتح الشباك وتوقف وتحكي مع حدا، يعني اخوك في البيت الثاني بس مش قادر توصل له ولا تسلم عليه. امبارح بس اليونيسيف اللي سمحوا لهم يدخلوا عندنا من ايام، الارتباط العسكري الفلسطيني كمان جاب مجموعه يعني طيب اشياء حطها عند الباب، لحد الان ممنوع انه ناخذهن او حدا يجيب لنا اياهن.
10: أول حصار بمر على بلدة قصرى كان في بصراحة يعني مواجهات، كان في شهداء، كان في حرق مساجد، كان في حرق بيوت، كان في تجريف زيتون، كان في كثير يعني في اعتقالات، في جرحى، لكن إنه يعني تفاجأنا في السيطرة على جبل رأس العين، ويعني فصل عائلات بشكل كلي عن مركز البلد وحصارها، يعني هذا الموضوع كل البلد يترقب، كل البلد خايفة شو راح يصير إن شاء الله تعالى، إنه نلتقي إحنا وياهما جبل رأس العين قريبا، عندنا ثقة مطلقة في أسرنا اللي موجودة في جبل رأس العين، وأنا خدت عهد منهم إنهم بإذن الله تعالى موجودين باقين على هذا الجبل، إذا الجيش طردهم من البيت بدهم يقعدوا تحت زيتوني، لكن برضو في يعني حصار شام موجود على هذه العائلات، لا بنام ولا ليل ولا نهار، دائما صوت صراخ رقص غناء، يعني فقط الفيديو أحد الساكنات في هذا البلد في هذا البيوت قالت لي عرض شوف إحنا ما بنقدر نغمض عيننا، دائما إزعاج.
11: والله يعني إحنا الحاصرين لهم تقريبا 9 أيام، مش بخلينا نطلع من البيت، مش بخلينا حدا يجي علينا، صح وصلوا لنا مية كهرباء وشوية أكل، بس يعني إحنا يعني لحد الآن مش عايشين حياتنا الطبيعية، يعني لا قادرين ننزل على شغلنا، يعني أنا عندي محل مواد بناء وأنا وابني واقف عن الشغل، ورزق بيشتغل في رام الله مش قادر يطلع على شغله، يعني الوضع مأساوي، يعني شو إحنا يعني هم محاصرين معانا، اللي حتى الجيش يعني محاصرنا، حل المشكلة إنه نروح نحاصر المستوطنين اللي يجوش عنا على البيت تاعنا حوالي البيت، يعني لحد الآن قبل ساعة كان المستوطنين عندهم أجر أمام البيت وعندهم حقوا مع بعض تكترونين مستوطنين، كل تكترون على 2-4 أشخاص مستوطنين، وصلوا عند الجنود الواقفين هي محاطين شيء من باب بيتي وحقوا مع بعض، ومن بعدها انسحبوا يعني في كل بساطة. كل اللي بصير يعني جايبين لكل جيش إسرائيل أنها مش قادرين يشيلوا أربع مستوطنين، يعني مش عارف اللي بصير يعني.
1: كانت هذه أصوات لبعض الفلسطينيين من قرية قصرى جنوب مدينة نابلس. واستعدنا الاتصال مع مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات. إيمان، كنت تتحدثين عن آخر التطورات في القرية الآن.
9: هذا صحيح، يعني الوضع على حاله في قرية قصرى لليوم التاسع على التوالي، مع استمرار محاصرة مجموعة من المستوطنين لثلاثة منازل فلسطينية في منطقة رأس العين في هذه البلدة التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يعني يطلق عملية عسكرية واسعة النطاق، يضرب طوقا عسكريا على البلدة ويعني يكثف من تواجد قواته التي حولت نحو 8 من منازل الفلسطينيين لسكنات عسكرية. وقبل أن تنسحب من عدد من هذه المنازل حقيقة تم رصد يعني تدمير هائل لمقتنيات هذه المنازل والفلسطينيين فيها، وفق ما أكد لنا رئيس المجلس القروي في اتصال هاتفي معه صباح هذا اليوم، والذي أشار كذلك إلى صعوبة الحال الذي وصلت إليها يعني العائلات الفلسطينية الثلاثة المحاصرة من جهة من قبل مجموعة من المستوطنين وكذلك من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يتمركز في إحدى
1: نقطة
9: هذه
1: أخرى. إيمان، نقطة أخرى، ما الذي يعني نقل مسؤولية أنشطة إنفاذ القانون المدني إلى الشرطة الإسرائيلية في الضفة؟
9: هذا معناه بأن يعني السلطات الإسرائيلية تتعامل مع الضفة، مع أراضي الضفة الغربية وكأنها جزءا داخل دولة إسرائيل، وبالتأكيد ذلك يعني يضرب بعرض الحائط وفق التعبير الرسمي والحقوقي الفلسطيني كل الاتفاقيات الموقعة سابقا بين الجانبين، ولربما يعتبر ذلك من أخطر القرارات التي تتخذها السلطات الإسرائيلية منذ عام 67 حتى يومنا هذا بحسب أشكرك. التمديد الرسمي والحقوق.
1: شكرا
9: الفرنسي.
1: جزيلا لك إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. ما زلتم تتابعون يوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:17 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتفق مع المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر على عدم بدء إعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس بالكامل، ويؤكد على استمرار حرية عمل الجيش الإسرائيلي في القطاع بحسبه، فيما يرى الجانب الأمريكي إمكانية تنفيذ عملية نزع السلاح، بينما تشكك إسرائيل في التزام حماس بذلك، وذلك في لقاء نتنياهو وكوشنر اليوم في القدس. القوات الإسرائيلية تقتحم بلدة قبطية جنوبية جنين بالضفة الغربية المحتلة وتداهم منازل وتعتقل فلسطينيين، فيما يفيد شهود عيان باستمرار حصار منازل في بلدة قصرى جنوبية نابلس للأسبوع الثاني. مواطن من قصرى:
10: أول حصار بمر على بلدة قصرى، كان في مواجهات، كان في شهداء، كان في حرق مساجد، كان في حرق بيوت.
13: إقليم كردستان العراق يتهم إيران باستهداف مكتب رئيس حكومة كردستان مسرور برزاني ومقر الأمن بمسيرتين مفخختين، فيما أدان برزاني الهجمات واعتبرها تصعيدا خطيرا.
12: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
13: الحوثيون يطلقون 5 صواريخ فلسطية باتجاه منطقة باب المندب، فيما أعلنت القوات اليمنية رصد صاروخين باتجاه مدينة المخا والبحر الأحمر. تصعيد للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان مع تحليق مكثف للطائرات الحربية والمسيرات، وهجمات للجيش الإسرائيلي في بلدتي المنصور ومجدل زون جنوبي لبنان، فيما امتد التحليق إلى الضاحية الجنوبية لبيروت. شاهد عيان من النبطية في الجنوب:
14: صراحة الأصوات اللي عم نسمعها بالليل ما بتنامي أنت من وراء القصف والمدفع ولاك.
13: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحذر سلطنة عمان من عرقلة المفاوضات بشأن ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز مهددا بقصفها. أعدت نشرة اليوم آية حسام وقرأتها مها الجمل. إلى اللقاء.
12: BBC.
1: والآن إلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
12: تريندينج. يوميات الشرق الأوسط.
1: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
15: أهلا بك نرمين وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
1: من أين سنبدأ اليوم هند؟
15: من سوريا، حيث انتشرت الكثير من الصور والتعليقات حول وفاة الشاب محمد حسام الدين غميرة من مدينة الحفة بريف اللاذقية بعد أيام من دخوله العناية المشددة في مستشفى تشرين الجامعي إثر تدهور حاد في حالته الصحية عقب توقيفه في قسم شرطة الحفة. وفقا لعائلة غميرة أنه أوقف لنحو 3 أيام على خلفية شكوى تتعلق بالدعاء سرقة مبلغ مالي قبل الإفراج عنه بقرار قضائي. تقول عائلة غميرة أنه خرج من القسم بحالة صحية حرجة مع نزيف داخلي ودماغي، مشيرة إلى أن قلبه توقف 3 مرات بعد وصوله إلى المستشفى على حد قولها. وتتهم العائلة عناصر في القسم بالاعتداء عليه بالضرب خلال احتجازه، رغم إبلاغهم بأنه مصاب بالنعور أو الهيموفيليا، وهو اضطراب نزيف وراثي يؤدي إلى عدم تجلط الدم بالشكل الصحيح، ما يمكن أن يسبب نزيفا تلقائيا وخاصة بعد الإصابات أو الجراحة.
1: لكن هل كان هناك رد من قبل وزارة الداخلية السورية؟
15: صحيح، تعهد وزير الداخلية في منشور على منصة إكس بالتعامل بحزم مع أي مخالفة أو تجاوز يرتكبه عناصر الوزارة وفق القوانين والإجراءات المتبعة، وأكد أن كل مخالف سينال جزاءه العادل فور استكمال التحقيقات، وذلك بحسب وكالة الأنباء السورية. كذلك فتحت قيادة الأمن الداخلية في اللاذقية تحقيقا لكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤولين.
1: يبدو أن المحطة التالية هي غزة.
15: صحيح، انتشر فيديو لوقفة احتجاجية للمصابين أمام مجمع ناصر الطبي في خان يونس للمطالبة بحقهم في استكمال علاجهم بالخارج. حمل أحد المصابين كفنا ووضع فيه الأوراق التي يحملها المحتجون تتحدث عن حقوقهم، ووضعها في هذا الكفن معتبرا أنهم يدفنون حقوقهم بحسب وصفه. دعينا نستمع إليهم.
16: اليوم بالكفن هذا أنا بدي أخذ كل حقوقنا وأدفنه فيها، حقي في السفر، هاي الكفن، وصلوا صوتنا، إحنا تعبنا، ما ظلش لنا حال.
1: طبعا هناك الألاف من الجرحى والمرضى داخل قطاع غزة بحاجة للسفر لتلقي العلاج في الخارج. ماذا عن محطتنا الأخيرة هند؟
15: من السودان، انتشرت الكثير من الصور والفيديوهات للاحتفال بالمولد النبوي في السودان. كان هناك فيديو لدخول حلاوة المولد أو انتشار حلوى المولد التي تغزو الأسواق حاليا، وللأغاني والرقصات التي نظمها السودانيون للاحتفال. كان المحتفلون يقرعون الطبول ويغنون ويرقصون بالعصي. دعينا نستمع إلى مقطع صوتي من أحد الفيديوهات الذي لاقى انتشارا واسعا.
1: كل عام والجميع بخير، شكرا جزيلا لك هند سليم على هذه الجولة.
15: شكرا جزيلا.
1: كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش يتهيأ لاحتمال دخول المواجهة في لبنان مرحلة أكثر حدة قد تمتد لأيام، وسط استعدادات لتوسيع الضربات ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله في الجنوب اللبناني. وكانت مدينة النبطية قد شهدت اليوم تحليقا مكثفا للطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية، كما نستمع لرواية بعض شهود العيان من النبطية جنوبي لبنان.
17: الضربات اللي عم تصير بالجنوب عبارة عن انه تفجيرات قصف مدفعي، اكتر شيء بيضلوا يضربوا على الطاهر كونه هني يعني منطقة استراتيجية بالدنيا، وهيك وكل يوم يعني بيعملوا غارات والعالم بتفل وبترجع العالم وبتروح العالم، والوضع يعني صعب، ما بتعرف امتى بترجع وتخرب الامور وبصير بيرجع في حرب تاني.
14: صراحة يعني الاصوات اللي عم نسمعها بالليل ما بتنامي انت من وراء القصف والمدفع، ولك انا بميفدون قضاء النبطية، فنحن صرنا يعني زوتر بد دقيقتان، زوتر الشرقية بد دقيقتان لمصلى، والاسرائيلية يعني فيها زوتر الشرقية بعد، وكمان علي الطاهر ورانا بالنبطية الفوق، فانه فيك تقول نحن بالنص، تسمع المدفع تسمع الاشتباكات وكل شيء، يعني اصوات ما طبيعية بتكون. وبالله مثل ما قلت لك بالأول ما عيونك ما بيغمضوا.
1: لبنانيون من النبطية، ونبقى في الجنوب اللبناني حيث تتواصل عمليات تفجير المباني التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور. ونستمع لواحدة من أهل بلدة المنصوري لم تتمكن حتى اللحظة من العودة لبيتها.
18: احنا رجعنا نزحنا من المنصوري على صور بعد ما الجيش الاسرائيلي رجع هدد، وحاليا احنا قاعدين يعني من منطقة لمنطقة، رجعنا فترة على الضيعة لنشوف إذا كل شيء منيح، بس الجيش اللبناني ما خلينا نفوت على الضيعة، وحاليا الوضع كتير سيء. يعني حتى منكون أوقات على شط سور نحن شايفين ضيعتنا عم تنقصف، المدفعي بعده عم ينضرب كل يوم، حتى بالليل يعني الأصوات عم بتكون مش كانوا أصلا خلصت الحرب. وحاليا نحن نسحين يعني من مركز نزوح لمركز نزوح، ما عارفين وين بدنا نروح، ومبدئيا ما فينا نفوت على ضيعتنا.
1: لبنانية من بلدة المنصوري جنوبي البلاد. قال رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني إن مكتبه الخاص ومنزل رئيس جهاز الأمن والاستخبارات في الإقليم تعرض في وقت سابق اليوم لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، وصفا الهجوم بأنه تصعيد خطير. المزيد مع حيدر هادي من فريق صحفي بي بي سي.
19: تعرض المكتب الخاص لرئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني ومقر إقامة رئيس وكالة الأمن والمعلومات لهجوم مباشر بطائرات مسيرة إيرانية فجر اليوم الاثنين، وسط إدانات رسمية واسعة من قيادات الإقليم. وأوضح جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم أن الهجوم نفذ بطائرات مسيرة استهدفت قضاء بيرم بمحافظة أربيل من دون وقوع خسائر بشرية. وعلى إثر ذلك طالب رئيس الإقليم نجرفان برزاني والحزب الديمقراطي الكردستاني الحكومة الاتحادية في بغداد بتحمل مسؤوليتها واتخاذ موقف حازم لحماية سيادة البلاد ومنع تورط العراق في الصراعات الإقليمية. يؤشر هذا الاستهداف الموجه إلى عمق الإقليم بحسب كثيرين هنا في العراق تصعيدا خطيرا يهدف إلى نقل الصراعات الإقليمية داخل الساحة العراقية، مما يفرض تحديات أمنية جديدة تتطلب ردا حازما لضمان عدم انزلاق البلاد في أتون تلك النزاعات.
1: حيدر هادي الصحفي في مكتب بي بي سي ببغداد. إلى ليبيا، حيث أفادت وسائل إعلام محلية مساء أمس بأن انقطاعا واسعا للكهرباء ضرب مدن في الغرب بينها العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة. ونقلت وسائل الإعلام أن الانقطاع ناجم عن خروج محطة الزاوية وأباري والقمص عن الخدمة بسبب تكرار هجمات الطائرات المسيرة. وقد استمعنا لشهادات بعض سكان هذه المدن في الغرب.
20: بنتكلم على هروب الضي اللي صاير الفترة هذه، فترة صيف ودرجة الحرارة مرتفعة بشكل كبير، معها زيدها على هروب الضي بثمان ساعات بسبع ساعات خاطي، هذا كله أمس واليوم صاير بلاك أوت المنطقة الغربية، وصلين ممكن 72 ساعة على تو هروب الكهرباء، انقطاع مصادر المياه اللي تعتمد بشكل كبير على التيار الكهربائي، بأثر هروب التيار الكهربائي على ناس نشيبين الأكبار في العمر، أثر على أطفالنا الصغار، أثر بشكل كبير على حياتنا اليومية، من ضمنها الحياة الأساسية اللي هي زي أثر على الأسواق التجارية بصفة عامة، أغلب الأسواق سكر، ومن ضمنها المخابز، حتى المخابز في نقص في الخبز. وظل للأسف الشديد أن معاناة في بلاد نفطية وبلاد مفروض يكون فيها التيار الكهربائي مستقر استقرار بحيث أنه ما يهربش.
21: الكهرباء معقول يعني 24 ساعة، متعودين أن 4 ساعات أقصى حتى 6 ساعات يعني تو تشبع فيه، يعني أمس 12 ساعة تو قريب يخش في 20 ساعة، يعني مش وضع هذا بالنسبة للمواطن. التأثير بيكون ملحوظ، يعني أول حاجة في مضخات المياه، ثاني حاجة في يعني كبار السن اللي متحملش الرطوبة، في نمد حساسية، في أطفال صغار ورضع يعني قاعدين داخل مستشفيات عامة، ومستشفيات العامة يعني ما أقل شيء يقول لك أنا المولد يبي ديزل، والديزل ما غير متوفر، يعني محطات الوقود تبي مولدات، يعني كلها مربوطة بالكهرباء، فهمتها؟ يعني نقص حاد في الديزل ونقص حاد في الكهرباء، يعني شيء هذا مفتعل علينا، وأن الدولة مفروض تابعة سبب الانقطاع البلاكاوت هذا اللي توه كنا نعانوا منه. فتعيد النظر للمواطن، لأن المواطن والله العظيم والله العظيم اللي واصل لدرجة بعيدة من خيبة الأمل اللي صارت لهذه. وحاجة تانية أنه يعني دولتنا دولة نفط، يعني ليش؟
1: مواطنون من مدن في غرب ليبيا، وبهم نصل لختام هذه الحلقة من يومية الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مهند جمل، في الإخراج وليد حسن، وفي هندسة الصوت أحمد حسين. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي، إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة. ويسرني أستضيف هذه الحلقة من جديد البروفيسور فالنتين كاتاسونوف.
1: فالنتين بروفيسور، أهلا بك.
2: طاب يومكم.
1: يسرني لقاؤك من جديد.
2: يسعدني ذلك.
1: إذا لنبدأ بالاقتباس من الفيلسوف الألماني إريك فروم، يقول: لم يكن بالإمكان أن يظهر مذهب اللذة الراديكالي والأنانية الجامحة كمبدأين أساسيين يوجهان السلوك الاقتصادي لو لم يطرأ تغير جذري على المجتمع في القرن 18، إذ قبلها أي في القرون الوسطى كانت المعايير الأخلاقية هي التي تحدد السلوك الاقتصادي كما في العديد من المجتمعات عالية التطور أو البدائية، وكانت التصنيفات الاقتصادية من قبيل السعر والملكية الخاصة جزءاً من اللاهوت الأخلاقي ومن اختصاص اللاهوتيين المدرسيين الاسكولائيين. لكن تغيراً راديكالياً قد طرأ على رأسمالية القرن 18 خلال بضعة مراحل. لقد انفصل السلوك الاقتصادي عن فلسفة الأخلاق والقيم الإنسانية. نهاية الاقتباس. وتعلق على هذا الكلام في كتابك قائلاً: إن إبعاد النشاط الاقتصادي تماماً من مجال عمل الأخلاق في ظل الرأسمالية كان هزيمة مدوية أخرى للمسيحية في الغرب. نهاية الاقتباس. إذن هل ترى أن ذلك كان آخر هزيمة للأخلاقيات المسيحية وأضحى بداية مرحلة ما بعد المسيحية إن صح التعبير، المرحلة التي صار يروج لها ويعلن عنها في أوروبا صراحة في العصر الحالي؟
2: نعم، حدث ذلك الانعطاف أو الانكسار في القرن 18، مع أننا أشرنا معا في حلقات سابقة إلى أن هذه العمليات بدأت قبل القرن 18 بقرون عديدة، ولكنني أعتقد أن إريك فروم كان يقصد شيئاً محدداً، كان يقصد حدثاً تذكرناه في عام 2023 عندما نظمت فعاليات متنوعة وموائد مستديرة ومؤتمرات مكرسة لتاريخ مشهود، وهو مرور 300 عام على ميلاد عالم الاقتصاد الإنجليزي أدم سميث، والذي ولد عام 1723. سميث في بداية مسيرته درس فلسفة الأخلاق، وخلال النصف الأول من حياته اتخذ، وإن لم يكن بقوة، اتخذ مواقف الأخلاقيات المسيحية. في ستينيات القرن 18 على ما أتذكر سافر إلى القارة الأوروبية، حيث تعرف على الموسوعي الفرنسي ديدرو وآخرين، وعاد من هناك شخصا آخر تماما. ففي عام 1776 وضع مؤلفه الشهير بعنوان ثروة الأمم، أسبابها وطبيعتها. ومنذ تلك اللحظة في حقيقة الأمر ولد علم الاقتصاد كما يقال لنا الآن في الكتب التعليمية والموسوعات وغيرها. أي قبل ذلك لم يكن هذا العلم موجودا، وها قد ظهر حينها. ولكن عمليا أين الفرق بين هذا العلم والاقتصاد الذي سبقه؟ هناك فرقان اثنان. أول فرق يتلخص في أن آدم سميث استنتج عدداً من القوانين الاقتصادية. القانون الأشهر بينها هو قانون القيمة، وإذا ظهر قانون فهذا يعني ظهور العلم. الفرق الثاني هو أن العلم الحقيقي لا ينبغي أن يتضمن عاملاً ذاتياً من قبيل الأخلاق. فمثلاً هناك الفيزياء وهناك الكيمياء وعلم الفلك وما إلى ذلك. نحن ندرس العمليات الموصوفة في هذه العلوم، وهذه العمليات تجري وفق خوارزميات وقوانين الفيزياء والكيمياء والميكانيكا وغيرها. بالتالي أدم سميث وضع البداية لإزالة مفهوم الأخلاق من الاقتصاد، لكنه في الحقيقة لم يمضي بهذه العملية حتى النهاية، فهذا ما قام به آخرون اقتصاديون في القرن 19. سميث قال إن بوسع الإنسان أن يمارس النشاط الاقتصادي فقط عندما يفكر بمنفعته، والأكثر من ذلك كان هذا بنظره مسلمة بديهية، أي أن كل شخص يسعى من أجل مصالحه الخاصة فقط، وبداهة لا يمكن أن توجد أي تضحيات في ذلك ولا أي رعاية لمصلحة الآخرين في النشاط الاقتصادي. فتلكم هي طبيعة الاقتصاد، وهي ما يمكن تسميتها تقريبا بنواة الاقتصاد التي تتصف بهذه الخصائص ولا معنى لمحاولة تعديلها. فماذا فعل آدم سميث فيما بعد؟ لقد حقق اكتشافا، إذ قال ما يلي: في الاقتصاد بغض النظر عن التطلعات الذاتية لبعض الكيانات الاقتصادية المنفردة، إلا أن المجتمع يحصل على المنفعة. سميث وصف هذه الكيانات بالإنسان الاقتصادي هومو إيكونوميكوس، وجوهر العبارة هو أن كل شخص مستعد أن يقتل ويخدع ويكذب أو يسرق لكي يزيد مدخوله وربحه الشخصي، والمجتمع ككل سيربح من ذلك. وبما أن سميث لم يستطع أن يصوغ حتى النهاية كيف يجري ذلك، فقد طرح مفهوم يد السوق الخفية. وأرجو المعذرة، فهذه ديانة جديدة، هذا لم يعد اقتصادا ولا علما، هذا دين.
1: أي أن الحديث يدور عن الإيمان بوجود اليد الخفية للسوق.
2: نعم، آدم سميث لم يكن مؤسس علم، بل كان مؤسس دين عمليا، دين اقتصادي. وهنا بيت القصيد، في الواقع غرق العالم بعد سميث في هذا الدين الاقتصادي.
1: بالمناسبة أوردت مقاطع مثيرة للاهتمام، منها مثلا قول جاك أتالي، أحد الذين يملكون التصور النظريا بديلا عن تصور ماكس فيبر.
2: التقيت جاك أتالي ذات مرة وأنا على معرفة بهذا العبقري.
1: نعم.
2: بين قوسين،
1: وما هي انطباعتك عنه؟
2: يا له من سفردي ماكر. عندما كنت أستعد للقاء به في لندن استعلمت عنه طبعا. قيل لي إنه ماسوني وعلى صلة بآل روتشيلد، والأكثر من ذلك قيل لي إنه أشبه بأمين سرهم، بسكرتير لهم. ومنذ ذلك الحين صرت أرصد بانتباه كل ما يصدر عن جاك أتالي، حتى أنني أقول على سبيل المزاح، أقول إن الذي في ذهن آل روتشيلد هو على لسان جاك أتالي.
1: أود تذكير المشاهدين بأننا تحدثنا عنه في حلقات سابقة من برنامجنا، وفكرته الأساسية تتلخص في أن اليهود قدموا للبشرية أهم شيئين، الإله الواحد والمال. وفي الحقيقة هنا تكمن مأثرة اليهود. لكن أتالي يكتب أيضا عن الأسباب التي تجعل الإثراء الشخصي مسألة هامة وضرورية للدولة. يقول: يؤكد عيسو ويعقوب اللذان باركهما الرب ضرورة الإثراء، بغية الفوز بإعجاب الرب. الرب يبارك ثروة يعقوب ويسمح له أن يشتري من أخيه عيسو حقوق الابن البكر، وهذا برهان على أن لكل شيء ثمنا ماديا حتى لو كان طبيخا من عدس. نهاية الاقتباس. ثم يتابع أتالي فيقول: المال ماكينة تحول المقدس إلى دنيوي، وتحرر من الإكراه والعنف، وتنظم التضامن، وتساعد في التصدي لمطالب غير اليهود، وهي فضلا عن ذلك وسيلة رائعة لخدمة الرب. نهاية الاقتباس.
2: جاك أتالي يقول أيضا إن المال ماكينة تحول كل ما هو روحي وديني إلى دنيوي ومادي. وربما أستطيع أنا أن أكمل هذه الجملة وأضيف أن المال يحول الإنسان من مخلوق رباني إلى حيوان.
1: ولكن ربما أتالي على حق هنا، بمعنى أن المسائل السياسية يمكن أحيانا حلها بواسطة المال،
2: ولكن لا يمكن اليوم حل خلافات سياسية منفردة إلا في إطار السياسة العالمية، ولن يكون ذلك الحل إلا بناء في الفراغ،
1: ولن يكون طويل الأمد.
2: نعم، هذا في كل الأحوال كالنظر إلى لوحة كبيرة من مسافة قريبة جدا، فعلى هذا النحو فعلا لا يمكن رؤية الصورة مكتملة.
1: في كتابك تأتي باقتباسات مثيرة جدا لماركس، وقد استغربت صراحة من وجود هكذا أفكار عنده. أقصد ما ورد في مؤلفه حول المسألة اليهودية.
2: نعم، هذا العمل نشر في المجلد الأول من مجموعة الأعمال الكاملة ماركس إنجلز، وأنا عندما كنت طالبا لم يكن بالإمكان العثور على هذا المجلد الأول في أي مكتبة أو قاعة مطالعة، فالجزء الأول تحديدا كان يسرق من المكتبات لاحتوائه على هذا العمل.
1: حقا؟
2: نعم.
1: يا سلام.
2: آنذاك لم تكن هناك أجهزة نسخ أو تصوير، وعلى العموم كان مدهشا الإقدام على نشر هذا العمل في الاتحاد السوفيتي.
1: بصراحة لا أدري إن كان منشورا بالعربية، ولكن من حيث المحتوى يمكن مقارنته بكلام مارتن لوثر الذي أوردناه في الحلقة السابقة، ولذلك وصف بمعاد غريزي للسامية.
2: نعم، هذا مضحك. ماركس سليل الحخامات، معاد غريزي للسامية.
1: نعم. إذن يقول ماركس في هذا المؤلف ما يلي: المال هو إله بني إسرائيل الغيور الذي لا يقبل بآلهة أخرى إلى جانبه. المال يحط بجميع آلهة البشر من عل ويحولها إلى سلعة. إله اليهود تحول إلى إله دنيوي وصار إلها عالميا.
2: هذا بالضبط ما حصل.
1: طبعا أتيت بالكثير من الاقتباسات من هذا المؤلف لماركس.
2: وبقدر ما تحرر اليهود انقلب المسيحيون يهودا.
1: نعم، بقدر ما تهود المسيحيون. نعم.
2: هذا استكمال الاقتباس.
1: نعم، بالمناسبة إن ما قاله ماركس يكرره عمليا فيرنر زومبرت الذي قال إن الربح والمكسب على غرار الثمن مستمدان من التقاليد القديمة، وقد تحولا إلى منظومة نفعية على نحو أناني. ذلكم هو الابتكار العظيم والمدهش الذي جاء به اليهود. نهاية الاقتباس. أي أننا أمام عبادة من نوع ما، أليس كذلك؟ ولو نشر الآن ما كتبه ماركس أو زومبرت فلربما وصم الناشر بالعداء للسامية مدى حياته.
2: قبل الثورة، قبل عام 1917، كان هناك مفهوم نطاق الاستيطان اليهودي، أي نطاق الإقامة، ولم يكن ذلك يعني أي عنصرية، لأن نطاق الاستيطان لم يكن يشمل سوى مواطني الإمبراطورية الروسية الذين يعتنقون اليهودية، لأن اليهودية كانت توضع في مواجهة الأرثوذكسية، وذاك القاطن في نطاق الاستيطان الذي يتنصر أو حتى الذي يقول إنه ملحد فقط كان يعفى من قيود سكان نطاق الاستيطان. هناك دراسات يعتبر فيها نطاق الاستيطان كتجل لعنصرية الإمبراطورية القيصرية، لكن جوهر الظاهرة لم يكن في القومية ولا في العرق، كان ذلك سبباً عقائدياً دينياً محضاً. بالمناسبة كان في الإمبراطورية الروسية مفكرون كبار أرثوذكس وطنيون من أنصار الملكية ممن كانوا في الماضي يهوداً، وهؤلاء رفضوا اليهودية عن وعي باعتبارها شكلاً من العنصرية المتطرفة فتخلوا عنها. إذن كل شخص كان يتمتع بإمكانية الاختيار، وكثيرون في الإمبراطورية الروسية استفادوا من إمكانية الاختيار هذه، ليس لأن ذلك كان أكثر فائدة لهم، بل لأنه كان نابعاً عن قناعة داخلية لديهم.
1: في الجزء الثاني من كتابك تقول إن ما بدأ في حقبة الإصلاح البروتستانتي هو اليوم لاهوت الازدهار أو دين رأس المال، هكذا تصفه، أي تم غرس غريزة الاستهلاك عند الإنسان، لأن المستهلك في الرأسمالية يجب أن يكون مبذراً ومسرفاً، وكلما استهلك الشخص أكثر كان ذلك أفضل للرأسمالية كمنظومة، ولذا فإن الناس يقترضون من البنوك مثلاً لشراء آخر موديل من أجهزة الهاتف والذي

0: العالمي في هذا المجال 307 تريليونات دولار، وهذه أيضا معطيات المعهد الدولي.
1: أي أننا نعيش في كوكب المديونين.
0: نعم بالتأكيد.
1: تريد في كتابك بعض الأرقام الإحصائية التي تفيد أن ما بين 8 و10% من رأس المال اليوم يعود لأشخاص من القومية اليهودية، في حين أن اليهود لا يشكلون سوى 0.2% من سكان العالم.
0: بشكل عام تبدو الأمور مختلفة نوعا ما، وإذا لم أكن مخطئا ورد هناك أن عدد الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار تبلغ نسبته بحسب إحصاءات هيئة الأمم المتحدة 0.2% من سكان هذا الكوكب. ويورد بيوتر ليوكنسون رقما يفيد بأن 20% من رأس المال يعود لهم، ويضيف أن شعب الله المختار يسيطر على مجمل الاقتصاد العالمي وكل التمويل الدولي. وهنا يبرز السؤال، كيف تتمكن نسبة 20% هذه من السيطرة على البزنس في العالم؟ الجواب أولا بواسطة نظام المساهمة، ليس بالضرورة السيطرة على كل شيء بامتلاك 50% منه، فللسيطرة قد يكفي امتلاكه حتى 10%، وذلك عن طريق تشتيت رأس المال بحيث يكون ملايين المواطنين العاديين مشاركين في ملكية الأسهم، وهذا يسمى بالرأسمالية الشعبية. هذه الرأسمالية الشعبية أقيمت تحديدا لما فيه مصلحة ما يسمى بشعب الله المختار. ثانيا، يرى العديد من المؤلفين أن لا ضرورة لأن يكون هناك مالكون لرأس المال، بل يكفي وجود كبار الإداريين. هذا موضوع مستقل لحديث طويل ذي شجون. فمثلا تتمتع بوضعية كبار الإداريين بنوك وول ستريت، وهي أساسا جي بي مورغان وغولدمان ساكس ومورغان ستانلي.
1: أنت الآن تستند إلى معطيات الباحث والكاتب الصحفي الإسرائيلي من أصل سوفيتي بيوتر لوكيمسون.
0: نعم أعتقد أن ذلك ورد في مؤلفاته.
1: نعم، يقول يبلغ عدد اليهود 25% من كبار الموظفين الإداريين في البزنس الأمريكي، أي في الإدارة العليا للبزنس، صحيح؟
0: نعم، في بعض المصادر وجدت أنهم يشكلون 20% من جميع الاقتصادات الغربية، وفي الواقع هذا كاف للسيطرة على كل الاقتصاد العالمي وكل البزنس الدولي. تسيطر على الاقتصاد الأمريكي اليوم 4 شركات قابضة مالية أو شركات استثمارية عملاقة، وهي مجموعة فانغارد وشركة بلاك روك وشركة ستيت ستريت وفيديليتي للاستثمارات. ومن المتعذر معرفة من يقف وراء هذه الشركات القابضة الأربع كلها.
1: وما هو النشاط الأساسي لهذه الشركات القابضة؟
0: المشاركة في رؤوس الأموال.
1: وهل معروف لمن تعود؟
0: نعم، من المفهوم أنها على الأرجح لأولئك الذين نصفهم بأصحاب المال.
1: وما حجم الأموال التي يديرونها؟ ما هي الميزانيات هناك؟
0: مثلا شركة بلاك روك تدير أصولا بما يعادل 10 تريليونات دولار تقريبا، إنما بطريقة التوكيل.
1: 10 تريليون؟
0: نعم 10 تريليون،
1: نصف ميزانية أمريكا عمليا.
0: ميزانية أمريكا أقل من ذلك، أما ناتجها المحلي الإجمالي فيبلغ 20 تريليون دولار، أي ما تديره تلك الشركة يعادل نصف ناتج أمريكا المحلي الإجمالي. المؤشرات هناك تتغير، ولكن بشكل عام أعتقد أن حصة هذه الشركات الأربع الكبرى تصل ربما إلى 25 تريليون دولار. في حينه استبينت لمن تعود بنوك وول ستريت، والحمد لله هذه معلومات متاحة علنا. طبعا هذه البنوك تعود ملكيتها إلى شخصيات اعتبارية وليس لأشخاص طبيعيين، وهذه الشركات الأربع الكبرى حاضرة في كل مكان، في جي بي مورغان وغولدمان ساكس وفي بنك أمريكا وشركة فارغو، موجودة في كل مكان. عندما تناولنا بالنقاش المكثف موضوع الرقمنة وتقنيات المعلوماتية، اهتممت طبعا بشركات وادي السيليكون. تبين لي أنها فعلا تسيطر على جزء هام من سوق تقنيات المعلوماتية العالمي. بعدها درست بنية رأس المال، فوجدت هناك تلك الأربع الكبرى أيضا. أخيرا عندما بدأت جائحة كورونا وجرى نقاش مسائل الأمصال لم أتقاعس، فعمدت أيضا إلى دراسة كل المعلومات عن شركتي فايزر وموديرنا. هناك أيضا كانت حاضرة مجموعة الأربع الكبرى. أعرف العديد من الأشخاص في روسيا خاصة في الخارج الذين يحاولون تحديد قائمة الأشخاص الطبيعيين المشاركين في الإدارة العالمية، لكن هذا ليس بذاك القدر من الأهمية، فلما تحديد قائمة الأشخاص الطبيعيين؟ نحن دون ذلك نتصور تقريبا من هم هؤلاء. نحن نعرفهم،
1: ولكنها عائلات لا أفراد أو مجموعة عائلات، صحيح؟
0: نعم، هؤلاء ليسوا بالضرورة

0: ضرورة من أهل روتشيلد، فليس كل أفراد عائلة روتشيلد يحملون اسم العائلة، بل 10% فقط يحملون هذا الاسم، وكذلك عند آل مورغان وآل روكفيلر الأمر نفسه.
1: تقول إنهم يتقنون العمل سرا، وهذا أحد أسباب استمرارهم في السيطرة على كل شيء.
0: لقد اكتووا بنار الحربين العالميتين. في القرن 19 لم يكن آل روتشيلد يستترون أبدا، كانوا قياصرة أوروبا الحقيقيين، ولكن في الحرب العالمية الأولى شعروا فجأة أن الحرب لا ترحم أحدا. أما في الحرب العالمية الثانية فكان شعورهم بذلك أكثر حدة، وبعد الحرب العالمية الثانية انتقلوا إلى ما وراء الكواليس وصاروا يعملون في السر. وأود أيضا أن أقول إن نظام الاحتياطي الفيدرالي الذي يستتر وراءه نشاط أصحاب المال قد أنقذ البنوك في مرحلة الأزمة العالمية المالية 2008-2009، أنقذ بنوك وول ستريت، أنقذ بنوكا أخرى غيرها. آنذاك أعتقد في عام 2009 توجه مايكل بلومبرغ مستندا في ذلك إلى القانون الأمريكي حول حرية الإعلام، توجه بطلب إلى الاحتياطي الفيدرالي. جاء في الطلب: أعطونا من فضلكم معلومات تفيدنا كم خصصتم ولمن خصصتم من القروض أثناء الأزمة المالية. الاحتياطي الفيدرالي رفض هذا الطلب، لكن مايكل بلومبرغ شخص طموح وعنيد، توجه عندها إلى نواب الشعب أعضاء الكونغرس وصار يحثهم على إقرار قانون حول تدقيق حسابات الاحتياطي الفيدرالي. فمن المعروف أنه حتى الآن لم يجري أي تدقيق جدي لحسابات نظام الاحتياطي الفيدرالي، تم اتخاذ قرار حول التدقيق جزئيا، وتبين أنه تم في مرحلة الأزمة المالية تخصيص قروض بمبلغ 16 تريليون دولار، وهذا تقريبا يعادل الناتج المحلي الإجمالي السنوي للولايات المتحدة الأمريكية آنذاك. وفضلا عن ذلك قدمت قائمة بالمتلقين الأساسيين، تضم هذه القائمة حوالي 25 شركة، وهذا التقرير الخاص بالتدقيق كان في متناول العامة عبر الإنترنت. جاء في المرتبة الأولى بنك من وول ستريت، هو بنك سيتي جروب، وضمن الخمسة الأوائل كان أيضا جي بي مورغان وجولدمان ساكس. لكن أكثر ما يثير الدهشة هو أن هذه القائمة لم تتضمن بنوكا أمريكية فقط، بل كانت هناك بنوك كسوسيتي جينيرال وباركليز ومجموعة سانتاندير ودويتشي بانك. أي ليس من الصعب التخمين بأن الأموال وزعت على الأهل والأصحاب إذا جاز التعبير،
1: أي كان ذلك مؤشرا على من يدخل في الدائرة الضيقة.
0: على أقل تقدير كان مفهوما من هم المساهمون من هذه الشركة الخاصة التي تسمى بنظام الاحتياطي الفيدرالي. لا شك أن نواب الشعب في الكونغرس تأهبوا للمواجهة آنذاك. فلماذا؟ لأن نظام الاحتياطي الفيدرالي لا يملك الحق بمنح قروض لغير المقيمين، أي لغير الأمريكيين، دون التنسيق مع الكونغرس، لكنه فعل ذلك. وفجأة أدرك نواب الشعب.
1: ماذا تعني النخب فوق القومية؟
0: أدركوا أنه تم تجاهلهم.
1: النخب المالية العالمية.
0: حدثت ضجة كبيرة وصخب، وبعد 6 أشهر عم الهدوء. لم يعد أحد يتذكر هذه القصة. اليوم وسائل الإعلام الجماهيري تعمل بشكل يقود إلى إضعاف ذاكرة الناس. تنسى القصة سريعاً إن اختفت من الأجندة الإعلامية. مر على ذلك بعد العام 2010 أكثر من 10 سنوات، فمن يتذكر الآن تلك الواقعة؟ هنا لابد أن نذكر بقول روتشيلد: أعطوني إمكانية طباعة النقود وسيكون سيانة عندي من يسن القوانين وأي قوانين يسن.
1: هناك كتاب للبروفيسور الأمريكي الشهير جون ميرشايمر الذي ألفه بالاشتراك مع البروفيسور ستيفن وولت، وهو بعنوان اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم أعرف كتابا كهذا.
1: نعم لدي نسخة منه، كتاب معروف. عندما اشتريت نسخة ورقية منه في نيويورك اضطررت أن أتوجه إلى البائع طلبا للمساعدة، لأنني لم أجده على الرفوف مع أنني راجعت مكان وجوده عبر الحاسوب. أي ورد الكتاب في فهرس المتجر مع الإشارة إلى مكانه، ولكن لسبب ما لم يكن موجودا، وفقط عندما توجهت إلى إدارة المبيعات أحضروه لي من المستودع. تصور. المهم في هذا الكتاب يرد أن اللوبي الإسرائيلي يؤثر على سياسة الولايات المتحدة ويوجهها حتى عندما تتعارض مصالح الولايات المتحدة مع مصالح إسرائيل. وإذا ما نظرت نظرنا إلى ما يحدث الآن في غزة نجد دائما صوتين يترددان معا، صوت إسرائيل وصوت الولايات المتحدة الأمريكية. وأي شخصية من المشاهير في أمريكا تعبر بهذا الشكل أو ذاك عن تأييد الفلسطينيين تبدأ لاحقا بالاعتذار، مدركة أنها إن لم تفعل فسيتم القضاء على مستقبلها. فإلى أي حد يبدو كل ما ناقشناه وإياك جليا للعيان اليوم في السياسة العالمية المعاصرة؟ أقصد تأثير رأس المال المتركز في أيدي نخب معينة من قومية معينة، وتأثير سياسة المحافظين الجدد التي تشبه أيديولوجيا البروتستانتيين المتشددين إلى حد كبير.
0: هذه الإيديولوجيات متشابهة جدا.
1: نعم، ويعتقدون أن المسيح لن يعود قبل أن تبعث إسرائيل التاريخية من جديد. هذه هي أيديولوجيا المسيحيين الصهاينة عمليا.
0: هؤلاء وأولئك حملة إيديولوجيا الاستثنائية العرقية.
1: نعم،
0: هذا أولا. ثانيا،
1: نعم،
0: هم حملة إيديولوجيا السيادة العالمية، وهذا ما يوحدهم. لذلك يبدو وكأنهم وجهان لعملة واحدة ولا انفصال بينهم. هذه أصبحت إيديولوجيا خلقها عقل بشري مشوه، وفي هذا لم يبقى أي شيء من الدين. إنها إيديولوجيا السيادة العالمية، إيديولوجيا الاستثنائية، الاستثنائية العرقية. لنتذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخذت عام 1975 قراراً حول الصهيونية بفضل الضغط الحثيث من جانب الاتحاد السوفيتي.
1: نعم، ورد أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية على ما أذكر.
0: طبعا الاستثنائية القومية. نعم، الأمريكيون لم يرغبوا في اتخاذ قرار كهذا لأنهم كانوا يدركون أن القرار يخصهم هم أيضا. فمتى ألغي هذا القرار؟
1: متى؟
0: في 30 من كانون الأول ديسمبر عام 1991، أي أن إلغاء القرار المتعلق بالصهيونية كان أول إجراء تم عقب تفكك الاتحاد السوفيتي.
1: ولماذا؟
0: لأن ذلك كان العقبة الرئيسة أمام الولايات المتحدة الأمريكية في مواصلة سياساتها. كان ذلك مهماً لها جداً وفي إطار أولوياتها.
1: ولكن ربما تم ذلك تحضيراً لمباحثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، أقصد مدريد، أوسلو وما إلى ذلك، أي لإتمام المصالحة بين الطرفين.
0: عملت عام 91 بضعة أشهر مستشاراً في هيئة الأمم المتحدة، لذلك أعرف من الداخل كيف جهد الأمريكيون لإلغاء هذا القرار. كان الاتحاد السوفيتي لا يزال على قيد الوجود، ومع ذلك عملوا في هذا الاتجاه. كان ذلك بالنسبة لهم أولوية رئيسة. طبعا يحدث أحيانا أننا لا نعرف الكثير من الأمور، لكن علاقة السبب بالنتيجة هنا واضحة للعيان كما يبدو لي.
1: إذن بروفيسور، شكرا جزيلا لك على هذا الحوار، أدركنا الوقت للأسف، وفي المرة القادمة قد نتطرق إلى مزايا الاقتصاد السوفيتي، أقصد اقتصاد ستالين، لأن ذلك كما تقول كان مشروعا فريدا عندما تحول الاتحاد السوفيتي إلى ورشة عمل عملاقة. أعتقد أن ذلك سيكون مثيرا للاهتمام لمشاهدينا، لأن قلة يعرفون ما الذي يميز اقتصاد ستالين عن غيره من النماذج الاقتصادية وفيما تمثلت فرادة المشروع الستاليني.
0: وحتى بما تميز الاقتصاد الستاليني عن النموذج الاقتصادي السوفيتي في المرحلتين السابقة واللاحقة.
1: نعم بالضبط. إذن شكرا جزيلا لك مرة أخرى، وإلى لقاءات جديدة.
0: شكرا على الاهتمام، إلى اللقاء.
1: شكرا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع البروفيسور فالنتين كاتاسونوف. تابعونا الأسبوع القادم حلقات جديدة. في أمان الله.
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثيري صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
3: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: إسرائيل ضبابية. الرئيس عون إلى روما خلال أيام. وفد نيابي في جولة رئاسية دعما لاستمرار مهمة اليونيفيل. عون التنديد خيارنا الأول وسلام تفهم أممي لاستمرار وجود قوة أممية جنوبا. التوتر مستمر في الجنوب واليونيفيل الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعا في النشاط العسكري الإسرائيلي. رئاسة الجمهورية تنشر قانون إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام والإعلام إلى مزيد من الدرس. قوى الأمن تحذر رسائل مخالفات سير احتيالية تستهدف المواطنين.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. انقضت مهلة 60 يوما بين الولايات المتحدة وإيران من دون إعلان اتفاق نهائي أو تأكيد رسمي واضح بشأن تمديدها. كذلك هي حال الجولة الثامنة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل التي لا تزال معلقة من دون موعد محدد لانعقادها. يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر جنوبا واستمرار إسرائيل في تفجيرها ومحوها للقرى والبلدات الجنوبية الحدودية. على خط متصل، ملف اليونيفيل كان في صدارة المشهد والمواقف الرئاسية اليوم، فالرئيس عون الذي يغادر هذا الأسبوع إلى إيطاليا وأمام وفد نيابي أكد أهمية وجود اليونيفيل في الجنوب، مشددا على أن الخيار الأول للبنان هو التمديد لها. أما الرئيس سلام فأكد التمسك بالحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب. تشريعيا، نشرت رئاسة الجمهورية قانون إلغاء عقوبة الإعدام، فيما لا يزال قانون العفو العام ومعه قانون الإعلام قيد الدرس. ماذا في تفاصيل النشرة؟
1: لا تزال صورة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ضبابية مع عدم تحديد موعد جديد للجولة الثامنة في روما. وفي هذا الإطار يزور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هذا الأسبوع إيطاليا، حيث سيلتقي قداسة البابا لوون 14 للبحث في موضوع التمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب والدعم المعنوي الذي يوفره الفاتيكان للبنان، كما سيضعه في أجواء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. الرئيس عون سيعقد على هامش الزيارة سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإيطاليين، من بينهم رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
0: واليوم أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمام وفد تاسك فورس فور لبنان أن لبنان ملتزم تطبيق اتفاق الإطار كاملا، ويعول على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقه، وهي جادة وملتزمة وداعمة، معلنا أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة والتدمير وقتل الأبرياء. وأشار الرئيس عون إلى أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية، وقال إن الوزارات الخدماتية باتت موجودة في القرى والبلدات التي انتشرت

0: فيها الجيش وتوفر الخدمات للسكان. الرئيس عون أكد على أهمية وجود قوة اليونيفيل في الجنوب، مشددا على أن الخيار الأول للبنان هو التمديد لها، وفي حال عدم التمديد فالخيار الثاني يقوم على أن تكون هناك قوات لها الإطار القانوني المطلوب، بحيث لا يكون هناك خلو لقوات دولية في الجنوب. الرئيس عون وفي خلال استقباله وفدا نيابيا برئاسة النائب ملحم خلف الذي قدم إليه نسخة من الكتاب الموقع من 86 نائبا دعما لاستمرار مهمة اليونيفيل، اعتبر أن إسرائيل ترفض وجود قوة اليونيفيل وهي تضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة فيما نحن نطالب ببقائها.
1: النائب ملحم خلف تحدث بدوره باسم الوفد النيابي مشددا على ضرورة التمسك ببقاء اليونيفيل لتجنب أي فراغ في الجنوب.
2: الموضوع اللي تناولنا يتعلق بالتمسك بالشرعية الدولية وبتطبيق قراراتها، وبخاصة من خلال اليد التنفيذية تبول هذه القرارات، لسيما تنفيذ وحسن تنفيذ 1701. إذا في هناك أمور تعديلية ضمانة أكثر لأن تكون فعالة وأكثر إنتاجية لليونيفيل فلنذهب إلى هكذا قرار، إنما لم يكن الموضوع خارج إطار التمسك بقوات اليونيفيل وإبقاء هذه المظلة الأممية.
0: الوفد الذي قدم العريضة لاستمرار مهمة اليونيفيل انتقل إلى السرايا الحكومية، حيث سلم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام نسخة منها. الرئيس سلام أكد أن الموقف اللبناني الرسمي يتمسك بالحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب تطلع بثلاث مهام أساسية: المراقبة، الإفادة، والتنسيق والاتصال. وأعلن أنه قد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة شخصياً موقف لبنان الواضح في هذا الشأن، وقد أبدى تفهما للحاجة إلى استمرار وجود قوة أممية في الجنوب تخلف اليونيفيل، وهو ما عكسه أيضا في تقريره الأخير بهذا الخصوص.
1: ميدانيا، توغلات إسرائيلية جنوبا وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، الزميل حسين معنا والتفاصيل.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الليل بالقصف المدفعي وتفجير وإحراق المنازل وبالغارات الجوية، حيث شن الطيران الحربي اليوم ثلاث غارات على بلدة المنصوري، كما استهدف الطيران المسير دوحة كفر رمان بغارة على منزل. العدوان الإسرائيلي توسع اليوم ونفذت قوات العدو سلسلة تفجيرات فطالت مبنى البلدية في بلدة بني حيان، بالإضافة إلى تفجير عدد من المنازل، كما نفذت أكثر من ثلاث تفجيرات ضخمة في بلدة زوتر الشرقية وفي محيط برعشيت، وأحرقت عشرات المنازل في زوتر الشرقية وطلوسة وحداثة. كذلك أقدمت قوات العدو على اقتلاع البلوكات الإسمنتية على طريق ميس الجبل شقرة، واقتلعت أيضا الأشجار في المنطقة بواسطة جرافات كبيرة استخدمتها إلى المكان، وقامت أيضا بأعمال تجريف عند الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل. واستهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدات المنصوري وأطراف عيطرون ووادي مريمين بين زبقين وياطر وأطراف ميس الجبل وطلوسة وشقرة وتلتي علي والدبشة. بالتزامن مع حملة تمشيط واسعة طالت بيوت السياد والمنصوري ووادي سلوكي وحداثة وحاريس، كما ألقت المحلقات الإسرائيلية قنابل حارقة فوق دوحة كفر رمان وجالونات متفجرة فوق تلتي الدبشة وعلي الطاهر. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: إلى ذلك أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن عناصر حزب الله المحاصرة في تلة علي الطاهر لديها إمدادات قليلة. وفي سياق متصل، أدانت بلدية بني حيان في بيان لها الممارسات الإجرامية التي تقوم بها إسرائيل، وعلى رأسها استهداف دور العبادة والأماكن المقدسة، واستغربت الصمت والغياب التام للمنظمات الدولية، مناشدة الجهات الرسمية والحكومية والمؤسسات الدبلوماسية باتخاذ موقف حاسم يضع حدا لهذه الوحشية.
1: توازياً، أعلنت اليونيفيل أن الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعاً ملحوظاً في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان، وأضافت: سجلنا بين الخامس من آب والسادس عشر معدل 137 مقذوفاً يومياً جنوب لبنان. وحذرت اليونيفيل من أن المدنيين يدفعون مجدداً الثمن الأكبر للتصعيد بعدما اضطرت عائلات إلى النزوح أو تغيير نمط حياتها اليومي بفعل انعدام الأمن وحالة عدم اليقين.
0: واليوم بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار والصعوبات التي يواجهها الجيش خلال تنفيذ مهماته، وفي مقدمها استمرار الاعتداءات وأعمال التجريف والتدمير من قبل الجيش الإسرائيلي، كما أكد الطرفان أهمية دعم الجيش في ظل ما ينفذه من مهمات في الجنوب ومختلف المناطق اللبنانية.
1: في المواقف أكد النائب حسين الحش حسن أن المسؤولية تفرض التعامل مع المرحلة الراهنة بدقة، مشددا على أن أي خطوة قد تتخذ ستوضع في ميزان دقيق انطلاقا من الحرص على المجتمع والأهالي. وقال الحش حسن: نحن ندرك الصعوبات، لذلك نضع أي خطوة قد نقررها بميزان دقيق لأننا مسؤولون عن مجتمعنا وأهلنا، مضيفا أن الأهالي لن يقبلوا بمنطق الاستسلام أو الذل.
0: في معرب عرض رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة مع سفير المملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري على مدار ساعة من الوقت.
1: نشر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون القانون الرقم 68 الذي أقره مجلس النواب قبل أيام والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام في لبنان ليصبح ساري المفعول فور نشره في الجريدة الرسمية. وفي هذا الإطار علمت صوت كل لبنان أن قانون العفو العام لا يزال قيد الدرس من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وكذلك قانون الأعلام. وبحسب القراءات الدستورية يملك رئيس الجمهورية ثلاثة خيارات: توقيع القانون أو رده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه أو الامتناع عن توقيعه أو رده ضمن المهلة الدستورية المحددة بشهر فيصبح نافذا حكما عند انقضائها.
0: تربويا، أصدرت وزارة التربية جدول الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة 2026 للطلبات الحرة، وتجرى امتحانات الشهادة المتوسطة بين 26 و 31 آب، فيما تمدد امتحانات الثانوية العامة من 26 آب حتى الأول من أيلول 2026 وفق مواعيد ومواد محددة لكل فرع.
1: انتخب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر رئيسا لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبسام علي نائبا للرئيس ومارون سئيلي أمينا للسر في أول جلسة للمجلس بعد تعيين أعضائه. وشارك وزير العمل محمد حيدر في الجلسة داعيا إلى العمل بروح الديمقراطية وشفافة ومؤكدا أولوية ملفات الضمان، كما طلب من الأسمر الاستقالة من رئاسة الاتحاد العمالي العام والدعوة إلى انتخابات جديدة انسجاما مع مبدأ فصل السلطات. وأكد الأسمر أن استكمال تشكيل المجلس بعد أكثر من 20 عاما يشكل خطوة أساسية لإعادة تفعيل الضمان ومعالجة ملفاته المتراكمة، فيما أعرب المدير العام محمد كركي عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة وبخطة إصلاحية تعزز الشفافية والحوكمة.
0: في الخبر الأخير في هذه النشرة، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن عددا من المواطنين يتلقى رسائل نصية على هواتفهم الخلوية تدعي أنها صادرة عن المديرية العامة، زاعمة وجود مخالفة سير ناتجة عن تجاوز السرعة المسموح بها، مع ذكر رقم المخالفة، كما تتضمن هذه الرسائل رابطا إلكترونيا يطلب من خلاله تسديد غرامة المخالفة. وعليه طالبت المديرية من متلقي هذه الرسائل عدم الضغط على الرابط المذكور أو إدخال أي معلومات شخصية أو مصرفية.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة صباحا ومساء من دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحياناً.

0: ختاما تذكير بالعناوين: مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران معلقة، وصورة جولة المفاوضات الثامنة بين لبنان وإسرائيل ضبابية، عون إلى روما خلال أيام، ووفد نيابي في جولة رئاسية دعما لاستمرار مهمة اليونيفيل. الرئيس عون: التمديد خيارنا الأول. التوتر مستمر جنوبا، واليونيفيل الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعا في النشاط العسكري الإسرائيلي. رئاسة الجمهورية تنشر قانون إلغاء عقوبة الإعدام والعفو العام والإعلام إلى مزيد من الدرس. قوى الأمن تحذر: رسائل مخالفات سير احتيالية تستهدف المواطنين.
1: انتهت نشرة أخبار لبنان اليوم، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

الحاج وناديت على الأحباب قالوا كفاية كفاية ومن حيرد ما القمر

عرض أخير للأخبار من صوتي كل لبنان. أهلا بكم. يزور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هذا الأسبوع إيطاليا، حيث سيلتقي قداسة البابا لاوون الرابع عشر للبحث في موضوع التمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب والدعم المعنوي الذي يوفره الفاتيكان للبنان، كما سيضعه في أجواء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. الرئيس عون سيعقد على هامش الزيارة سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإيطاليين، من بينهم رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. أكد الرئيس عون أمس أمام وفد تاسك فورس فور لبنان التزام لبنان بتطبيق اتفاق الإطار كاملا وتعويله على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقه، وهي جادة وملتزمة وداعمة، معلنا أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة والتدمير وقتها.

0: أساسية المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال. وأعلن أنه قد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا موقف لبنان الواضح في هذا الشأن، وقد أبدى تفهما للحاجة إلى استمرار وجود قوة أممية في الجنوب تخلف اليونيفيل، وهو ما عكسه أيضا في تقريره الأخير بهذا الخصوص. أعلنت اليونيفيل أن الأسبوعين الأخيرين شهد ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب لبنان، وأضافت سجلنا بين الخامس من آب والسادس عشر معدل 137 مقذوفا يوميا جنوب لبنان. في الميدان الجنوبي استمرت إسرائيل في أعمال القصف والنسف والتفجير، وأمس اليوم توغلت القوات الإسرائيلية في الأطراف الشمالية والغربية لمدينة ميس الجبل منطقة وادي الجمل ودبي مع قصف مدفعي استهدف عددا من المنازل، وتزامن ذلك مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وسجل تحرك لآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في شرق بلدة لخيم بالتزامن مع تنفيذ عمليات تمشيط كثيفة بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والثقيلة باتجاه أحياء البلدة وأطرافها. وقام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل، وأفيد بسلسلة غارات على مشيع المنصوري وعن قصف مدفعي لبلدة عيترون، كما قام الجيش الإسرائيلي بأحراق منازل في طلوسة. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأن إيران لن تعقد الاتفاق الذي تراه الولايات المتحدة ضروريا. وأكد ترامب في حديث مع الصحفيين السيطرة على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري، معلقا أحب فكرة إعلانه إقليما أمريكيا. أمل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر في إخراج بعض السلاح من قطاع غزة وسد بعض الأنفاق، هذا وأشار موقع أكسيوس إلى أن كوشنر أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه من المهم الاستماع إلى حماس مباشرة لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للمضي في عملية نزع السلاح. نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أن الولايات المتحدة قبلت شروط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن اتفاق غزة. توازيا أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه تم إبلاغ جنود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة رسميا بعدم مد الخط الأصفر غربا. أفاد التلفزيون الإيراني باحتجاز ناقلة نفط مخالفة للقوانين في مضيق هرمز بالقرب من قشم. وفي سياق متصل كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن تغيير مسار 64 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تشكيل لجنة تحقيق بشأن الاعتداء الإيراني الذي استهدف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، لافتا إلى أن نتائج التحقيق في الاعتداء ستعلن للرأي العام. توازيا حضر الاعتداء الإيراني على الإقليم الكردستاني في الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس عرقجي، وعليه لفت عرقجي أن لا معلومات لديه تفيد بانطلاق الهجمات على إربيل من داخل إيران. وفي الخبر الأخير طالبت حكومة كردستان العراق الحكومة الاتحادية بالتحدث مع السلطات الإيرانية لمنع تكرار الهجمات، معتبرة أن إيران لم تتعامل مع العراق بالمثل وأن هذا الاستهداف لا يخدم مبدأ حسن الجوار، لسيما وأن العراق لم تكن جزءا من النزاعات الإقليمية. قدمنا لكم من صوت كل لبنان العرض الأخير.
1: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.